0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أرحب بكم جميعا. الشاعر التونسي عمار شعبنية شاعر المناجم أصيل مدينة المتلوي، وقد مثلت هذه المدينة الحافز الأكبر لصياغة خارطة طريق شعرية يستوحى تفاصيلها وخصوصياتها من صرير عجلات القطار وهي تنقل الفصفات وصراخ العمل وضجيجهم. محطات إبداعية إنسانية للشاعر التونسي عمار شعبنية. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.

لأطفالنا عندما يذهبون إلى الدرس مثل الظباء الصغيرة، أو عندما يرجعون من القسم مثل الحمام، نقول السلام. فأطفالنا إذ ينامون يخفون بعض التمارين في النحو والصرف عن أعين الليل، كي لا يصير المنام جداول ضرب وطرح وهم يحلمون. دعوا الحلم يكبر إذن ويرسم على حائط العمر سلفاج أغنية للربيع ترددها زهرة سوف تنمو إذا انهار ثلج الشتاء الوضيع، لترشف ظمآنة من شذاها نوافذ كل البيوت. فكم لحظة يشتهي العمر ألا تفوت بلا فسحة للتمني، وكم طائر عندما لا يغني على ظهر غصن يموت. ويبكون في هلع حين يصحون من تعتعات الكوابيس في النوم، أو حين نتركهم وحدهم في الضلام، وإذ يستفيقون صبحا على زقزقات العصافير، أو عندما يهرب الليل منزعجا من هديل الحمام يخطون أرواحهم فوق أكبادنا. فهم ما يهيئه الله من فرح مستديم لأعيادنا، وهم زرعنا في البلاد إذا حاصرتنا رياح الحداد. وهم عندما تغرب الشمس عنا مصابيح كل البيوت، إذن سوف نجعل أقدامنا أعينا لخطاهم إلى آخر العمر، كي لا يتيه فتصفر أوراق أشجارنا أو نموت. وأطفالنا هم حراك المدارس، يحيونها من سبات ويحمونها من ممات، وفي حر أو برد ساحاتها إذ يحيون عند الصباح العلم تطيل القلوب الصغيرة كالنحل، يصاعد النبض منطلقا من مغاور ضيقة في شعاب البدن إلى فسحة من مساحة حب شفيف يسمى الوطن. وفي القسم تدنو معلمة من تلاميذها، تمد العروق التي أثثت رئتيها لتمنحهم ما يدفئ أفكارهم، وتخرج من صيصة الصمت يا أيها الدرس ثبت يقيني ودع حكمتي تتدفق كماء معيني، ودع حكمتي تتدفق كماء معين لتمنحهم ما يدفئ أفكارهم، فيقلع من شفتيها فراش الأناشيد والأبجدية، وتخرج من صيصة الصمت يا أيها الدرس ثبت يقيني ودع حكمتي تتدفق كماء معين، وخذ حكم فكرة من جبيني وتنور زوايا مظلمة تدور زوايا مظلمة في الوجوه الصغيرة، تجعل أساريرها ناظرة إلى غدها ناظرة. وللقسم باب ونافذتان، مرايا على الساحة المدرسية، والساحة المدرسية في غبطة ترشف الضوء، والساحة المدرسية في غبطة ترصف الضوء، والفصل مزدحم بالتلاميذ، هم 31، خامسهم في هدوء يطلس بيتا من الشعر في صدر صبورة لون خضرتها قد حواه البياض، محا عجز البيت فهو قفر وفقر كبيت خلي من السقف في يوم برد وقر وريع. وإذ مد كفا إلى آخر صدري صاح الذي صاح
لا تمحو قمل المعلم. قام التلاميذ قالوا لسيدة الدرس: ها أنت واقفة منذ ميلاد قرطاج، لن تستريحي، ألا تجلسين؟ أجابت: هنا في البلاد التي يرابط حرفان من اسمها بين تاء وسين، لنا إرث أجدادنا وأتعاب أبنائنا وانشغالات أحفادنا وهموم السنين، وبالي أنا مهرب من ظلام مخيف إذا لم أعلق على صدرها نجمة من وقوفي. اجلسوا يا تلاميذ، تستقطروا عنب الضوء. للأرض متسع للتمني ومتسع للتغني، ومن حكمة أننا لا نحدث أبناءنا ومن حكمة أننا لا نصارح أبناءنا بانشغالاتنا، ولا نشتكي عندما يثقل الوزر، لكننا عندما نلتقيهم على عجل أو على مهل أو على مائدات الطعام نحذرهم من ذئاب غريبة ومن أعين تحتفي بالظلام، ولا نشتهي غير أن يأصلون بماء البنوة في زمن حين يربك أحلامهم تتكسر فينا. فنهتف يا رب خفف موازين أعبائنا وهيئ سماء وأرضا لأبنائنا. وشكرا.

تحيا الطفولة، تحيا الفتوة، تحيا الأبوة، تحيا الكهولة، تحيا الرجولة، ما دام للقلب نبض وللحلم فيض وللعمر متسع من حنين إلى موعد سوف يأتي. ولي ذكرياتي، ولي حين أعزف لحنا على وتر الروح أن أجعل الروح شفافة كي تراها سماء وأرض. نعم قلت هذا، وما زال لي ما أقول، وما زلت أطبق كفي على حفنة من شعير سأزرعها حين تمطر بعد الجفاف الحقول. ويؤسفني أن لي موعدا يتقلب بين التعجل والانتظار كما ريشة بين ريح ونار، ولا علم لي حين أرسم لفظا على ورق القلب هل أحرفي مطر أم على جمرة من نحاس أعظ أنا. ويأسفني ولا علم لي حين أرسم لفظا على ورق القلب هل أحرفي مطر أم على جمرة من نحاس أعظ أنا. لم أجالس نبيا لأروي بعض الأحاديث عنه، ولم ينكشف لي ملاك لأستلهم الوحي منه، ولا أعلم الغيب، لا أقرأ الكفة، لكنني حين أحلم أفتح للحلم كونا فسيحا وأشرع نافذة الروح كي تتنفس ضوءا ونوءا وريحا، وأقف خطى الناس ألمس أتعابهم ورؤاهم، وأفرغ حقدي على نجبة لا تراهم وشمس على همهم أوشكت أن تطيح. فلا اليوم فيما يرى القلب يوم، ولا الغد في رحلة العمر غد، ولا صورة تتوضح لي في سماء البلد إذا لم أنم ليلة أتوسد حلما مريحا، وأصحو مع الفجر مثل العصافير أنشد لحنا فصيحا. ولي من مياه المحبين فيض، ومما يؤثثه الله في هذه الأرض طول وعرض.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: روعي تهون وحظي يخيب، ويحجب دربي ليل كئيب، فأبكي إلى أن تجف دموعي، وحين أريد اجتناب البكاء أحس بنار تذيب ضلوعي. فقط

manchete. Lita

سلامي على قلبي بغير تفاري، واستسلمي للريح وأمطاري، والتهدئي حتى أحرر قصتي، فمشاعري تعبت من التذكاري، نزل التراب على دمي فقبلته، وجلست أسمع آخر أخباري، وسقطت في صمت الضعيف فراعني أني قبلت منازل أحجاري. كوخ صغير، منزلي كوخ صغير، هذا عام 67 مش ما يقولش الناس مش بيقرأ في حاجة جديدة. منزلي كوخ صغير بيتي شيدته ولقد أحببته، وهو لي أجمل من قصر يمير، يقطع العمر على كرسيه جالسا والعمر يا صاحبي قصير. منزلي كوخ حقير وخراسي أجرة ظلة حقيرة، وأنا أخصمها بين ثياب ولباس، بين لباس وطعام وشراب، وإذا أجلت دفعا لديوني يطرق الخباز والخنثار والجزار بابي بوعيد وبتهديد بأن لا يطعموني قبل أن يستخلصوا كل ديوني، لأن الأجر كان ضعيف.

الذي في يديه العصافير. بيننا ما أحدثكم عنه. قال الذي في يديه العصافير للريح: قيل ولا تنتفي ريش هذه العصافير وانتشري في الفضاء الأثير، واتركي فوق ذاكرتي صورة واضحة تمسح القلب من غبش العمر أيتها اللاطحة. والذي في يديه العصافير

لم يبق شيء لدي، ودعته العصافير، فانفال صمت على شفتي، فانزوى يرصد الذكريات

ظهرها في الزحام أحرف مبهمة أو كأن الكلام صار لغوا على حائط العولمة. قال هذا أنا لا أرى ما ورائي، عشب ذاكرتي يابس والعصافير تنأى بآفاقها عن سمائي، والتي صمتها مثخن بالعذاب صوتها خلف بابي ضائع كالعواء ضارع كالمواء ضامر مثل برد الشتاء. كيف أحميه مما أنا فيه، بل كيف أخفيه عن حيرتي واضطرابي كي أقول ما الذي يجعل الوقت أيقونة باردة؟ هل هو الانتظار أم هو الانتصار في يد الفكرة الجامدة؟ أم هو الخوف مما مضى حين يأتي بعدما تكمل الأرض دورتها المتعبة ثم تطحو السماوات أفلاكها كالبراطين في لحظة مرعبة؟ السماء الفسيحة نادتك.

الندامة في نشأوة النار أو صيفة الزمهرير، وانتهى بي حريري إلى أن أصوب خيطا من الوجد مني إليك لكي تعذريني. بيتها العابرة نحو أقواس روما وأبرازها العامرة، واعذريني طالما لم أحدثك عن خيل رومانها وانبهارات أزمانها. يا طيور التي عششت في جروحي، إن روما التي تتعرى تماثيلها، إن روما التي تتعرى تماثيلها وهي ترقص في حضرة الفاتيكان، أدركت من زمان كيف تخفي حماقاتها في صليب المسيح. هل أجرجر وقتي طويلا وأترك في باحة الروح عمري جامدا ووقورا كجلمود صخري حين أمضي إلى نقطة لا تحددها العين، أسألها عن حقول تبرر إجدابها بانحباس المطر وتحدث أعشابها عن جنون البقر؟ أم أسير آفتي ما أنا أعرف، ثم تأخذني حالة تهتف: أيها اللاهدو العسير، لا تكن طيبا أو نبيل، كن إذن جارفا وخطير كي أهانك. إذ أحتفي بك في غفلة عن عيون الزمان وأقول الذي لا يقال عندما يحتمي بالإجابة طرح السؤال.

سوف أزرع أصواتها في بساتين ضمأة لعطر نشيد، وسأختارها منذ وقتين لي، وغدا كنت حررتها كالعبيد قبل أن تفتح الأنفوميديا لها قفص الهولوكوست المبين. بيننا ما أحدثكم عنه، قال الذي لم تعد في يديه العصافير للريح: عودي عودي عودي، واحفظي لي وعودي، وارسمي طرق نافذتي صورة واضحة تغسل الروح من غبش العمر أيتها الله.

بيننا حالة، حبة القمح قشرتها من زمان وأطعمتكم نصفها ثم جعتم، فما منت الروح عنكم بنصف الذي في دمي، وانسحبتم وعدتم لتختلسوا من فمي ثلث المتبقى، فهل أحترس أم أخيركم بين أن تتركوا فوق كفي أناملكم أو تزيحوا أصابعكم من يدي وأنا حبتي بعدما قسمت لن أضيع منها السدس. بيننا حالة تتراءى كما قطرة الزيت في قصعة الماء، فلتسحبوا زيتكم إن مائي نظيف، واتركوني فلي هدأتي وجنوني، ولي حزن عصفورة في شتاء الخريف، واحتمالات أغنية قد رأيتم صداها وما خاطبتكم يداها، ولن تلمحوا صوتها وهي تمشي مع الناس فوق الرصيف. فاعبروا وقتكم، فأنا موسمي واضح ومواسمكم أمرها مختلس. فاعبروا وقتكم، فأنا موسمي واضح ومواسمكم أمرها ملتبس. وازرعوا حبة القمح وانتظروا، سوف يأكلها النمل، لكن أنا حبتي أينعت من بقايا السدس. منذ قافية وروي وبيت من الشعر، مرت طيور مهاجرة فوق داري، وعلى بعد مترين من رئتي غمغمت شاحنات وأصوات كاسحة ومفرقعة وقطار، والتوى فوق رأسي فضاء سماء أصابعها من غباري. قلت هذا نصيبي، وما زال لي في الليالي الطويلة متسع للأرق. علني أتجلى ثم يخرج وجهي عليكم كطير غريب، فلا تجزعوا إن رأيتم على جبهتي أسطرا من عرق. فأنا ضامئ وشرابي بعيدا كغيمة صيف تدل.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أنا بناء يدي من طينة خضراء، وقلبي لا يحط على بساط داكن شاحب إذا وش الربيع الأرض بالأعشاب والبسمات. وحلمي أن أرى الأشياء توازي بعضها في رونق الأشكال والألوان والنغمات. ولدت إذن وبين أصابعي شهوة تؤرقني إذا لم أغتنم مما أمس سلاسة الرعشات على كل الشفاه وفي زوايا الرغبة الحلوة. وحين خرجت من لبن الأمومة جامح الخطوات رأيت طفولتي تكبر كنهر دافق تكبر ككل رجولة تكبر. وكان أبي يقول إذا رسمت خطايا فوق ثرى توثب يا فتى وانظر إلى أعلى لأن التحت دوما يرهق البصر. وثق في من يبوح بأن أرضا لا تطول الجو تغرق أهلها في الماء، وأنك ذو يد إن لم تخوش كفها تبقى هي السفن. وداعبني فضاء الله فامتدت رؤوس أصابعي تستقطف الأقمار وقالوا يا سنمار لك البلور والأبلوس لك الآجر والأحجار فشكل من صلابتها المفاتن ترقص المدن وتسقط آخر الأكواخ. وصار الحلم يكبر في عيون الناس، صرت أنا نبيا في شوارعهم ومعجزتي قصور زخرف أقواس، وحجم رسالتي يكبر كعاصفة تغرغر في فم الصحراء فيمشي الخلق بين بصيرتي ويدي إلى كبدي وأبدع ما أشاء.

أميال الموت بالتعمير وجندي الماء والإسمنت، وفي برنامج السكني الأهلي لكل مواطن بيت، وللحكام ما غنم ضحايا هم إذا ماتوا، وأغوال إذا حكموا لهم ما ينتج الفلاح والملاح والكداح، وأثواب الحداد وزينة الأفراح، وفي كل البقاع لكم تشنجهم ودفع ضريبة الأتعاب والأنساب، والدم واجب طاعة الراعي، لذلك فر أتباعي.

من بين أسناني كثلج لامس الصوان، وها أنا من جديد أبعث الآن بعمق الهم عبر تناسخ الروح، شديدا جائعا متمزقا عريان، أحاور في الأماسي أنهج المدن الصديدية بأتعابي كأضواء المصابيح، وأدعوكم إلى صمري فتطردكم بيوت طينها من معدن الريح. فأعرف أن أمثالي لهم مالي من الجوع البلادي المدمم وانفجار القهر، وأعلم أن كل مدينة فرت سواعدها إلى جغرافيا الخبز المكابر لم تزل في الأسر يقاضيها شباب مرهق حائر غريب الدار، يلملم جهده المنهار فتسحقه المهاجر مثل سنبلة، ولا وطن له يحلو ولا جار. غريب الدار يحملكم سحابا من قضاياه ويبحث عن تفاصيل العلاقة بين خيط الروح والبدن، ويسأل يا ترى من خط لي قدري، بلادي أم هو الله؟ فهذا اللغز خيرني وفاجأ عالم التشريع والتنفيذ والقانون، ولم يعرض على استفتاء ولم يذهب إلى تفسيره الفقهاء. إذن أنا لست مجنون ولم أخرج عن القانون ولم أهوس، لأني مدخم بشراسة العمل، لأن الله مسؤول عن الدنيا ولكن ليس مسؤولا عن الدول. غريب الدار يحملكم سحابا من قضاياه، دوما في حناياه يدوزن عشقه الوطني ويعزف في خبايا القلب سمفونية الغائب. سلاما يا سواد العين، لو تعلو على الحاجب تغير عادة الأحداث في الدنيا وتقلبني وتنسبني إلى أفق إرادي وتخرجني من الشبق الذي أحياه، لأني ظامئ تعب ووجهي بله الذل، ولي جوعان، جوع يأكل الأفراح في زمني وجوع هارب مني إلى وطني. دمي دمي يا أيها القان ترفق بي، ولا تركب على محني، ولا تطلب من الميراث حق الدفن والكفن، فأنت الآن تعلم أن هذا العالم الزاني يتكنج آليات الموت، والضعفاء مختبر، وأرضك حظ الخطر، وقلبك فوقها قبر، وخوفك تحتها كفن. أتعرف ما الذي أعنيه؟ أم أنك سوف تبقى هائما كالتيه تشاكسني وتحرجني فأصرخ إنني بناء وكل

0: الأوجاع لأسقي في عروقي نخلة الإبداع، وفيما أشتهي أمضي إلى حدي، لأني لا أجيد الرعي في أرض يطارد عشقها الأمطار وتربط عنزة البترول والفوسفات بالدولار.
1: النهر الخالد،
2: النهر الخالد، روائع الأشعار
1: وعذب الألحان،
3: وقلبي يسافر.

الموسيقار محمد عبد الوهاب، قصة كمال الملاخ، سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: كل أم عايزة تشوف بنتها في بيت عدلها، والعريس كويس قوي غاني ومقتدر وابن ناس طيبين. الأم عايزة أهل بنتها أحسن من كده. هو شوية عليا يا بنتي، هنا شوفك متمرمطة في السكك والطرق والعزب والكفور في الناطرة والحر وفي الشد وساعة الأيالة. شوية يا بنت أشوفك في الغلب ده كله.
1: أنت بتعيطي يا أما؟
0: ريحيني يا بنتي.
1: حاضر يا أما حريح.
0: ربنا يريح قلبك.
1: تحب يا أما بنتك تبقى قليلة أصل؟
0: قليلة أصل؟ هو معون العسل ينضح مشي يا بنتي.
1: يا أما لازم أرد الجميل لأبويا، أبويا تعب كتير علشاننا، يا ما شاف الويل زيه زي الفلاحين الغلاب علشان يجيب لنا لقمة العيش وعشان يوفر لنا حياة كريمة. أبويا كبير مش صغير ياما، وأنا وأخويا بصحتنا لسه، لازم نردله اللي عمله علشاننا. أنت ناسية ياما لما كنت بفتح عينيا في الفجر ولاقيه بيشتكي الفقر والجوع وهو مش حاسس إني سمعاه؟ ساعتها كنت بشوف الدمعة متحجرة في عينيه، يقوم لما ربنا سبحانه وتعالى يوجدني سبب أتخلى عن أبويا وعنك وأتجوز، هيجيلي نفسي أتهنى بحياة هادية زي ياما. لا ياما ما يخلصكيش أبدا إن بنتك تبقى جحدة ياما.
0: معاش اللي يقول عليك كده يا بنتي، بس زي ما انت واخدة بالك منيني خدي بالك من نفسي من بكرة.
1: أنا عشم كبير أوي في ربنا ياما، وعارفة ومتأكدة إن ربنا سبحانه وتعالى هيديني بالكوم. اسعى يا عبد ونسعى معاك، والسعي حلو ياما. ما تفتكريش إن المطرة اللي بتنزل في قروسنا في السكك بتوجعنا ياما، أبدا بالعكس، دي لذيذة أوي ياما، بتديني أمل في بكرة. ومدام نفسنا راضية خلاص الدنيا وما عليها.
0: مش عارفة أقولك إيه يا أم كلثوم.
1: وافقيني على رأيي ياما، وعايزاكي دايما تبقي راضية عني.
0: راضية عنك؟ روحي يا أم كلثوم يا بنت فاطمة، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامي، يحبب فيك خلقه قادر يا كريم.
1: دعواتك يما بتهز كل حتة.

0: كلام ايه ده يا خالي؟ حتى الفلاحين كمان بيجيبوهم؟
1: ايوه يابا، فرع عبد العال جاب فيه امبارح عوالم من مصر، وعزبة الحوال جايبين غوازي وعوالم برضو.
0: لا اله الا الله. طيب احنا سايبين لهم مصر؟
2: انت خايف على رزقك يابا؟
0: لا يا بنتي، حاشا لله، ده شيء في يد المولى سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
2: امال خايف من العوالم ليه ياب؟
0: العوالم دول يا بنتي بيقولوا كلام وحش قوي، ويصحش ابدا اننا نروح الحته اللي يروحوا فيها هم، سواء قلنا قبلهم ولا قالوا قبلنا، ولا قلنا بعدهم ولا قالوا بعدين.
2: وهو احنا هنتحكم في الكون يابا؟ بنسيب كل واحد براحته، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه.
0: ايوه على رايك يا بنتي.
1: عارفه امبارح العوالم كانوا بيغنوا ويقولوا ايه؟
2: كانوا بيقولوا ايه يا شيخ خالد؟
1: كانت العلمة بتتمايل يمين وشمال وتقول مين فيكو بابي مين فيكو مامي، مش عارفة فين من غير علامة. اي والله قالوا كده.
0: ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
2: اعوذ بالله، ده ابويا عنده حق، مش كفاية الحاجات دي بيقولوها للسكرية اللي في مصر، كمان جايين يقولوها للفلاحين الطيبين.
0: ايوه انا والله خايف على الفلاحين منهم.
2: ما تخافش يابا، الفلاح بتاعنا صحيح بسيط وغلبان، انما حساس قوي. شايف المديح اللي احنا بنقوله يابا بيأثر فيه قد ايه؟ اهو الفلاح مش ممكن يقبل غير الكلام ده ابدا، الفلاح اصيل يابا.
0: ده ايه الكلام اللي بينقط عسل ده يا ام كلثوم؟
2: من بعض ما عندكم يابا. وعلى كل حال ارجع واقول احنا ماشيين في سكتنا وملاش دعوه بحد، وخلي اللي يقول يقول، ولا ايه يا عم عبد المجيد؟
1: هو فيه بعد كلام الكلام يا ام كلثوم؟

0: دخلت في البلد مالها تميز زهاير؟
1: أنا عارف إيه العساكر دول اللي مالين البلد والفلاحين بتجري منهم.
2: أنت فلحت على هيل
0: يا ترى في إيه؟
3: حرم عليكم يا ناس، كمان تاخدوا غلتني، هناكل إيه طول السنة؟
4: إيه يا ست إحنا بناخد حاجة يا ست، إحنا بنشيل من هنا بنودي هنا، ودي أوامر علينا.
3: أوامر إيه وهباب إيه؟ هأكل عيالي منين؟ دول شوية غلة بنطلعهم من الحل للحل يا ناس.
4: يا ست بلاش كلام كتير وسيبي الغلة بالذوق بدل البهدلة.
3: بهدلة؟ انت بتقول بهدلة وكمان عاوزين تبهدلوني؟ هو فيه بهدلة اكتر من كده ومرمطة اكتر من كده؟ ده الراجل مات من مرمطتكم فيه.
2: حرام
3: عليكم
2: يا عسكر الفوار، خلوا يحللوه. ايه
5: حاضر يا فندم.
3: يا وكستك يا ام نبوية، يا وكستك يا ام نبوية، سيب الغلة سيب الغلة بقولك.
4: ايوه يا ست سيبي،
5: سيب الظابط لا يطوفك بالنار.
0: سيبها حرام عليك، اهدى.
5: انت مالك انت يا بنت؟ تمشي من هنا.
1: اوعى كده، سيب اختي اوعى.
2: يلا يا عسكري.
5: حاضر يا فندم.
2: اللي بعده.
5: يلا يا عسكري انت. هو
0: ما تزعليش يا ام نبويه، منهم لله اللي كانوا السبب.
3: جويه الغله اللي محتاجينهم وما حلتناش غيرهم، ياخدوهم للانجليز برخص التراب ويخلوا المعامير والعساكر يضربوا ولاد بلدهم وياخدوا رزقهم.
0: ظلمه. مش كفايه دين شوي، مش كفايه السخره، ومش كفايه الفلاحين اللي بياخدوهم عساكر يحاربوا لهم، كمان ياخدوا قوت الغلابه.
3: الراجل مات يا ام كلثوم يا بنتي، هنعيش ازاي بقيه السنه؟
0: ربنا ما بينساش حد ابدا، ربنا ما بينساش حد ابدا.

0: يا عيني يا عيني.
1: والنبي كمان يا أم كلثوم.
2: قولي تاني والنبي يا أم كلثوم.
3: حاضر حاضر حاضر.
4: قولي يا بنتي قولي.
3: حاضر يابا.
5: قولي يا أم كلثوم قولي.
6: بس يا جدع أنت وهو.
3: إيه
6: بس يا جدع أنت وهو. كله اسكت. أنت يا أم كلثوم.
3: أيوة.
6: سيبك من اللي بتقوليه ده. سيبك من المغنى البايخة الغم دي. وعايزينك تغني لنا حاجات تفرفش وتنعنش وتبسط.
4: الله. وده مين دي؟
7: ده ابن عمدة البلد يابا.
4: ايه الظاهر انه بيحسب مع عوالم من مصر.
3: الظاهر كده يابا.
8: وباين عليه سكران.
7: ايوه ايوه بيتميل يمين وشمال.
6: قلت ايه يا ام كلثوم؟ قول لنا ليل يا عين وتميل شمال ويمين.
8: ما تقعد يا جدع انت بلاش كلام فارغ.
6: بلاش كلام فارغ.
4: الله الله الله الله ده طلع مسدس.
9: غدا سومه.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم طربا وفنا وشعرا وموسيقى.

موعود. كيف ولدت أغنية موعود؟ هي من كلمات الشاعر محمد حمزة وبجمل لحنية فاخرة من تلحين بليخ حمدي، وقام بغنائها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في حفل شم النسيم لأول مرة في 18 أفريل سنة 1971 بدار سينما ريفولي بالقاهرة. وأغنية موعود وصفت أحزان العندليب، وهي واحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر.

0: من المقرر أن يغني عبد الحليم حافظ مداح القمر عام 1971، وذلك بعد أغنية زي الهوى. وبالفعل أتم الشاعر الكبير محمد حمزة كلماتها، وقام الموسيقار بليغ حمدي بوضع لحنها، لكن عبد الحليم حافظ تعرض لنزيف حاد، الأمر الذي دفعه للسفر إلى لندن للعلاج. وبعد عودته كان محمد حمزة قد أنهى مطلع أغنية موعود، فقال عبد الحليم: هل من المعقول إني أرجع من حالة مرضية وحزن وأغني أغنية فريحية زي مداح القمر؟ لازم أحسس الجمهور بمعاناتي بصدق. وفي نهاية العام قام بغناء مداح القمر. الفنان إسلام الحسيني يتحدث عن أغنية موعود ومداح القمر.
1: في بداية سنة 1961 كان بدأ الفنان عبد الحليم حافظ في بروفات أغنية مداح القمر، عشان المفروض كان هيغنيها في حفلات شم النسيم اللي كان بواظب عليها كل سنة. بالمناسبة كان معظم الفنانين في الوقت ده عبد الحليم، فريد، وردة، نجاد، كل الفنانين دول كانوا محرصين جدا ان هم لازم يحضروا حاجة ويغنوها في حفلة شم النسيم. يشاء القدر ان عبد الحليم حافظ يصاب بنزيف حاد ويسافر للندن للعلاج. اثناء سفره بيبدأ محمد حمزة الشاعر في كتابة أغنية موعود، ولما بيرجع الفنان عبد الحليم حافظ ويشوف الأغنية يقرر أن الشاعر يكملها ويسند مهمة تلحينها للموسيقار بليغ حمدي. إيه السبب اللي يخلي عبد الحليم يغني أغنية موعود؟ أنه شاف في مطلعها كتير من الكلام بيعبر عن حالته اللي كان بيمر بيها في الوقت ده. ده يخلينا نشوف أنه حالة الفنان الوجدانية أو النفسية أو الصحية حتى بتأثر كتير على اختياراته لأعماله الفنية. وبالفعل يكمل محمد حمزة الأغنية ويلحنها بليغ حمدي في يوم 18 أبريل سنة 1961. يقف عبد الحليم حافظ على مسرح سينما ريفولي ويغني موعود، وتلاقي نجاح كبير جدا جدا جدا مع الناس. تبقى أغنية موعود واحدة من أحلى الأغاني اللي عاشت وفضلت عايشة لحد دلوقتي. موعود موعود

هنا كل النقاد يقولون إن عبد الحليم حافظ لا يستطيع أن يغني الأغاني الطويلة مثل أم كلثوم وفريد الأطرش وتضايق العندليب من هذه الأقاويل، فقرر ملك الموسيقى بليغ حمدي أن يقتحم هو وصديقه عبد الحليم هذا المجال، ولكن تدريجيا. وقرر أولا بالبدء بأغنية متوسطة الزمن، بمعنى ليست قصيرة وكذلك ليست طويلة، لبيان هل ستنجح ومدى تقبل الجمهور لها. فكانت أغنية زي الهوى سنة 1970، والتي نجحت نجاحا كبيرا جدا، مما مهد الطريق للبدء في مشروع الأغنية الطويلة. فكانت موعود، وهي من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة، وهي أول أغنية يقوم بتوزيعها ملك الموسيقى بليغ حمدي، ويقوم بكتابة النوتة الخاصة بها.

0: العود كانت نقلة نوعية في الأغنية الكلاسيكية الطويلة، لحنها بليغ حمدي في مقام النهواند مع حضور متميز للجيتار الكهربائي عزف عمر خرشيد، والأورج عزف مختار السيد، والكمان عزف أحمد الحفناوي، والساكسفون عزف سمير سرور، والأكورديون عزف مصطفى حميدو. وهذه الأغنية تحديداً تتميز بالمقدمة الموسيقية الغنية جداً بالألحان والموسيقى التي تنتقل بين أجواء ومقامات موسيقية من خلال جمل وأنغام تتضمن الكثير من مشاعر تلامس الأحاسيس بشكل غير عادي. هذا الشاعر محمد حمزة يتطرق في فيديو نادر إلى أسرار علاقته مع عبد الحليم حافظ.
1: هو أفادني أولا أني غني لعبد الحليم حافظ أكثر من 30 أغنية.
2: طب أول لقاء كان إزاي؟
1: كان أغنية سواح. وهتستعجب أني بعد أغنية سواح بقينا أصحاب، رغم أني ما كنتش أعرفه خالص. لا كمحرر، محرر طبعا، ما مبتدئ، مؤلف مبتدئ، بس هو ده دليل على أنه كان بيتابع الحركة الفنية. يعني هو الحقيقة صاحب الفضل في اللي عرفني بعبد الحليم بليغ حمدي، الله يرحمه، صديقي بليغ حمدي، يعني هو صاحب فضل اللي عرفني بيه، لأن خد كلمات سواح المذهب بتاع، كنت أنا كاتب المذهب بس، راح سمعه لعبد الحليم، فعبد الحليم قال له روح هات للمؤلف يجي يكملها عشان عندي حفلة بعد شهر ونص. ورحت طبعا، جالي ورحت معاه لعب حليم، كأن أعرف عبد الحليم ده من 10 سنين، وأنا أول مرة
2: كنت سعيد طبعا
1: جدا. هو عشان يشيل حاجز الرهبة والحاجات دي والخوف ده، على طول قال لي على فكرة أغانيك بتاع فايزة أحمد حلوة. وبعدين دخل وسابني هو بليغ، وقعد في قطة الاستماع عشان قال لي هنزلني في المذهب اللي لحنه بليغ. وانا قاعد في اوضه المكتب، قال لي اشرب بقى، شوفها قهوه ولا حاجه وبتاع، معلش احنا هنزلني في البتاع. هو عارف ان هيسيبني انا هكتب. فهو دخل، انا ضربت في دماغي، قلت ايه لو انا نزلت ممكن واحد يقول له مين المؤلف الجديد اللي جايبه ده وبتاع، يعني حد يديني زومبا فيبقى المشروع باظ. فقعدت وربنا ألهمني ان انا اكتب ايه يا عيوني،
2: تكملت الاغنيه،
1: لا الكوبليه يا عيوني، يا عيوني فين انت وبتعمل ايه يا زنوني. انا بقول لك الكلام عشان هو هيخش يقول لي ايه، يا زنوني يا زنوني ما تسيبوني، مش ناقص انا حير عليه. فعبد الحليم دخل جاي على اوضه المكتب، رحت انا قلب الورقه. فقال لي قلبت الورقه ليه؟ قلت له اصل يعني فكره لسه ما استقرتش عليها. قال لي ما ممكن يطلع منها حاجه كويسه،
2: بيشجعك يعني وعاوزك.
1: لا هو عارف ان انا هكتب. فقال لي يمكن، فقلب الورقه كده، قال لي لا ولا هنغير ولا كلمه فيها، هو ده الكوبليه، اكتب لنا الكوبليه الثاني. وراح داخل مع بليغ. عبد الحليم بقى نرجع الى ان هو خدمني، مش كنجم،
2: كان له دور يعني،
1: مش كنجم كبير بس، يعني كمان اولا لففني العالم كله معاه. يعني انا، وبعدين لا اخفي عليك سرا يعني ان انا رحت لندن قبل ما اروح اسكندريه، ما كنتش رحت اسكندرية لسه. فجي حتى بيقول لي اول سفرية، بيقول لي انت معك باسبور؟ قلت له باسبور ايه؟ كنا شغالين في جنى الهوى. قال لي معك باسبور؟ قلت له لا، كانت الزاعه جنى الهوى. قلت له لا معيش باسبور. قال لي عشان عايز تيجي معايا. قال لي خلاص امون هات البطاقة. وهو طبعا السكرتارية اللي عنده راحت عملت لي الباسبور وعملت لي البتاع مش عارف ايه، وبدأ كل رحلة انا اكون معاه فيها. يعني
2: كانت هناك رابطه قويه بينك
1: جداً
2: وبين عبد الحليم.
1: هو كان يعني
2: كانسان بقى عبد الحليم، ما هي سماته كانسان ومن خلال قربك الشديد؟
1: انا هديك حاجه سريعه كده. انا حصل ان هو كان ابني بيعمل عمليه في لندن، وهو عبد الحليم بيعمل الحقن في مستشفى تاني برضه في لندن. فقبل عبد الحليم خرج بعد الحقن، بدل ما يروح على البيت اللي هو الشقه بتاعته، فوجئت بانه رايح لابني على المستشفى الاول يطمن عليه.
2: كان يتابع الحركه الفنيه،
1: يتابع الى جانب كمان ايه. انت ما بتروح هناك كنت بتلاقي في البيت عنده ايه، يعني بتروح تلاقي كامل الشناوي، وتلاقي مصطفى امين، احسان عبد القدوس، علي حمدي الجمال. فبتبقى القعده اولا، يعني حتى ما بيعمل غنوه بيسمع لهم الكلام الاول، وبعدين لما بيعمل اللحن وبعدين الناس كلهم عمالقه، فكان يعرف على طول وهو بيغني، حتى هو بيسمعهم اللحن. هو يعني عينه بطرف عينه كده بيبص على مصطفى أمين يشوفه الرياكشن تعبيراته ايه, بيبص على إحسان عبد القدوس, بيبص على كامل الشناوي, فبيقدر يعرف المسألة بقى, مش زي يعني بعض المطربين
2: يعني تعمل مع أكثر من شاعر مع أكثر من ملحن.
1: طبعا طبعا.
0: ذاكرة أغنية. يعد بليغ حمدي أحد أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية, إن لم يكن الأفضل بالنسبة للكثيرين ممن ارتبط وجدانهم بأغانيه ويستمعون إلى أغاني العمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ من أجل الاستمتاع بجمله اللحنية ومقدمات الأغاني التي طالما كانت عنصرا أساسيا في نجاح أغاني أم كلثوم مثل حب إيه, حكم علينا الهوى, الحب كله, ألف ليلة وليلة, بالإضافة لأغاني أخرى غير بها طريقة أم كلثوم, إذ بدأ نجما واستمر كذلك طوال مسيرة طويلة لم تنقطع فيها إبداعاته.

رحل بليغ حمدي عن عالمنا هذا سنة 1993، أي قبل 33 سنة، غاب فيها بجسده ولم يغب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى بفضل موهبته الكبيرة، وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقي بابتكاراته.

0: أغنية موعود لبليغ حمدي كما يقول النقاد الفنيون رشيق وممتع، وأغنية موعود لها مكانة متميزة وخاصة وسط ألحان بليغ حمدي لأنها قدمت نموذجا جديدا وفريدا من نوعه في التلحين، فكل مقطع منها وكأنه أغنية منفصلة بذاتها. وظلت أغنية موعود من درر الألحان البليغية لما احتوته من موسيقى خلابة ومن مشاعر رائعة تأخذ القلوب والعقول. كتبها الشاعر محمد حمزة وشد بها عبد الحليم حافظ الذي وصف بألقاب عديدة أبرزها العندليب الأسمر لتميزه بصوت عذب وآداء رومانسي، حيث كان رمزا للحب والرومانسية، ووصف بأنه أسطورة فنية وأحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين، وأشير إليه بلقب كامل الأوصاف الذي فتن الجميع.
1: أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.
2: حتى نجوم ليالينا والمسيح

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يُرَى.

وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ما تمنى.

الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

نوح، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة

احسن النفس واحملها على ما يزيدها تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: حشرة دايما.
1: هو مين؟ ابن مين؟ عنده ايه؟
2: عنده قلبي.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. تواصل حالة الاحتقان في صفوف المتساكنين بصفاقس بسبب تكرر القطع الدولي للكهرباء رغم تراجع درجة الحرارة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء. اليوم الاحتفال الجهوي بيوم العلم بمقر ولاية صفاقس لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة. الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان ينظم اليوم مسيرة احتجاجية تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. في العالم هجوم أمريكي جديد على إيران، والحرس الثوري الإيراني يستهدف بنى تحتية في قاعدتين أمريكيتين بالأردن. والرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات ببلاده. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة والنصف. يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم السعد، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة. دعوة لاستقبال أسبوع جديد إن شاء الله بعيون حال ما تتوق لما هو أفضل. أسبوع هام جدا بالنسبة للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027، أيضا للعودة الجامعية باعتبارها غدوة تنطلق في عديد الكليات وفي عديد المعاهد العليا بإصفاقس وعلى كامل تراب الجمهورية حيوية تعود من جديد للأحياء والمبيتات الجامعية، وانطلقنا بإذن الله وإن شاء الله انطلاقة تكون مميزة للجميع. يوم جديد اليوم الاثنين 31 أوت 2026 ميلادي، الموافق ل18 من ربيع الأول 1448 للهجرة، ثاني أيام فصل الخريف. اشرقت شمس هذا الصباح بمدينة صفاقس، كانت منذ ربع ساعة من الآن. أهون ذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر منتصف النهار 24 دقيقة، صلاة العصر 3 مساء و56 دقيقة، صلاة المغرب 6 مساء و48 دقيقة، وصلاة العشاء 8 ليلا و13 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اللي ودك واللي عزك على دوام يقول لك يعطيك صحة البدن ويعطيك ضوء البصر. تحية لكل السواعد الناشطة الكادحة هذا الصباح، تحية لكل آبائنا أمهاتنا، يرضيت الله يرضيت الوالدين، ولمستعمل الطرقات في تاني سلامة طريق السلامة للجميع. طقسنا اليوم حسب الميتيو المعهد الوطني

الجوي www.meteo.in تقسم مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب الشرقي، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية اللي حشنا به درجة الحرارة. الحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32-37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، بين 38-42 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي. طارق باكور اليوم على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى أمتع الأوقات.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثلاثة دقيقة بعد الستة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي يتواصلوا معنا اللي يتناغموا معنا هذا الصباح. تحية للجيل التونسي اللي يتواصل معنا من مختلف أقطار العالم. تبارك الله عليكم في تفاعل مميز في تفاعل كبير مع كل محطاتنا الإخبارية هذا الصباح. نذكركم سونيا كانت معاكم في محطة إخبارية أولى الستة متاع الصباح، الستة ونص إن شاء الله موعدنا الثاني ونتواصل معاكم بإذن الله. إن شاء الله مش يكونوا معاكم الستة ونص موعد ثاني، السبعة وين نشرت أنباء الصباح والسبعة ونص التفاصيل وطنيا وعالميا. سعيد جدا هذا الصباح باش ينضم لينا شيخنا اللي حاب نوجه له تحية خاصة جدا على جميع الوجهات، شيخ مبروك بوزيان. شيخ صباح النور.
2: صباح الأنوار والأسرار يا مهدي وكافة المستمعين إذا تشاقص والعميدة بها. ربي يحفظك ويحفظ الجميع بجاه مصطفى الشفيع، وربي إن شاء الله يحفظنا ويجيرنا ويخف علينا الحر، وربي القول اللهم أجرنا من النار، وربي يدخلنا وإياكم الجنة إن شاء الله بجاه المصطفى الأبرار إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. تقص ليمت هدية مع السخانة مع المال مخصوص أكيد، فهم ظروف استثنائية يعيشها المواطن التونسي هيك ولا؟
2: نعم ظروف استثنائية وحنقول ابتلاء، ديما نقول ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولو سبحانه وتعالى ربي بالحر وبالشمس وبشيء، يعني الواحد يزمو يقول اللهم أجرنا من النار ويصبر على الابتلاء ويصبر على الوضع اللي احنا فيه كوربي. وحنا نقول ما ربيش قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، الابتلاء بشرة وابتلاءات في الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الفقر ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بعض يقولوا يا رب يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مش كمصيبة الموت، روان تقول مصيبة يقول لك موت، لا أي ابتلاء رأوا مصيبة.
1: نعم
2: أصبر على مصيبة كيا باش ربي إن شاء الله جزيك على الابتلاء كيا وربي يحفظنا وياكم جميعا.
1: نعيش اليوم يوم جديد من ربيع الأول، 18 ربيع الأول 1448 الهجرة، هو شهر الصلاة على الرسول الأكرم وكل الأيام فيها صلاة على الرسول الأكرم. حابين اليوم في ربع ساعة هذية في أتليتك معنا اليوم أصبح نحكيه على الصلاة على الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، كيفية الصلاة والأجر الكبير رغم الإنسان في الصلاة على خير الأنام.
2: أفضل الصلاة على سيد الخلق سيدنا عليه الصلاة والسلام، يعني ربي أمرنا بالصلاة عليه، يعني ربي هو اللي صلى عليه وأمرنا بالصلاة عليه.
1: نعم
2: ربي يقول إن الله وملائكته، ربي سبحانه وتعالى إن الله وملائكته، الملائكة يصلون على النبي، وأمر من الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني فرض علينا.
1: نعم
2: مش فرض واجب، مش صلوا على سيد النبي. أول حاجة الأجر يحصل لله تعالى ولكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني الأبواب كلها تفتح في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث البخيل من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
1: صحيح
2: كي خويا مهدي في الراديون وإحنا نسمع في الراديون متاعه ربي يبارك فيه وفي الجميع إن شاء الله، ولا أي مبلغ ولا أي إمام يقول سيدنا محمد، أول حاجة سيده وسيد الخلق، ما قولش محمد، لا سيده وسيد الخلق، يعني يراه سيد الخلق. هو شكون عرفنا بالصلاة، شكون عرفنا بالصيام، شكون عرفنا بالقواعد الزكاة، شكون عرفنا بالحج، ما هو ربي سبحانه وتعالى بحث أمر سيدنا محمد باش يبلغنا الأمانة. شكون هو جاهد في الله حق جهده حتى أتاه اليقين، يعني سيدنا بلغنا الأمانة جبنا يعني الطبق على دينا، وإحنا نكملوا على السير متاعه ونصلي عليه وكثر ما وقد ما تصلي عليه وشوية. سيد محمد بديني رحمه الله تعالى يقول في القصيد الصلاة على سيد السادات من أهم المهمات، يعني شوف الصلاة على يعني من أهم المهمات في جميع الأوقات، يعني في كل وقت وفي كل حين.
1: أكيد.
2: يعني الصلاة على سيد السادات من أهم المهمات في جميع الأوقات لمن يريد القرب من رب الأراضين والسماوات. بتقرب الرب سبحانه وتعالى صلي على السيد النبي. واي دعاء تستفتح به الا بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى يقول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب. ايش معنى محجوب اخويا مهدي؟ محجوب يعني من الطعش، محجوب يعني منقطع، كما نقول كيس مقطوع. كل كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي،
1: اللهم صل وسلم عليه حتى يرضى.
2: هذا الطريق المفتوع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة على سيد السادات من أهم المهمات في جميع الأوقات لمن يقيد أريد القربة من رب الأراضين والسماوات. الصلاة على سيد أروى ما صلى عليه مرة واحدة صلى الله بها 10 مرات. ربي صلى عليك 10 مرات يعني يبعثك 10 رحمات. ومن صلى عليها 10 مرات صلى الله بها 100 مرة. أنت صلي 10 مرات، شوف شوفك البركات والرحمات. يعني صلي 10 مرات اللهم صل على سيدنا النبي. والصلاة على برشة صيغات، يعني صيغات النبي صلى الله عليه وسلم فيها برشة صيغات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، هذه صيغة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على، هذه صيغة. والصيغات برشة وانت يختار، وقد ما تلاقي السابق بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ما قلبك ينشرح والأجر الكونتير يختم الروح، وتلقى روحك على الصراط يقول يا ربي أنا عبرت الصراط لو مش الحوض النبي صلى الله عليه وسلم. بكثرة صلاتك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. يعني يا شيخ الإنسان يزم يغنم كل لحظة في الحياة متاعه بالصلاة على الرسول الأكرم، والصلاة حتى اللهم صل وسلم على خير الأنام. معناها كل إنسان وطاقته وكل إنسان وطريقته الخاصة المفيد تصل على الدوام إلى الرسول الأكرم، مش هكا؟
2: أكيد أكيد. يعني كما قلت أي صيغة تصلي بها عن سنة كلها مقبولة، الصيغات كلها موجودة. يعني أوقف في الكتب الدارية للخيرات موجودة في الله. صلي ديما صلي على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكثر من الذكر، الذكر ديما ذكر ربي سبحانه وتعالى، وديما قولوا ديما نستفتحوا دعائنا ديما بالصلاة على النبي. راو تستفتح دعائك بالصلاة ولا في صباحك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، راو الدعاء يكون مستجاب بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: أما يلزم نحفظ على الدوام قول الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام فيما معناها البخيل هو اللي ما يصليش على الرسول الأكرم. رد بالكم يا جماعة.
2: البخيل يعني تسمع كلمة سيدنا محمد تقول اللهم صل، تقول ما ثم كلمة نحب ننبه الخيان والمستمعين، تقول كي تسمع أخونا مهدي ولا أي كان يقول صلي على النبي تقول لك ألف ولا يزيه راي ما الصلاة. ردوا بالنا، تقول لك ألف ولا يزيه راي ما الصلاة.
1: إذا كدرجة في العادات مشيت، ها
2: مشيت في العدل لكن يزمنا نحيوها. تقول سيدنا صلي على سيدنا النبي يقول له اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، هكا بالصيغة هذيك باش ربي يبلغ لك الشحنة نتاعك، وباش توصل الصلاة كاملة الى سيدنا النبي. وروى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تدعينه شي من هوني في هو في المدينة المنورة، وتدعينه من الشخص الدعاء الصلاة عليه توصل له في وقته ويرد عليك السلام، يرد عليك السلام.
1: اللهم صل وسلم على خير الأنام. وتحكيت عن المدينة المنورة يظهري من أحلى اللحظات اللي يعيشها أي إنسان على سطح الأرض، وقت يكون أمام قبر الرسول الأكرم وهو داخل من باب السلام ويستعد للوقوف أمام قبر الرسول الأكرم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقف على قبري شقي، هكا ولا يا شيخ؟
2: لا يقف على قبري شقي. الوقوف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الروضة الشريفة وكان مكان الطاهر، يعني الإحساس كاين ما يعبر عليه كان اللي مشى الغادي البوسكية. وقول الله دعوة اللهم لا تحرم مؤمن.
1: أمين.
2: برشا ناس مشتاقة خاصة اللي مشى، راهو اللي مشى ماذا بيا تقول العبد لله كي نمشي ماذا بيا كنستنى وقتاش نمشي صحيح نمشي للمكة ونعمل الطواف ونعمل العمرة نتاعنا كده. لكن يا سيدي راهو المدينة منورة، راهو طبعا
1: منورة بسيدنا والحمد لله.
2: منورة في ملا على مدينة منورة، يعني منورة بسيدنا عليه الصلاة والسلام.
1: وصلت في الروضة الشريفة يا شيخ.
2: روضة الشريفة هيك هي راحة نفسية، يقول لك راحة نفسية راه نقولها من قلبي. كي ندخل الروضة راه ما شاء الله تحس روحك هي ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة. يمشي للغادي المكان الطاهركية المدينة المنورة يغتنم باش يصلي في الروضة الشريفة. راي سبحان الله رونق خاص، روح تحس روحك عروش رباني، تحس روحك بحضر سيدنا عليه الصلاة والسلام، تحس روحك في الجنة في الجنة، وربي جمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. أخوي
1: والرسول يقول ما بين منبري،
2: ما بين قبري ومنبري
1: روض من رياض الجنة،
2: رياض الجنة، روض من رياض الجنة.
1: الله لا يحرمنا إن شاء الله من هذه الأماكن إن شاء الله اليوم الصباح.
2: أمين أخوي مهدي.
1: نصلي على النبي يا شيخ والدعاء هذا الصباح، وإحنا بالصلاة على الرسول الأكرم وبعد دعاء للسيد المستمعين.
2: أكيد أكيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها،
1: أمين،
2: وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم،
1: أمين.
2: اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين،
1: أمين.
2: اللهم اجعلنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرابحين،
1: أمين.
2: اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من المخلدين في الجنة يا أرحم الراحمين،
1: أمين.
2: اللهم ارزقنا جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين،
1: أمين.
2: اللهم لا تحرمنا من زيارته ولا تحرمنا من شفاعته،
1: أمين.
2: وأوردنا حوضه يا
1: أمين.
2: أكرم الأكرمين،
1: يا
2: مجيب السائلين،
1: يا
2: فالق الحب والنوى،
1: يا
2: عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى،
1: أمين.
2: اعطي لكل من الحاضرين ومن المستمعين من الخير ما نوى،
1: أمين.
2: زودنا يا مولانا جميعا الصلاح والتقوى،
1: أمين.
2: اللهم يا الله خف عنا هذا الحر،
1: أمين.
2: اللهم خفف عنا حرارة الشمس،
1: أمين.
2: اللهم يا ربي نحن عبيدك الفقراء، اللهم إن عبيدك البؤساء، اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا،
1: أمين.
2: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من في أعلى عليين،
1: أمين.
2: جواره يا أكرم الأكرمين،
1: أمين.
2: يا أكرم الأكرمين،
1: يا
2: مجيب السائلين، يا رب العالمين.
1: الله يرحم والديك شيخنا. مبروك بوزيين، تحية ليك، تحية طبعا لكل مستمعينا الكرام. كنا اليوم في فضل الصلاة على الرسول الأكرم، صلوا على النبي يا جماعة. شكرا لك يا شيخ، تحيتي ليك وتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح، من جمهورية مصر العربية، من الكويت، من المملكة العربية السعودية. سامي يتواصل معنا من المدينة المنورة، قولي يجيوا بحذينا وزوروا سيدنا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. تحية للجميع، تحية لكم جميعا. نذكركم إن شاء الله 6:30 بإذن الله موعدنا الثاني مع زملائنا في قسم الأخبار، 46 دقيقة محطة ثانية هذا الصباح مع صديقنا وزميلنا أحمد فهمي بوجلبان. ألف صلاة وألف سلام على خير الأنام. صليوا على الرسول يا سمعين.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يحتضن مقر ولاية صفاقس صباح اليوم كويب الاحتفال الجهوي بيوم العلم لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوطنية والجهوية المدرسية والجامعية والتكوينية بمختلف الشعب. تواصلت حالة الاحتقان في صفوف المتساكنين بصفاقس بسبب القطع الدوري للكهرباء في عديد المناطق دون سابق إعلام، رغم تراجع درجات الحرارة، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم المتزامنة مع نقص حاد في المياه المعدنية المعلبة. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، وشدد على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. دعا الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان أهالي المعتمدية للمشاركة اليوم في مسيرة احتجاجية تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المتساكنين. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج عملية القرعة التي جرت أمس في مختلف الجهات بخصوص التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. في أخبار العالم، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء تصديهم للمستوطنين في بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المدخل الغربي للبلدة ومنعت أجهزة الإسعاف من نقل الجرحى. وبعد أكثر من شهر استهدفت القوات الأمريكية في أول هجوم على إيران منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز، وفجر اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن وتدمير بنى تحتية ومواقع تمركز القوات الأمريكية ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني على المضيق. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة دايمة.

0: 41 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعين الوفير اللي تواصلوا معنا، اللي يتناغموا معنا، اللي عاملين جو بالإيقاعات النغمية. يا حبيبي يا أخويا، نعرف أغنية كيما هذية تحير برشا مواجهة، أغنية كيما هذية تضرب على الوتر الحساس في الدنيا هذية. محن عليك كان خوك وما تكون سند ليك كان أختك، الخو والأخت عمرهم يتعوضوا في الدنيا هذية، ربي يحفظهم. وريدة من المحرس تقول لي أغلى ما في الحياة إنه يكون عندك خو صنديد وأخت صنديدة. ربي يحفظ الأخوة جميعا. تحية للناس كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لمستمعينا الكرام سعاد الغلسي، محمد بوسيطة، محمد قطاطة، كوتش نجي جراد، محمد فخفيق، زميلي فوز مليت سالم، إذاعة الشباب تونس العاصمة، نجاة عبدالوية، رفيق البهلول، لطفي الجريبي، سيدة رودي تواصل معنا من الدمام المملكة العربية السعودية، رفيق المهيري، محمد المصمودي، حلم النيفر، وكل مستمعينا اللي تواصلوا معنا زيدا من خارج حدود الوطن. تحية لخونا فيز زيني باقي الصباح. تحية أيضا لخونا فوزي العامري يتواصل معنا اليوم الصباح من مقام سيدي الصحبي بالقيروان، عادل عبد الناظر، الشيخ مبروك بوزين، شكرا ليه ولكل المستمعين الأوفياء. السبعة متاع الصباح عناوين نشرة بالصباح، السبعة ونص بإذن الله تتابعوا كل التفاصيل الخاصة بنشرتنا اليوم على الصعيدين الوطني والعالمي. الإيقاع الآن اقتصادي مع تحية زميلي طارق بكور، اليوم إخراج فني مميز هذا الصباح، صديقنا وخونا وعشيرنا بابتسامة كبيرة برشا اليوم الصباح، أحمد فامي بوجلبين. زحمة صباح النور.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات صفاقس.
0: الصحة لاباس؟
1: والله الحمد لله،
0: الأمور مفرهدة،
1: لاباس الحمد لله.
0: التونسي منعو الشيخ،
1: شنو منعو
0: الضوء مخصوص ولا خاطر الضوء البارح شخصيا البارح لم يلظوا معناه بالحق، معناه واحد يقول شنية الحالة اللي تالي مش يكون فيها في الحديث متاعه مع المستمعين، معناها ذو مخصوص وما مخصوص، معناها بالحق وصلنا لوضعيات
1: هي وضعية صعبة صحيح، لكن أصعب منها ديما نقول اللي
0: انت لبس الضوء.
1: لا انا لبس ما وضوء ما معدنيه لبس، اما رغم اللي لبس لان نحكي اكثر من العباد اللي ممكن عندها الضوء الضوء مخصوص. لكن حكايه الضوء بالحق ديما نعاودها، خاصه ما الجمعه نتبعوا احنا اسباب، احنا ما قلنا الاسباب هيكليه لكن الخطاب المزدوج اللي خرج مثلا هو زيد يقلق المواطن التونسي، خاطر المواطن التونسي يشوف البلاغات الرسميه يقول لي اللي هناك فما شكون متأم وفما ايادي خفيه ممكن هي وراء اسباب انقطاع الكهرباء، ونفس السلطه ونفس الحكومه اللي هي ستيك تبعتها ستيك تخش تقول لنا لا راهو امور هيكليه وراهو فما صعوبه في معناتها ما نجموش نستوعبوا الطلب الكبير نتاع الكهرباء. هنا يزيد يتقلق المواطن يقول لك انا شنو الروايه اللي باش نصدقها، هي نفس السلطه نفس الدوله نفس الحكومه، كيفاش ستيك ويخرج العوانه نتاعها والنقابات نتاعها وتقول له عندنا مشاكل له المشاكل هذه توقعناها من شهر افريل. هنا ممكن فما لوم على جماعه على شركه ستيك في حد ذاتها، اذا انت عندك اشكاليه عارفه ومتنبأ الازمه من شهر افريل علاش مصلحه الشعب التونسي معناتها البيانات تقول هبطها وبعثها للحكومه الوزاره معناتها الوزير اللي تابع الطاقه تابع ستيك معناتها بارنتيري معناتها ما فماش وزير حاليا في المنصب هذايا، فما وزير اخر اللي هو يقوم بالنيابه بين الوزاره نتاعو وزاره الطاقه، ممكن ما فماش شكون حديث رسمي. يعني المواطن التونسي ولا يتقلق من الازدواجيه هذه نتاع الحديث هذه الاولى. وثاني حاجه اللي انا بالحق نقول شوف كيفاش المواطن التونسي ولا وكان نتساعد باش نتسابقوا شكون كان افقر شكون كانت الوضعيه نتاعو خايبه. علاش؟ خاطر في عوض نطالبوا مثلا يخرج مواطن يقول والله انا نطالب ستيك باش ترجع لي الضوء عندك اكثر من ساعتين طلبت، ولا المواطن يخرج يصور درجة ويمشي فيها الضوء يقول شبي الضوء عندي انا ما يمشيش وجاري يمشي وتلقى جاري ويجيب دينه من لينيا اخرى معناتها ماهوش نفس اللينيا.
0: فما شكون يعني عامل جروب؟
1: فما شكون عامل جروب؟ فما شكون عامل باتري معناتها عنده الطاقه الشمسيه؟ يعني شوف المواطن التونسي وين وصل بكي شاف معناتها الازمه هذه، ولا نتسابقوا شكون كان الضوء مخصوص عنده
0: وعمل.
1: لا ولا يتمنى مثلا انا الضوء عندي مخصوص ماذا بينا بدي كل الضوء مخصوص، وهذه خطير برشا. هذه ديجا في علم الاجتماع لازم نعملوا لنا دراسات ولازم نفيقوا بعضنا. يعني كي تشوف انت وين نتسابقوا معناتها شكون
0: معنا عليا وعلى جاري.
1: عرفت ذاك المثل اللي يقولوا تتمنى حاجة جارك نعطيها له فود، تتمنى 10 ملايين جارك نعطيه 20، تتمنى مليار نعطيك 2 مليارات. هذه معناتها ولا شكون يتمنى حاجة خايبة اللي هو باش جاري ولي في وضعية أكثر من
0: بالحق. معناها كما قلت أنه علم الاجتماع يلزم الظاهر هذه يدرسها، لأنه وصلنا الأمور ربي قدر الخير.
1: لا خاطر في علاش الدراسات هذه محتجبه وخاصه بعلم الاجتماع اللي يخرج بيفسر يعني تفسر الظاهره هذه تفسر اللي انت كميون نتاع السلعه ماشي والعباد تطلع فوق الكميون نتاع الماء وتاخذ الماء وتسرق في الماء كي تطلع وتهز تهز مثلا ستيكه ماء وانت ما خلصتهاش ليزي هذاك المنظر وشوف هذيك الصوره السيئه جدا لتونس وزيد انت تطلع تهز الماء وترمي في السياره نتاعك وما تخلص الماء لانه زعما الماء هذاك باش يخلصوا الشوفير نتاع الكاميون اللي هو ماشي شنو هذيك الصوره اللي خرجنيها على تونس يعني هذيك عمليه سرقه ونهب ما عندها حتى تفسير حتى لو كان كانت هذيك الشاب ما باش تحييك انت هذاك الماء اللي ماشي ماهوش نتاعك انت هذاك الماء اللي ماشي راهو ملك نتاع شركه وفما شوفير قاعد يهز فيه وكذا دونك الشيء هذا خلى سوا مهدي فما جمعيه من السنغال باش تلعب ماتش ضد جورجيا تلعبوا في صفاقس ما تكيش الصورة هذيك شوف انت جماعة السنغال اشطيتوا توفير ستيكيت ما اللي هي سابقة معناتها حتى حد مجال تونس حتى حد مجال ضيف ولا جاء سائح ولا جيت جمعية ولا جاء فريق علمي مش يعطي محاضرة في تونس ولا حاجة ممكن يشتات يقول نحب نزل 4 نجوم مش 3 ممكن 5 مش 4 ممكن يشتات سيارة خاصة
0: ممكن يشتات انه الملعب يكون قريب
1: اما باش يشتات ما يعني شوف هيك الصورة اللي عملناها يعني فما عباد تقعد تخدم سنوات باش تحسن في الصورة نتاع البلاد نتاعها تجي انت لخيف اللي يصور واللي ينشر
0: التصور هذوما
1: واللي بعد العباد يتبارتاجي والعباد كذا دونك والله ماذا بينا لو كان حتى رجال القانون زاد يعطيونا شنو هي العقوبات اللي العباد تبارتاجي يعني انا عندي مشكله مع مهدي نصورها ما فماش قضاء هيك التصوير باش تصور ممكن يكون حجه قضائيه اما هذاك التشهير اللي هبط على وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي وهذاك اللي قاعد تصير وهذاك الفوضى اللي قاعدين نشوفوا فيها ولو عندنا مشاكل ولو عندنا نقص في المواد الكل يعني هذه فما حتى تبرير هذا هو يضر اقتصاديا يعني انا كي نحكي تقول لي تحكي على ظاهره اجتماعيه يا اخي هذه مش باش تضر بالسياحه التونسيه هذا مش باش يضر بالصوره نتاع تونس للخارج هذا مش باش يزيد يوتر العلاقات بين التوانسه هذا مش باش يدي للعنف اني صورتك انت ما تبيعش الماء صافي شي نحكي لي بيني وبينك واش طال الفيديو الاخر نمشي انا وممكن انا نهددك بالعنف ونعمل لك مشكله معناتها هنا ولا قطع ارزاق
0: وصلنا حتى نصور شكون اللي هستي كمان معناها تصور فيه
1: وكانه هذه حكايه تتصور مثلا هو اذا مشاكل اخرى انا ممكن ما مثلا ما تعرفنيش انا في هذاك الوقت وين متواجد ولا تقول لي انت وين متواجد انا نقول اني ما عادش في البلاصه الفلانيه
0: وانت كيف باش تكون صادق مع المدام نتاعك
1: مش هذه الاشكال في اللي صور فيك ويلقاك ويلقاك انت موجود تلقى روحك مصور هز استيكامه ولا ما عادش شكون وراك هو العبث هذا نسميه عبث عبث
0: اللي عطيتني مثال ولا صحيح؟
1: مش نعطيك المثال انا صحيح ما نعطيهولكش صحيح نعطيهولك كان في التحاليل الاقتصاديه اما حياتي الشخصيه
0: ما لا صحيح الحكايه نتاع المياه المعدنيه نعتبروها احتكار ولا حاجات اخرى؟
1: والله شوف انا تقريبا ما وخاصه الحصاد اللي معناتها البحث اللي عملته كذا ماهوش احتكار علاش؟ على خاطر حتى النقابه نتاع الغرفه نتاعهم والعباد الكل اكدوا اللي
0: غرفه المياه المعدنيه
1: ايش قالوا؟ قالوا راهو القصان الضوء راهو اثر على سلسله الانتاج يعني هما عندهم ما والماء لازم يتصب في الدبابس القروات هذوك هما يتصنعوا معناتها كي قص الضوء على المعامل يتصنع دونك ولا فما نقص في معناتها في القواري باش يصبوا فيها الماء هذه الاولى وحتى المعمل اللي باش يصب الماء فما خاصه يكون اللي يخدموا نتاع 6 ايتو 19 نيتو صار فما عطب في الماكينات نتاعهم جا القطاع التيار الكهربائي اللي هو اثر على الـ على الـ على الـ على معناتها كيما نقولوا صب الماء في الدبابس والتوزيع نتاعهم هذه نقطه من النقاط النقطه الثانيه هو زاد سبب انقطاع كي قص الضوء الماء في السباب ما عادش تمشي دخلت دونك المواطن التونسي ولا ما عادش يلقى ماء في الدائم نتاعو دونك باش يلتجا الى المياه المعدنيه دونك الطلب على المياه المعدنيه
0: تزيد
1: باي كونت احنا في تونس 2.7 مليار معناتها لتر في العام نستهلكوا ماهيش كميه بسيطه وزيد في الصيف يكثر الاستهلاك في فما وتله والسياح والعباد تجي لتونس دونك الطلب وفتره الاعراس الى اخره دونك الطلب على المياه المعدنيه باش يكثر ولكن الانتاج الطلب ممكن كان اكثر من نسق الانتاج اللي كان هو موجود وزيد اهم حاجه اللي المخزون الاستراتيجي نتاع اللي عندنا ماهوش كبير برشا ما خليش الحاجيات نتاع المواطنين التوانسه ياخذوهم دونك العوامل هذه هي اللي كانت موجوده الاحتكار ما كانش الاحتكار هو موجود في كل منتوج يعني في البطاطا نجمو نحتكروا في الطماطم نجمو نحتكروا في اي منتوج نجمو نحتكروا لكن تقريبا في المياه المعدنيه ما نجموش نقولوا السبب الرئيسي هو الاحتكار الاحتكار هو اسلوب يستعمله اي انسان مثلا ومثلا اكزامبل نجم يكون عطار يسمع لي الماء مقصوص، هو عنده كما نقولوها 20 ستيكه ماء، يجي يخبيها من الداخل يقول لك ما دام الماء الماء مفقود دونك تبوسه نجم نبيعها انا ب 1200 ب 1500 ب 2000
0: هكا تتباع حتى اغلى من
1: هكا بالفكره نتاعو. دونك هذه الاحتكاك، والاحتكاك في تونس فما مرسوم، وهذه ماذا بيا العباد نفهموها بالباء وصولات زاده تعيق الحكايه هذه. فما مرسوم تاع عدد 14 سنه 2022، هذه خرج في 20 مارس 2022، جاء وقت في فتره احنا كان نذكر مهدي الفرينة شدينا عليها الصف، الارز شدينا عليه الصف 2022 وقتها ما زلنا حتى في الكوفيد، ونتذكر 2020 21 كان ازمه صحيه، و2022 وقعدنا كل منتوج نلقاو فيه نقص، نقص في الارز، نقص في الفرينة، نقص في السميد، نقص في الحليب، دونك كانت عندنا اشكال برشا. وفي ذيك الفتره بالحق كانوا فما عباد تحتكر المنتوجات هذه، هبط المرسوم هذايا باش ينقص الاحتكار هذاك، لكن المقاربه نتاعو ما كانتش مقاربه اقتصاديه، كانت مقاربه جزائيه، بمعنى اللي باش نشدوا يحتكر باش ندخلوا 10 سنين حبس و100 مليون. اذا لقيتك تحتكر في مواد طبيه نتاع ادويات، ولا لقيتك تحتكر في مواد مدعمه هيك 20 سنه حبس ومثلا 200 مليون، توصل في الاخر العقوبات حتى 500 الف دينار و30 سنه ولا مدى الحياه و500 مليون. خاطر 500 مليون ما تفهمش نجم نعمل لك دايك نحجزها لك نعمل لك اي نعمل لك اي حاجه. دونك المرسوم هذا يخوف العباد الكل، ولو العباد الكل اخويا ما عادش يحبوا يحتكروا، ما عادش يحبوا حتى يخزنوا، هذا هو الاشكال. كي ما فماش هالتخزين وليناش الفلاح ولا ما عادش يحب يخزن البطاطا، يقول لك لو كان نخزن تو يشدوني ويقولوا لي راهو التخزين. والمواطن الفلاح ولا الصناعي ما عادش يفرق بين التخزين القانوني والتخزين العشوائي، ما عادش يخمم اللي بين المخزون
0: الاستراتيجي يجي
1: اي
0: اختاني فك علي
1: وعلي زاد. حتى المنشور المرسوم هذايا عطاك كيما نقولوا الامكانيه اننا نمشي معناتها نصب الصبه باش نقول لهم شوف راهو فلان فلان قاعد يحتكر، وشكون باش يهبط؟ باش يهبط الامن، معناتها يجيك الامن، يجيك المخزن نتاعك، يشوف عندك كونتيتي، يوقف، يهزك للمركز، وتنجم حتى تتوقف، ومن بعد انت تجيب الوثائق بكون هذاك ما هوش احتكار، وهذه الفاكتيره نتاعو، وراني نخلي في الدبو نتاعي، وبعد من الدبو نهز المغازات نتاعي. دونك يا اخي القلق هذايا مش اي انسان عنده القدره باش يبحثوا شكون ولا باش يقلقوا حد ولا باش يعملوا. دونك الاسباب هذه الكل خلت العباد الكل تهب على التخزين، وهذاك علاش وصلنا لوضعيات مثلا نلقاو مشكله في المياه المعدنيه، نلقاو مشكله في بعض المنتوجات الاخرى، لانه المرسوم هذايا خوف باش عباد. هو جاء في كونتكست معين، جاء في وضع معين. معناها
0: انت ماشي مع تعديل المرسوم؟
1: مع تعديل المرسوم هذايا، المرسوم هذايا لا مش انا اللي ماشي، وزاره التجاره
0: ايه؟
1: لها 16 جويليه حطت بلاغ على الصفحه الرسميه تقول يا جماعه بلي اسمعني راكم تخزنوا، تنجموا تخزنوا المواد الفلاحيه، اما اعلمونا واعطونا المخازن نتاعكم وين، ونشجعكم راهي حاجه باهي التخزين، ولازم نفرقوا بين التخزين العشوائي والتخزين
0: القانوني.
1: كذا اذا انت ما تهبطش فيديوهات، اذا انت ما تعدلش في هذاك المرسوم نجم وتعطيهم تقول لهم انت مثلا اللي باش يخزن ما يعطيني شنو الدبوات، وراك عندك الحق تخزن الكونتيتي المعينه. هو العباد حتى لو كان تعرف القوانين تاع كل منتوج راهي تخاف من عمليه التخزين هذه، وتخاف من يكون عندها محل عشوائي، وتخاف زاد من العباد اللي باش تصب بها ومشاكل، وشوف هذيك الصوره اللي يجي مثلا فريق امني الى اخره باش وهذيك خدمته ويطبق في المرسوم.
0: تعرف اللي
1: عدد 14 سنه 2022 انا من المنبر هذه نطلب الى معناتها الغاء المنشور المرسوم هذه ولا تعديله اذا اذا اذا
0: ألزم،
1: وعلى الاقل نفرق الخطه هذه. يعني ديما المقاربه لازم تكون اقتصاديه زاد ما هي جزائيه.
0: معايا ولا مش معايا انه المفقود في بلادنا هو ما فماش تواصل بين الوزارات والشعب التونسي، الكومونيكاسيون المكلف بالاعلام، طريقه تبليغ المعلومه مفقوده بين الوزاره وبين الشعب التونسي.
1: ما فماش تصور حتى فما حاجه هي لمصلحه الحكومه هذه ومصلحه الوزاره، ما صارش فيها مثلا كومونيكاسيون. مثلا اربع وخميس وجمعه ما فماش مياه معدنيه، نهار السبت ولا حد الوزاره خذت قرار، خذت قرار بكونها باش تمشي تهز الماء من المعامل وماهيش باش تهزم للتجار الجمله، دونك حتى الحوانطيه والحماصه حتى اللي باش يكون عنده ماء، ودونك الماء الكل باش يمشي المساحات الكبرى،
0: مساحات التجاره الكبرى
1: وخدموا السبت وحد، وتقريبا الازمه بدات تنقص.
0: المعلومة ما وصلت ولا لا؟
1: معلومة ما وصلتش، العباد توصل المجازان يبدا ياخذ المجازان او جبنا الماء ولا يتبع في الكاميون. دونك انت معلومة لمصلحتك انت، معلومة اللي انت عملتها باش الندرة نتاع الماء
0: خلل في التواصل،
1: مشكلتك انت وما تعملش تواصل.
0: اعطيني معلومة،
1: تخرج البيان رسمي وتبعثوا الاذاعات وتلافز وتقول السبت وحد يعني باش نبدا منها السبت لحد باش توفى المياه المعدنية. دونك هنا التواصل مش موجود حتى لمصلحة هذه الحكومة، لمصلحة رئيس الحكومة، لمصلحة وزارة التجارة. يعني التواصل هذا ما كانش موجود باش يأثر زاد على المصداقية بينها وبين المواطن وزاد بين الفاعلين الاقتصاديين اقتصاديين. حتى الحماس مسكين اللي كان يبيع في 200 ولا 300 دبوسه سمك النهار وتو عنده جمعه ما باعش العطاي ما باعش, وكان هذاك البرودوي يجي ياخذ دبوسه ما وياخذ معها كعبه يغرط ولا ياخذ معها حاجه اخرى. دونك هي هو حل خذيته وزاره التجاره, وتقريبا انا متوقع الاسبوع هذا باش تتنحل الازمه هذه بالطريقه اللي خذتها وزاره التجاره. لكن هذا ما يمنعش اللي لازمنا المرسوم هذا على 14 سنه 2022 لازم يتعدل, ولازم نشوفوا عمليه التخزين هذه لازم تكون زاده مطابقه لعدد من المواصفات. وكذلك زاده حاجه مهمه نخدم بها مادي, حتى قانون الشيكات هو قبل يمشي, وقانون الشيكات هو كان الشيك وسيله تمويل يحط شيك وياخذ سلعه, توا لازم باش يشري مع عند جروسيس لازم يخط فلوسه يعني يعملوا فيمو يعطيك مبيانة يخلصوا نقدي اذا تحت الخمسة ملايين, خاطر اسبيس لازم الفاتوره ما تفوتش 5 ملايين سينا يتعاقب الشخص ببيناليتي ب 20%. دونك زاد حتى القانون هذايا ممكن زاد اثر والدوله ما قاتلوش بديل. اذا خلص الحديث نتاعنا اليوم, الاحتكار صحيح نجم يكون موجود, لكن المعالجه مليون لازم تكون معالجه اقتصاديه, ما تكونش معالجه جنائيه مثلا دا احكام سجنيه الى اخره. وهنا ندعو الى تعديل او الغاء المرسوم عدد 14 سنه 2022.
0: احمد فهمي بوجه البيان يعطيك الصحه, شكرا لك على كل ما قدمته اليوم وتفاعل كبير خاصة مع التوانسه المتواجدين خارج حدود الوطن. 58 دقيقه بعد السته متاع الصباح, شنو الاغنيه تحب تسمعها؟ اخترت انت يا
1: اللي خلي في المباشر
0: يا ربي يا رزاق, ربي يرزقنا الخير والبركه هذا الصباح.

أسعد الله صباحكم. تواصل حالة الاحتقان في صفوف المتساكنين بصفاقس بسبب تكرر القطع الدوري للكهرباء رغم تراجع درجة الحرارة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء. اليوم الاحتفال الجهوي بيوم العلم في صفاقس لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة. بدعوة من الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان مسيرة احتجاجية اليوم تنديدا بما وصف بتردي الوضع التنموي بالمدينة. في العالم الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات في بلاده. هجوم أمريكي جديد على إيران والحرس الثوري يستهدف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. وتفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.

أمي محلاها كلمة بيها نملى فمي، تنزل في القلب تنور وتنوير، حتى الغريب على وطني ودمي من غير ما يحتاج للتفسير يفهمني كيف النادي بابا وامي، ويعرف كلامي لشكون يشير. عيدك اليوم أمي عيد كبير، وكل عام انت معانا بخير. فاتت سنين ايدي تبني وتشيد، وقطعت من ايامي شوط كبير، وكل عام امي عليك نعيد، نحس بروحي قدامك صغير، نحس بروحي قدامك وليد، مازال يددش ما يعرفش يصير. عيدك اليوم أمي عيد كبير، وكل عام انت معانا بخير. آه الأم، ما ثم شي ضعف حنانتها، لا فيها تشوف ملل ولا تغيير، ديما اللطافة كاسية كلمتها، ديما كلمتها رطبة مثل حرير، بسمة كاسية شفتها، ولو دمعتها من العيون غدير. اتدلل، اغضب، اهجر، اتدلل، اغضب، اهجر، ولا تبالي، وفي طريق الغفلة روح وسير، وعليها غيب ايام وزيد ليالي، وخلي أمك في العذاب تحير، وارجع لبيتك تلقى قدرك عالي، وقليب أمك يدعي لك بالخير.

0: محليها الكلمات ومحليها الالحان ومحليها الايقاعات الحلوه. يطول عمرك يا امي ما يحنينا وتعيش يا بابا وتنور علينا. تحيه لابائنا, تحيه لامهاتنا, ومساج بالله من الاطار الطبي اللي قاعده تواصل معنا. نحب نوجه لها تحيه اليوم بالمناسبه. الاطار الطبي, الاطار شبه طبي, كافه العمل بكل المستشفيات والفضاءات الصحيه على كامل تراب الجمهوريه, ورد بالكم على كبار السلامات هذية مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة من سوس شربين الماء, معناه يلزم تقريبا 3 لتر يوميا, ونبعدوهم عن الشمس. مش معناه نبعدوهم عن الشمس لأنه فما شكون في دار وساعات يقعد في الفيراندا ولا يقعد البرة وبعد ياخذ ضربة شمس يقول لك راهو بابا ولا أمي حطهم في الظل. لا, بعدوهم على كالوهج وعلى السخانة وعلى ربما التبعات الفضاءات هذية اللي تنجم تقلقهم. رد بالكم عليهم قدر المستطاع, ربي يحفظهم وربي يخليهم لنا الناس كل. مدام حكيت على السخانة, هيتمشوا مع بعضنا للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح مع المهندس, مع صديقنا أخونا الغالي سليم بن ميلاد. سليم, صباح النور.
2: صباح الخير مهدي, وصباح الخير كيف متابعين ذات فقط.
0: شنو حوال الصحة أخوي الغالي؟
2: الحمد لله.
0: طوال الأسبوع هذا نسميه أسبوع هام جدا, أسبوع الحسم, لأنه العودة المدرسية والجامعية في بعض الفضاءات, وأيضا تمهيد إن شاء الله لبداية سنة دراسية وجامعية إن شاء الله تكون مكلة بالنجاح. سليم,
2: صحيح نحن بدينا من البارح. البارح هو أول نهار في فصل الخريف. البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح, ظهرت خلايا عادية نشطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط, وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية, وكانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية. وين سجلنا كمية في قائمة ولي, سجلنا 18 ملم في أكثر من ولاية سريانة, 11 ملم بتادة من ولاية القصري, و9 ملم بقلعة سنان من ولاية الكاف. وإن شاء الله بعد حين تنظر القائمة النهائية في الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة اليوم كيف تظهر الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط, تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد وتشمل بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وضعيفة في معتدلة, أما تقوى زادة أثناء السحب الرعدية, بينما البحر اليوم تكون عامة قليل الاضطراب, أما يكون محليا متموج خاصة بمناطق الشمال. الحرارة اليوم في استقرار نسبي في نفس المستويات كما البارح, وين تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات, وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم شرط جهة الساق تسجلوا 38 درجة كحرارة قصوى, وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. جاب 37 درجة, سيدي بوزيد 43 درجة, بينما قرقنا 32 درجة.
0: بالضبط.
2: بالنسبة للغدوة تظهر زادة الخلايا العادية, تقعد وضع الجو ملائم لظهور الخلايا العادية بالمناطق الغربية الوسط ومحلين الشمال والجنوب, بينما الحرارة في تراجع تراجع تدريجي 3 و 4. إن شاء الله نهار الخميس نحسوا بالانخفاض في درجة الحرارة وترجع المعدلات العادية لهذه الفترة
0: إن شاء الله. هو الواحد حن شوية للبرد وحن شوية ربما للطقس اللي يدفي اللي يحطك في الدار, ما غير كليماتيزور تسكر الشباك لا أكثر لا أقل. أما اللي حبيت أقول لك أنه سنة صيفنا كان استثنائي بكل المقاييس, وظهر لي الأرقام القياسية تسجل سنة بشكل كبير, هكا ولا سليم؟
2: صحيح, هو سجلنا أرقام قياسية, بينما عام 2023 هو طوال في المرتبة الأولى, المرتبة الأولى في أرقام القياسية في أسخن صيف نقوله نحن, خاصة في شهر جويلية. هو شهر جويلية 23 هو أسخن صيف, جويلية 26 كان في المرتبة الثانية. إن شاء الله بتبيع نحن في أيامات أخرين نخرجوا التقرير المناخي متاع شهر أوت, وإن شاء الله نزروه على المعد وربي يعطينا قد ما نقدروا
0: إن شاء الله. وأكيد أنه كل الوزارات راهي في تناغم مع المعهد الوطني للرصد الجوي, لأنه يوميا أنتم هكا ولا تواصل مع كل الوزارات من بينها وزارة الصحة, ودائما نصايحنا لكبار السن وللمختلف الأعمار رد بالكم ضربة الشمس, هكا ولا سليم؟
2: صحيح صحيح, نحن نشاراتنا نبعثوها لمختلف الإدارات المعنية حتى بما فيهم الحماية المدنية, كافة الوزارات نشاراتنا, تحييناتنا كل يوم نصدرها, وكل الادارات كل تخو احتياطاتها وتصدر البيانات التحذيريه والوقائيه, وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع.
0: امين, ربي يوصلنا الناس كل. يعطيك الصحه سليم, سلمنا على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. كان معنا سليم بن ميلاد زميلنا, مع تحيه لكل المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي. تحيه كبيره برشا نيس بوجلبان يسمع فيه, يبعث لي معناها ميساج, تمنيت انيس انه البارح يكون ذهب, لكن مع ذلك بوجه برافو يعطيك الصحة. التتويج بالميدالية الفضية لأنه رجعتنا للذاكرة ألعاب تركيا أزمير تحديدا 1971، رجعتنا زادة لألعاب المتوسط 2001، وأنيس بوجلبان، عبد الغفار فرجلة وبقية الإطار الفني يكتبوا أسماءهم بطبيعة بنسق مميز على مستوى سجل كرة قدم التونسية في الألعاب المتوسطية تونس إيطاليا 2026. الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الثانية، ربما أبرز نتيجة إقناع شبيبة العمران بثلاثية كانت أمام الترجي الرياضي التونسي، أيضا انتصار السيسيس 2-1 أمام الترجي الجرجيسي، تعادل سقيت الدير، تقدم سقيت الدير أمام المستقبل الرياضي في المرسى في ملعب المرسى اللي سعيد الحيوية متاعه بعد موسم كان فيه برشا كلام. مستقبل الرياضي بالمرسى اللي لعب خارج القواعد، هذا يكون إن شاء الله يكون مع أخبار الرياضة. نرجع زيادة للألعاب المتوسطية والظاهرة صراحة تطرح أكثر من سؤال. أربعة أبطال توينسا في الكرة الحديدية في المصارعة في رياضة الفردية يحرقوا، وين وصلنا؟ البارح شهد الججلي اللي تهبط وتقول أنه 250 دينار هي المنحة متاعها الشهرية، تاخذها على 6 شهور، 1.5 مليون إذا تعطاه ولا ما يتعطاش، أنه تحصلت على ألقاب مخديش الفلوس متاعهم، لفما دعم لفما كلمة حلوة. هنا سؤال متاعنا لوزارة الرياضة وللهيكل الرياضية بكل محبة، ش قاعدين تعملوا مع الأبطال متاعنا؟ هذوما الناس اللي يرفعوا في العلم، ش قاعدين نعملوا معاهم؟ هذوما الناس اللي قاعدين يضربوا على علم تونس، ش قاعدين نعملوا معاهم؟ شيء أسف كي نسمع بطلة تونسية تتوج عربيا وعالميا وإقليميا تعطيها في 250 دينار، نقاط استفهام عديدة، ويلزم الحق فتح تحقيق. مش معناه فتح تحقيق نقول له الفتح ولا نتبعه ولا شيء، لا، حلو الكتاب في الأمور هذية. علاش الأبطال التوانسة قاعدين يحرقوا كل ما يوصل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا؟ نقاط سفهم تتعدد، إن شاء الله المساج يوصل أهل الذكر. يقعني يتواصل هذا الصباح، تحية لكم جميعا. أحمد سعد فيق ولا مازال كان فيق؟ مرحبا، هذاك الميتيو فيق ديجا سليم بالميلاد. ايه اليوم الحلو ده، ان شاء الله يوم حلو للتلامذة وللطلبة وللإطار التربوي وللناس الكل، تاكسيستيه منش نسيكم، لوجيت، الكل الكل الكل، برا ربي يستركم جميعا. تقولوا

19 دقيقة بعد السبعة نتاع الصباح. ايه اليوم الحلو ده، وهو يوم حلو ان شاء الله مش يكون مميز. اليوم في ولاية صفاقس سابارتير من الحداش نتاع الصباح مش يكون في مقر الولاية. اليوم الاحتفاء بالابطال نتاعنا، ابطالنا مش في الفن في الرياضة، ابطالنا في العلم في النهل من ينبوع العلم. والابطال نتاعنا هذوما ان شاء الله ان شاء الله مش كيما الرياضيين حرقوا، ان شاء الله الابطال نتاعنا يكملوا دراسة نتاعهم ويعطيوا الاضافة لبلادهم. وبالحق من المواضيع قبل ما نفكروا ساعات في حاجات ربما ثانوية، الصحيح علاش ما نعملوش الملتقيات مع الشباب التونسي المبدع دراسيا ورياضيا وفنيا؟ علاش قاعدين يغادروا في أرض الوطن؟ هذا هو الصحيح، نعالجوا المشاكل نلقاو الحلول باش تبقى ديما تونس منورة بالكفاءات متاعها. إذن اليوم الحديث متاع الصباح تحت شراف السيد ويلي صفاقس، إن شاء الله الإيقاع مش يكون مميز للاحتفاء بالأبطال متاعنا تربويا. مع تحية المندوبية الجولة تربية وتكوين صفاقس واحد، المندوبية الجولة تربية وتكوين صفاقس للمدارس الابتدائية للمعهد الثانوية، أيضا لجامعة صفاقس اللي تحصلت على عديد الجوائز الرئاسية، أيضا لمختلف الفضاءات التربوية. طارق باكور اليوم على مستوى الإخراج الفني ومهدي قاسم يتمنوا لكم أحلى أمتع الأوقات. شكرا للجيرية التونسية، تبارك الله طارق. اليوم عنا من اليابان، عنا من الصين، عنا من ألمانيا، عنا من فرنسا، عنا من إيطاليا، عنا برشا برشا اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي عايش معانا إيقاعات مميزة جدا على جميع الوجهات. للي مازال كيعمل كونتاكت في السيارة عطينك الغناية، للي مازال كيتوكل على الله، للي قاعد داخل القهوة قال عطيني ديريكت كابوسان فيلتر قيوتو، للي مازال كيطلع البابور قرقنا، للي جاي من قرقنا لصفاقس، للي مازال تاكسي راك تاكسي وقال له يتفضل سبعة تاكسيس، للي طالع في اللواج، للي وللي وللي، ربي يعطيكم ما تمنيو. محليه الإنسان كيبدا أسبوعه بضحكة وبقلب طيب مع الضوء المقصوص ومع المال المقصوص ومعه ومعه ومعه، يلزمنا نعيش حياتنا، يلزمنا نتجاوز الصعاب هذايا. وغدوة إن شاء الله يكون خير بإذن الله، بعد الليل فما نهار ومع اللون الداكن فما لون أبيض، مش هكا؟ برا نهاركم ورد وياسمين إن شاء الله.

0: يا ربي معنا جميعا ومعنا الناس الكل. تحية لكل مستمعين لو في تحية لكون علي القروي. بعد شوية الأخبار 7:30 أخبار رياضة 8 غير ربع. مش نحكيه اليوم على بطولة وطنية تتلعب 4:30 في غرغور القائلة في 47 سخانة. أي أداء ننتظروه من الملاعبية ونقطة استفهام على مات جرجيس والفريق السنغالي. هل يعقل نلعبوا 3 متاع العشية في قلب السخانة؟ اسكو احنا هامين ولا مش هامين؟ والملاعبيه هامين ولا؟ برشا نقاط استفهام قاعده تقال وربي قدر الخير. ما نطولش عليكم برشا صدر اخيرا بعد نرجع لكم ان شاء الله.
1: صدر اخيرا
2: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب الأخ الزعيم للكاتب الصادق بن خليفة، وهو مجموعة قصصية تكشف ما يختبئ خلف الغموض والأحكام المسبقة وتعيد النظر في صور نرسمها عن الناس والبلدان والعلاقات. في هذه المجموعة لا يقدم الكاتب حكايات عابرة، بل يفتح نوافذ على أسئلة إنسانية دقيقة. أخ يبقى متشبثا بذكريات الطفولة بينما يبتعد عنه إخوته، وعرس شعبي يبلغ مرحلته النهائية، وحماد تميل إلى الكنة الأقوى لكنها تراهن في الوقت نفسه على الطيبة، ومصر بين صورة المسلسلات والأغاني ومصر الواقع، ثم سعادة المفقودة في ألمانيا رغم ما يقال عن الغرب. ومن خلال هذه المحاور يبدو أن الكتاب يدعونا إلى إعادة قراءة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفهم الكبير، وإلى التحرر من الانطباعات الجاهزة التي قد تحجب الحقيقة. في النهاية الأخ الزعيم نص قصصي يراهن على كشف المسكوت عنه، ويقترح على القارئ رحلة في عمق العلاقات والذاكرة والواقع بلغة تنبض بالمفارقة والتأمل. شكرا على الاستماع، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيراً

0: إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: عشرة دايما
0: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تواصل حالة الاحتقان في صفوف المتساكنين بصفاقس بسبب تكرر القطع الدوري للكهرباء رغم تراجع درجة الحرارة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء. اليوم الاحتفال الجهوي بيوم العلم في صفاقس لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة. بدعوة من الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان مسيرة احتجاجية اليوم تنديدا بما وصف بتردي الوضع التنموي بالمدينة. في العالم، الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات في بلاده. هجوم أمريكي جديد على إيران والحرس الثوري يستهدف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. وفي تفاصيل هذه العناوين اليوم، فاطمة زلوزي
3: صباح الخير
2: وسونيا بن عمار أهلا بكم. رجحت التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة زيادة طفيفة في كمية الأمطار مقارنة بالمعدلات العادية، كما رجحت تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها.
3: الوضع الجوي يتواصل بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط، فيما تسجل درجة الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية الأسبوع على أن تعود إلى معادلتها العادية بداية من يوم الخميس القادم، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
4: الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة تكون في استقرار، بينما نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي، وإن شاء الله بداية من نهار الخميس نرجع المعادلات العادية لهذه الفترة وتكون في حدود 35 درجة. يعني احنا نتبع في الوضعية الجوية ونوصلوا نشرة المتابعة بتاعنا في الغرض نعينوا المناطق المعنية والكميات المتوقعة.
2: رغم تراجع درجة الحرارة تواصل في عديد المناطق بصفاقس القطع الدوري للكهرباء، ما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المتساكنين مطالبين بوضع حد لمعاناتهم، والمتزامنة مع نقص حاد في المياه المعدنية المعلبة بالجهة رغم تعهد وزارة التجارة بتوفيرها بكميات هامة في مختلف الجهات.
3: مشاغل المواطنين في صفاقس تركزت بالأساس على انقطاع الكهرباء والمتزامن في عديد المناطق بين قطاع الماء بالتوازي مع عدم توفر المياه المعدنية المعلبة بما يلبي حاجيتهم. هذه المشاغل كانت في صدارة لقاء الأصدقاء في المقاهي. ريبورتاج زهور الحبيبة.
5: بعد جمعة متاع تعبوا كل تعمل قهوة انتي وصحابك تبدلوا جو وتحكيوا في حاجات شنو ناقصكم شنو زيدكم الحاجات هذيك معناها لازم
6: الجو الامبيونس كيفاش تعدي نهارك كيفاش تعديت لك الجمعة كانت فيها جو اخر وطعم اخر الحقيقة. تو الحياة تبدلت والضغط خلينا معناها يمكن السوشيال ميديا جديدة يعني التكنولوجيا وليت بعدت على الجرايد ما عادش ناخذوها كقبل تقعد مع صحابك وتولي تحكي على المشاكل هو الماء مقصوص هو الضوء مقصوص هو هذيك الحاجة ما مشيتش هو قانون الشيكات معناها حاجات تبدلت اللي انت ما كنتش تحكي عليه من قبل.
7: طعم المقهى ولا طعم القهوه تغير لما نقصد المواطن ولا يحكي في مشاغله وما مقصوصه وذو مقصوص.
8: اذا كان قبل ما ثماش مشاكل ويحكيوا مثلا على العروسات وعلى الافراح وعلى الخلاعه وعلى كذا، اليوم اصبحت مشاكل اخرى، يحكيوا على قصان الماء قصان الضوء يحكيوا على الصعوبات في الحياه بصفه عامه. هذا هو توا المحتوى كيفاش تغير.
9: احنا عايشين جمعه كامل عايشين قصان الماء والضوء نزيدوا نعمل قهوة نحكي عليك المشاكل دونك يولي العبد فول ستريس على الاخر معناها يعني. دونك نحاولوا حاجات اللي تضحك اكثر نحاولوا حتى كان نجبد المواضيع هذوما نجبدهم بضحكة فهمتها.
2: مع انشغال المواطنين بأزمة انقطاع الكهرباء والماء دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بهما ووضع حد للانقطاعات والافترابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومة الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين.
3: المنتدى دعا أيضا إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات.
2: الرقصة التي دأبت على التميز في قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي تحتفي اليوم بالمتفوقين من أبنائها التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوطنية والجهوية المدرسية والجامعية والتكوينية بمختلف الشعب.
3: وللغرض يحتضن مقر ولاية صفاقس الصباح اليوم الاحتفال الجهوي بيوم العلم تثمينا للنتائج المشرفة التي حققتها المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بالجهة خلال السنة الدراسية 2025-2026.
2: واستعدادا للعودة المدرسية والجامعية ينطلق غدا التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس.
3: التسجيل يتم عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة.
2: نبقى في صفاقس حيث أفضت القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي التي جرت أمس إلى ترأسي سامي بالحسن عن المجلس المحلي بجبنيانة للمجلس الجهوي للفترة القادمة.
3: مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة.
2: إلى معتمدية بن قردان، حيث ينظم الاتحاد المحلي للشغل اليوم مسيرة احتجاجية تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعاطي النشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المتساكنين.
3: ومع انتهاء توقيت العمل الصيفي اليوم يستأنف غدا العمل بتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار و30 دقيقة، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 دقيقة مساء.
2: خارج أرض الوطن، بتكليف من الرئيس الجمهورية يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد اليوم وغدا ببلغراد.
3: هذا الاجتماع يمثل مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم.
2: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، عقب موجة حر أق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط الجزائر وأسفلت عن مقتل 12 شخصا، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بأثار الحر أق أخيرة بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
3: حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الصهيوني وفي أجهزة الاستخبارات من اندلاع مقاومة عنيفة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على أعمال عدائية متطرفة ومتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. في الأثناء أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أثناء تصديهم للمستوطنين في بلدة المغيرة، فيما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للبلدة ومنعت أجهزة الإسعاف من نقل الجرحى.
2: بعد مرور أكثر من شهر على اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وطهران، استهدفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز، ما أدى إلى سقوط قتلى إيرانيين. وفجر اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن وتدمير بنى تحتية ومواقع تمركز القوات الأمريكية ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني على المضيق.
3: في الأثناء أعلنت بحرية الحرس الثوري صباح اليوم اندلاع حارق في ناقلة نفط، قالت إنها اصطدمت بلغمين بحريين أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز. وحذرت البحرية الإيرانية من أن مصير السفن التي تخالف الأنظمة الأمنية للمضيق سيكون مشابها للناقلة التي اصطدمت باللغمين، وأكدت أن الالتزام بالتعليمات المعلنة من قواتها للعبور والملاحة في مضيق هرمز هو أمر إلزامي.
2: تحتضن مدينة اسطنبول التركية اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الأقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. ويجمع الاتفاق بين تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو وباكستان الدولة الإسلامية الوحيدة المسلحة نوويا والسعودية أكبر قوة خليجية.
3: وأخيرا ارتفعت حصيلة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حوالي 6000 إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2800 حالة وفاة حسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الكونغولية.
2: نذكركم في الختام بأبرز العناوين: تواصل حالة الاحتقان في صفوف العديد من المتساكنين في ساقس بسبب تكرر القطع الدوري للكهرباء رغم تراجع درجة الحرارة. اليوم الاحتفال الجهوي بيوم العلم في ساقس لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة. وبدعوة من الاتحاد المحلي للشغل بمنقردان مسيرة احتجاجية اليوم تنديدا بما وصف بتردي الوضع التنموي بالمدينة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: نهاية النشرة، أجمل تحية فاطمة زلوزي وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. والأخبار الرياضية تأتيكم بعد قليل مع خالد بوشيبة.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.
10: أربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. فاستعرض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا، أكيد الحدث متوسط الألعاب المتوسطية، ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026 رغم طبعا الخسارة من نظير الجزائري بنتيجة هدفين مقابل صفر. أبناء أنيس بوجلبان قدم مباراة كبيرة وباركور كبير في الألعاب المتوسطية في كرة القدم. وطبعا نذكر المنتخب التونسي كان أقصى في نصف النهائي المنظم المنتخب الإيطالي وفاز عليه 3 أهداف مقابل هدف، كما أنهى الدور الأول في الصدارة. طبعا ميدالية ذهبية منتخب الجزائري، ميدالية فضية للنسور كارتاج المنتخب الوطني التونسي، والميدالية البرونزية للمنتخب المغربي اللي فاز على المنتخب الإيطالي. نرجع تصريحات ما بعد المباراة، تنس بوجربين ناخب الوطني يتحدث عن هذا اللقاء.
11: سيناريو صعيب برشا، هدف من أول دقيقة خلى المباراة يعني خلى المنافس يدخل أكثر في الماتش، لكن الشوط أول ممكن تعبنا برشا، ضيعنا بعض الفرص اللي ما ضيعش الكرة في 6 مترو ضاعت. الشوط الثاني أعتقد أنه سيطرنا كما يلزم، عملنا 3 تغييرات في بين الشوطين وسيطرنا، اللي كان ينقص ممكن الهدف بعد بينسيور طلعنا والمنافس زاد سجل. على كل إذا باش نحكي على الماتش، تصور أنه بدنيا تعبنا برشا، نلعب بين لوفاندو ولوترون 9 أيام 5 مباريات مع ملعبيه في برشا مش قاعدين يلعبوا في جمعياتهم، دونك مونك دو دو دو دو ريتم، الناس كل جبدت، الناس كل تعبت. طلعنا في ظروف صعيبه لانه قبل اخر ماتش باش نعاود نرجع نحكي انه 3 إصابات من بعد كيف ملعبيه خلطوا بعض. على كل رين شعبين اخر وقت خلط قبل 3 أيام تلعب 30 دقيقة ماتش التالي ولعب من أساسي، يعني كي نقول في ظل الظروف اللي رفقت المنتخب منش منكم كان فرحان، برافو للملاعبية.
10: برافو أيضا ليانيس بوجلبان اللي أكيد منتخب قدم مستوى فني كبير وأداء راقي جدا في ألعاب المتوسط. مادام تحدثنا عن ألعاب متوسط، منتخب وطني التونسي للسيدات فاز على حساب منتخب الجزائري 16-21 في ختام مباراة مرحلة المجموعة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طبعا بهذا انتصار ينهي المنتخب الوطني دوره بالعلامة الكامل حق 5 انتصارات أمام كل من إيطاليا، مقدونيا الشمالية، كوسوفو، اليونان والجزائر. نعطيكم برنامج المشاركة التونسية اليوم الاثنين، منافسات قوية في رياضية التجديف ورفع الأثقال. التجديف انطلاقا من 8 صباحا، تصفيات والسباقات اللاعبة يسهل هذه تخوض التصفية الأولى في سباق الفردي وزن مفتوح 28 دقيقة صباحا، لاعب محمد ريان حفصة يخوض التصفية الثانية في سباق الفردي وزن مفتوح. تتواصل بقية التصفيات ونهايات التجديف مشاركة أسماء بارزة مثل خديجة الكريمي، سلمى الذوادي، محمد الكريمي خلال الأيام الممتدة حتى 2 سبتمبر. رفع الأثقال أيضا انطلاق المنافسات، فترة صباحية ومسائية دخول 40 تونسيين غمار المنافسات باستهداف التتويج في اختصاصي الخطف النتر. مشارك كل من أيمن باشا وزن 110 كيلوغرام، كرم بن هنية وزن 75 كيلوغرام، جواهر القاسمي وزن 69 كيلوغرام، بالإضافة إلى ثنائي الواعد أمنة بن سايح وآية العويدي. على صعيد الوطني دفعة ثانية مباراة الجولة الثانية بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انتصار هام ومفاجأة لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي 3-0. سجل العمران عذيب الحاشية بالزغلامي في مناسبتين، وسجل الترجي حازم مسؤولي. نجم الساحلي ينتصر أمام نجم تلوي 2-1، سجل النجم أيوب الفجيري وأسامة عبيد، وسجل المتلوي أسامة النفاتي. نادي حمام لانف ينهزم أمام نادي المنزرتي 1-0، هدف هاني عميم. والأولمبي البيجي اتحاد بن قردان 2-1 لاتحاد بن قردان، سجل أولمبي البيجي بشير حسني، سجل بن قردان إدريس المحيرسي وغازي العيات. اخر اخبار الانديه التونسيه، النادي الرياضي السبيرتسي بعد انتصار امام الترجي الجريسي في البطوله 2-2 يسافر يوم الاثنين اليوم العشيه الى نيجيريا، وطبعا في الانتظار مباراه ذهاب الدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 4 مساء السبت 5 سبتمبر. شوتينغ ستارز النيجيري النادي الرياضي السبيرتسي السيسيس عمل حصة تمارين يوم أمس، وطبعا يسافر اليوم العشية لنيجيريا عبر المغرب. لقاء العودة في هذا الدور باش يكون يوم 12 ما بين 11 و13 أمام شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب الطيميري بالصفاقس. ممثل آخر كرة قدم التونسية طبعا الترجي الرياضي الجرجيسي يخوض بدوره ولقاء الدورة التمهيدية الأول لكأس اتحاد أفريقيا كرة القدم من نادي ديان بارس يوم الخميس 4 سبتمبر انطلاقا من 3:30 بتوقيت تونس. مباراة الإياب باش تكون يوم السبت 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء في طبعا لقاء العودة. وطبعا المشاركة التونسية في مختلف الكؤوس الأفريقية، كأس الاتحاد الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ونعطيكم برنامج لقاءات أيضا الجولة الثالثة ذهاب بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعب على 4 دفعات السبت 5 سبتمبر. نادي بنزرتي أولمبي البيجي 4:30 في ملعب طيب ميري بسبيقس، تقدم هذه بسقة الدائرة. النادي الرياضي بحمام لانف لحد 6 سبتمبر في ملعب حمد العقري بيرارس في نفس التوقيت. ترجي التونسي مستقبل المرسى، النجم الساحلي في سوسة أمام شبيبة الرياضية بالعمران، البلدي بالمتلوي نجم الرياضي بالمتلوي، الأمل الرياضي بحمام سوسة. الأربعاء 16 سبتمبر من قردان للصناعي الاتحاد الرياضي من قردان النادي الرياضي للسبيقس. الخميس 17 سبتمبر 4:30 في حقيقة الملعب التونسي نادي الإفريقية ترجي الرياضي الجرجسي الاتحاد الرياضي المنستيري. نرجع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ليواجه وديا يوم 3 أكتوبر 2026 منتخب المالي، هذا ما أعلنت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك. وذكرت أن المنتخب التونسي يستهل مشوار في تصفية كأس أمم أفريقيا بمواجهة منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 مساء بالملعب الأولمبي حمد العقري بيرادس. والمنتخب الوطني حل ضيف على نظير بوتسواني يوم 29 سبتمبر بداية من الساعة 8 مساء بملعب كبرون الوطني ببوتسوانا. إلى كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة خسر ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس ضمن تصفية مونديال قطر 2027. هزم منتخب تونس أمام منتخب جنوب السودان 75-79، محقق فوز وخسارتين ضمن هذه النافذة. وذكر النافذة الختامية من التصفية ستقام في فيفريا المقبل، وتواجه فيها تونس، نيجيريا، الكامرون وغينيا. أختم أخبار الرياضة بالكرة الطائرة، وتأهل منتخب التونسي لكرة الطائرة السيدات لربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. فازت سيدات المنتخب الوطني يوم أمس من منتخب المالي 3 أشواط دون رد بواقع 25-11 25-15 و25-4. المنتخب التونسي يواجه غدوة في الدور ربع نهائي المنتخب المصري اللي ترشح على حساب منتخب بولندي 3 أشواط مقابل 0. هكا نوصل نهاية أخبار رياضة. تحيات طارق بكور على مستوى التمرين الفني، عودة إلى مهدي قاسم يواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحيات قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا, لا.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. ما هي الجزر التونسية الأربعة المعروفة؟ هي طبعا جربة وقرقنة وجالطة وزمبرة. وكل الجزر التونسية هي عبارة عن أرخبيلات، أي أنها متكونة من مجموعة من الجزر المتفاوتة الحجم. توقف بنا المركب في جربة وقرقنة، واليوم ها هو يرسو بنا في جالطة وزمبرة. وقفة قصيرة نتعرف فيها على جغرافية جالطة وزمبرة، على أن نعود إليهما تباعا لنكتشف خصائصهما البحرية وتضاريسهما وثرواتهما النباتية والحيوانية. على ساحل بنزرت يظهر أرخبيل جالطة، وهو يتكون من جزيرة أكبرها جالطة ومن خمسة جزر صغيرة هي جاليتون، فوشيل وجزيرات أخرى. وعلى ساحل سيدي داود شمال شرق شبه جزيرة الوطن القبلي من جهة خليج تونس بولاية نابل نجد أرخبيل جامور، وهو يتكون من جزيرة رئيسية تسمى زمبرة وهي الأكبر، وزمبرتا الصغرى، وثلاث جزر صغيرة هي جامور الصغيرة ولونتورشو ولا كاتدغال. تشكل الجزيرتان زمبرة وزمبرتا حديقة وطنية، وتتميز زمبرة بجمال لافت، وتتوافر على ثروة سمكية وحيوانية ونباتية استثنائية.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

التاسعة بذلية طارق بكور على مستوى الإخراج الفني والإخراج المرئي للدكتور عبد المنعم الجمال. ما طولش عليكم برشا ملاحظات عابر سبيل الله. ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي وينضم لينا في الاستوديو دينامو المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية سي عمر الفتوي. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل صباح الخيرات كل مستمعينا وكل متابعينا.
0: أكيد جدا سنة جامعية تنطلق غدوة إن شاء الله في عديد الفضاءات الجامعية، تنطلق اليوم في عديد الأحياء المبيتات الجامعية، أيام قليلة وتنطلق السنة الدراسية حيوية جديدة مش ترجع وتعود إن شاء الله للطرقات متاعنا.
1: احنا أخويا مهدي بدينا في عد تنازلي شوي بشوية، طب باش ندخلوا في مرحلة اللي السيركلاسيون باش تتقوى والمفهوم باش تكثر والمشهد المروري باش يتضعف. كان ما نقولش احنا سير العام ديما المشهد المروري في ساقس بارتو ديما ثم لونكومبرومون ثم الصعوبة في الجولان، لكن توا منا ورد باش نوصيو زاد مستعملي طريقي مستعملي الطرقات اللي نقولوا راهو باش تشهد الايامات الجايه وسبتمبر على ابواب
0: نسق تصاعد كبير
1: برشا. نقول بالله نحترم إشارة علامة الطريق ديما نقول هالكلمة، ديما نقول الأخوة مستعملي الطرقات وخاصة سيارات الأجرة اللي هما التاكسي والكيران، بالله راهو كي نطبقوا علامة المرور رانا نسهلوا السيركيلاسيون، رانا ما نكونوش سبب في تعطيل حركة المرور، راهو كي قدامي ذو أخضر والدنيا مبلعة ما نقدمش راني ما نراكيش دوزيام وتروازيام بوزيسيون للناس اللي باش تهز صغيراتها. معناتها خلينا موسم دراسي نأمنوه ويكون ناجح، لي الناس كل واحد من موقفه كل واحد من بلاصته كل سائق يزمو وكان نطبقوا كل اشارات على الطريق رانا لبس علينا
0: لبس علينا. نبداو بالملاحظات نتاعنا مع فيديو يوصلني الان من اختنا سعاد القلصي، والله شي حشم سعاد الاضواء اللي تشعل في النهار وطافيه بالليل. انا شخصيا البارح في الليل ضوء مقصوص ما مقصوص، معناه واحد باي معناه نفسيه ينطلق، حتى ما صدقني ما لقيتش من البارح في الليل سعاد القلصي بعثت لي فيديو ضوء البلديه يشعل الان نهج دار الشباب بالعين ورا البلدية والقبضة بالعيد. معناها فيديو معناها ضوء مانيش فاهم، تشعلوه بالنهار وتطفيوه بالليل، والله العظيم ماني فاهم.
1: فما ملاعبي رونترون ديما احنا في حصتنا
0: اي
1: هو الإنارة العمومية هاي تو في سكرة تشعل في المحارزة تشعل. انا نوجه نداء للسيد اللي شعل فيهم في الليل بالليل طفيه من الصباح في انتظار نصلحوا هالليل. قلناها هذا قلت لك انا في كل حصة ظاهرة الكلاب السايبة والحفر والإنارة العمومية.
0: صحيح معناه انا قاعدين نسجل الحفر وعوده مدرسيه وقادمين على خريف وخريفنا ممطر السنه ان شاء الله. اسكو قام تجهير البلوعات وقمنا بالاحتياطات باش بعد ما يوليش عندنا بحر قدام الاذاعه ونلقاو الوراثه والقاروس والقرنيط وكل شيء. فما صور يا سبحان الله كل نهار نعودوا لكم كل نهار اثنين في بقيه البرامج. يا اخي تحركوا زيادة يا خويا البعض اتحركوا يرحموا
1: جونا خرجونا
0: خرجونا
1: رانا ما عندناش
0: امكانيه بمحبه وبمعزه لكم ما كل واحد يقوم بالخدمه نتاعو.
1: كان كل واحد يخدم خدمته رانا لاباس علينا صراحه. معناتها احنا يوميا نشوف في الاعلام وفي برشا اذاعات واذاعتنا اذاعه فاقس معناتها نتكلموا برشا ونحاولوا صحيح راهو ثم ما نقولوا المحسن احسنت والمسيء اسات صحيح برشا حوايج تصلحوا وقاعدين يتصلحوا مي بنسق بطيء جدا. الوقت يمر واحنا قاعدين نخسروا في الوقت اللي كان يفو ما مش مريقلين القمامة بارتو طايشة بارتو مع ثم عدم انتظام في رفع الفضلات زادة كيف كيف. نهار ما تلقى حد شيء في الكيسات نهار تبقى على نهارين ثلاثة والدنيا مقدسة. معنا تروا السيد اللي تراقب في هالوضعية هذية والأخوة المسؤولين الجهويين نبدأ من السيد ولي سفاقس وانت راجع الدوائر البلدية بلدية صفاقس تجهيز السوناد الكل نتكاتفوا الكل باش ننجحوا على الأقل. راهو قال يحكيوا على خريف صعيب برشا جاي
0: ربي قدر الخير
1: ربي قدر الخير
0: ليه
1: ثم شارع البيئة بالله شارع البيئة ديما يصيروا فيه ديزاكسيدون الشجر طلع برشا العادة يتقص في قبل الوقت هذايا طولت عداه منه ما عادش تشوف حد شيء الأشجار وصلت تقريب متر ومتر ونص اللي راهو مش معقول راهي بلاصة زون مورت راهي زون نوار ديما ديزاكسيدون يصيروا فيها. بالله الاخوة اللي في بلدية ساقس حاولوا شارع البيئة يرجلوه ينظفوه ويحاولوا يقصوا هاك الأشجار اللي طالعة في اللهجة ذاك. عندك خويا مهدي تعديت بحدار المسنين في طريق بلز الشاكر والله شيء حشم وكان تصير دغدغه نتاع نار ولا حاجه تشعل الكل. هيك المنظر المزري معناتها ما انا نخسر زوز خدامه ولا احد ننظفها على الاقل لين في انتظار يا يرجعوها يا يعملوا
0: فيها حل. فيما هو اهم انه يرجعوها لانه فما برشا حالات في تستنى الايواء في دار المسنين.
1: فما الشاحنات المحمله للقمامه بالله غطي غطي القمامه نتاعك، غطي كاميونك، راك مش تمشي تهزهم من بلاصه تحطهم في بلاصه اخرى. طيب يتناثروا في الكياس،
0: الشطر يطيح في الكياس،
1: الشطر يطيح في الكياس.
0: صحيح.
1: راي حاجه بسيطه جدا كي تغطي هاك العبايه نتاعك باش لا تهبط على العباد وما تتوسخش الشارع اللي احنا نستعملوا فيه. وهذا رداء للاخوه المسؤولين على التنظيف. ثم حاجه اخرى اخويا مهدي، ثم تطوير المنظومه الاعلاميه بوزاره، شوف في وزاره الداخليه، وزاره الماليه والامن. نحبوا كي نصبوا كهرباء في في في في الاداره الجهويه للوكاله الفنيه للنقل البري، نطبيو في الشرطه نلقاوها باسم السيد، في القبضه نلقاوها باسم السيد، مش على ثلاثه اليوم باسم مهدي قاسم، تلقاها في القبضه باسم عمر، وتلقاها في الامن باسم علي. معناتها هنا ما ثماش تناسق،
0: يلزم التناسق،
1: يلزم وراء هنا المنظومه الاعلاميه لازم تطلع التريجر،
0: اي المعلوماتيه نقولوا
1: المعلوماتيه بالضبط. ثم حاجه اخرى سؤال ونختم به، هو الجمعيات اللي تنشط في السلامه المروريه. انا سؤال نساله، عندنا زوج جمعيات، ايش قدمتوا لمنظومه السلامه المروريه؟ الحوادث قاعدين تتطور، الحوادث قاعده تكاثر سنين الله، وعندهم دي بيجي كبيره برشا. راهو كي باش نقضي على اكسيدون وباش نحسس، راهو مش بفلاير في الكياس هو حاجه، راهو كان تقرا القانون الاساسي نتاع الجمعيات هذوما، راهو اكبر من كونه والنتيجه واضحه مهدي، النتيجه كونه تو لي اكسيدون زاد.
0: ربي قدر الخير. انا جوست حبيت ملاحظه نقولها، البارح في الليل ما تصورش المشهد اللي صدمني البارح، المسؤول معناه من عبد السلام بوحوش شبيبة العمران مع التقدير،
1: مشهد كبير
0: يا أخي. ما وش معقول إذا مسؤول ينحيل المريول متاعه بعد ما شو يبدأ سمحوني زنت معناها قدام وسائل الإعلام والناس الكل هابط تتكلم فيه، راني المشهد هذا على البحر وفما ناس يبدأ بخلعة وبمريول، بعناك أني أنت كمسؤول ما عاش لهم الملاعبي، إذا رأيت رب البيت بالطبلي ضاربة فلا تلومن الصبية على رأسي. يبارك لكم المسؤول راهو القدوة، وين مشين شنية الظواهر هذية وهنا، وين هالرابطة، وين هالجامعة، وينكم كل شيء، راهو الماء بدأ يسيل على البطيخ متو، إذا مسؤول ينحي المريول متاعه ويهبط الميدان يا خيبة المسعى.
1: دي مسؤولين عملوا أكثر من هكا كما تعقبوش
0: أنا نقول إذا تشوف صورة صادمة كما هكا يا خيبة المسعى. 14 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح، تعرفها قلبي مفتاحه دول مثل يديك، اسكو بالحق المفتاح بيدي المرأة،
1: هو أنت بالنسبة لي هو بيدي المرأة.
0: يا عيني عليك حطيتني. وصل شي دقيقة بعد الثمانية بتاع الصباح.

0: بيه برشا قلبي مفتاح ودول ملك يديك. كما إذا ضاع المفتاح مشينا الناس كل. إن شاء الله الأمور تبدأ خمسة على خمسة. ما طولش عليكم برشا صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح في ضيفتنا المرأة التونسية الحديدية، المرأة التونسية اللي قاعدة دائما على درب الامتاع والإقناع والإبداع، المرأة التونسية اللي تخلي على الجرح يبرع على طول، المرأة التونسية اللي تعطي الإضافة لأي جمعية تكون فيها ولأي موقع تكون فيه. سعيد جدا اليوم باش ندخل جمعية عريقة هي الجمعية التونسية للصحة الإنجابية، ندخل أكثر للفرع الجهوي وللدينامو والقلب النابض الدكتورة مديحة الفريخة المسدي. دكتورة صباح النور.
2: صباح الخير.
1: شحوا الصحة لباس.
2: الحمد لله.
1: نسألوا على الصحة في طقس استثنائي اللي مات هذية، وانتم تحية كبار لكم لأنه عملكم تضاعف نسبيا اللي مات هذية دكتورة.
2: هو الجو كله استثنائي.
1: صحيح.
2: خسارة، ماذا بينا الأمورنا تتحسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وتضافر الجهود مطلوب في ظروف كما هكذا، خاطر نلقاو برشا عبيد اللي مستحقين إعانات، مستحقين حتى مد نفسيني
1: نفسي بسيكولوجي.
2: أنا المنبر هذا باش نحكي باسم الجمعية التونسية للصحة الإنجابية اللي أنا رئيسة الفرع الجهوي بصفاقس، وهي تعرفوها جمعية عريقة وقديمة. هي جمعية كانت قبل معروفة بالتنظيم العائلي، ونشطت قبل برشا في مجال الصحة ومجال الإنجاب والتنظيم العائلي. توا خذيت اتجاه نوعا ما آخر، ولينا جمعية عندنا أنشطة عديدة، منهم التثقيف، التكوين، الإرشاد في الميدان العائلي نقول أكثر، خاطر احنا نمشيو أكثر صحة إنجابية، أمراض المنقولة جنسيا، العنف ضد المرأة، الحوايج اللي في الوسط العائلي، ونتوسعنا أكثر خاطر احنا في جمعية نعملوا قوافل صحية معروفة في صفاقس أنا نعمله، وفي تونس كاملة جمعية صحة إنجابية تقوم بقوافل صحية متعددة الاختصاصات، وعندنا مشكورين العديد من الأطباء، العديد من الاختصاصات اللي نمشيو لصفاقس في الجنوب، مشينا حتى وصلنا لتطاوين وحتى في الحدود الليبية. نقوموا بعديد النشاطات التكوينية ولا التوعوية في المعاهد، في المدارس، في الكليات، في المبيتات الجامعية، خرجنا شوية حتى في الميدان في المجال العملي، وين نمشيو للمعامل، نمشيو حتى في بعض المرات مشينا حتى للجمعيات الخواص يجيبونا باش نعملوا، خاصة في الأكتوبر الوردي، نشطوا برشا في الأكتوبر الوردي، تعرفوا اللي هو خاص بسرطان الثدي والتوعية والتقصي المبكر للسرطان هذية. وجمعية صفاقس اللي احنا نتعزوا بها،
1: الفرع الجهوي
2: بصفاقس اللي احنا نحتسوا به، احنا عندنا العديد في المكتب الجهوي بتاعنا العديد من الأساتذة والأطباء الجامعيين، ونعملوا يوم دراسي سنوي اللي هو حتى الجمعية الأم في تونس، ولا نشكر الرئيس متاعنا، وانا حتى كنت في الكوميتي الناسيونال في الجمعية
1: الوطنية
2: معروفة في صفاقس، انه نعملوا اليوم العلمي للجمعية،
1: وهذا اللي يعطيكم رونق خاص في صفاقس.
2: في صفاقس هذية معروفين احنا الاورغانيزاسيون ولا التنسيق مع العديد من الجهات، كل مرة ناخذوا عملنا حاجة اللي تعدت لنا به برشا وظهرت، هو مع القضاة والمحامين، العنف ضد المرأة، مع حماية الطفولة، أخدمنا برشا.
1: معناها تبارك الله عليكم، أنتم المميز للجمعية أنكم الأقرب للمواطن التونسي والأقرب للمواطنة التونسية باعتباركم تهموا التوانسة الكل على حد السواء.
2: إن شاء الله ونشوفوا شنو المشاغل متاع التونسي، شنو المشاغل متاع العائلة، خاطر في إذا ندخلوا في وسط العائلة راهو نلقاو برشا حوايج اللي نجمو نخدموا عليهم، كما الإدمان، كما بعض السلوكيات اللي ماذا بينا نحيوهم من صغارنا. صحيح. بعض السلوكيات بالعكس اللي ماذا بينا نغرسوهم في أطفالنا. عايزة نعملوا برشا
1: علاش انتم اللي يسمع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية يمشي ربما للولادات للصغار للأم، لكن انتم تتفرعوا تتلهوا بالصغير تتلهوا بالأم، فما حتى مع الأباء فما نصايح ليهم، معناها تهتموا بالعائلة ككل والدين متاعكم والعائلة التونسية.
2: ونشكروا الجمعيات الأخرى، حتى نحن نخدموا مع
1: بالتعاون معهم
2: نتعاون معهم ونختموا معهم كما اس او اس
1: المحرس
2: اللي نشكر الرئيس الوطني والرئيس الجهوي كما العديد من الجمعيات, جمعية قابلات صفاقس اللي احنا زيد نشطوا معهم برشا. ما نحبش نذكر باش ما ننساش العبيد اللي نتعاملوا معاهم, حتى بعض العبيد اللي وقت اللي تقول له انا عندي خطر عملنا قبل حتى قفه رمضان وشاركونا وشاركوا معنا رجال اعمال ولا مزودين, يقول لك انا من غير من كلمه واحده تلقاه يجري باش
1: ما فما المصداقيه نتاع الجمعيه وفما زاده يعرفوا النشاط القادم. وقتاش ان شاء الله دكتوره؟
2: والله احنا عندنا توا اليوم العلمي نتاعنا ان شاء الله في جانفي 2027
1: ان شاء الله,
2: وعندنا الايام التوعويه اللي نعملوهم توا مش يبداو المبيتات تخدم والعوده الجامعيه ان شاء الله مباركه, مش نبداو نخدموا على الشباب والجيل المستقبل الطلبه والتلامذه نتاعنا كيف بعض ان شاء الله سنة مش تكون عندنا قافله صحيه, الاغلب انها مش تكون في واحده في صفاقس وواحده في تطاوين, وقينا اقبال كبير برشا وقت مشينا التطاوين فرحوا بينا برشا مشكورين, حتى عندنا ممثلين الجمعيه في تطاوين, وعملنا القافله الصحيه وعملنا اليوم التكويني في في في تطاوين وكان نجح برشا. كما ديما نقول احنا نشدوا القوه نتاعنا من العبيد اللي دايرين بينا
1: واللي دعم فيكم
2: واللي دعم فينا ولا دعين عن طريق الجمعيه, كما اليوم راني انا اليوم جاي تعرف انت مهدي مثلا خليك انت اذا تقدم اللي راهم خواص وناس حتى بسطاء ونشكرهم جدا اللي العبيد تحب تعاون العبيد.
1: واليوم كرسي متحرك من الجمعيه حبيت تحيه كبار الجمعيه التونسيه صحة الانجابيه
2: وصاحب المبادره زيد نحييه برشا ما بيحبش يذكر اسمه
1: يرحم والديه
2: اللي احنا عندنا برشا عبيد اللي
1: ونحب نقول راهي مش اول مره دكتوره مديحه دائما معنا تقريبا الاسبوع قبل الماضي زكراسي قبل كيف كراسي متحركه وهذا ما يحسب للجمعيه. أنا فما حاجة وانت حكيت عليها قلت احنا كان اسمنا التنظيم العائلي قبل كنت نذكر فما دي سلوغان يتعاملوا يقول لك بتحديد الولادات تحلى الحياة النفس نفسك وانت طبيبها صحيح ولا فما دي سلوغان تعملوهم دكتورة؟
2: والله عندنا العديد من احنا توره ثم مشروع كبير برشا عملته الجمعية وبديت فيه وقاعدة تمشي فيه هو الثقافة الجنسية ولا التعليم الجنسي في المدارس, الإدماج متاع الثقافة الجنسية في المدارس هو مشروع كبير برشا, يعني ما نحكيش به بنحكيش على المشروع هذا في نطاق جهوي بل هو في نطاق وطني
1: في
2: مع وزارة التعليم مع الجمعية مع أخصائيين في التعليم وفي البيداغوجيا اللي هو مشروع شجاع ومشروع كبير ان شاء الله نوصلوا باش نتوجهوا للفئه الصغيره نتاعنا اطفالنا خاطر هما الضمان المستقبل للبلاد.
1: صحيح.
2: انا نفتح قوسين بما اني تعرف اختصاصي شنو
1: معناتها
2: انا في الاصل طبيبه جلديه في المستشفى
1: ومن الكفاءات التونسيه اللي نعتز بها
2: الحمد لله. مثلا ديما نحرص للصغيراتنا علاقتهم بالشمس حبيت ندخلها توا في
1: باش نعملوا بها اللي اختتموا بها
2: معناتها ما نجيبوش واحد عمره 40 سنه ولا 45 سنه يقول انا توا ما بقيتش نقعد في الشمس ورتبي لي ونعمل ليكرون ونلبس عالشط, لا هذوما حوايج اللي يلزم التثقيف يكون من الصغرى.
1: صحيح.
2: صغارنا يشوفونا احنا كيفاش نتعاملوا مع الشمس
1: وعلم الاطفال وهم يلعبون هذا هو صحيح. كل الحب والتقدير محليك دكتوره محليها كفاءتنا التونسيه المراه التونسيه صنديد على دوام وسعيد جدا مشكون تنورنا اليوم في البلاتو الدكتوره مديحه الفريخ المسدي الدينامو القلب النبض للجمعيه التونسيه صحه الانجابيه على مستوى الفرع الجهوي بصفاقس. تحيتي لي وربي معاك ويعطيكم القوه في الاعمال اللي تقوموا بها على الدوام. جونا يتواصل مع الايقاعات اللي ان شاء الله تدخل لقلوبكم على الدوام.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. تاكد من وجود منسقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: أربعة وثلاثين دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح يقاني يتواصل هذا الصباح. تحية كبيرة برشة طارق بكور على مستوى الإخراج الفني، مرام جمال على مستوى الإخراج المرئي، فيصل ينضم لنا البلاتو. فيصل صباح النور.
7: صباح الخير مهدي، نهارك طيب، هلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. الأحداث الأخيرة مهدي اللي عاشت على وقعها البلاد اللي متهذية من ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع للتيار الكهربائي، وكذلك أيضا غياب التزود بالماء المعدني وغيره من القضايا، دفعت أعضاء مجلس النواب تقريبا عددهم 56 نائب وربما نجم يكون عدد أكثر إلى إصدار بيان من أجل عقد جلسة مهدي، جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. حبينا نأخذ مزيد من التفاصيل عن الموضوع مع النائب مشكور السيد سابر المسمودي. سي سابر نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك. كانت تحط لنا الأمور في إطارها، دعوة لجلسة استثنائية، جلسة عامة لكنها مهمة على وقع ما تعيش البلاد.
8: صباح الخيرات، بداية تحية لك وكل المستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس. كما تفضلت وقلت هي معناتها دعوة لعقد جلسة عامة استثنائية، لكن خلينا نقول هي دعوة لدورة استثنائية، خاطر باش نوضح شوية للسادة المستمعات والمستمعين، العطلة هي عطلة على الجلسات العامة، معناتها اللي جاذة ومعناتها تنجم تواصل العمل نتاعها، ويكون يكون ثم في الأيام القادمة اجتماعات لبعض الإيجاد، لكن احنا شفنا انه من الضرورة انه تكون ثم جلسة عامة. هذيك علاش مش يكون ثم طلب اللي وقع معناتها شفتوه معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي انطلقت المجموعة المشرفة عليه في جمع الإمضاءات، خطر دورة استثنائية تتطلب ثلث أعضاء المجلس، والحقيقة الهدف منها أنه
7: قبل ما نمشوا الهدف المسار، يعني أنتم عملتوا مطلب يودع لدى مكتب الضبط، ومن بعد كيفاش تصير الأمور؟
8: المطلب هو توا معناتها في حاليا في طار جمع الإمضاءات معناتها بصفة رسمية، بعد يقع إيداعه في مكتب الضبط وينظر في مكتب المجلس معناتها دراسة المبررات.
7: مكتب المجلس ينعقد بصفة استثنائية ولا فما دورية لانعقاد مكتب المجلس؟
8: والله والمجلس راه مكتب المجلس راه ينجم ينعقد، لكن معناتها لهنا مش ينعقد لدراسة طلب معناتها دورة استثنائية. نحكيو ديما راه دورة استثنائية اللي هي متمكنك باش تكون كما جلسة عامة، وكما قلت راه معناتها اللجان تنجم تجتمع، لكن علاش جلسة عامة؟ تعرف جلسة عامة معناتها أول حاجة باش يكون أكثر عدد من النواب حاضرين لنقاش الموضوع، ندرسوا كيف إمكانية، وهذا هو معناتها أنه جلسة عامة تكون في حضور أعضاء الوظيفة التنفيذية، اللي أنا نشوفه معناتها ضروري، أنه طالما أنه ما شفناهمش في الإعلام أنهم يكونوا حاضرين في مجلس نواب الشعب، وطرقة هي معناتها آلية من الآليات الدستورية، معناتها مهم جدا أنه معناتها الآليات المتاحة لمجلس نواب الشعب ما نتعيق تطبيقها. لا محالة أنا شفت أنه بعض الزملاء حتى مواقع التواصل الاجتماعي ما يشوفوش أنه ثم ضرورة معناتها الحقيقة. بالعكس معناتها شوف هي آلية واليوم معناتها ضروري على الأقل قوموا بالمحاولة هذه،
7: لأنه من الوارد أنه السلطة التنفيذية ما تكونش حاضرة مثلا، هذا احتمال.
8: هذا احتمال من احتمالات، وهذا شفناه في موجة الحر الأولى وقت اللي وقعت دعوة رئاسة الحكومة ولا أحد ممثليها في جلسة معناتها في شهر جويلية ما استجابتش للطلب هذا، يمكن لضيق الوقت ولا يمكن لأسباب أخرى.
7: والناحية الثانية معناها حتى كان حضرت الحكومة مش باش يتغير حاجة كبيرة، معناها في النهاية
8: أي ما يتغيرش حاجة كبيرة، لكن الحقيقة أنا نشوف أول حاجة معناتها أقل حاجة أنه معناتها نشوف وجهة نظر نتاع الوظيفة التنفيذية اللي الحقيقة معناتها مشرفة بمختلف قطاعاتها من وزارات ومن منشأة عمومية اللي تتمثل في ستاغ والمؤسسات العمومية الأخرى اللي لها بمختلف المواضيع اللي تشهد فيها اليوم أزمة وأزمة كبيرة، هي أقل حاجة معناتها وأقل واجب تجاه معناتها المواطنين التونسي أن يكون عندهم معلومة ومعلومة من الوظيفة التنفيذية، على خاطر احنا معناتها طيلة أيام الحر ما شفناش معناتها خلاف بعض تدخلات رئيس الجمهورية ولا فتكون في البداية الممثل التجاري، معناتها اليوم نشوفه في وجهات نظر ومعناتها وكل يدلو بدلوه في غياب معناتها المسؤول الحقيقي اللي يلزم جدا كيف المواطن معناتها يسمع، وهذا في اعتقادي جد مهم.
7: هو مهم، ولكن الحكومة مسؤولة فقط أمام رئيس الجمهورية، معناها والحكومة لا تضبط السياسة العامة للدولة، هي تنفذ التوجهات والاختيارات اللي حددها رئيس الجمهورية.
8: شوف نجم نحكيه على التوجهات والاختيارات طبعا بعد هذا، لكن اليوم معناتها نحكيه في الآني، معناتها اليوم ما هيش التوجهات. شوف أنا نجم نرجع معاك شوية للتوجهات. شوف كان ثم اختيار منذ سنة 2015 أنه يقع الاستثمار معناتها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ونعتقد أنه معناتها ماذا ثم شبه اتفاق عليه، لكن خلينا نقوله من 2015 ل 2026 كان ثم برشة تردد وبرشة تداخل. تعرف انه معناتها الانتاج الكهرباء من الطاقات البديله يجي يكون في نظام معناتها الانتاج الذاتي ولا في انتاج عن طريق اللزمات. دونك كان كما قلت ثم برشة متداخلين اللي هما معناتها الوظيفه التنفيذيه ولا السلطة التنفيذية قبل الدستور 2022، ثم مجلس النواب اللي هو صادق على اللزمات، ثم ستاغ وأعوانها والنقابات، وكان الحقيقة ثم تردد كبير أنا أعتقد في علاقة بالموضوع، معناتها ما كانش عندنا مخطط طاقي واضح في الطاقات المتجددة، مش نمشي أكثر في الإنتاج الذاتي وإلا في اللزمات، إسك ستاغ هي اللي مش تكون المشرفة على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ولا نفتحوا معناتها الاستثمارات. ونعتقد إنه هذا التردد اللي صار هو اللي خلينا اليوم معناتها في
7: الوضع اللي احنا فيه
8: وخاصة إنه معناتها الدراسات منذ عشرات السنين كانت واضحة إنه راهو هبل التغيرات المناخية هذه راهو معناتها الانتاج معناتها ذروة الاستهلاك راهي تدريجيا مش ترتفع، وراه هذا احنا شفناه صحيح مش بنفس الحدة في السنوات السابقة، صحيح السنة هي معناتها سنة معناتها هي
7: للأمانة معناها وانتم أدرى بشيء هذا. الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت نبهت لا شنو ينجم يصير انقطاعات وحجمها في سنة 26 منذ 2024، يعني
8: شوف
7: التقديرات كانت معلومة لدى السلطة التنفيذية.
8: شوف التقديرات كانت معلومة، وكما قلت لك راهو الإشكال اللي كي نعطيك نبذة أنا ما نتعرف في قانون الطاقات المتجددة اللي هي كما قلنا راهو إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والاستغناء عن الغاز اللي هو ما توليوم الغاز الطبيعي اللي هو المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء. نعتقد أنه هذا كل كانت ثم اتفاق عليه ولليوم ثم اتفاق عليه، لكن أنا نعطيك بعض الأرقام أنه القانون اصدر في 2015 ومن بعد انه اول صفقه معناتها اول صفقات
7: اول لزمه صارت
8: اي اول اللزمات معناتها وقع المصادقه عليها 2000 مش مصادقه عليها معناتها
7: ترخيص
8: الترخيص في 2019 في انتظرنا سنتين اخرين 2021 باش صدرت وقتها بعض المراسيم في سنة 2021 في علاقة باللزمات خاطر كما قلت لك اليوم
7: كان فما تردد في مستوى منح اللزمات للقطاع الخاص
8: فما تردد كبير وثم نقاش كبير
7: قبل ما نختم انا سي صابر سؤال مطروح يقول لك النواب عندهم آلية ربما كانت تكون مباشرة اليوم فما عدم رضا على عمل الحكومة الامضاءات اللي تجمعها لعقد جلسة عامة استثنائية كان بالامكان طرحها لتقديم لائحة لوم او سحب الثقة من هذه الحكومة مثلا
8: انا اسمحني نقول حاجتين اول حاجه هما بيدهم من النواب حتى النواب الحاليين خلينا نحكي على النواب الحاليين رغم في التصور نتاعهم في علاقه بالسباق وانتاج الكهرباء ثم اختلاف كبير
7: no.
8: ويمكن هذا اللي انا نحب ناكد انه المواطن يجب يتابع هالنقاشات هذه خاطر كان تراو ثم نقاشات كبيره ياسر في علاقه بانتاج الكهرباء حتى في المجلس الحالي هذا وما كانش بالهين انه تعرفوا
7: كان انقسامات واتهامات وتبعناها نعم
8: انا ولا انا نكون انقسامات في الرؤى ثم انا على الاقل مثلا نجم نعطي التصور نتاعي اليوم ما ثمش تردد كما الواحد اللي عنده وضعيه استعجاليه راهو يزمو التدخل ومن بعد نناقشوا انت تعرف انه ثم اللزمات المتصادق عليهم في مجلس النواب الحالي كان في سنه 2005 كان في مايو 2026 هذه جزء اثنين من اللزمات باش نرجع اليوم الحكومه معناتها آلية سحب الثقه من الحكومه تعرف اللي هي اول حاجه معناتها ماهيش بالسهوله اللي انك تطلب جلسه عامه الخطر آلية سحب الثقه من الحكومه اول حاجه هي تطلب في حدها الادنى عدد من النواب ومن بعد تعرض على جلسه عامه و و و يمكن معناتها نتصور انه زاد ثم تقديرات اليوم انه مش يكون ثم تغيير حكومي في
7: مرتقب
8: خلال اسبوعين معناتها القادمين يمكن معناتها ثم هذا اللي خلى كما قلت لك انا في اعتقادي
7: معلومه هذه مش استنتاج معناها
8: لا احنا نقول تقديرات معلومات لكن في الاخير معناتها هو رئيس الجمهوريه واللي
7: مش له تقدير وصلاحيه
8: ولا هو مش حدد هذا ما على الاقل فيما معناتها يتداول من معلومات ومن نقاشات
7: ان شاء الله القادم خير على كل حال واكيد انه باش نتابعوا فعاليات الجلسه العامه وتفاصيلها وفي كل الاحوال نبحث عن حلول لإنهاء هذه الأزمة وتتالي الأزمات الحقيقة لأن المواطن تعب مع ارتفاع درجة الحرارة مع غلاء المعيشة مع غياب المياه مع جملة من الإشكالات إن شاء الله أيضا السلطة تكون جاهزة لموسم الأمطار وهكا على الأقل تنقذ ما يمكن إنقاذه كل الشكر وتقدير ليك سي صابر المصمودي إن شاء الله يوم طيب والحوار كامل تسمعوه موجود على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس شكرا سيد صابر المصمودي عودة المهدي ومتابعة لما تبقى من الوقت لحدود 9 صباحا

0: استيفا كاظم في ابداع ثنائيه حياتي 49 دقيقه بعد 8 متاع الصباح. هذا هو توقيت تونس، لكن التوقيت نعيشوه الان على ايقاع نجاح باهر. البارح كان في ايرلندا الشماليه، تحديدا في قلب ايرلندا الشماليه، بانامل تونسيه، المراه التونسيه مقنعه مبدعه على الدوام. السيده صباح السندي كانت امس في تظاهره ثقافيه فنيه حملت العادات والتقاليد التونسيه بحضور الاف مؤلفه من مختلف دول العالم. مدام صباح، صباح النور.
1: صباح النور، صباح الفل لكم ولكل مستمعينا إذاعة الساقس ولكل سويسرا.
0: شنو هي الأجواء الآن في إيرلندا الشمالية؟ أعطيني طقس.
1: الطقس طقس شتوي.
0: إيه.
1: عنا شتاء، ولا شتاء عام كامل، لكن شتاء في الصيف خفيفة، ما في شتاء في شتاء شتاء.
0: شتاء شتاء. التوقيت مدام سعاد توا الآن.
1: والله التوقيت نقول لك حاجه، التوقيت نفس التوقيت مع تونس، على خاطر هما يوخروا ساعتين في الصيف وترجع في الشتاء. نحن نفس التوقيت بالرغم اللي نحن معناتها فوق في النور، ما نفس التوقيت.
0: خبيرك شويه، كنت في عالم صور حلوه برشا، وقاعدين اللي تبع فينا على صفحتنا الرسميه مع تحيه الزميل منعم جمال، صور حلوه ليلك، انت لابسه الشاشيه التونسيه العلم التونسي، وكان امس يوم تونسي بامتياز. ش عملنا فيه امس نهار تونسي البارح؟
1: نهار تونسي اكيد بامتياز، هي اول مشاركه تونسيه في أكبر مهرجان ملتي كولتر ثقافي بتعدى ثقافية في إيرلندا كاملة. كانت في إيرلندا الشمالية اللي هي تبع بريطانيا، ونختموا إحنا ثقافيين على الجزيرة كاملة اللي هي جزء الأوروبي وجزء البريطاني. أنا منظمة مهرجانات مع مهرجان مهرجان الملا مثل هالسنة بالبروجي، هو اللي خدمت عليه عندي أشهر، البروجي نتاع المدينة التونسية، اللي أنا جبت مدينة مديرة المهرجان ضيفتها في تونس في فبراير الماضي، وريتها تونس وخدمنا، رجعنا خدمنا على اقتراح متاعنا، هو مدينة تونسية أول مرة نشاركوا بها أثناء في الفيستيفال. ألوق عندي أشهر وأنا بتبيع النسق وعندي نخدم، يعني حبيت نعمل يعني شنو مدينة تونسية، هو فيها كل شيء، بدخل المدينة العربي فيها الماكلة، فيها الكوليناغ، فيها الموسيقى، فيها اللبسة، فيها الضوضاء، فيها الكلام، فيها يعني الصورة متاع التونسي كل شيء، يعني ترفلكتي الحرف والفن التونسي وكل شيء في التاريخ والثقافة. ظلاته هو قدمت عليه، انا استقت مع فنانين، مع تونسي منهم وليد الغربي فريق متوجه من كندا، فنان تونسي وليد قلي بالنسبة، عملت تشكيلة متاع فنون موسيقى، فن تشكيلي، رسم، نحت، عملت المطبخ، لبس التقليدي، الرقص، يعني الصور يعني ولا شكون يا بنحنا الرفلكت، معناتها حتى الشيوط معناتها والديكور وكل شيء عملناه تونسي،
0: كله تونسي، وكأنك قاعد امس في سيدي بوسعيد. يا سيدي
1: بالضبط، اي سيدي بوسعيد، وعملت ذا الصحراء، عملت هما احنا عندنا اربعة يعني اركان، اربعة معناتها بيوت كما قلنا احنا، عملت كل واحدة والسيمة متاعها اللي هي كل رفلكتي تونس، عملت سيدي بوسعيد، وعملت معناتها هكا شيء بنزرت وحمامات ونابل وكذا، وعملت الزيتون والحكايه هذيك معناتها الساحل، وايضا عملت الصحراء معناتها خاطر نحن ديما نقول راهي نحن عندنا برشا تونس فيها برشا وجوه جميله، معناتها من الشمال حتى الجنوب فيها برشا وجوه جميله، فيها مش مطبخ كاو، فيها مجموعه مطابخ. انا على فكره معناتها ناشطه ثقافيا العام كامل، عملت برشا ما تظهرت مني مع حتى مع الدولة والسيكا ومع الملتيكولتر، لكن البارح اخترت أن أقدم المقود التونسي لأنه هو تونسي، حاجة يكرفلك ثقافة تونسية، حلوية تونسية 100% والهريسة التونسية من الكلينيغ متاحة أمان ركي تخدم ورينيهم وظلا هذيك
0: أنا العجبني فيك مدام صباح البارح وأن نشوف الفيديوهات، العالم يرقص على سيدي منصور، العالم يتذوق في الماكلة التونسية، في الكسكسي، في المقروض، في البقلاوة، في الهريسة، حتيت أنت تونس تمشي للعالم، وحطيت العالم يجي لتونس.
1: أكيد أكيد أكيد، البارح إلى حد آخر لحظة نبيعوا في التيكر، معناتها نحن نورمالمون نبيعوا 60,000 تيكي، لكن خذينا إكسترا معناتها بلايص كبار وكبرنا، بعنا 110,000 تيكي بالنسبة للفستيفال، هذوما راهو الناس اللي جايين من العالم كثير، ما تقدرش تكون 80% ايرلنديين انجليز سكوتش، عندنا كندا امريكا، معناتها الناس الكل تعداو على الجنيح التونسي، معناتها مش في وقتها الناس تدور معناتها على الفستيفال كامل، فهمت؟ اما الناس الكل شافت، هذوما الكل شافوا العدد هذيا، الكل شافوا الجنيح التونسي، وكلهم وقفوا وكلهم متعبوا بالموسيقى وكلهم ذيقوا الماكلة وكلهم دخلوا على شافوا الخدمة متاعنا الكل، والكل معناتها انبهروا وتعجبوا، والموسيقى ويعطي الصحة بالمواليد الغربي الموسيقى التونسية اختارت معناتها اختارنا احنا، عملنا برشا ميتينغ حتى هما جاوا بكري الولاد، عملنا برشا ميتينغ وحكينا معناتها على هنا شنو النجم الحاج اللي حبوهم هنيك، فتحبوا يسا الإيقاع هنيك التونسي متاعنا معناتها شكرا مدينة برشا، والناس عامل الجو ومبهر، ومعتها البرح زانا وزي ثقافة معتها فكرة ومعتها الصديق معتها أنا عندي علاقات من الحمد لله معتها نفس دمار الصديق وزير الثقافة وزير الداخلية هنيك معتها ماشي تندم يا زاكوز أخيانا معايا مدير مهرجان صديقتي أيضا للوالية متاع بلفاست أيضا صديقتي
0: تبارك الله تبارك الله،
1: عملنا الاوبننج نتاع الفستيفال خاطر نمشي مقدم معاهم، لكن انا في الاوبننج نتاع الكرنفال احنا قبل ما نحلوا الفستيفال قبل ما نحلوا المهرجان
0: هذا صحيح
1: عملنا كرنفال. شنو الكرنفال؟ هو الناس الكل معناتها الدول المشاركه، احنا برشا راهم بدول مشاركه اخرى والمره شاركتوا المكسيك امريكا اليابان الصين دول العظمى معناتها، ودولنا نحب نقول حاجه دول راهي قاعده الدول نتاعهم تصب في فلوس وتبع سفرين نمتيحهم
0: والله العظيم. أنا مش
1: عملناه بالقليب.
0: أنا مش أقول لك بالحق نساء بلادي نساء ونصف كل الحب وتقدير لك مدام صباح السندي على عملته البارح في إيرلندا، مساهل 110 ألف زائر يكون في ساعات معدودة للجناح التونسي. الجناح التونسي كان الأفضل، نشوف في بعض القنوات اللي أثنيت على المجهودات متاعك على الصورة الرائعة لتونس. ما حاجة برك أنت عملت في الإنجليز بعد ما كلاو البقلاوة عطيتهم الهريسة يما عليهم أه؟ معنا بحرتهم بالباهي يما عليهم تحرحروا تحرحروا بالفلفل البقلوتي التونسي. كل الحب ليك مدام صباح، ان شاء الله تكون في صفاقس وان شاء الله تجيب لنا زيادة هالنجاحات الكبيرة اللي تأكد مرة اخرى انه بالحق كل تونسي غيور على بلاده، والتونسي يحس بعلم بلاده أكثر راهو كي يخرج خارج حدود الوطن. وأكيد أنا كي شفت صورتك تو وأنت لابسة شاشية تونسية ومتلحفة بعلم تونس يظهر لي التوب في عشق الوطن هكا ولا؟
1: نحب بلادي برشا برشا، ورغم السنين الكل معناتها تلقيب ربع قرن هناك في إيرلندا معناتها ما غادرتش قلبي حتى لو كان لحظة، نحب بلادي برشا، مؤمنة ببلادي برشا، وتونس ديما نقول معناتها تمر ذاك يجريبي شوية وتقوم لباس وقد ربي ولاد وبرجالها
0: إن شاء الله
1: ولباس ولباس عين الحمد لله
0: يا رب. يرحم والديك. شكرا لك مدام صباح السندي، كنت معنا مباشرة من إيرلندا الشمالية. هذوما هما نساء صحاح هذيا المرأة التونسية اللي بإبداع بإقناع بإمتاع تعطي صورة حلوة برشا لبلادنا. 58 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح، تحية أيضا لزميلي وديع برحومة التلفزة الوطنية في متابعة لينا الآن حصريا، تحية لكل الزملاء. حبيت نختم حصتنا اليوم باش نترحم على إنسان عزيز علينا وغالي على مستوى الإذاعة التونسية وعلى مستوى التلفزة التونسية، لأن وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس وأيضا إذاعة صفاقس تشهد على الكفاءة متاعو المرحوم سي الحبيب القرقوري اللي غادرنا يوم الأمس إلى مثواه الأخير، الله يرحمه ويجعله في جنة الخلد. عملت معه شخصيا لسنوات عديدة كسوة في المونتاج بالنسبة للإذاعة أو في المونتاج التلفزي لسنوات، كان يلازمنا على دوام في مونتاج أحد رياضي وفي كل العمل التلفزي في المسلسلات التلفزية في البرامج اللي كانت تتعدى من إذاعة صفاقس. الحبيب القرقوري يبقى في قلوبنا على الدوام، يبقى اسم كبير عطى الكثير للإعلام التونسي وعطى الكثير لإذاعة صفاقس وعطى الكثير لوحدة الإنتاج التلفزي ومن خلالها للتلفزة الوطنية، الله يرحمه ويجعله في جنات الخلد. وإحنا عمرنا ما نساو كبراتنا لأنه إحنا ما نعيشوا إلا بالناس هذوما بخبرتهم وأيضا بالنصائح نتاعهم، الله يرحمه ويجعله في جنات الخلد. 59 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، تحية كبيرة برشا المهرجان سيدي مروان اللي إن شاء الله بإقناع مميز مش يكون بإذن الله في دورة التميز 3-4-6 سبتمبر بإذن الله، دورة التحدي في نسخة 15 مع تحية لعشاقنا وناسنا الباهين في ولاد مسلم، معسكم ومغليكم محروس من عيب بشر لكم أنتم، والكل تونسي يعشق بلاده والكل تونسية تحب بلادها. طارق بكور إخراج فني، منعم جمال إخراج مرئي ومهدي قاسم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رغم تراجع درجة الحرارات وتواصل في عديد المناطق بصفاقس القطع الدوري للكهرباء ما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المتساكنين الذين طالبوا بوضع حد لمعاناتهم

0: اقتصادية واجتماعية على المتساكنين. يصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج عملية القرعة التي جرت أمس في مختلف الجهات بخصوص التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمة واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم. قصفت القوات الإيرانية فجر اليوم قواعد عسكرية أمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لارك، كما استهدفت مواقع تمركز مروحيات وقوات الجيش الأمريكي في قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات الطائرات المسيرة، وهو ما نفته الإمارات وأكدت أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للبلاد. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباحكم بالخير، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس الكل في فضاء. نهاركم زين ليوم الاثنين واحد.
1: نهاركم زين. نهاركم زين.
0: أنا عندي مدة على الخدمة مع طارق بكور في المباشر، رغم اني يا طارق والله في الفترة هذه متاع الضغط اللي مرينا به واللي الحمد لله فما انفراج كبير على الأقل، معناها حتى ما زال الضوء يقص ولكن بأقل حدة، حتى الماء قاعد يقص
2: وفرحنا بعد غيابه. اهلا سبتمبر.
0: طيب يلزمني مجهود مش مضاعف فواديس باش نجم نعطي فكره ونعطي جمله كامله مع مخرج كيما طارق فكور اللي نسلم عليه واللي نقول له ليقطعك علينا وسبحان الله كل حد والبصمه نتاعه، معناه كل حد والبصمه. يعني مش بدنا نشكرك
2: تاعك
0: ربي معانا. غدوه سبتمبر، غدوه، وتعرف يا طارق غدوه برشا مستويات تعليميه جامعيه مش ترجع، يرجعوا إن شاء الله للقراية إن شاء الله بالتوفيق، رغم أنه فما برشا أصوات منادية علاش ما يقعش تأخير، وتأخير خاصة معناها العودة المدرسية، علاش غير على خطر الشمس، معناها هذوما الأصوات، معناها يقول لك يا خويا الدنيا سخونة هالنص شهر لول هذي متاع سبتمبر بلكشي لقدر الله، معناها نضروا في صحة أولادنا حتى السادة المربين والكل. فما برشا أصوات تنادي بأنه العودة المدرسية علاش السنة بالذات ما يوخروهاش لأكتوبر، لكن المعهد الوطني للرصد الجوي معناها جاوب بطريقة علمية، قال احنا من نجموش نتنبؤوا السبتمبر معناها من اخر اوت، ولذا نحاولوا تو من معناها ديما بصفة يومية هاو قاعدين ناخذوا التوقعات الجوية ونتخيل معناها ان شاء الله احنا نقولوا متفائلين ان شاء الله الطقس ماشي ويبدا فما النسمة، ان شاء الله الطقس يبدا فيه البرود وان شاء الله تمشي الامور كيما متعودين، اما احنا ما عادش نحبوها كيما متعودين، احنا نحبوا الامور تمشي خير من اللي احنا متعودين. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. فضاء المسابقات معاكم ينطلق من تو حتى للعشرة، أسئلة على ذمتكم. وسؤال اليوم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس يقول من القائل، من الشاعر اللي قال، حتى نسأل نعطي السؤال، نعطي السؤال معروف أنا تحت رحمتك، أنا عارف أنا متوقع شنو اللي مش يصير من هوني للعشرة، معناها التوقعات وانتي بحول الله ماكش مش تخيبها. إذن سؤالنا مثالش أنا ديما مش نولي نقول إذن، معناكم سيما ما نشوف في شيء ومانيش متقلقة، معناها شكون القائل نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد، هل هو أبو القاسم الشابي وإلا محمد الصغير ولاد أحمد؟ والرسالة اللي حبيت نعطيه هنا من نص السؤال هذايا، مهما ننقدوا بلادنا ولا مهما ربما نعطيه ملاحظات، ما يعنيش أنه نكرهوها البلاد، احنا بلادنا نحبوها، وكما فما مقولة معروفة صحيت بلادنا نحبوها وبلادنا نخافوا عليها وبلادنا نرعشوا عليها وبلادنا مستحيل نخليه شكون يمسها، ولكن رانا كي ننقدو النقد متاع باش نبنيو، رانا نحبو احنا غدوة خير، نحبو ولادنا يعيشوا بطريقة اريح بطريقة ارتح، نعرفوا فما بنية تحتية تعبة، نعرفوا فما يلزم تجديد في برشا حاجات، معناه في البنية التحتية في برشا مؤسسات، ولكن هذا ما يعنيش انه فما اخطاء تحسها متاع عدم مسؤولية، فما اخطاء متاع مسؤولين ما همش بلاصتهم، معناها ما هيش بلاصتهم، يمكن فما شكون اللي اجدر منهم يعرف كيفاش يتصرف في وقت الازمات، هو هذا اللي مش يصنع الفرق من مسؤول المسؤول، واحد يعرف يحسن التصرف وقت الازمات، واحد اخر يتخبى ولا يهرب وما فماش ويخلي معناه كما نقول الجوار راس وراس الجول، ولكن مهما ننقدوا راهو ديما نقولوا احنا بلادنا حبوها، مستحيل نفرطوا فيها، ومستحيل نخليه شكون يضرها. ونعاود ونذكر بالسؤال، شكون اللي قال نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد وين نزيد وكامل أيام الأسبوع وكل الدهر وكل العمر. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. مستشهرين يسلموا عليكم. بيتر
3: نخبص خبص أنا وأمي
0: بيتر
3: قاعدين نقف في سيرة الناس ورانا اسكوتي فلان عارف
0: بيتر. أنت اللي ما تعرفوش إنه حمد الله على نعمة التغيير، أنا كل نهار عمال نتغير، بمعنى كل نهار وليت ما عادش نزيد نحس. عرفت كيفاش معنية؟ تنقدني ما تنقدنيش عادي جدا، نحاول نحسن وكهو هذيك تلك حدود الله. ترى جرب كلها القصر الشرافي سبونسور متاعنا، دافع فلوس ويعطي في جوائز، وقصر الشرافي للحوتة الفرشكة والبنينة، تنجمش تقول له حد شيء قصر الشرافي. صحيت وحلوسي لزيدة وحلوسي لزيدة، أيضا مستشهرنا لزيدة أنسنا صيفية كاملة، ويسلم عليكم بالطبيعة في طريق تنيور كيلومتر 2 وتليفونهم 24 116 660. بالنسبة لقصر الشرافي تلقاوه في طريق العين كيلومتر 4.5 قصاص سيدي الجيلاني باتجاه لفران. ديما ليكيب كامل حمدي قوبعة وهلا كمال الكل يسلموا عليكم. على 51 يقولكم مرحبا بكم، على 51 584 ألف. سليم القسنطيني زيادة أيضا شي سليم لبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، موجود في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 على الكياس بالضبط. أيضا زيد يرحب بكم ويقولكم مرحبا بكم، تتواصلوا معاه على 97 751 0 97. سنتر كوثر للحلاقة والتجميل زيد هي بيدها، زيد ترحب بكم الناس الكل تقولكم مرحبا بكم في شارع المنجي سليم، قصاص الشيحية سقيت الزيت رقم تليفونها 27 778 6054. خدمة متميزة، ويمكن توزد الفترة متاعك كيفاش شني هي كيفاش يا طارق الكيراتين وال هيك اللي يعملوهم الكل السيدات والسادة الكرام. سنتر كوثر جاي طارق. انا غلطك سألتك، انا غلط او كريت كي نعترف انا غلطة، ما حقنيش نستشهد بيك. المهم كوثر تقولكم مرحبا بيكم على 27 778 6054. فقط تعملوا لي رانديفو وراكم تتفرهدوا وتعملوا برشا جو. اكيد مستشهرين الكل تدخلوا على الفيسبوك وعلى الانستغرام بالاسم اللي انا سميتهم بيه، لو تاخذوا فكره خاصه بتصاورين نقول على الخدمه نتاع المستشهرين. يا طارق شكون غلبنا ولا انت؟ ما نعرف. ايوا في حاجه الغنيه في

0: بابا خدوا لنا خبز وتعالى لنا حتسيب جوزها نخبص خبصه لامي. طول ما احنا قاعدين نجيب في سيره الناس ورانا اسكتي فلانة عملت واسكتي فلانة وتقعد تتكلم عن الناس تتكلم مع الناس وفي الاخر تقول ملناش دعوه
1: ملناش دعوه. ايوه هو انت اذا كان في بالك يا طارق معناه الكلام موجه لي اللي هو يلزمك توجه روحك انا ملي خرجت وقت البوز الصغيره باش نكملوا ناخذوا التليفونات ونحضروا امورنا وانت لحبيت تسكت ما خليت في شكون ما قطعت شو ريشت ما خليت في شكون قلت او كنت تقول في الكواليس وانا نقوله لك هوني هكا ملا قصها لو حالينا من الدو انا وياك
0: بعد غيابه اهلا سبتمبر
1: والله وجاي سبتمبر وجوج مثل قراية وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير والله ربي يعطينا القوة ان شاء الله الناس الكل. يا سيدي خليني نبدأ قبل ما ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية خلينا نقولوا مبروك لشكون مبروك
2: يا حليلهم
1: عيد ميلادي سيدي اليوم
2: العسلسل أتفخ التفخ
1: تيسير الوردي قلت لي اليوم عيد ميلادي كل عام تحي بخير يا تيسير وبطول عمرك وفي نفس الوقت قالت لي مان عندي صاحبتي اليوم عيد ميلاد أمها اسمها رتيبة العفاس مسيلش تعمل لها تحية يا تيسير مسيلش نعمل تحية مدام رتيبة العفاس بنتك سهير شتورو وكل الأبناء والعائلة يتمنوا لك إن شاء الله صحة جيدة وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. سيدة ترودي زيدة أيضا تقول لي بالله بنت أختي سندة اللي اليوم عملت 16 سنة قديش نتمنى لها الخير وقديش نتمنى لها إن شاء الله السعادة والنجاح في حياتها إن شاء الله كل عام وسندة حية بألف خير يا رب.

0: يلا تعالوا هنطفي الشمعة تعالوا.
1: هذه الشموع فرحة حتى الدموع فرحة هذه الشموع فرحة.
2: هذي عيد ميلاد, هذي العيد ميلاد. قبل ما نمشي لحاجة أخرى إن شاء الله نهارك مزين الناس الكل حتى اللي يلتحقوا بينا تو تو في الاستماع نصبحوا عليهم ونسلموا عليهم كما أمير الجاموسي مثلا منعم جمل أنا ما قلتش عليها خطري ما هنيتش علينا يا طارق بكور هو وفريد الكل يسلموا عليكم ويقولوكم إن شاء الله تحية طيبة. ألف مبروك لشكون مش نقولها, نقولها لكل حد دخل القفص الذهبي وعنده فرح وعنده مناسبة سعيدة إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم. ومن بينهم زميلتنا فدوى الجربي وزوجها سيد أحمد السماوي اللي احتفلوا أمس العشية بزواج بنتهم مروة السماوي على السيد الكريم محمد عزيز الطرابلسي. ألف مبروك العائلة محمد عزيز الوالد وعادل الوالدته والكل أفراد العائلة إن شاء الله كل من قاصد ربي في فرح يقولون إن شاء الله ألف ألف مبروك.
3: نهاركم زين,
2: نهاركم زين.

0: مرة أخرى لكل من عنده فرح، إن شاء الله بدوا بالتمام، إن شاء الله ربي يسعدكم، وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. مش نبدأ ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية، ولكن هات نحاول نوصلوا صوت يذوما مجموعة من متساكني طريق تنيور كيلومتر 14 عرفات، يقولوا والله الماء مقصوص تقريبا عنده 4 أيام، يرجع ساعة في الليل مخر بالشوية يمشي مع السخانة مع الكل، والله تعبنا الماء. ايه ما في عرفات فماش ماجلة، مش ما كومش عاملين ماجل وفستقيات، راهو معناها اثبتت التجربة. مهما الدنيا تتطور زيد مع الحاجة القديمة والزمني الماجل، وسنا رجعنا للمروحة للسعف، ورجعنا للزهر فوق الراس والعطرشية على الراس، ورجعنا المظلة الكبيرة فوق الراس، وإن شاء الله ربي يحفظنا. المهم كيلومتر 14 طريق تنيور في عرفات، الرجاء تدخل خاصة من السوناد على خاطر عندهم أزمة ماء، وإحنا نحبوهم يسمعوا نهارك مزين وهما فرحانين، ما همش هما متقلقين المستمعين متاعنا اللي في عرفات. طيب برا نمشي للتليفونات. ألو مرحبا، نهارك زين.
1: ألو صباح النور.
0: مرحبا
1: أختي شريفة، حالك لاباس؟
0: أهلا أهلا. طار خلينا شوية موسيقى معنا. مرحبا بخويا، شكون معنا صديقي؟
1: عايشك محمود
0: من فرق. لا باللقب سي محمود بعد إذنك.
1: محمود الشريف ولد عمك.
0: أوه هذا ولد عمي طلع. أوه هوني فقط بربي للتوضيح معناها
1: ولد عمك باللقب مبرر،
0: يعني مش نوضح عادين على موضوع الشريف. راهو تأكدوا حتى حد من الجمهورية التونسية ما يقول لي لقب الشريف متاعي أنا ما عندوش علاقة بالجمهورية التونسية، قوس صغير هني سكرته. معنى سميه رويحك من الشريف، ما يقلقنيش على خاطر بالنسبة للمستمعين، معنى حبيت نوضح راهو أنا ما عندي حتى ولد عم ولا بنت عم ولا أخ ولا أخو ولا أخت، هوني من تونس لقبها من الشريف. فاصل ونتجاوز. يعطيني سي محمود عندك شي مناسبة سعيدة دون الضوء اللي تعبنا والماء دونه؟
1: والله أختي شريفة أنت الطابع نتاع البرنامج نتاعك ما زلتش تخلى عليه. البرنامج هذا نتاع خدمات مش لا نتاع إهداءات، لا أغاني،
0: لا ما هوش خدمات سيدي الكريم. لا لا
1: إيه؟ أنا واحد من الناس من نهار الاثنين اللي فاتت نحب نوصل صوتي.
0: إيه لا
1: زملاء راهو عندهم برشا مشاكل معناتها يستناو في الوقت هذايا بدقيقة ودرجة.
0: سي محمود
1: صوت المسؤولية.
0: سي محمود بعد إذنك أنت تنجمش تصلي المغرب في الظهر؟
1: لا أكيد لا.
0: صحيت إذاعة صفاقس مشكورة، أنا نقول مشكورة عليش، ومشكورين خاصة الزملاء والزميلات اللي يخدموا في الفضاءات الخدماتية اللي الكلوار متاحهم نحي نهار الاثنين ثلاث واربعة وخميس وجمعة الكلهم من 9 للـ10 الكل برنامج خدماتي، مع ذلك نصف النهار ديما فضاءات تحل ملفات بعد إذنك سيدي الكريم خاطر نسمع فيك في المباشر، بدون ذلك من نصف النهار الماضي ساعة ديما ملفات حارقة نحكيه في المواضيع هذه. دونك تقول لي لا برنامجك خدماتي، نقول لك بعد إذنك راهو لا مجال للتشبيه، ولكن أنا حبيت نفهم ش معناها راهي كل حاجة كل برنامج عنده الطبيعة متاعه. بكل لطف ان شاء الله وضحت لك سي محمود وان شاء الله تفهمنا. باهي
1: الحاله ما تخصنيش انا شخصيا.
0: لا لا ميسالش مانيش مش نقبلها راهو يا سي محمود، راني مانيش نقبلها خاطر البرنامج ماهوش نتاعو. تمشيشي للسونيد تقول لها داوي لي صبعي، تمشيشي للستيك تقول لها نحب نخيط روبة، ما تنجمش هاكم بصت انا في لي زيكزامبل. علاش؟ خاطر كل برنامج عنده اختصاصه وكل مؤسسه عندها الاختصاص نتاعها. وجيبوا هذا بكل لطف وبكل حب مع استدعائك غدوة الحي سي محمود من 9 للـ10 تتواصل مع إذاعة صفاقس على 70-164-284 أنت وصديقك اللي بحذاك وكل حبيبات أي إنسان عنده إشكالية تحاولوا تطرحوها. أما فيما يخص قصان الضوء والماء هذا كموضوع متبنين والبرامج الكل معني، فأنا من سباخير نقول الضوء والماء معني، إن شاء الله الفكرة وصلت. باية طارق زيد علي أنت، هي ناقصة وانت تزيد عليك. هاي مشي التليفوني، باي نمشي التليفوني شو نعمل. ايه مرحبتين، خلينا شوية موسيقى طارق. الو عسليمة. مرحبتين عسليمة.
2: عسليمة
0: اهلا وسهلا،
2: يعيشك ان شاء الله نهارك مزيد.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: فاطمة شعبان.
0: فاطمة شعبان مرحبا يا فاطمة من صفاقس.
2: يعيشك اي من صفاقس.
0: فاطمتي الجميلة.
2: ايوه
0: حبيبتي. أيوة. قل لي مش عم في الدنيا انت؟
2: والله انا في الدار.
0: انت في الدار. عندك مناسبات سعيدة دون قصان الماء والضوء.
2: مناسبات لا، ما عندي أولادي إن شاء الله أحفادي مش يدخلوا المكتب
0: أول عامة،
2: أي عندي حفيد أول عام وعندي حفيدتي الأخرى تحولت سنة رابعة الحمد لله.
0: الحمد لله
2: والأخير
0: إن شاء الله ربي نجحهم وربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وراهو نرجع ونقوله راهو أحنا إذا كان خاطر والله سي محمود معناه كلامه هو هام وباش ميصير سوء تفاهم راهي ضاعت في قصرنا احنا ديما في الخدمة، أما إذا كان مش نقعدوا من الصباح لليل نحكيو كان في الحاجات السلبية البلاد تطيح. لا احنا نطالبوا، احنا نطالبوا الناس الكل، ولكن الحياة ديما الشعار يلزمنا الحياة تتواصل، ودليل ذلك ودليل ذلك ما شاء الله تمشي الحفلات كارتاج، ما عرفتش شكون قاعد يبكي معناه مسخان كارتاج بلان خارج من المسرح العباد اللي قاعدة معناها تجي تتبع بكل لطف حبينا نقوله صحيت صحيت صحيت هذا فقط
2: إجابة
0: صحيت
2: وانت
0: والله وإن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله البلاد تتجاوز هالمحنة وبرشة محنات هي فيها وإن شاء الله زيادة أيضا السيد المسؤولين زيادة ياخذوا بعين الاعتبار اللي إحنا مش ندخلوا على موسم شتوي وأمطار والكل، وإن شاء الله هنا للتو مريناش إحنا في الثنية شكون لا يسرح ولا ينظف ربما في هيك معناها اللي مش البلوعات إحنا نقول فما والله. في الليل طارق بالحق صور ما لهب الطارق خلينا نبرتاجيه خاطر مانيش قاعدين نشوفه في تحذيرات يعني للموسم المطر زيدا توسخانة ما حذرناش والمطر إن شاء الله ربي معانا أي هيت نومر واي هدي دي في بلصتها أنا والله بالحق يا طارق أي اختار لي نومر قالوا ناس بكري أمدام فاطمة قالوا ناس بكري صبري على روحي
2: لا صبر الناس عليا
0: هات لها النعم يا طارق يا بكور يا ذي بالغمة يا طارق يا بس سؤال جا قد قد اي هات لها النعم ها بكور يعطيك صحة مدام فاطمة وان شاء الله ربي قدر الخير للناس الكل بعد مدام فاطمة يعيشك بعد مدام فاطمة شكون عنا مرحبا
3: الو
0: عسليمة
3: عسليمة
0: اهلا وسهلا شكون معنا
3: فاتن غزلان
0: فاتن غزلان منين تكلم فينا فاطمة فاتن فاتن غزلان كتبت لك زغلان غزلان من صفاقس عم في الدنيا فاتن
3: ربت بيت
0: ربت بيت شنو حوال الصيف معاك دون الماء والضوء والقصان
3: الحمد لله لبس انا لبس
0: هنا لبس وديما نتمنى ان شاء الله اليوم يكون خير من امس وغدوه خير من اليوم واحنا ديما هكا
3: ان شاء الله
0: فتونا عملتوا افراح مناسبات اعراس
3: عندي باك ولدي سناخ ذا الباك
0: ما شاء الله ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله وش عمل التوجيه
3: والله التوجيه جد ومشكله عملنا توجيه وجينا توجيه اخر عطاونا اختصاص اخر وان شاء الله
0: شنو عمل توجيه وجاء ما فما لي شوا بيان سور معناه
3: هو تخرج هو خذا باك سبور والباك سبور معناتها نورمالمون يمشيوا للليسيبس
0: إيه؟
3: ولدي كيف عمر التوجيه عمر من الاول حقوق وطب وبعطيك عمر لي سيت الاخرين فهمت
0: أخي.
3: كيف عطاوه التوجيه عطاوه حقوق
0: ايه مال عاد هو عمر معناه ما عطاوهوش حاجه اخرى معناه
3: غلطت
0: وعلاش غلطت علاش بها الحقوق لعل فيها خيره
3: لا معناتها تلميذ مستانس بسبور ويحب سبور
0: مال الويش هو من اصله عمر حقوق وطب ودنيا ما فهمتش
3: عمر خاطر وقت اللي مشى هو للمرشد نتاع المدير نتاعهم ما جيب لهم مرشد قال لهم اعملوا الحاجتين الاولين مستحيل انك تمشي لهم يعني فهمت يا اخي كيف عمر هو طب وحقوق والسبور نتاعو وصل لها
0: يا والله يا والله كيفاش بالعكس الواحد بالعكس اخي هو ما شاء الله عمر طب هو قديش معدله وحقوق وطب ما بعدهم على بعضهم قديش معدله ما شاء الله
3: هو معدله مش يسر يعني جاب 11 هكاك اما
0: 11 يعمر طب ما شاء الله
3: عمر طب خاطر مش في باله ما يمشي لهاش والحقوق زاد مش في باله زاد ما يمشيش يا سكور ووصل للحقوق
0: ايه ايش مش يعمل تاو شنو برنامجه في بيل
3: في بيلو يهبطوا له في ريو اوت عاد التوجيه ما هبطوا ما عطاونيش لما متاع لي سيرس فهمت
0: ايه
3: وليت يعمل
0: حتى المارس معناه مش يعمل اني بلونش في بالك
3: ما نعرفش والله التو
0: يمشي يقرا على روحه واي يشوف الحقوق محليها يمشي يشوفها ينجح فيها ويتميز
3: يحط له يجرب ويمشي ما هو ضد الفكره هذه يعني ضد ما حاب يمشي فهمت وعملت انا مطلب وهزيته بيدي انا لتونس وكل ان شاء الله ينظروا فيه ويعطيه الحاجه اللي يحب عليها
0: معني انت ولدك معنيها سمحني فهمت كيفاش الحكايه معني كيما نقول انا ما نعرفش نحب نلبس حاجه بيضه اما قلت خلينا نمشي نختار احمر وقزوردي باش معني يعطيوني الابيض ليه نحط الابيض ماني اللي نحب ندافع عليه الشوا اللي انا نحب ندافع عليه
3: ان شاء الله هيك اللي اول عام يعني تصير ما صح اول
0: مره كل ما اول عام
3: هكا وما شاورناش وما قالنا
0: حكم صحي لا الواحد يلزم يسال والواحد يثبت والواحد يشوف اللي قبله يلا لعل فيها خيره مثال شحنا نقولوا كل توخيره فيها خيره ما فما حكمه ما تعرفش شنو هي
3: ولدي يدخل
0: لبس لبس تو يقرا ويخدم ولبس يقعد حديث ان شاء الله
3: ان شاء الله يعيشك ان شاء الله
0: اي فتون انت السمحه اختار نمرو حبيبتي نيمرو خمسة أبكور بكور أعطيني شوية موسيقى خاطر هذه غنية مش تغني مش تحاول تطلعها

0: نشبيك مفجوعة من الغناء اللي تفعلين.
1: أنا مش نغني نتخيل، أنا مش نغني.
0: إيه ويمكن أنت تغني معني، شنو الإشكال؟ موقل لك تلقى الزهو والترب
1: صوت صبيح مش مريقل.
0: أنت وقتش حب نرجع لك باش نسمعوا صوتك؟ قولي وقتش عطينا موعدك يبدو الصوت تلين وموره لبيس
1: نقول الكوزينة ونعملوا جوعة طيب وقتها نبدوه
0: من غادي من غادي من غادي. أيوة. أيوة. باي ميسيش طلع لنا تراه الغنية حتى اسمها تراه أكا هاو بكور تراه تراه بكور رد بالك يا بكور يا بكور رد بالك توليت شي رفع عود نركز في الخدمة مركزة على المخرج باش ما يغلطش. ها فتون هذه تربين عليها عجيل معين. انت ما وليت قديش يا فاتن؟
1: انا 87
0: 87 ايه تربيت عليها زيد. ارجع عود لما اللو البكور بكور يا مربي الطيور. ما عادش تربي الطيور يا طارقة، ماتوا بالسخانة. انت طير

0: استحضريش.
1: ها؟
0: ما نستحضريش الأغنية لا.
1: معني الإجابة خاطئة. تسمى هاد نعطيوها الديزولاج. هاد نعطيوها الديزولاج، أما مع الديزولاج نقولوا لك محليك يا فاتن.
0: عايشك.
2: possibilité zéro retard dans la descente
1: شو نعملوا لهاي؟ اما فتونا السمحه تو من بعد كي تعرفها الغنيه تقول اوه علي والله نعرفها والله
0: الموسيقى نعرفها اما الغنيه ما عرفتش
1: ضيعتها يصير بالحق. فاتن ان شاء الله نهارك مزيان ومرحبا بيك وعاود كلمنا وقت ما تحب يا فاتن. نمشيو لمكالمه اخرى. يعيشك يا فاتن. شو مكالمه اخرى؟ الو على السلامه. مرحبتين اهلين وسهلين ازيك؟
3: الو
1: مرحبا
3: بيك. عايش حالك مدام سميثة لبيسة؟
1: الحمد لله. شكون معنا؟
3: ناجية الظاهري.
1: ناجية صوت هكا غاطس شوية ولا يستخيل لي؟
3: ناجية الظاهري.
1: ناجية تتكلم بالكيتا؟
3: لا لا تليفون في الدنيا.
1: اش تعمل في الدنيا يا ناجية؟
3: ربة بيت.
1: في الدار انت تو تكلم فينا في الدار ماكش في خدمة ولا حاجة؟
3: لا لا في الدار.
1: في الدار بيه. ربي يحفظ لك العائلة. العائلة من شنو تتكون يا ناجية؟
3: نعم.
1: العائلة من شنو تتكون؟
3: أكلات صغار وأم.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله. ومنين تكلم فينا أنت يا ناجية؟
3: نكلم فيك من صفاقس.
1: من صفاقس. مرحبا بك يا فتونة. عايا فاتن تحب تختار نفس السؤال اللي قبلك وإلا؟ أه.
3: والله يا مدام ما حطينا ما استوعبتيش.
1: باه اختار نمرو اخر مالي.
3: رقم 3 انا وزهر.
1: لا خرج
3: رقم 1.
1: مش نسمي لك اربعة سدود، اربعة اسماء تاع سدود، فما واحد غلط. سدود في تونس. ها في تونس. انت مثلا شنو اللي تعرف سدود في تونس؟
3: سد ملاك هكي.
1: هي ده خليني نربح الوقت انا وياك. مش نسمي لك انا اربعة اسماء متاع سدود اما هو السد الغالط بهي. سد كساب، سد الاغالبة، سد سيدي براق، سد سيدي سالم.
3: سد كساب،
1: كساب الاغالبة، سيدي سالم ولا سيدي برا؟
3: سد الأغالبة في بالي هكا.
1: سد الأغالبة تقول أنت هو الغالط
3: هكا حسب ثقافتي.
1: هو هيك اش معنيها؟ واحد يحاول يكون يأخذ من كل شيء بطرف باش يعرف يجاوب، خاطر الأغالبة نسبة القيروان وش خصك القيروان فيها سدود وفيها مياه. يعطيك الصحة. ثلاثة سدود اللي سميتهم لكم الكل موجودين في ولاية باجة. يعطيك الصحة يا ناجية الزهري. يا ناجية نمشي اش عندك تليفونات بكور؟ اي لا عاد ما نعملو تهوة صغيرة بكور. نمشي نمرو 5 باي ناخذو نمرو 5. مرحبا عسلامة باي اللي بعده. هذه ما كانت خياطة في وذيننا احنا تو. مرحبا مدام
4: بخير.
1: اهلا وسهلا.
4: مرحبا لك. لاباس
1: الحمد لله. في معمل خياطه؟
4: لا لا
1: ميلا. شنو الحس؟
4: على الشارع وبرا.
1: حس شارع
4: يا في الشباك على الشارع وبرا.
1: مرحبا. شكون معنا مدام؟
4: انا نادية خميسي من تفاقس. نحب صحبتي عنكم ويبوزها.
1: نادية استنيني خميسي من تفاقس. انت عندك ملا اسم مستعاره
4: صحيح.
1: شو اسمه اسمك المستعار؟ خليك تتعرف وتتشر به. شنو اسمه اسمك المستعار في الفيسبوك؟ اي نتذكر معني سلمت.
4: مستعار هذيك اسم بابا.
1: ربي يحفظه ان شاء الله يا نادية. ربي يحفظه ان شاء الله. اي نادية معنيها تو يمكن عندك نهارين ثلاثة انت ملي تواصلت معايا
4: صحيح
1: وعطيتني رايك في
4: عطيتك رأيي
1: في برشا في برشا حاجات. ومن جملتهم اخر حاجه قلت نعش كون كلمتني قالت لي شيء نشوفك ونبوسك. انت بعثت لي في وقته قلت لي ما نعرفش شكون يبوس صاحبتي.
4: صحيح من المهديه.
1: ربي يعطينا ان شاء الله القبول ومحبه الرسول. وبالعكس والله نحاول ناخذ بالخاطر على قد ما نقدر، ولكن زاده في نفس الوقت كيف ساعات فما حاجات ماهيش مفهومه برشا ولا مفهومة بالغلط، نحاولوا هكا نعدلوها شوية وكها. نادية مالش تعمل في الدنيا انت؟
4: والله انا نخدم مع محامية، ما توا مريحة بور لماما خطر سيف، وكان عندي عرس اختي
1: ربي يكمل ان شاء الله، ربي يكمل ان شاء الله، ربي يكمل نادية الباهية.
4: عايزك
1: نادية تختار نمرو
4: شنو نوع اللي مازالوا ما خرجوش؟
1: بريسك الكل هما خرج نمرو واحد ونمرو ثلاثة.
4: باهي ناخذوا ستة شو بيطلع لي مثلا؟
1: ناخذوا نمرو ستة. نمرو ستة لا مش نسألك على أطول نهر في تونس. نهر شكون؟
4: أطول نهر
1: نعطيك احتمالاته.
4: باهي
1: سجنين مجردة مليان. هاك الراديو يغني في الدار.
4: قطلي سجنين
1: مليان ولا مجردة؟
4: مليان ولا مجردة؟
1: اي تجري للجوجل فيسع فيسع تلقاش. نحسب ديما نذكروكم بأرقامنا 70 164 280. شريفة قالت النمر بالغالط، قالوا لي دونك 164 280 70 164. تو نكتبها شو اسمه ذيك خطيه 70 164 280. شكرا لكم الزملاء باش انكم فيقتوني اللي انا طلعت عطيت النمر بالغلط. نرجع لك ايه
4: ويد مجردة.
1: مجردة عطيها الاوكي، عطيها طارق قول لها اوكي ونعم ونعم. انا يعجبني المستمع الذكي من الاخر، وحي ذكائك خاطر حاولت تربح الوقت، تربح الوقت لطون اللي هي ثبتت في المعلومه، وهو هذا الهدف. راهو عادش بيه كيف ساعات احنا نلعب وناخذوا معلومه، معناها معني تونس عندها الماء.
4: حبيت نتاكد برا
1: يا بنتي، حتى ما حبيتش تتاكد، انت ذكيه عرفت كيفاش تخرج منها. كيفاش
4: جريت الوضع؟
1: جريت الوضع. يعطيك صحة نادية، ونرجع نقول راهو العبد يزم يكون ذكي، ساعات يلقى روحه في خنقة غادي وين مش تظهر التجربة والحنكة والهدوء، الكل يلزم يطلعوا فرد وقت معناه. برافو يعطيك صحة.
4: جابها الروح والساعة وقت اللي هو يحكي في الخفاء وانت تحكي.
1: اللي فما اي وقال لي دد دد دد دخي هاو كان اللي فما قلت وين يا اخوي عس على روح.
4: انا ضحكت عليه.
1: اللهم لا شميته يا تارك، اللهم لا شميته يا تارك.
5: خبزتوا على الحسيب جوزه
1: كل عليك. تعرفت عند المستمعين
5: طول ما احنا قاعدين كيف سيرت الناس ورانا. اسكتي فلان عملت واسكتي فلان، وتقعد تتكلم عن الناس، تتكلم مع الناس
1: عندك ما
5: تبرر. وفي الاخر تقول مالناش دعوه.
1: ايوا ما عندك ما تبيض في روحك، صورتك سيئة تعرفت عند المستمعين وعرفوك اسمع ويكلم فيها في كاسكرا وهيك، علاش نسكت ما نجمش نتكلم. بيطارق خلينا نتكلم كلمة. نسلم على نادية الباهية السمحة باللي ثبتوا معايا، يقولوا لي ناجية الزهري اللي شاركت منعش إجابتها صحيحة ولا غالطة. ناجية الزهري اللي قبل نادية خاطر ما صحيحة ما تعرفش حتى انت طارق يا بكور شعطاتي شنو. لا صحيحه خاطر جاوبت على الاغالبه صحيت. لا صحيحه صحيت يا ناديه، يعطيك الصحه. نمشي والتليفون اخر يا بكور. يهب اللي يكون عندكم. شكون معايا؟
6: الو
1: مرحبتين. مرحبتين عسلامه.
6: عسلامه الشيخ
1: سامحني.
6: مرحبا الشيخ.
1: مرحبا اهلا وسهلا. شكون معانا اخويا؟
6: خالد الورغمي.
1: خالد الورغمي شكون بشير ماله؟
6: ما نعرفش.
1: انت قلت في بالي خطفنا كلمه بشير. سي خالد انت تسوقه؟
6: تو خرجت.
1: اش معني خرجت؟ لواجه
6: صحيح.
1: لواجه مالي اجبد على اليمين يا سي خالد.
6: صح جبنا وقفنا لليل
1: يا سي خالد. راه ما يلزمنيش نسمع الموتور نتاع الكهرباء والعجل يمشي وانت مركب معك عباد يهديك. هاي باش ما نعطلكش اختار نمر وكها. وي
6: اسمعني يسكر ولا
1: هي ذاك تنجم انت راكب وتراه ما ننسق عاد ونفهم السيستمات. انا فقط لسلامتكم راهو يا سي خالد ربي يحفظكم، واني مش نحاول ما نعطلش خويا يختار نمر وفي ساعه ونسيبك. ايه
6: نحب النمر نتاع قناه تونس يا حبيبي.
1: ما نعرفش حتى نعاودوه لك. هاي بكور اخدم على روحك يا بكور وانت لا يدد في الكواليس. اخدم على روحك خويا، عرق باش تاخذ شهريه تهبط فيها البركه وتخلص قروضك ويبدا جوك سمع.
7: يا حبيبي
6: فيها تاج الأوتار في قلبي يا حبا يا حبا.
1: هذيك هي قلوا نعم نعم خنسيبوا الراجل أو كقعد يا هو يجري يا كره بتجري بحذي قلوا نعم نعم صحيت يا سي خالد طريق السلام.

ويا خضرة حبك في دمي، وإن شاء الله ديما علم تونس يرفرف، وإن شاء الله يا ربي نتجاوزوا أي أزمة تمر ببلادنا كيما تعودنا. أما الناس الكل مع بعضنا ديما نطالبوا بحقنا، ديما نذكروا بحقوقنا، ولكن الراعي وزيدة ظروف بلاد مرت برشا غصرات برشا طيحات، ولكن وقفت بولادها، وقفت صحيح برشا صبر من التوانسة، ولكن راهي تونس معناها قل حاجة نعملوها على خاطرها هو انه ما نقولش نتعايش ونطالبوا، ولكن ديما نخدموا ديما نقدموا، ما يلزمناش نقفوا خاطر ما عندنا حتى حد مش يقفلنا. يقولوا لي الوقت ضبط، معناها نعتذروا من بقية المكالمات الهاتفية. اما مثلا سامية ترى اختار لي من اثنين، استنى، هو من واحد لستة، ولكن رقم واحد جاوب سي محمود خارج الموضوع مع تحياتنا، ورقم ثلاثة غالد. دونك اثنين أربعة خمسة ستة، اعطيوني في الكاسك أربعة. رقم أربعة ناجي الزهري ربحت سنتر كوثر، شكون آخر؟ زيدوني رقم آخر أربعة، وبعد ستة سي خالد الورغم يحلو سيالة. نقطة النهاية الحصة اليوم، ربي يحفظنا وربي يحمي البلاد، وحبوا البلاد كما لا يحبوا، نحبوا البلاد كما لا يحبوا البلاد. أحد صباحا مساء، وقبل الصباح وبعد المساء، ويوم الأحد وكل الأيام. صغير ولاد أحمد نتقابل معاكم إن شاء الله في الدرداركم نهار الأربعاء بعد شوية. هاني نشوف في المسك اللي مش يبدأ يفوح من العشرة نصف النار مع كل الفريق سي يوسف، ويا ضيعت شو اسمها سماح، يا سماح من محبتي فيك بهذلتولي شوية لي بسليمة، هاي بسليمة طارق عامل الانديكاتيف، شنعمل نزيد نقعد ما عنديش مشكل، ادخل يا مراد ادخل مرحبا.

0: العاشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. ينتظم بمقر ولاية صفاقس ظهر اليوم موكب الاحتفال الجهوي بيوم العلم لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوطنية والجهوية المدرسية والجامعية والتكوينية بمختلف الشعب. تواصل وحدات الحماية المدنية بسليانة بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي تجددت نيرانه مساء أمس بمرتفعات معتمدية برجو جراء هبوب رياح تجاوزت سرعتها 70 كيلومتر في الساعة وساهمت في تأجيج جيوب النار واتساع رقعة الحريق. أقر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء براهيم النفزاوي اليوم بوجود نقص ملحوظ في لحوم الدواجن، مشيرا إلى أن الإنتاج الشهري انخفض من 16 ألف طن

0: الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، ما استتبع ردا من طهران، وذلك مع دخول الحرب بين الجانبين شهرها السادس. أخيرا، أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم أن سلاح البلاد النووي يمثل ضمانة مطلقة للسيادة، مشددة على الاستمرار في تعزيزه وتطويره. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، سماح في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: أليف أول بداية، باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا، جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: العشرة ودرجة على موجة إذاعة صفاق. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مرحبا بكم من توا حتى نص النهار في مسك وفاح، إن شاء الله أيامكم كلها مسك كلها وفاح. تحياتنا لكم بطبيعة، وين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاق تحيات كامل الفريق اللي أمن المساحة هذه كما العادة، وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. بعد شوية بعد الحداش ناخذوا المستمعين، تعودتوا نورمالمون توا احنا وصلنا لآخر المشوار تقريبا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ثاني نهار في فصل الخريف. حاسيل وحيد يستقبلكم على 70-64-280. تحية منى مجمل في الإذاعة المرئية، أمير على الكونسوليت كيف العادة، عم يوسف وسماح معاكم من نورال ميكرو. عم يوسف صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير سماح.
0: عايش نحويلك.
1: الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الحمد لله
0: الحمد لله. غترة
1: شو غترة؟
0: غترة هو شو يقولوا غترة؟
1: نقولوا غترة
0: وسفيرية
1: وغرة
0: وغرة
1: وغرة
0: ايه؟
1: وغرة وغترة
0: ايه؟
1: سفيرية هذه قاعد متعارف عليها أن
0: ايه؟
1: بالفعل بالوقت اللي تقريب الأكسجين ينقص
0: ايه؟
1: وتكسر
0: برشا رطوبة يمديتها.
1: لكن انت قلت اليوم الثاني يوم في فصل الخريف هنا نقول ايه؟ الصيف الله يوجهك خير
0: والله.
1: الله يوجهك
0: هو الحقيقة سنة برشا ناس دمروا معناها شوية من الفصل
1: كاسح مو الحق كاسح
0: الحمد لله تكهو هكا
1: ربي يعطينا على القدم
0: امين يا رب.
1: لكن لو كانك تتأمل وتاخذ العبرة سماح هو تلقاه مصداق لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
0: نعم
1: هذا بكله التغير المناخي هذا اللي نشوفه
0: أيه
1: أيه كل هالكوارث وهل أيه نشوفه راهو الطقس راهو دخل بعض المنظومة أيه هي منظومة
0: منظومة طبيعية. نعم عم يوسف
1: خلقناه بقدر
0: بقدر نعم
1: شيء راهو بميزان.

0: وكل البشر داخل بالصفة هذه العنيفة المنظومة
1: وهذيك اللي عملوا البشر. وأنه احنا كيف قرينا عم يوسف للأسف هي جملة أنا منحبش ماذا بينقولها أما باش نقولوها تعلمنا يقولونا الإنسان هو أكبر مخرب في الطبيعة
0: معروف
1: وللطبيعة في الطبيعة وللطبيعة بالحق
0: ماشي كائن من الكائنات يخرب الطبيعة قد كان البشر
1: وإحنا قاعدين نتحملوا في النتيجة
0: وما زلنا
1: وربما وربي قدر الخير
0: لأن دائما وأبدا أملوا كما قال الكون ربنا يحميه ما وقل البيت
1: والحمد لله وشكر لله
0: الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الجمال أنا ربها والبيت ربنا يحميه
1: نعم
0: احنا نقول وللكون ربنا يحميه
1: أكيد يا عم ورحمة ربي واسعة ولبيس فما كان الخير إن شاء الله شيء ما يدوم ما تسيلش
0: وإن شاء الله نقول دائما وأبدا نستبشر بعد شدة الحرارة راهي لازم تجي الأمطار إن شاء الله دي أمطار الرحمة غيث الرحمة إن شاء الله
1: آمين يا رب العالمين. قلت لك عاد السفارية طيب البلح وطيب الانجاس وطيب الرمان وطيب وطيب لعبيت فرد مرة
0: والله طيبت لعبيت
1: هو ايش عم يوسف
0: هو شوية
1: تو البلح طاح
0: البلح بتبيع
1: طاح والرمان حتى تصب المطرة مزيل
0: مزيل ما تعبيش بالماء مزيل ما خذاش
1: بعد سبتمبر
0: بعد سبتمبر ان شاء الله وما تاكلوا كان بعد ما تصب المطر يحذرونا بالمكد الرمان
1: هذيك يندر عليش
0: يضر العينين هذيك بكل أساليب تربوية باش
1: ما تنحيش الرمانة
0: ما تنحيش الرمان قبل وقت وخطر راي الثمرة قبل نضجها راي عندها مضار
1: مضار
0: اي نعم كشكل بقى نجيبه تو واحد في التغذية تو يعطينا شنية المضار متاع الثمار في غير
1: وقت
0: وحتى الثمار في غير وقتها تو نعطي في بالك حنا عاملين حاجة كبيرة ياسر وليكس وقت اللي ناكلوا النب الليلي
1: اي والله في الأربع فصول واللي تلقى جميع الغلال
0: من شيرة والله هيك اللذة والله انتهت
1: أكيد عم يوسف
0: خطر قبل تستنيها على الفيل
1: أيه
0: على الشوق
1: أيه
0: تمسي شي واحد يقول كلمة فيل طاح الفيل
1: لا ولا شيء
0: يوقف في العام 12
1: واللي ذوقنا سنة ذوقنا عام الجي ومعش فما
0: أما وفا كلمة الفيل معش عندها معنى
1: نعم
0: على خاطر الشيء ما ينقطعش
1: صحيت ولا العام 12
0: العام 12 موجود ايش هو تحب البطيخ الدلاع
1: موجود موجود
0: العناب قبل العناب الليالي صير هو العناب الليالي
1: قعدنا نسمع بها اللي ريناها العناب الليالي
0: لا اللي تحب تحب الكرموس في الليالي
1: موجود الله ينورك يا عم يوسف يا سيدي نسلموا عليكم الناس الكل تحياتنا الكل اللي يسمع فينا سيسر ويحكم شمس معروف سخانه معروف سيسر ويحكم فقط الناس اللي تخدم انا حب ديما نوجه تحيه عم يوسف البلاد العربي في السفاق اسمح ليها هيك الاجواء تلقى حركيه هكا على قدم وساق واجواء مزينه برشا ربي يعينكم ربي يجيب لكم القسم الناس الكل كيف كيف اللي في الطرقات ما ننساوش سخانه برشا برشا تاثير العوامل المناخيه على السياقه وسعوا بالكم ما تتعاركوش في ثنيه يحيكم خليوا كل واحد ياخذ حقه ويعطي حق غيره فقط هيك هي القاعده وان شاء الله لاباس الامور الكل انغنيو عم يوسف
0: الله يوقته
1: وقته يا امير

0: أي مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح، ومعكم عم يوسف وسماح والمستمعين الملاح. أهلا وسهلا بكم. مرحبا عم يوسف، حرفنا عاد اليوم
1: معروف.
0: حرف يعمل كيف
1: وقت بديت بأغنية تؤشر عن هذا الحرف، لكن حبيت كان تسمح يا سماح
0: أي ميل عم يوسف
1: شوية على الأغنية.
0: أي قول
1: هي تراث ما في ذلك شك.
0: أي
1: والله يرحمه قاسم كافي، راهو بالفعل كان عنده فضل كبير ياسر على الحفاظ والإحياء الكثير من تراث الغناء الشعبي. الغناء هذه ما عرفش توافقني ولا ما توافقني،
0: لا موافقتك من قبل ما تقول،
1: لا هو اجتهاد والله اجتهاد شخصي. يظهر لي هي كلمة الليري يما ثم كلمات نعرف ما عندهاش معنى، ما عندهاش مفهوم، ما نجوش تستخرجها مني، لكن يبدو لي هذه زغرتي يما، زغرتي يما الليري
0: ما تكون كانها هكا
1: ولا لا يا سماح. لكن مش هونية أنا، مش معناتها تفسير كلمة الليريا. حبيت نقول لك شوف الأم، ممكن تستغرب تفكيري كيفاش مشى الأم مدى حضورها في وجدان الإنسان سواء كان امرأة أو رجل. الإنسان إذا كان وخاف يحيط يمي، إذا كان توجع يمي، وإذا كان وفرح
0: يمي
1: يمي
0: والله ولا تقطع أمي
1: زغرت يما زغرت ما فيش قلبي زغرت يا بابا ولا يا بابا أعمل كذا كذا.
0: صحيح يا
1: دائما وأبدا الإنسان
0: بنيدي كين يمي أنت
1: كلياته بكل تلقائية. يا ولدي نتكلم وأنا أتأثر
0: أي أي أي
1: قسم العظم متأثر.
0: نعرف يا عم يوسف نعرف والله نعرف،
1: يعني الغنية تحسها يعني البشر في أي حالة كان سواء في حالة الفرح أو في حالة الكآبة والحزن والخوف
0: ينادي كين
1: ينادي كان على خاطر ما يلقى الصدر الحنون لدى أمه.
0: نعم.
1: رب يستحفظوا على أمهاتكم أو مثلا مشاهد الله يرحمهم، رب يستحفظوا على أمهاتكم.
0: لا تقطعك يا عم يوسف، يشدك بالصحة، يعطيك صحة يا عم يوسف، وتحية لكل أميمة تسمع فينا، والله يرحم كل أميمة متوفية. بالفعل عم يوسف، يا سيدي عم يوسف حرفنا اليوم هو حرف اللام، هو نجم الحصة متاعنا، وإحنا بدينا نقرب للنهاية معناها في سبتمبر. شيء ما يدوم والله يا عم يوسف، الأيام تجري
1: دوام الحال
0: من المحال. أي سيدي حرف اللام هذا يا عم يوسف هو حرف اللون، والدنيا ألوان يا عم يوسف.
1: أي
0: هكا ولا
1: ولو كان مش ألوان ما فيها حتى طعم،
0: ما فيها حتى طعم، ونهار هكا ونهار هكا
1: يلزم يكون
0: يلزم هكا ولا هي حرف اللعبة. أي لعبة الأقدار يا عم يوسف.
1: أي
0: نعم، كيف كيف ريت كيف
1: الحياة لعب وجد.
0: نعم لعب وجد صحيح، هيك هو عم يوسف. حرف اللؤلؤ واللؤلؤة،
1: اللي يحب اللولو
0: يسهر الليل بكله. أي نعم عم يوسف. حرف الجيم، الجيم يا عم يوسف،
1: الجيم
0: الجيم أي
1: تم غنية عن الجلالة اللي يقول دير يا بنادم دير الجيم، فكرتها
0: عرفتها عرفتها الجيم. علاش قلت لك الواحد يزم يكبح الجيم متاعه هكا ولا
1: لازم تشد الصراعات ولازم تجبد الجيم.
0: تجبد الجيم هو حرف اللوز، واللوز عاد بالصفاقس. اي باش نعطيك تو الاكلات عم يوسف، حرف اللوز والبن والليمون وحرف الحاف، وعلى قد الحافك
1: متسقيك
0: متسقيك هكا ولا يا عم يوسف. وحرف اللمه
1: وي والله لا يقطع اللمه
0: ولا يقطع اللمه،
1: حاجه اللي افتقدناها اللي العصر هذا يتجنى على عندنا حاجه راهي عندها تاثير نفسي قوي ياسر في التوازن النفسي للبشر
0: في صله الرحم،
1: في صله الرحم في التوازن، حتى خاطر الانسان في حاجه باش يلقى كشكون على يمين وعلى يساره والخال والخلت، هذيك اللي تحدثها اللمه. اليوم عصرنا هذا الفيسبوك قضاء على حاجة اسمها اللمة.
0: اللمة أي نعم عم يوسف، وهي حرف السكون والهدوء. كيف نقول السكون والهدوء؟
1: نقول الليل،
0: نقول الليل

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح مع يوسف وسماح ومحليك يا عم يوسف لا تقطعك ولا تقطع صوتك يا عيشك الله يخليك يا عم يوسف قال لك اللي فات مات
0: أي
1: واللي ما يعرفك يزهلك
0: بالفعل
1: هكا ولا
0: اللي ما يعرفك يزهلك
1: هكا ولا يا عم يوسف
0: من أدي موجودة راهو وقديش من واحد
1: أي
0: بالفعل كي تشوفوا يجهلك راهو في المعنى الإيجابي
1: المعنى ولا المعنى السلبي
0: الإنسان هكا يبدأ لك هالة
1: صحيح
0: يتكلم يطيح في الماء
1: والله
0: والله كما جرى لك الرجل اللي مع أبو الإمام أبو حنيفة
1: أيوه كيف عم يوسف
0: الإمام أبو حنيفة قاعد في مجلس يقري في الصغيرات طلبة متاعه
1: أيوه
0: وثيقه توجعه يسمح
1: أيوه
0: عاد ثانيها بتالق ثيقه
1: تالق ثيقه
0: وهي ما هيش قاعدة ما هيش جلسة محترمة
1: محترمة نعم أيوه
0: هو دخل واحد برانس برنوس وهكا وقشطة ومتهم ياسر ياسر ولو الإمام أبو حنيفة
1: زبد سويقته
0: ربع سويقاته
1: أيوة
0: احترام
1: احترام ميلا ميلا
0: أيوة. وقعد مسيكن يكمل بالدرس متاعه وهو يتوجع
1: يا رسول الله
0: قامك الرجل تورج قاعد يسمع والإمام أيوة. أبو حنيفة يعرف شعلي هذا شنو
1: شكون هو
0: والله شكون هو أيوة. شكون يعرف عليه هلا مش يطلع
1: أيوة.
0: حتى قال الإمام أبو حنيفة قال إذا كانت طلعت خمس نجوم في السماء وغابت أيوة. الشمس
1: أي
0: معناتها صار المغرب والصائم ينجم يفطر والإنسان اللي يقوم يصلي يصلي على روحه يهلك الشرطين
1: أي
0: الشرط لو تغيب الشمس
1: أي
0: وتطلع
1: خمس نجوم
0: خمس نجوم
1: باهي
0: عمر الرجل قال له باهي وإذا كان طلعت خمس نجوم
1: أي
0: وما طلع وما غابتش الشمس قال له الآن يمد أبو حنيفة رجله لخلنا التقصير
1: والله العظيم والله العظيم
0: هو شو الواحد يبان يسكت خير
1: والله كان يسكت خير واللي ما يعرفك يزهلك تحدث حتى أرى
0: حتى أراك
1: نعم.
0: هيك علاش اللي ما يعرفك يجي لك هذا بالمعنى وقت الإنسان يبدأ
1: سلبي ولا إيجابي نعم
0: وأحيانا تبدأ مستخف
1: مستهين بالإنسان
0: لكن كي تسمع وش يقول
1: أي نعم
0: وقت عاد
1: صحيح
0: تتبدل
1: تتكبس نعم أي سيدي عم يوسف يعطيك الصحة قال لك اللي يحب العسل يصبر القريص نحل
0: أكيد
1: هكا ولا يا عم يوسف هكا ولا
0: هو شوف حتى اللي ما عندوش العسل فركانه
1: أي
0: يحطه على طرطوش تلسانه شي ما عنده على طرطوش تلسانه يا سماح
1: أيوة.
0: يعني حسن كلامه
1: حسن كلامك
0: حسن الفاضل
1: والله والكلمة السمحة ديما الكلمة الطيبة ديما باهي يعني
0: كلام زين يدفع في الدين
1: يدفع في الدين
0: الدين راهو ما أدراك راهو اللي هو ذلهم بالنهار وهمهم بالليل
1: نعم
0: راهو الكلام الزين
1: يتدفع في الدين
0: ينجم يخلصك منه
1: والله من الدين
0: ثم نعمة كما نعمة اللسان المصيب في العبارة متاعه
1: أي
0: والله
1: أي
0: ربي هذاك هو قال عنده تكرم على الإنسان بحسن البيان
1: أي نعم
0: حسن اللفظ حسن المنطق
1: أي نعم
0: مش الإنسان يتكلم راهو ثم الناس تتكلم ما يسكت وثم الناس والله. يتكلم ينقط عسل
1: والله العظيم يا عم يوسف أي سيدي قال لك واللي يحسب وحده
0: يفضل له
1: يفضل له أي نحب تحية لكم الناس الكل عم يوسف
0: أيوة
1: احنا نقولوا لله فطيمة
0: نقولوا انت وشنو الحرف انت ما قلتلناش الحرف شنو
1: انت ما قلنا عاد حرف اللام
0: حرف اللام
1: ايه؟ هو حرف اللام ولا
0: ما هو حرف اللام
1: حرف اللام متاعنا اليوم
0: نعم حرف ايه؟ اللام من عارف انت علنت عليه ايه؟ الاول ولا لا
1: والله ما نعرف حتى انا قول انت يا عم يوسف بالك ما قلناهوش من الاول مساحه نقولوا اللعبه واللوز والليل وال
0: حرف اللام هو ايه؟ حرف اللام ما فيه
1: ايه؟
0: شك عندنا احنا في اللغه عندنا اللام الناهيه واللام النافيه وما ايه؟ الى ذلك احنا توك في اللغه الشعبيه عندنا اللامات اخرين مش نتحدثوا فيهم يا سماح
1: أي؟
0: وعندنا في الكلام الصندي
1: أي؟
0: كلام أحمد ملاك إش قال في حرف اللام
1: أي؟
0: وعندنا في الموسيقى كذلك مشين لوجو على حاجة
1: كلمة بحرف اللام
0: بي؟ وعندنا في الشخصيات كذلك والبدو ماليها مشين تحثوا على شخصية وعلم من الأعلام سواء يكون من النساء أو من الرجال
1: بحرف اللام
0: بحرف اللام
1: وحلقتكم كاملة بحرف اللام ولله فطيمة تحية لكل واحدة اسمها فاطمة وعيطولها يا لله فاطمة أي هي فاطمة جيت أي تحية

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. أهلا وسهلا بكم من جديد العشرة ونص على موجات الإذاعة صفاقس اللي يسمع فينا تسمعوا في برنامج مسك وفاح. مرحبا بكل مستمعين الكرام. عم يوسف
0: أيوة.
1: وصلنا للكلام الصندي.
0: كلام الصندي
1: أي أمير أي أمير الكلام الصندي الكلام الصندي أمير.
2: كلام صندي كلام صندي صندي.
1: عم يوسف
0: كلام صندي عند أحمد ملاك.
1: ما عند أحمد ملاك
0: وفي حرف اللام.
1: في حرف اللام
0: يقول
1: أيوة
0: اللام لا يمش لقوال
1: أي
0: ورجعت بالأمر لله
1: أي
0: الطالب أحمد جاب لمثال
1: أي
0: ورجعت بالحلة عندي المعاني والأقوال بعض الأدب مش كلها
1: والله
0: العطر
1: أي
0: يبيعوه بمثقال
1: مالة
0: والماء
1: أي
0: تبيعه بقله
1: والله ميوس.
0: إن شاء الله يوم الأهوال نحشر مع أهل الحقيقة
1: وش لزك يا لسان عشي اللطيقة باب لدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. الله ينورك يا عم يوسف. أي نشرحوها عادي
0: نشرحوها شوية.
1: أي عم يوسف
0: يا سماح وكان كما قلت لك هو المرة هذه ما عطناش ياسر حكم
1: أي.
0: ولأنه هو تقريبا مش يختم
1: ما هم الحروف الأخرانية احنا تبدينا نقرب للأخر. نعم
0: تشوف ريت الشعراء على الأول يقولوا من بعد يجيب لك شعر التوبة مثلاً.
1: أي موجود
0: مثلاً أحسن مثال هو أبو نواس.
1: أبو نواس نعم
0: عز مكتب أبو نواس كتب شعر التوبة
1: أي
0: رأي منها
1: هو صال وجيل وبعد عمل شعر التوبة
0: اللي قال لك هو يطوف على ما يقول بعض المؤرخين وهو يقول لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك هذيك هو يطوف هو يقول فيها لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سألك لو لك يا ربي هلك راه حاجة من أروع ما يكون يبكي على ما يقوله بعض المؤرخين به بحيث دائما وأبدا الإنسان في المراحل الأخيرة حاول يرجع لله
1: والله
0: فيق مع روحك شوية
1: والله.
0: ياخذك التيار أحسن عبرة ياخذوها الإنسان ياخذ التيار
1: ويخطأ ينجم يخطأ الإنسان
0: حتى في الغش تغشش ولكن من بعد وقف وعمل وقف التأمل
1: نعم.
0: وراجع روحك
1: والله.
0: يعني أرى أن الأبيات هذوما هي في دعوة إلى مراجعة النفس مش الإنسان ما ياخذوش الغرور
1: أيوة.
0: اللام لا يمت لقوال ورجعت بالأمر لله
1: والله
0: أحسن حاجة
1: كوة ميلة عاد رجوع لله
0: طالب أحمد جاب لمثال طالب أحمد
1: يحكي على نفسه نعم.
0: ورجع رتب الحلة يقول عندي المعاني والأقوال
1: والله
0: الإنسان يزمو يعتز بروحه مش يمتلك وش يكتسب يزمو يكون فخور بممتلكاته بمعارفه لكن يقول بعض الأدب مش كله
1: والله
0: ما يدعيش
1: الغرور مش كل شيء أنا نعرف كل شيء
0: الناس يا سماح رغم عندهم هالمرض هذا يبدو له مدام هو بارع في هكا الميدان في باله يعرف كل شيء ممكن تبارع في الميدان
1: كامل
0: لله
1: وحتى في ميدانه يا عم يوسف تلقى الإنسان ديما الكمال لله
0: نعم.
1: وذلك علاش ربي ديما قلنا ديما قرأه ديما الواحد
0: نعم.
1: يقرأ ويتعلم خاطر فما حاجات تتغير في كل ثاني يا عم يوسف
0: ما في ذلك شيء
1: نعم.
0: وما أوتيتم من العلم
1: إلا قليلا
0: وقل ربي
1: زدني علم
0: حتى الإنسان ما يتمتلكوش راه أنا شفت بعض المعاجم طلعت على الكثير من المعاجم والحمد لله والكتب وأمهات الكتب
1: نعم.
0: وفي الآخر يختمها بعد ما يكتب لك هذا الشيء شيء يقول قداش قام في مخه يقول والكمال لله أو حاجة كما هكا
1: نعم نعم عم يوسف نعم.
0: دائما وابدا يعطي عبارة لأنه الكمال صفة لله ولا يدعي الإنسان الكمال مطلقا هيك إيش قال أحمد ملاك قرروني عندي بعض الأقوال عندي المعاني والأقوال عندي يعرف روحه ويعرف قيمته في المجتمع راهو عنده حظوة كبيرة ياسر في المجتمع عارف من عاش قلتها لك وما قلتها لكش نهار هو متعدي خارج الشاقق من جنين واحدة طلت شافته قالت ملا وحيد ملا قلتها لك يا سمي
1: بلي عود عم يوسف محليها
0: تهنى يا لله لاني سارق ولاني طالب الغلة
1: ايوه
0: لوج على المسرب لوج على الفلة
1: الفلة
0: واني لوج على المسرب وانا ماشي ويرحم من خلى حاجه من القبيله هذه ريت الفاشل أي. قلت له سيدي احمد ملاكه
1: ايوه هيك هو
0: سيدي هذه راه ما نقولوهاش اللي يجي
1: قدر
0: ياسر حاجه أي. كبيره ياسر يعني نعم. كان عنده حظوه قلت لك كان يدخل قصر احمد بي
1: نعم
0: من
1: نعم.
0: بعدها كان يدخل نعم. كان من يدخل قصر احمد بي وانت فاهم البقيه
1: وعلا.
0: بحيث في الاخر يعترف بانه الكمال لله
1: كمال الله
0: عندي المعاني والأقوال بعض الأدب مش كله
1: مش كله أيه.
0: أنت عالم في ميدان رجال في ميدان يا بابا
1: أيه.
0: ولا
1: أيه.
0: لا
1: ميل عاد ميل الكمال الله
0: العطر يعني. يبيعوه أيوه. مثقال
1: أكيد ميل
0: والماء
1: اي
0: تبيعه بقوله
1: بالقوله
0: انا وان كان ربي يستر ان شاء الله
1: لبيس ان شاء الله
0: هو شنو كيفاش الاشياء وقيمه الاشياء
1: اي نعم
0: العطر الحاجه الثمينه مثقال
1: أي.
0: مثقال وعنده قيمته
1: أي.
0: والماء على اساسه وكان متوفر موجود الى اخره وان كان هو دعوه الى الاستحفاظ
1: على الماء بتبيعه خاصه ضرورية. في ظل الازمه اللي احنا نعيشه نعم. فيها نعم
0: ويقول في الاخر شوف محلاك بالانسان يعترف بانه لكل شيء نهايه يقول إن شاء الله يوم الأهوال نحشر مع أهل الحقيقة بالفعل
1: هي
0: قمة التواضع وقمة الامتثال والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى
1: وقمة الجمال

0: شكرا نقولوها لكل انسان يمر من مكان ويخلي الاثر الطيب. احنا اليوم الحقيقه في لحظات هذيه نعيش على ايقاع قلت عايشه ادخلي والله محليها اذا عسلنا
1: اثر بعد
0: هكا ولا يا عايشه
1: مع مين كذا سنين 20 سنه
0: سيميدوم.
1: الاثر هو الاساس
0: سيميدوم هكا ولا
2: الدنيا حديث
0: نعم عم يوسف انقذنا يا عم يوسف
2: تكون حديثا طيب الذكر الانسان ولا بد باش يحاول يخلي الناس تذكره بخير
0: هكا ولا يا عم يوسف
2: هذاك هو هذاك هو غاية الكون من تصور سما عنده حاجة تخلي الأثر متاعك وتخلي الناس تذكرك بخير
0: نعم.
2: كل ما يتفكروك يقول مل راجل أو مل امرأة
1: ويرحموا على والديك
2: ويرحموا على والديك
0: والله يا عم يوسف
1: هذاك هو
2: والله ملخص الكلمة الدنيا حديث فكن حديثا طيب الذكر
0: طيب الذكر واحنا الحقيقه اليوم في اذاعه سفاقس احنا عائله واحده معناها بالحق انا كيف الرا الاذاعه كلها منوره اليوم يا عاطف العبيد الكل موجوده زملائنا التكنيسيانات الكل اخواننا هم اخواتنا كلكم اخواتنا بالحق تحيه كبيره بالطبيعه مولات الدار اللي طلبنا مدام ندى الشعري اللي ما تحملتش باش تدخل معنا اللونتين خلينا نقولوا للمستمعين بالحق احنا كنا شويه في كواليس بالحق لحظة فيها برشا نعم عايشة
1: قولها اللحظة شنين
0: اي لحظة اللي هي يا حمدي صلبت لعمرك انستنا برشا وربي وجهك خير زميلنا حمدي باش يمشي الإذاعة المستير مش يخلي بقعة كبيرة برشا علينا الحقيقة انا قلت لعايشة ادخل باش تنقذني خاطر باش نبكي وفماش واحد ما يبكيش كيف نقول الحمدي ان شاء الله ربي وجهك خير ان شاء الله ربي يلمك بعائلتك في احسن اللحظات واحسن الساعات نعم معناها اكيد كما قلنا علاش بدينا بالانسان اثر من بعده اخطر اللحظات الصعيبة كي تخلي الاثر كما هذا حمدي جا معنا وعشرنا 9 سنوات يا حمدي 9 سنين شفت اللمة هذي يا عاطف كما كانش حمدي به فما اللمة هذي
3: لا حمدي تقني الحق
1: ممتاز
3: ممتاز ممتاز للغاية مثابر ياسر تعب معانا ضحى معانا يخدم نهار وليل تكلموا في أي وقت يقول لك الله يبارك يسلم في دار ويجيبت لهنا العباد اللي ما تعرفش
0: اخر مره كلمناها 6 نتاع الصباح و6 نتاع العشيه
3: حمدي يجي من المستير يبشر العمل اللي نتاعو في اذاعه صفاقس ويبات لهنا
0: اي نعم
3: يقعد يبات لهنا
2: اي برشا احنا في مسكو
1: في الليل سهرات الليل
2: في السهره اي الشتويه اللي مرت الكل
0: اي
2: تقريب اغلب الحصص
0: حمدي معنا
2: ويقولوا لي يبات لهنا
1: حتى ما يخدمش مش البريغاد نتاعو تستحق وتلقاه حمدي يقول لك انا هوني اي عتب معين خاصة وانا نحكي على ديجيتال مثلا وجديدة معناتها المرئي مقبل بطبيعة ما شاء الله عليك بالحق معناتها ممتاز على جميع المستويات انسانا انسانيا وعمليا بصراحة معناتها تستحق كل تحية تستحق التقدير والاحترام وهذيك هي الحياة معناتها
3: مكلة بالنجاح ان شاء الله
4: يشكم
1: نزيد كلمة في حمدي أما بشير أكيد
0: أي عم يوسف
2: نزيد كلمة في حمدي
0: ما لازيد
2: بالجد هو يمتاز بحاجة حمدي والله يمتاز أنه بشاشة والله عنده بشر عطاه ربي البشر دائما وأبدا مبتسم
0: والله يا عم يوسف والله
2: لا لا لا نريد منهم
0: 9 سنوات لعمري نهار ريت حمدي بالفعل
2: ضحكت على وجهه
0: والله
2: نحي عبستك وشت خبستك
0: وشت خبستك
2: بالله نطلق وجوهنا في بعضنا والله. نضحكوا في وجوه بعضنا وهيك هو البغية
0: هيك هو
2: والله محليك يا حمدي
4: عايشك
0: ربي يحفظك يا حمدي
3: ربي نشحك وربي يوفقك
1: خلي ما يقول كلمة
0: قول كلمة يا حمدي يا حمدي
4: 9 سنين تعداء في رمشة تعي
0: والله في رمشة
1: تعي علاش قلت لك أمس أنا بالحق
4: الحمد لله أنه الواحد خلى الأثر الطيب عند الناس الكل
0: الحمد لله
4: باش نخلي بلاصه كبيره وباش تخليو عليا بلاصه كبيره وان شاء الله توا في بدايه جديده وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
0: ربي يوفقك ربي يوفقك ان شاء الله ربي
3: يوفقك ما تنساهمش
4: اذا عندك دين خلاص ما
1: تمشي
4: فما شيكات يعرفهم
0: انا نحب تحيه لكل الزملاء ريتو الاستوديو منور خليني نسمي
1: اليوم تجمعوا تقنين الكل
0: شكرا ليك شكري ربي فضلك ربي شدك بصحه ادخلوا الدار داركم راهو الناس الكل قيس اهلا وسهلا قيس فيصل انور
3: فيصل اللي حرص برشا زاد تعب معانا وجراء خاصة على القطوة
1: مازال قدامه برشا تاع
0: قيس قال لك دفعت فلوس
3: اسمع
0: يا عاطف قيس قال لك دفعت فلوس
3: اما في بالك فيصل ما تحاسبناش على الباقي نتاع فلوس التو
0: اي فيصل عادي دينا اللي سالوك نعم نعم تحيه سي بلقيس تحيه سي لطفي تحيه لكم الاولاد الكل طارق شكرا طارق ديما في توثيق اللحظات الممتعه في اذاعه صفاقس هذه هي دارنا يا جماعه هذه اذاعه صفاقس هذوما خواتنا هذوما حبيبنا واحنا هذه عائشتنا في اذاعه صفاقس شكرا مره اخرى الحمد لله والله عائله واحده
1: بالتوفيق يا حبيبي النجاح ان شاء الله اينما كنت يا
0: ربي يوفقك
4: عائشه
0: يا حبيبي

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضمانا للتزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة في عموم أنحاء البلاد، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين الأساسيين يمثل أبسط مقومة الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. ينظم الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان اليوم مسيرة احتجاجية تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالجهة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير الحدودي مع الشقيقة ليبيا لأكثر من سنتين، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية للمتساكنين وغياب بدائل حكومية لذلك. تدخلت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية في 117 مناسبة إطفاء حرائق و137 عملية إسعاف ونجدة على الطرقات. يؤدي وزير الخارجية الألماني اليوم زيارة رسمية إلى تونس في إطار حيال بلدين الذكرى 70 لإرساء علاقات دبلوماسية ولمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها وزير الخارجية التونسي إلى برلين في مارس الماضي. في العالم، يواصل المستوطنون الإرهابيون الصهاينة للأسبوع الرابع على التوالي فرض حصار على ثلاث عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة القصر جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط اعتداءات متواصلة على المنازل والأراضي المحيطة وبحراسة من شرطة الاحتلال الصهيوني. نددت الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك مؤكدة أن ردها على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس على النيران التي انطلقت من ذلك صوب المناطق الإيرانية. عاد الهدوء إلى العاصمة نيامي بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية أثر هجوم

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله منير الخبو زوج سهير الحش قاسم، والد نورة، يسرى، يوسف، وشقيقة عادل، عامر، قيس، أمال، نيلة، والمرحوم محمد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع مركز بن حليمة، طريق العين كيلومتر 6. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. لحداش ودرجين على موجات إذاعة صفاقس. عم يوسف احنا بعد شوية الكلمة ليهم كلمة الأحلى مستمعين. عم يوسف خلينا نقول نص المسابقة ونذكرهم فقط لو تسمح. عم يوسف قولي أنت نص وانا بعد نذكرهم بالجائزة متاعنا.
0: صفتنا احنا في حرف اللام.
1: أيوة.
0: والجواب هو يبدأ بحرف اللام.
1: أيوة.
0: نبحث عليه. والمسابقة هي أكلة رغم اللي احنا تمحناش في الشتاء أما على الأقل نستحضر الشتاء.
1: أكلة شتوية يا عيني.
0: خليه يبردنا شوية.
1: تعمل 66 كيف.
0: نتخيل روحنا في الشتاء.
1: أي.
0: تي روحك تو في الشتاء.
1: اي تخيل تي تو في الشتاء يا اميري الشتاء يعمل ستاستي كيف محليها المطر والجو طيب وطبيخه يا جماعه.
0: عادك بيه
1: والله عادك بيه
0: والله عادك بيه
1: تفهم شكون يطيب طبيخه في الصيف راه
0: مش هايله
1: والله تعمل كيف والله تعمل كيف.
0: عايزين احنا نبحثوا على اكله
1: اي
0: شتويه بامتياز
1: باهي
0: وتبدا بحرف اللاء
1: باهي
0: تحب نزيد ونوضح ونزيد وتحب تخلي هكا خلي الحكم حكمتك. يا لالا
1: لالا يا عم يوسف
0: كلمة لالا مش نتحدى لا ما خطر على كلمة لالا
1: لا تقطعك ولا تقطعك يا عم يوسف والعين ما تعلى على الحاجب اللي رايحك هي هو هي واضحة أكلة شتوية
0: شتوية بامتياز
1: بامتياز وتبدأ بحرف اللام يا جماعة.
0: نعم
1: أكهو خليني نقول لهم تو المستشار
0: تأكيد تأكيد تولي شعار عند الصفاقسية أو عند أهل الصفاقس بكثرة
1: وعلى البنة متاحة.
0: علاش على خاطر هي المواد الأولية متاحة
1: أي
0: ينتجها أراضي صفاقس
1: بامتياز
0: أعز ما تنتج من هذه
1: يا عيني يا أمير عرفتها عرفتها عرفتها أمير
0: تبدا بحرف اللام
1: والله قال لك لا اعرفها هيك امير
0: بخاف
1: ما اعرف ايش المستشهر متاعنا اي سيدي كيف العاده اسباس ويكيكي بيس الشفار. شكرا سي عمر رقيق تعدي نهار كامل في البحر بتبيعها العنوان شط المحارسيه بعد الباركينج الكبير التليفون 94 623 0007. تلقاو غاديك الباراسول الكافيه ريستورون فما الطبيل والدي جي والجو الكبير الكبار والصغار وانيماسيون تعمل 66 كيف. ميرسي سي عمر رقيق يعطيك صحة. اسباس ويكيكي بيتش شفار هذه هي الجائزة متاعكم. مشيوا وحاوسوا وتفرهدوا مازالت الدنيا سخونة مازال الطقس يعوم مازلتوا تنجموا تشيخوا وتعملوا الكيف. هاي يا عم يوسف هاي احنا بعد شوية طب باش نمشيوا نستقبلوا المكالمات الهاتفية.
0: نعم.
1: اما قبل هذا عندنا شوية كلمات باش نحكيوا فيهم وفي انتظار يوصلوا بطبيعة المكالمات الهاتفية. عم يوسف قلت لي
0: لا
1: لا لا أيوة.
0: للا هذه أولا يا سماح الأصل بتاع كلمة للا
1: أيوة.
0: فارسي
1: أيوة.
0: فارسي راهو وقع فيها البحث ما هوش كلام
1: أي.
0: هكذا فارسية الكلمة فارسية لا لا وهي المرأة
1: أي.
0: السيدة
1: أي.
0: المحترمة
1: أي.
0: يسميها لا لا
1: أي.
0: ولي للا
1: للا
0: احنا عندنا تطلق على العديد من في تطلق على المرأة الصالحة
1: أي.
0: للا
1: بعد شويه باش نحكيوا عليها
0: لالا خيريه ولالا ام الزين
1: ولالا
0: مسعوده وما الى ذلك والولي يبدا سيدي واذا كان المراه نتاع
1: الوليه
0: والوليه ولي لالا
1: لالا باي
0: وعند
1: لالا المنوبيه
0: لالا هي الاخت الكبرى
1: باي
0: انا ابويا الله يرحمه
1: اي
0: وحاجه مؤثره للغايه هو أي. عمره 80 سنه
1: أي.
0: وهي عمرها بحذا المية يقول لها يا للتي كي نمشي للعيد
1: وقت للتي
0: انا يجي حاجه والله. عجيبه هي
1: أي.
0: وخصوصا كي تزرع على راجل كبير
1: هيك القدر يا عم يوسف
0: والله
1: خاطر تربيوها هكاك يقولوا للتي
0: للتي سيدي
1: اي يا للتي والله محلاها يا عم يوسف والله محلاك
0: سن كبير قدك
1: ريت كيفاش اي تقعد هكاك انا نقول توا سيدي انا توا نقول سيدي
0: يقول لها يا راجل كبير
1: ريت محليها
0: حاجة عجيبة أي
1: أيوة والله محليها والله
0: بحيث للا هي الأخت الكبرى
1: الأخت الكبيرة
0: الأخت الكبرى راهي تحل محل الأم
1: أي نعم.
0: نعم
1: حتى مش أخت الكبرى حتى المرأة اللي يقدروها في العائلة والمبجلة أنا نعم. أمي الله يرحمها كان عيطوا لها للتي حتى في العائلة برشا وحيد يقولوا لها للتي
0: للا كذلك يسمي حتى مرت الأب
1: أيوة
0: مرت الأب العود يقول مفلانة ولا كذا يقول لها للتي
1: نعرف فما اللي متعاشرين وبالسمح
0: نعم تقول للتي
1: للتي إيه
0: للا هي كذلك اللي عندها معينة منزلية
1: إيه
0: معينة المنزلية تقول
1: علاش مولات الدار
0: للا ولا للتي علاش يقول لك خوذ البنات على اللمات
1: إيه
0: والخدم على اللات
1: يا عيني
0: إذا كان للتها تكون مراحة
1: مقدية
0: نعم. بذلك شك ماشي تكون والبنية انت اخطب الطفلة
1: ايه؟
0: اخطب الام ايه؟ ما تخطبش الطفلة
1: والله
0: تخطب وكاز مع الكلام اخطب الام
1: ايه؟
0: راي كيما الام كيما بنتها
1: كيما بنتها ايه؟ هيك هو
0: مفروغ منه
1: هيك المثل
0: اي قبل ما تخطبش اخطب الام ما
1: تكب البرمة على فمها
0: الطفلة تجي لامها
1: هكيك
0: مزيرات
1: كمل قول عم يوسف هيك اللي نعرفين
0: وكب الكسكس على القفاه تصلي يجي نوبه
1: يا لطيفة
0: لا مع البوم ما يقولوش عبارة هكا ملطة يرميوها
1: هيك هو يا عم يوسف عاد هيك هو عاد هيك هو دي الامي ما سمحها
0: ايوه لا يا سميح ثم معنى ثم عندها معنى آخر
1: أي.
0: ويظهر لي مازال موجود مازال حاضر في الأذهان
1: أي.
0: هو يقول لك فلانة تربي باللل
1: باللل
0: تسمع بها
1: أي.
0: شكل
1: الله يرحمها حميتي هي اللي نعم. قالت لي عليها أنا ما نعرفها سمع عن طريق حميتي
0: مازالت
1: موجودة
0: الناس يقولوا هو معتقد نحن لا
1: نعم.
0: نعتقد ولا ننتقد
1: نعم.
0: مش هذه غايتنا
1: أما فقط أما نحي التراث ونقول
0: ضد
1: الاعتقادات
0: نعم ضد نعم. إذا كان
1: نعم.
0: حب حقيقة الأمر أي. أنا ضدها تماما أما لا أنتقد مجتمعا من المجتمعات
1: أكيد.
0: أي سلوك في أي معتقد من معتقداتي
1: نعم عم يوسف كل وقت عنده معناها هذيك نعم. الاعتقادات نتاعه صحيح صحيح
0: وهذا يعطي جانب نفسي ودعم إلى آخره كان دلالة هذه هي قطع من الخشب يجيبوها يظهر لي من المغرب الأقصى
1: أيوة.
0: ويظهر لي يسمى شجر يسموها اللالة
1: أيوة.
0: وهذه القطعة هذه يدخلوها ويقولوا يلفوها في
1: قديم مقماش
0: ماش بيضة
1: أيوة.
0: وتكون نظيفة
1: أيوة.
0: ويخليها قبل كان في الصندوق
1: أيوة.
0: وتقول دخلتك من الشيح والريح
1: أيوة.
0: وتخليها في هيك الصندوق هذيك وتبدأ عاد على أساس وكأني تتوسل والوسيلة اللي تكون
1: لله عز وجل بتبيع
0: وقلتك ما هوش هذا
1: هكيك معناها معتقد بالنية أي نعم بالنية
0: وتنوى باش مثلا جيبان الصغار ولا أي حاجة وكمال العام وتفوحها حاجات كما هكا
1: وتعطرها وتخرج عليها كمال العام
0: وتخرج عليها صدقة
1: صدقة
0: نعم.
1: أيوة.
0: هو نوع من التعلق بالأمل
1: نعم.
0: فتح باب الأمل إنسان وقت اللي أيس كما النذر تو النذر مش يغير في المقادير شيء
1: لا
0: ينذر الإنسان يعمل نذر كما اللي ما مشابش صغار قال حلف بيمان قال له كان نجيب نتاع قصة نتاع أحمد ملاك
1: أي.
0: قال له كان نجيب طفل عنده أربع أنسى
1: أي
0: وحلف بالليمان وقت اللي هو أيس في حالة يأس وقنوط واحد ما يأيس قال له كان نجيب طفل من نعمل نذبح علوش ليته سبع أشبار ثم علوش ليته سبع أشبار
1: مستحيل ذكرتني أيوة أيوة
0: وقدر ربي وحبلت واحدة من نساء
1: أي
0: وجاوي لو جوا على العلوش وجاب الطفل جاوي لو جوا على العلوش ما يلقوه
1: سبع أشبار
0: لا في الهند
1: فماش هذا وليت يزم فتوى
0: يلزم فتوى وإلا تتطلق عليه إنسان لربعة لا فرحة ونكبة
1: يا رسول الله
0: أيوة. وقعدوا هذه القصة متاع أحمد ملك ماشي بديت على الرواية الشعبية ومقعدوا يلوجوا المفاتيح حايرين
1: والمقودو
0: أيوة. وحتى نهار من الأيام هو قاعد في الغرفة متاعه ما هو نساج هو أحمد أيوة. ملك هو سمع بهم حايرين في الدريبة غادي كدريبة الجليلة حايرين وواحد كل واحد كيفاش هكا المشايخ فزع عليهم نحل حزامية
1: اي
0: ومشى فزع عليهم الباب
1: أي؟
0: وقال لهم لاش تقطعوا بلاش مزي ولاش تحكموا بلاش شيرة تشبر المولود يزها عامل تصير الى قالوا تدخلوا تنحيوا انتم من الجبح نتاع النحل تنحيوا من غير ما تجيبوا المزي اللي يبخروا به النحلة باش تركح وعلاش ما تشاوروه تشاوروا
1: اي ولا خاب من
0: قال لهم اخي وقت اللي حلف قال اشبر مراه ولا اشبر راجله
1: ما اشبر
0: ما قال اشبر من خلينا نعملوا اشبر الطفل الصغير
1: يجي اكثر من سبعه
0: قالوا جابوا حتى عندو شليتو قد هكاك قالوا يكفي
1: كفي.
0: قالوا ملا ولا تعاد بايح ولا تفراح ولا دخلنا كلام في كلام يا سمع
1: أيوة.
0: لكن الغدوة صبحت المجتمع والناس بكل يتهزيوا على المشايخ
1: أيوة.
0: هذا مشايخ الغلبة هذا أحمد ملاك شعر شعبي طه وهو ملقوهاش
1: أيوة.
0: بعتوا فيه رسالة لأحمد بي قالوا يا سيدي راه الشرع ولا العوبة في يد العوام
1: أيوة.
0: أحمد ملاك شعبي نساج ولا يحكم
1: يفتي.
0: ولا يفتي
1: أي
0: دخلوا الحبس هذه الرواية تقولوا ما نتصورهاش نستبعد استبعدها قلت لك كان يدخل البلاط احمد بي وقعد غديك وتعلم هو علاش ربطوه على اساس انه افتى من غير علم ما عندوش شهيد علميه وثنى الركبه وتعلم وخذ شهيده ومن بعد قالنا نجيبه للعدول عندي وصية وصال شنو الوصية يحسبه ماشي يوصي بحوازة ولا بجنان ولا بورة وإذا به يقول كانت تسهني على العلم الله هو العالم
1: والله.
0: وكانت تسهني على الظلم أنا هو الظالم وكانت تسهني على الناس لا حد من حد سالم ومبدأ لهم هذه قمت أليف أول بداية وبسم الإله
1: الدين الله ينورك يا عم يوسف الله ينورك
0: عادل للا هذه كما قلت لك يخليها ومعتقد كان موجود ويقول لك فلانة تربي باللله إلى آخره هذا فيما يتعلق بكلمة الله وعندنا اللله وعندنا اللولة
1: اللولة
0: اللولة تعرف
1: وكل جمرة فيها لولة
0: ما شي جمر وما فيها شي لولة
1: ما فيهاش لولة
0: اللولة في اللغة هيك السويت هيك في اللغة يسميوها المحو
1: اللي في وسط الجمرة
0: هيك نعم وكان عندنا معتقد هو خرافي
1: خرافي نعم نعم
0: لكن عنده أسلوب تربوي عجيب لأنه هذيك أنا واحد من الناس
1: تربينا عليها
0: تربينا عليها على أساس شنية هذيك امراة نظفت البنتها بقطعة خبز
1: خبزي نعم
0: علقتها الملائكة من شفر عينيها طلعوا توك الجمرة وشوفوا
1: تعرف الحكاية يا أميرة
0: وأنا قعدت التوه جديد
1: عليها قالوا لا يا أمير قالك والله لا قالك انت تعلم عند عم يوسف توها الحكايه ما تعرفهاش يا امير قالوا هنا من اللي احنا صغار
0: الامات كانت تحكيها
1: تحكيها عم
0: يوسف مازالش واحد يطيش بالما خبز ولا عفص
1: حافظ على نعم تربي
0: مستحيل يوكي عاد تشوف فيها
1: معلق في السماء
0: معلق هذا مش فرع عينيه
1: وهيك هي اللولة اللي في التربويه
0: هيك اللولة
1: قالك
0: مثلا ماشي جمره وما فيهاش لولة عندنا ياسر ياسر الكلمات في حرف اللام حاجات اخرين سامع مثلا
1: اي توم بعد نمشيو لهم
0: بعد
1: خاطر هيك المستمعين باش نمشيو لهم في الكلمه ليكم يا عم يوسف
0: كون ذكرهم بالمسابقه
1: ذكرهم
0: هي اكله شتويه بامتياز تبدا بحرف اللام
1: والكلمه ليكم يا عم
2: والكلمه ليكم ليكم
1: والكلمة ليكم والأحلى مستمعين معانا اليوم خلينا نستقبلوا أولى المكالمات ألو عسلمة
3: ألو عسلمة
1: مرحبا أهلا وسهلا يا عم سهلا
3: أهلا
1: أهلا لباس
3: نقولوكم خلينا نسلم عليكم الساعة بمشاعر المحبة والأفراح نستقبل عم يوسف وسماح
0: الله
3: في برنامج مسك وفاح
1: يا عيسك
3: هالبرنامج يبدأ العشرة بتاع الصباح بحكايات عم يوسف وبالهتم الملاح
1: اي
3: زادت حلتها الضحكة الرنانة متاع سماح
1: الله ينورك
3: هالبرنامج لاقى برشا نجاح
1: سهل.
3: انه سايح قداش حلوة والسامع ليه يرتاح
1: يا عيسك الله يسلمك يا عم صالح يا عيسك بارك الله فيك يا عيسك الحمد لله اي عم سهل
3: طيب البرنامج تو ما هذه بالك اخر حصه بتاع البرنامج
1: لا لا مازلنا يا عم صالح ما هم مازلنا تو في اخر حصه نخليكم تعب تقولوا اللي تحبوا تقيموا مازلنا اي قل لي يا عم صالح الاجابه اي
3: لا انا ما نحبش نجاوب على خاطر المره اللي فاتت
1: لا لا ما تسالش يا عم صالح
3: فك علي منها
1: لا لا
0: لا عندك الزهر كلك الزهر
1: ولا زهر ولا زهر
0: شنيه الاكله الشتويه
3: عندنا اللكلوكه عندنا اللكلوكه
1: اللكلوكه
0: خلاص اللكلوكه
1: اللكلوكه
3: ثم اللبنيه ثم اللبنيه الرغيده نقولوا احنا
0: رغيده
3: باللبن والرح
0: اي
1: به
3: اللبنيه
1: باهي
3: ثم رغيده هذا موجوده
1: باهي اما اللي قلت اللي نبحثوا عليها اليوم احنا قلت انت اللكلوكه عم صالح هكا
3: لكلوكه باهي
1: شكرا عم صالح يعيشك الله ينورك الى اللقاء بسلامه مكالمه اخرى الو عسلامه
4: الو
1: مرحبا يا سميحه
4: لاباس
1: صحيح انت اي وينك اي لاباسه
4: لاباس الحمد لله
0: عسلامه يا عمي عسلامه يا سميحه مرحبا
1: يا عيشك اي سميحه الاجابه
4: لكلوكه
1: اللكلوكة شكرا يا سميحة نعم
4: نطلب أغنية للا فاطمة هيك المغربية شو اسمه
1: عبد الوهاب الدوكيلي ان شاء الله احنا عدينا للا فطيمة باهي عايشك يا سميحة ان شاء الله لو بالامكان بالطبيعة نمشي لمكالمة اخرى الو عسلامة
5: على عسلامة
1: مرحبا شكون معنا
5: معك هدى اهلين سيدي فوسيد محليك سموحة
1: اهلا اهلا اهلا بهدى والله عبارة في نزهة العشاق مستمعين عايشك يا هدى اي هدى اجابة
5: خليتوني علينا بليصة في الليل
1: مرحبا بكم والله مرحبا هم مستمعين النزهة مع عشاق
5: نقول في مجال وجماعة اللكلوكة
1: اللكلوكة شكرا يا تك صحة
5: ونسلم على أميرة وعلى مريم وعلى أمي على للمينة
1: يعيشك شكرا يا هدى الى اللقاء مكالمة اخرى امير الو عسلمة
6: الو
1: مرحبا
6: الو عسلامة
5: عسلامة مدام سلمى، عسلامة عم يوسف،
0: مرحبا بيك. عسلامة
1: يعيشك الاسم الكريم.
5: سعاد ترابلسي.
1: مرحبا يا سعاد، تفضلي سعاد.
5: يعيشك. والله هيك الجواب هو لبليبي.
1: لبليبي، شكرا يا سعاد، يعطيك الصحة. إلى اللقاء، بسلامة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
6: عاك ناصر الليبي من مرلول المهدية.
1: يا عم الناصر، بالله وينك يا عم الناصر، ايش حالك؟
6: لا في العرايس الله غالب.
1: يا عيني يا عيني، ان شاء الله عرايسكم ديما وفرحكم ديما يا عم الناصر.
6: عيش بارك الله فيك. عسلامة عم يوسف.
0: مرحبا بيك يا عم ناصر، مرحبا.
6: ايش يوسف، تحور الصحة لبيت.
0: الحمد لله يسعدك.
1: يا عيش كاي الإجابة يا عم الناصر. اي
6: الإجابة هي لبلابي.
1: إلا بلابي باي، شكرا ليك. إلى لقاء. أمير، مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
7: عسلامة،
1: مرحبا. يلا يسلمك، شكون معنا؟
7: النزيهة كمو.
1: مرحبا يا النزيهة، تفضلي.
7: الأكلة هي اللبليبي.
1: اللبليبي باي، شكرا ليك، يعطيك الصحة. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
8: ألو عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
8: معك سهيلة بن حميمة.
1: مريم.
8: سهيلة.
1: سهيلة، مرحبا يا سهيلة، تفضل أختي.
8: تحية ليك والخويا حمدي، نقول له ربي إن شاء الله يجزيك خير يا رب.
1: آمين يا رب.
8: موفق يا رب.
1: يعطيك الصحة.
8: الأكلة هي اللبليبي.
1: لبليبي به، شكرا يا سهيلة. إلى اللقاء، بسلامة. أمير، مازال مكالمات به، ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
9: عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
9: معك فاطمة ترافلسي.
1: مرحبا يا فاطمة، أهلا وسهلا. مرحبا، آخر مكالمة، ما تسيرش، آخر مكالمة نستقبلوها. أي فاطمة الإجابة.
9: الأكلة الشهيرة متاعنا اللبليبي، المشهورة بزيت الزيتونة والحمص، فما شكون يعملوا بالهرقمة، كل حد كيفاش.
1: شكرا لك يا فاطمة، يعيشك، يعطيك صحة. إلى اللقاء. بأمير يقول لي زيد هذيك هاو، زيد حيدة. آخر مكالمة. ألو عسلامة.
10: أميرة كمونة معك يا زيزة، شحالك؟
1: مرحبا يا أميرة، أهلا وسهلا.
10: يعيشك، شحالك يا سامية، شحالك يا عم يوسف؟
0: سلامة يا أميرة، مرحبا.
10: يعيشك.
1: أي أميرة الإجابة؟
10: اللبليبي يا للا.
1: اللبليبي، شكرا لك.
10: اللبليبي أكلة حفشتا وتسخنوا بيا.
1: يعطيك صحة يا أميرة، شكرا، يعيشك. إلى اللقاء، بسلامة. أي عم يوسف، نمشيوا لشوية موزيكا وغنية يا عيني، خليكم تتفنوا تتعاملوا برشا طرب توا، نرجو بعدها معكم في مسكوفاح.

0: وفاح
1: والناس ملاح
0: والناس ملاح مع يوسف وسماح. لحديش 37 دقيقة يا عم يوسف، الوقت يجري.
1: والوقت أنا نقعد نستنى فيه الموعد اللي أوفيك بالمجال. ولكن في ساعتي
0: في ساعت عدتك هواك هوا شيء ما يدوم. مرحبا بكم من جديد تسمعوا في مسك وفاح على موجات إذاعة صفاقس، معكم وحيد منعم جمل أمير الجاموسي عم يوسف وسماح. ومرحبا بكم من الناس الكل، خاطر فما ربما تشكون حل الراديو يا عم يوسف يقول لك شنو هالبرنامج اللي قاعد يمشي، أو كنقولوا له راهو اسمه مسك وفاح.
1: مسك وفاح والمسك قصدوا به كل ما هو تراثنا وتقافتنا الشعبية.
0: نعم.
1: وأصالتنا
0: ريحته تفوح محليها تفوح. محليها تراثنا. نعم. بلادنا والله يا عم يوسف وعاداتنا وتقاليدنا ومحليهم التوينسة في كامل تراب الجمهورية،
1: غاية ما في الأمر أن ننظر إليه نظرة الاحترام والتقدير.
0: نعم.
1: والاعتزاز
0: أكيد، والمحافظة على تراثنا وتاريخنا وهويتنا وأصالتنا التونسية اللي ما فهمش كيفها يا عم يوسف.
1: تعرف
0: والله
1: العولمة أخشى ما تخشى منه الأمم.
0: أي نعم أكيد،
1: هذا ما يسمى العولمة، هو أي. تنميطها للشعوب.
0: أي أخطر زحف لطف هك من
1: وقاعد
0: أي. نعم.
1: وقاعد وقاعد
0: أي.
1: نعم.
0: أي.
1: الزحف قاعد متواصل.
0: أي. أي.
1: لأن هي تقضي على الخصوصيات.
0: نعم.
1: المحلية
0: أكيد،
1: ورأى الإنسان إذا كان قضيت له على الخصوصيات المحلية رأى انتهى أمره، يصبح منبت
0: أكيد أكيد منبت من جذوره كما نقول.
1: نعم.
0: وإحنا نعم عم يوسف،
1: ويسهل حينها يسهل استغلاله بأي شكل من الأشكال.
0: ولا.
1: بحيث نحن في دعوتنا للمحافظة على العادات والتقاليد ليس من باب تقديسها، وإنما من باب المحافظة على أصالتنا والاعتزاز بانتمائنا.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف، ربي يبارك فيك. أي عم يوسف اللوس وتللس بيضة.
1: بيضة تللس.
0: بيضة تللس،
1: أي حاجة نظيفة.
0: أي.
1: ناصعة
0: تللس،
1: هي يقول لك بيضة تللس.
0: أيوة.
1: ولو كنت بحث على كلمة تللس ما تمسقاش في اللغة العربية راهو.
0: أي.
1: وراني بحث فيها.
0: أي. أي.
1: لا والله بحث
0: مالك.
1: ما قلتهاش ما خذ ثم كلمات الأحيان تقول هذه نلقاها.
0: أي.
1: نعم
0: فما كلمات تلقاها
1: تلوج على الجذر اللغوي تلقاها وراح تستغرب.
0: اي وفما كلمات عم يوسف سمحني معناها متاع نحن متاع لهجتنا متاع.
1: فما كلمات دخيله
0: دخيله
1: كما اللبلابي مثلا.
0: اي اي اي اللبلابي
1: ما هي تركيه
0: تركي.
1: ماهيش متاع نحن.
0: اي
1: نعم دخلت لتونس.
0: صحيح دخلت لتونس، يقولوا انه معناها محليا وقع زاد التطوير نتاعها، خاطر كانت ربما نوع مع الجيش الانكشاري اللي هو دخلها.
1: نعم.
0: فوالا وفي تونس زادوا هيك لي زانغريديون شويه
1: أكيد.
0: كمون وشويه فازيت وليت لبلبي
1: لازم باش نزيدوا عاد البصمه نتاعنا
0: بصمه تونسيه محليها. اي
1: وموجود هذه راهو موجود توا مثلا نعطيك الترشي.
0: اي
1: الترشي مثلا توا دخلوا عليه يسر حاجات العظيمه ودخلوا فيه ما نعرفش يسر حاجات.
0: اي اي
1: بطاطا مقليه فريت وحاجات
0: يزينوا البلان
1: يزينوا وبيه القدد باه.
0: اوكي امير تو قال لك الهروس والهريسه وفازيت وبدا يحكي تو على الماكله تو في حزنة.
1: احنا قاصدين وهذايا حابين نجيبوا الشتاء تو في مخيلتنا.
0: ايوه
1: خلي يخفف علينا الحراره
0: شويه حراره. اي نعم عم
1: نسالوا كان ثم مختصين في علم النفس يقولوا هل درا عنده تاثير ولا ما عنده.
0: والله فما الكلمه هي راهي من غيرنا غابت عليا الحقيقه اش معناها، وانك انت تعيش حاله اخرى غير الحاله اللي انت
1: نعم.
0: فيها. اي نعم اي نعم وتصدقها. اي ما كفاش اللوش
1: عندنا اللوش حاجة بيضة تللش
0: انا نعرف. اي
1: يعني صافية
0: تبرق برقان
1: تبرق برقان. وهذه عندنا حاجتين، عندنا اللوش الرمان
0: نتاع الرمان
1: واللوش الهندي.
0: اي
1: اللوش الرمان واللوش الهندي كان يقع جمعه.
0: اي
1: ما ثماش ما يطيش شيء، كان ثقافة الاقتصاد ثقافة الرسكلة.
0: أيه؟
1: بالفعل يمتاز بها المجتمع الصفاقسي وتغلب بها على كثير من الصعوبات.
0: نعم.
1: الاقتصادية والمناخية وما إلى ذلك.
0: أيه؟
1: بفضل هذه الثقافة ثقافة الاقتصاد وحسن التصرف. هكا كله يمشي على للحيوانات. نعم تحت الطبيعة.
0: وانا استغربت قلت لك يا عم يوسف يبيعوها اللوشة، قلت لي بيعوها
1: مش كان اللوش يبيعوا اللوش الرمان ملوش الهندي.
0: أي.
1: العجم تحت النخلة.
0: أي.
1: بعر الجمل.
0: أي.
1: كل شيء يتباع.
0: ريت كيفاش
1: ما يقع شيء ما يتيش شيء
0: كل شيء يقع إعادة تدويره رسكلته.
1: أي سيدي مثلا الرماد.
0: أي.
1: بالله تصورش الرماد نعمله في حاجات. أي. أي. عام الرماد ما نطيشوهش.
0: أي.
1: نستغلوه في العديد المناسبات. نستغلوه وتحدثت عليه مرة في الصابون.
0: أي.
1: صناعة الصابون ما نعمله هو الجير العربي. ويستغلوها كسماد الكرمة.
0: سماد الكرمة
1: هكا ما هو.
0: أيوة.
1: ما ثميش حاجة الطيش
0: نعمل شوية ولا يسر يا عم يوسف
1: الكرمة الكانون بتاعك في العمر جي حتي تحت الكرمة
0: كرمة صغيرة.
1: يودي مرة واحد باحث في فلاحي دكتور في الفلاحة وسمعني تكلمت وصادق على كلامي قال لي صحيح على خاطر ما نلقاو فيه البقايا متاع
0: الفحم
1: وهيك وما فيه كذا وهيك فيه كذا. قال فعلا ضروري لتسميد
0: الكرمة
1: الكرمة نعم نرجع للوش.
0: أيوة.
1: يعبروا به هي تصنعة
0: أي؟
1: وقت اللي تبدأ يحطوا في الزاز في السندق يحولوه لدار العروس مديان السندق
0: بعد
1: نولي نقوله مديان الدبش
0: مديان الدبش
1: وجايبان الدبش
0: وبالمزود وزعبير تزمر وجو وتولي تمشي تزين وحدها
1: الله يرحمه والكار وحاجة جو آخر أنا خلطت عليه كرارت اما الاغلبيه يجيبوا كارو الكارو على خاطر يهزوا عليه الكشافه ويهزوا عليها
0: هذا
1: اللي خلطت عليه انا في الستينات ويبدا عاد قبل يتحط وتدلس في تبدا تذكر في مناقب العروسه هذيك يقول والليل كله تطرز حتى رقد اهل الحاره عملت الزهاز الغالي يا خدها نوارة
0: يا عيني
1: الليل كله تطرز حتى رقدوا أهل الكوشة عملت الزهاز الغالي يا خدها للوشة وتقعد برا
0: وشو يا عيني يا عيني
1: هذه تفهم منه أن البنية كانت بالفعل إذا البنية حبيت بس هلما
0: خبيت
1: تبدأ تلمت في زهازها وهيك عادش يقولوا عندهم العبارة المصطلح من صبيعاتها
0: من صبيعاتها
1: نعم مو كل شيء تطرز وحدها وش اسمه وتنحي تلمد اللل وش تبيعه وهيك يتباع
0: الأولاد
1: يخرجوا يبيعوا الياسمين الفل
0: تو كل شيء ولا حاضر يا منوس فتبدلت المفاهيم
1: وتعمل منه الزهاز
0: متاحة نعم
1: مش كان الزهاز البسيط فروشات وما إلى ذلك تعمل منه كوفية اللي هي مرصعة بحاجات كبيرة اللي تصبح ثروة فوق راسها ثروة اللي تحتاج ولا اللي يحوش حد تلقى
0: متصرف
1: كان ثقافة أخرى غير ثقافة اليوم كان ثقافة الاقتصاد ثقافة الادخار ثقافة التحسب إلى قادم الأيام اليوم كان ثقافة الاستهلاك والتبذير وما إلى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: وهكا تلف الدنيا
1: نعم
0: لفي لفي لفي
1: لفي
0: وانت قلت لي اللفة
1: عندك حاجة أخرى في حرف اللام اللفة
0: اللفة
1: روي اللفة فيها
0: كلمتين على اللفة
1: هو أولا احنا حتى ثم حلو سموها اللفة وهذه لكن اللفة كانت هي المنسوجات الصوفية سوق الرباع يسمى سوق اللفة أي نعم سوق الرباع يسميه سوق اللفة لأنه كان مختص في المنسوجات الصوفية
0: منسوجات نعم
1: وسوق الرباع هذا كان زيدك شوية زيادة يسميوها في الوثائق التاريخية القديمة وهنا طلعت عليها البعض منها سوق الرهادرة
0: قلت لي عليها مرة
1: قلت لك مرة
0: أيوة
1: نلقاه سوق الرهادرة هذا ولا سوق الرباع نلقاه في عديد المدن
0: أيوة
1: نعم قديمة الكلمة الرهادرة انقرضت وكلمة الرهدار هو
0: تعني
1: بائل القماش
0: أيوة.
1: وهي كلمة فارسية
0: هيك علاش موجودة قلت لي أنت في برشا ولايات
1: موجود السوق هذية موجود عقبل الأسواق المدن الكل تستحق مثل هالأسواق هذية والسوق هذية كما قلت لك الاسم هذا كان متداول في الوثائق التاريخية ومن بعد ولا احنا سوق الرباع والتسمية ما هو قديش من مرة يقع التذكير بها على السمة سوق الرباع قيل لأنه على فيه أربع أسواق الرباع الفوقاني والرباع الأوطاني والرباع الواسع والرباع الضيق قيل كذلك لأنه التجار يقعدوا مربعين
0: سقيهم
1: قيل لأنه المكاس كذلك اللزام يخو أرباع متاع المبيعات إلى آخره لكن حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ الكبير مؤرخ تونس الكبير وهو يعلق على كتاب أبو بكر عبد الكافي تاريخ صفاقس وذكر كلمة الرباع قال وأنا أرتاح لكلمة سوق الربع وهذه أنا أدعو الباحثين باش يثبتوا فيها خاطر ربما ما يفطنوش ما قاله حسن حسني عبد الوهاب في تعليقه على كتاب أبو بكر عبد الكافي قال هو سوق الربع وليس سوق الربع
0: الله يسدك بالصحة
1: مواضيع مختلفة
0: الله يسدك بالصحة والله ينورك ونمشيو البلاد بماليها

0: الإنسان
1: لبلد
2: ضم ليها.
3: عم يوسف
4: ايوه
3: الله يشدك بالصحه
4: يعيشك
3: السلام. الله ينورك على كل هالاثراء الكبير برشا اللي قاعد اللي تقدمه
4: الكلام هذا.
3: الله يشدك بالصحه والله ما احليك يا يوسف.
4: غايه ما في الامر الكلام يقول اللغه الاهل اللغه يقولوا ياخذ برقاب بعضه.
3: يا عيني يا عيني يا عيني
4: كلمه
3: ما احلي كلامك يا عم يوسف. اي سيدي البلاد بماليها واحنا في حرف اللام. عم يوسف يظهر لي عندنا سيدي اللخمي معروف في صفاقس.
4: اي مشي نعدل اليوم مشي نعدل
3: مش تعدل بيزوز بالمرأة والراجلة. انا قلت سيدي اللخمي وحكينا سيدي اللخمي بعد حكينا انت على الحبات
4: خطر البلاد بماليها تنساها ورجيلها
3: تنساها ورجيلها. نعم
4: وش يتخرج به يا
3: سمحة برشا سيدي اللخمي مالا وشكون اخر
4: للا خيرية
3: وللا خيرية. ايوه
4: اللخمي هو ابو الحسن علي اللخمي. ابو الحسن علي بن محمد اللخمي هو توفي سنه على ما يبدو هو من رجال القرن الخامس للهجره. يبدو لي انه توفي لم تخن الذاكره عام 478 للهجره. ولد ودرس في القيروان. اللخمي راهو اصله من القيروان مدينه القيروان.
3: نعم.
4: نعرفوه عاصمه العاصمه الاسلاميه في شمال افريقيا.
3: نعم.
4: وعنده مركز كبير ياسر راهو في شمال افريقيا. من بعد قدم الى صفاقس وانتفع بخلق كبير وذكره الكثير والكثير واثنى عليه الكثير من المؤرخين لامام اللخمي ابو الحسن علي اللخمي. اللي حبيت نقوله الاغلى ياسر الناس يظنوا أنه المدرسة متاع اللخمي لأنه هو أسس مدرسته هو هون في صفاقس لتدريس العلم يظنوها أنه وين جامع اللخمي. لا
3: أيوة.
4: هي المدرسة متاعه كانت وين توا جامع الدريبة. جامع الدريبة اللي هو بحث سيدي علي النوري داخل المدينة العتيقة.
3: أيوة.
4: بحث متحف درج الجلولي
3: كنت نسر كون هو هالجامع
4: هكا. أيوة. هو جامع. أيوة. لأنه هيك السوق النهج هذا يسمى نهج الدريبة.
3: أيوة.
4: وسمي الجامع باسم كان مدرسة اللخمي. كان مدرسة اللخمي وتهدم في الحرب العالمية الثانية.
3: أي.
4: الجامعة هذاك وأعيد بناؤه لكن هو هذاك أصل مدرسة الشيخ اللخمي.
3: أيوة.
4: أما مقام اللخمي هو اللي تواك جوفي
3: جامع اللخمي
4: جوفي جامع اللخمي.
3: أيوة.
4: ثم البير والناس تعتقد في البير ويمشيوا يدوشوا نهار الخميس ويقولوا أي. اللخمي نحي للدم اللي في لحمي.
3: أي.
4: أي. هذا هو أبو الحسن علي اللخمي. عنده إشعاع كبير على القيروان على مدينة القيروان وعلى مدينة صفاقس. نرجع للأخيرية.
3: للأخيرية أيوة.
4: للأخيرية هي فطومة عبد الكافي.
3: أي.
4: اسمها فطومة عبد الكافي. وهي من أعلام القرن التاسع عشر. يعني خلال ألف بداية أواخر القرن التاسع عشر. كانت معروفة هي كلمة خيرية نسبة إلى الخير لأن كانت تعمل القصاع وكانت تعمل الزرد وكانت
3: تطعم
4: الطعام.
3: تطعم
4: كانت
3: نعم.
4: ميزتها وطعم الطعام لكن عندها ميزات أخرى.
3: أيوة.
4: كانت أهم ما تعرف به هذه المرأة هو إصلاحها بين المتخاصمين.
3: أيوة. أعطاها ربي إصلاح ذات البين.
4: اسمع شي يقول.
3: أيوة.
4: ربي يقول لي خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
3: نعم.
4: إحنا اليوم وللأسف الشديد
3: واللي يفتنوا يا عم يوسف والله يزيدوا النار زيد الدقيق ولا شي يقولوا لها
4: صبوا الزيت على النار.
3: أي والله
4: يا ريت شعمل لك إش قال لك وش قال لك المرة حتى إذا كان سيد يذكرك.
3: نعم نعم نعم.
4: هذه كانت المرأة هذه كانت معروفة بإصلاحها بين المتخاصمين حتى بين ذوي من الجنسيات المختلفة.
3: أيوة.
4: من الديانات المختلفة حتى مع اليهود وغيرها. نعم. مش تعرف كانت تركب الحصان.
3: أيوة.
4: أي نعم كانت فارس. شو أيوة. فارس تركب على الحصان.
3: أيوة.
4: تركب على الصرف مثلا كراهة في أيوة. العهد.
3: أيوة. أيوة.
4: تركب على الحصان وتمشي على الحصان والسراق مثلا وقطاع الطرق يهابونها يخافوا منها.
3: ملا مرة
4: أي هي
3: مرة صنديدة هي
4: مرة صنديدة ومرة صالحة. صالحة.
3: أي نعم. أي نعم.
4: هي من ذريه سيدي عبد الكافي. علاش
3: قلت أيوة.
4: وقت يقول سيدي عبد الكافي
3: أيوة.
4: يرجعوا من سلالة الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
3: ايوه
4: اي المدرس عثمان معفل وسمى كتاب
3: اي
4: نشرته انا والدكتوره
3: عبد الواحد المقني
4: نوجه له التحيه
3: تحيه لي استاذي العزيز نعم
4: أيوة. اسمه الاصول والجذور لعائله عبد الكافي بوعتور
3: اي
4: لان هم عائله واحده وانت أيوة. عندك
3: أيوة.
4: هكا ولا أيوة. لا احنا عطوره وانت
3: الوالده ام يرحمها عطوره
4: هكا أيوة. هم أيوة. عندنا أيوة. وشائش خربه
3: أيوة.
4: نعم. وشائش كبير جدا أيوة.
3: أيوة.
4: نعم هذه هي فاطمة عبد الكافي وكانت تدخل للعامل عامل صفاقس خصوصا عائلة قدور كانت تدخل وعندها كلمة مسموعة
3: بيه.
4: وكانت تسمي حتى المواليد
3: أيوة.
4: الناس تتبرك بيها وكانت عندها الميعاد متاع كل الجمعة في المقام تاعها اللي هو معروف في سقيد الدير مقابل لي
3: فما حتى تو محطة للأخيرية محطة خيرية
4: هذيك هي مقابلة وكي معتمدية سقيد الدير
3: مقام مازال موجود عم
4: مازال أيوة. أيوة. أيوة.
3: أيوة. مقام خيرية غاديك
4: بحيث المرأة هذه مرأة صالحة وكان عندها كما قلت لك عندها الريادة في مدينة صفاقس
3: الله ينورك الله يشدك بالصحة أي شكون الفايز معانا اليوم وشنية الأكلة متاعنا يا عم يوسف في دقيقة
4: هي اللكلوكة
3: لكلوكة
4: يقول حتى اللبلابي صحيحة
3: أي
4: أما كلمة لبلابي راهو قلنا قيل قلنا تو احنا اللي هي كلمة دخلت مع العثمانيين هي كلمة تركية ومن بعد طوروها إلى أخير
3: هيك على اللبلابي
4: لكن أنا أعطيت تفصيل أي. قلت راهو الثمار متاعه تنتجه جنة صفاقس
3: اي جهة صفاقس نعم
4: جنة صفاقس
3: العنب
4: العنب
3: أي.
4: والعنب العسلي
3: اي العنب العسلي
4: ما كرمة
3: اي
4: الا تمرية
3: اي
4: وما عنبة
3: الا عسلية
4: علاش على خاطر صفاقسية عندهم ياسر حكمة
3: يعملوا بها الشرمولة
4: يعملوا بها الشرمولة
3: واللكلوكة
4: والاخر يعملوا بها الشريح
3: ايوه
4: تعرف اهل الساحل كانوا يجيوا يقايضوا الشريح بالفلفل
3: ايوه
4: اي نعم
3: اي فما المقايضه قبل لا فما المقايضه
4: اي كانوا يجيبوا يجيب غربال شريح
3: ياخذ في عضو
4: غربال فلفل
3: فلفل
4: اي نعم
3: يعطيك الصحه يا عم يوسف الله ينورك احنا هكا وصلنا لنهايه الحصه الفايز معانا عاد ما قلناش شكون الفايز معانا
4: هكا عندك يولي
3: اي سيدي الفايز معانا كيف العادة احنا جاونا 9 اجابات يا عم يوسف فما 3 اجابات صحيحة 3 عن عم صالح وسميحة وهدى والبقية كلهم قالوا اللبلابي ميلا احنا كيف العادة الاجابة الاولى هي الاجابة الصحيحة اللي جاب اول واحد اليوم عم صالح معانا هو اللي فاز بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار من الاسباس ويكيكي بيتش شفار العنوان شط المحارسية بعد باركينج الكبير 94-623-007 ألف مبروك ليك يا عم صالح احنا هكا وصلنا لنهاية الحصة بعد شوية زوم مع فاتومة بقوا معانا انتم ما تغيروش الموجة تحية كامل فريق واحد كان معاكم في الصندار منعم جمال على الإذاعة المرئية أمير الجاموسي على الكونسوليت عم يوسف
4: يعيشك سماح
3: الله يشدك بالصحة بارك الله فيك انت ولطاقتك عم يوسف وسماح نقول لكم بسلامة وفي لمان الناس كل

آليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

مرحبا بكم. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 زوالا والساعة 6:30 مساء، وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة بمختلف جهات البلاد وعلى مستوى المناطق التالية من ولاية صفاقس: معتمديات صفاقس المدينة والغربية والجنوبية، المحرس، عقارب، العامراج، بنيانة، تينة، الحنشة، منزل شاكر، بير علي بن خليفة، سقيت الزيت وسقيت الدائر. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى منطقة تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. أوضح النائب بالبرلمان محمد علي أن عددا من النواب سيقومون اليوم بإيداع عارضة بمكتب الضبط في البرلمان من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. أضاف أن العارضة نالت موافقة 61 نائب، وهو عدد أكبر من النصاب المطلوب لعقد جلسة عامة استثنائية في العطلة البرلمانية. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية بمناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. دعت الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى وقف الهجمات الإيرانية ضد الدول المنطقة مؤكدة احتفاظها بحق الرد عليها. جاء ذلك في بيانين للخارجية الإماراتية عقب استهدافات إيرانية على الإمارات والأردن، هي الأولى من نوعها منذ نحو شهر. أخيرا، أعلنت كوريا الشمالية أن المناورات البحرية المشتركة التي ستجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان في سبتمبر تشكل تهديدا لها، متهمة واشنطن بانتهاج سياسة عدائية تجاهها. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 1 زوالا. فاطمة مقني في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.

0: طلب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: زوم زوم زوم اليوم،
2: أخبار أخبار
1: زوم اليوم،
2: خدمات
3: خدمات
2: حوارات
1: زوم اليوم.
4: حكايتنا اليوم باش تمس الناس الكل، للأم للباب للخول الصغير اللي يبيع الحصير. الحكاية باش تولي

10 و7 دقائق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. موعد جديد ومتجدد من زوم اليوم. انتهينا من فصل الصيف ودخلنا للخريف. عديد الرهانات اللي تنتظر فينا على الصعيد المناخي مع الخريف. الحديث اكيد باش يكون في الفتره المقبله الاستعداد لنزول الامطار وعلاقتها خاصه بالتغيرات المناخيه. لكن في زوم اليوم باش نحكي والان على الحرائق الكبيره التي اجتاحت الجزائر في الأيام القليلة الفارطة. الخسائر كبيرة جدا وهناك عديد القرارات قام باتخاذها السيد رئيس الجمهورية تبون وعديد الإجراءات وعلاقة هذه الحرائق سواء كان بالجانب المناخي أو كذلك بالجانب التطورات أو ضغوطات الجيوسياسية المسلطة على دول المنطقة الجزائر تونس وكذلك ليبيا. للحديث أكثر سعيدة جدا باستقبال الزميلة الصحفية الجزائرية ربيعة خطاب. ربيعة أهلا وسهلا بك معنا عبر موجود.

0: إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بكم. مرحبا.
0: شكرا لك على قبول الدعوة معنا عبر موجاتنا لأول مرة، ولكن إن شاء الله ماكش بشكون الآخر مرة. ربيعة خطاب يعيشك، صحفية مختصة في الشأن الدولي في صحيفة الأيام نيوز الجزائرية. ربيعة، نعطيك الميكروفون مباشرة لو كنت تعود. نعم. تعطي لكل مستمعين، لكل المطلقين، لكل معاني تابعوا فينا عبر صوت وعبر الصورة، شو اللي صار بالنسبة لنا؟ الحرائق التي اجتاحت الجزائر، المناطق، الخسائر، الأرقام، كل ما يهم هذه الوضعية، وإن شاء الله رب اللي يعود عليكم هذه الأيام.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، إن شاء الله تكون مصيبة آخر المصائب على الجزائر.
0: أمين يا ربي، أمين.
1: إحنا في الجزائر كنا عايشين لبأس علينا كما يقولوا لإخواننا التوانسة، حتى في صباح الأسبوع الفارض وجدنا الحرائق. يعني كان شيء مفاجئ سواء للمدن المتضررة ولكل الشعب الجزائري.
0: نعم.
1: يعني كانت صدمة نتيجة الخسارة المادية والبشرية.
0: لو كنت عاود ذكرنا المدن اللي كانت فيها الحرائق هذه بالأساس، المناطق الغابية، سمعنا وأنه بعض القرى امحت يعني من جراء هذه الحرائق، وثم خسائر للأسف بشرية كبيرة برشا.
1: المدن المتضررة هي الجيجل أكثر المدن تضررا، تيزي وزو وسكيكدا.
0: نعم. المناطق هذه تمتاز بالغابات، هذيك علاش كان فيها امتداد لهذه الحرائق؟
1: حاليا تم فتح تحقيق من طرف بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من طرف السلطات المعنية الدرك الوطني. يعني لم يتم التوصل للنتيجة النهائية حول معرفة الأسباب الحقيقية، ولكن هي على الغالب بتكون مفتعلة.
0: نعم.
1: بالتزامن مع طبيعة المناخ. يعني الرياح وهكذا، ولكن الأكيد أنها مفتعلة.
0: نعم. يعني مبدئيا إلى حد الآن هي بفعل فاعل
1: لإخضاع الجزائر ومحاولة تغيير مبادئها الخارجية.
0: نعم.
1: تجاه دول الجوار أو على المستوى الدولي.
0: سوف نعود للنقطة هذه فقط، عود يعني. نعم. كوننا في نفس النقطة هذه، إذا كان عندكم أرقام على مستوى الخسائر، وما زال التعداد إلى حد الآن للخسائر ما زال ما صارش؟
1: لا، هناك يعني الخسائر بالإجمال.
0: ربيعة تسمع فيا؟
1: نعم
0: نعم. قلت لك هل ثم أرقام ولا ما ثماش على مستوى الخسائر؟
1: الأرقام النهائية لم يتم. لكن الحرائق تم إطفاؤها إلى حد صبيحة اليوم، بقي إطفاء 4 أماكن ما زالت أيضا إطفاء.
0: وين الأماكن هذه؟
1: الأماكن هي بنواحي سكيكدا ونواحي سكيكدا وتيزي وزو.
0: هل فعلا
1: لكن مدينة جيجل أكثر تضرر، اللي راح كل بلديتها تقريبا انحرقت، والحرق السكان حتى الثروة الحيوانية انحرقت، يعني تم أشماد النيران.
0: نعم. هل فعلا الحرائق هذه شفتوا فيها أصلا يعني المحيط اللي وقع رسمه هو على شكل خريطة الجزائر؟ ربيعة خطاب،
1: عاد السؤال.
0: قلت لك قالوا أنه بعض الحرائق هذه في المحيط، يعني وقت اللي تشوفها من بعيد تشوفه كأني خريطة الجزائر هي اللي محيط النار.
1: فقط يعني فقط أنت زميلتي فاطمة، أنت طلبتي مني يعني إذا كان أرقى يعني.
0: نعم.
1: حاليا العدد الإجمالي للحرائق هو 35.
0: نعم.
1: وعدد الحرائق التي تم إسمادها هو 33. وعدد الحرائق المتواصلة حاليا، عفوا على الخطأ، هو حريقان، حريق واحد على مستوى ولاية سيدي وزو، وحريق واحد على مستوى ولاية جيجل بأرية إقني تيتلنس بلدية عين الحمام.
0: نعم. أنت حكيت أنه يعني مبدئيا إلى حد الآن حسب التحقيقات الأولية هذه الحرائق هي بفعل فعل.
1: التحقيقات لسه يعني لسه مواصلة،
0: ليست رسمية إلى حد الآن، هكا ولا لا؟
1: لا، لم تنتهي. السلطات المعنية الدرك الوطني متكفل بمواصلة التحقيق. يعني لم تصدر أي بيان رسمي حول التحقيق النهائي.
0: نعم. خلينا نحكيه الآن وانت المختصة في هذا الجانب الشأن الدولي وتعاطي مع النقطة هذه. نعرف أن دول المنطقة بصفة عامة ربيع خطاب تتعرض لهذه الفترة إلى ضغوط كبيرة جدا، يعني محاولة لنقل التطور أو عدم الاستقرار الموجود في الشرق الأوسط إلى بلدان شمال إفريقيا والمغرب العربي. ما الذي يراد فعلا اليوم من الجزائر، خاصة عندما نتحدث على كل التحيرات والتغييرات الموجودة في دول جنوب الصحراء، آخر محاولة الانقلاب التي كانت في النيجر؟
1: نعم، هو زميلتي فاطمة، انت كما نعرف ان الجزائر دولة محورية في افريقيا. يعني من يستطيع السيطرة على الجزائر يستطيع ان يسيطر على افريقيا، ولكن هذا مستحيل، لانه الجزائر واجهت الاستعمار الفرنسي 130 سنة واستطاعت، الدولة الوحيدة التي كافحت الارهاب وانتهت فيه وكانت رائدة. انت نفس التخصصي تعرفين ذلك.
0: أكيد.
1: الدولة الأولى التي استطاعت مكافحة الإرهاب هي الجزائر. يعني لا يمكن إخضاع الجزائر لمبادئ العكس مبادئها. هم حاولوا كثير من المرة حاولوا زرع الفتنة على مستوى الإقليم.
0: نعم.
1: والجزائر دائما تردد أنها اليد الممدودة لدول الأطراف، سواء تونس سواء ليبيا سواء دول الساحل.
0: نعم.
1: وحتى جنوب افريقيا. هم يريدون اخضاع الجزائر وتغيير مبادئها، ولكن هذا لا ينطبق على الجزائر سواء شعبة او حكومة.
0: ما الذي يراد من وضع اليد على الجزائر او دول المنطقة مرة اخرى، يعني المغرب العربي المصغر؟ هل اليوم الطاقات والثروات اللي موجودة في هذه المنطقة بالاساس، هل الموقع الاستراتيجي الموجود بالنسبة خاصة للجزائر وتونس، ام من اجل قضية التطبيع ربيع خطاب؟
1: هي قضية التطبيع، هي يعني الهدف الأول. لماذا؟ لكي تتخلى الجزائر عن القضية الفلسطينية وتتخلى عن يعني المنادات بإستقلالية شرعية دول الجوار.
0: نعم.
1: الغربية هنا أقصد، يعني هي الشيء اللي ما بيعرفوا هادو الناس، أنه سواء الحكومات مهما التي تتوالت على الجزائر وحتى الشعب رافض للتطبيع. يعني لا يمكن، من مستحيل الجزائر تتخلى عن مبدأها اللي هو فلسطين، لأنه التطبيع ما معنى أنه الدول تطبع، الدول كلها التي تطبع تحقيق صهيوني هي تعلن أنها تتخلى
0: هي. نعم.
1: مبدأ السياسة الخارجية الجزائرية الذي لا يمكن تخلي عنه.
0: من يقف يعني خلف هذه الضغوطات؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي، وخاصة لأنه نعرف أنه ثم عمق تبادل سواء كان استراتيجي أو كذلك تبادل دبلوماسي كبير جدا ما بين الجزائر والصين بالأساس، هل هذا ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية، أم كل ما يدار في هذه المنطقة بصفة عامة سواء كان شمال إفريقيا أو كذلك بلدان جنوب الصحراء هو معاقبة على يعني محاولتها كنس الاستعمار حتى الاقتصاد المتواصل بالنسبة لفرنسا، أم هي اليوم فعلا إسرائيل بكل الانتماءات بكل الأذرع اللي تحاول من خلالها يعني زعزعة المنطقة؟
1: والله يا زميلتي لحد الآن إحنا منشغلين بمصيبتنا الكبيرة اللي هي الحرائق. لا يمكن الجزائر، إذا كانت الولايات المتحدة أو دولة أخرى.
0: لا أتحدث عن الحرائق ربيعة.
1: هو زميلتي دقيقة.
0: نعم.
1: لكن على الغالب هو تغيير الموازين على مستوى الساحل، وحاليا إحنا نشاهد التمدد الجزائري في إفريقيا ودعم الجزائر للدول الإفريقية سواء على الجانب الاقتصادي ولا الجانب الجيوستراتيجي. نحن نرى التمدد الجزائر وتطورها في على جميع الأصعدة، لهذا هناك الكثير من الأعداء.
0: نعم.
1: ليس للجزائر فقط بل لإفريقيا ككل، يحاولون جعلها دولة آرة تابعة، لهذا يريدون زعزعة الجزائر، وبالتالي إذا زعزعت الجزائر أكيد تتجاوز كل بلدان الشمال الإفريقية.
0: نعم نعم. إذا تحدثنا اليوم عن الأهداف الإقليمية أو تحاول أن تكون الجزائر اليوم لاعب استراتيجي إقليمي على الصعيد المنطقة سواء كان بالنسبة لإفريقيا طبعا اليوم وهذا تنافس مباشر أكيد مع المغرب بالأساس أو كذلك حتى على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط وتكون رائدة على مستوى بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الصعيد الطاقي.
1: فقط أنا أصحح لي فقط فكرة، الجزائر لا تنافس لأن الجزائر لديها كل مؤهلات.
0: نعم.
1: يعني تنافس من في دول
0: نعم.
1: إفريقيا.
0: نعم.
1: دول إفريقيا هي التي تحتاج الجزائر.
0: أتحدث اليوم على اللاعب الاستراتيجي الإقليمي على صعيد البحر الأبيض المتوسط خاصة في المشاريع الكبيرة فيما يخص ضخ الغاز بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق إيطاليا، هل هذا كذلك يقلق اللاعبين الكبار استراتيجيا؟
1: نعم، لأنه الكثير يريد أن هي كما تعرفين أنه تغيرت أسعار النفط بعد حرب الشرق الأوسط على إيران.
0: نعم.
1: الكثير يريد أن تبيع له الجزائر مواردها الأولية على حساب أهوائه.
0: نعم.
1: يعني ليس على حساب يعني على حساب الأسعار العالمية المتداولة حاليا. ولكن يعني نظرا هم ينظرون للجزائر أنها ما زالت دولة تابعة ودولة تابعة لهم. وهم أتحدث بالضبط عن فرنسا.
0: نعم.
1: ولكن الجزائر هي حرة في بيع مواردها سواء على المستوى الدولي يعني دول أوروبا ولا على المستوى الإقليمي.
0: أكيد. ربيع لو معك نحاول نحكيه على نقطة هامة جدا زادة تم آخر الأحداث وأنت مطلعة في هذا الجانب الدولي، شنية قراءتك للانقلاب الذي حدث في محاولة الانقلاب صح التعبير التي حدثت في النيجر؟
1: يعني من أي ناحية؟
0: من الناحية الجيوسياسية بالأساس.
1: من الناحية الجيوسياسية هم يريدون كثير من الدول بدون توجيه سهام مباشرة لدولة معينة. هم الكثير يريدون زعزعة استقرار منطقة الساحل يعني للتأثير على الاستقرار الداخلي للجزائر. يعني يحاولون فرض الفوضى على مستوى الساحل لأنه وجود الفوضى في منطقة الساحل يولد أزمات على مختلف الأصعدة.
0: نعم.
1: سواء على مستوى النيجر أو على مستوى مالي أو على مستوى بوركينا فاسو وحتى دول شمال إفريقيا. وبالتالي أنه هذه المحاولات ما هي إلا تصرفات تبيانية.
0: نعم.
1: على الجزائر. أنت شفتي مجرد اتصال رئاسة النيجر للجزائر.
0: نعم.
1: للمساعدة الجزائر استجابت مباشرة وأرسلت 4 طائرات سوخي. ما تردد، بمعنى أن الجزائر لا يهمها ليس هدفها السيطرة على الساحل وإنما أن تكون اليد المعونة لدول الساحل.
0: نعم. نعرف اليوم ثم تقاطع كبير جدا بين الأهداف الجيوسياسية والأهداف الجيواقتصادية. إذا أخذنا بعين الاعتبار اليوم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط هي تأخذ بعين الاعتبار يعني إثارة الفوضى من أجل قطع الطريق على مشروع الطريق والحزام المشروع الصيني الرائد والاستراتيجي بالأساس. هل اليوم ما يراد في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي قطع الطريق على طريق الملح الاستراتيجي اقتصاديا والذي ينطلق من بلدان المغرب العربي المصغر أو كذلك المشروع الطاقي الذي سوف ينطلق من نيجيريا وصولا إلى بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط؟ ربيعة
1: الجملة أخيرا لأنني ما سمحتكم.
0: قلت لك أم يراد من هذه النقطة قطع الطريق على الطريق الطاقي أو المشروع الطاقي الكبير الاستراتيجي الذي يعني سوف ينطلق من نيجيريا النفط والغاز وصولا إلى
1: قطع الطريق.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال هم يريدون قطع الطريق لكي تصبح هذه الدول المنضمة لهذا الاتفاق دول تابعة وليس دولة كاملة سيادة.
0: اليوم الصراع اليوم على الطاقة على الثروات الباطنية على الثروات المعادن النادرة وكذلك الصراع على الموارد المائية.
1: نعم
0: هكا ولا؟
1: نعم بالأخص أنه حاليا يعني ما زالت الحرب مستمرة على إيران وما زالت الحرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا.
0: واضح. شكرا لك ربيعة خطاب الزميلة الصحفية الجزائرية، وإن شاء الله ربي يعود عليكم مثل هذه الأيام وكل المساندة. قلوبنا معكم جميعا، والله يرحم كل الشهداء.
1: تحية ليكم وتحية للشعب التونسي.
0: الله يخليك، شكرا لك. الأذان ونعود من جديد في زوم اليوم بعد قليل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
2: نص نهار و 30 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، نواصلوا معكم في زوم اليوم. اليوم آخر نهار في شهر أوت، 31 أوت 2026. أي واحد تخرج بالروبرتاج اليوم في الشارع تقول له هل نعود من الأول بالفار صيف 2026، يقول لك يا خويا ماذا بيا نمسحوا بأستيكا كما يقول المصري. مرحبا بك سي فوزي زياني، الخبير في السياسات الفلاحية والمائية. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. وإحنا ديما أنا أول مرة نجي بعد الأشغال اللي عملتوها. أي. مبروك عليكم، مشرح الحقيقة.
2: شقولك.
3: فما انشراح، فما الزيتونة مقابلتني، ما نجمش نطلب أكثر.
2: أي كومون كهو يا سيدي. مرحبا بك، نورتنا. شكرا. في الاستوديو سي فوزي الزياني. نتحدث بعد صائفة كانت صعبة برشا، كل الخبراء يجمعوا أنه هذا بالصعوبية اللي فيها 2026 ما هي إلا بداية للأسف على مستوى التبعات أو لقاء الظلال للتغيرات المناخية المتطرفة اللي باش نعيشوها يعني في الفترات المقبلة. احنا ديما نقولوا ربي يعطينا على قد ما نقدر وما ناخذوا بالأسباب بالأساس. إذا كان نحكيه على كل المتغيرات، كل الصور اللي عشناها، نتحدث كما قلنا على تبعات وتحديات مناخية كبيرة برشا، تتبعها كذلك تحديات جيوسياسية أكبر منها. قبل شوية كنت نحكيه مع زميلة ربيع خطاب من الجزائر، الحرائق وتبعاتها في الجزائر تقول إلى حد الآن التحقيقات الأولية تقول أنه ثم فعل. فضغوط كبيرة برشا كما قلنا جيوسياسية تزامنا مع الضغوط المناخية، وتنجم تكون حتى الضغوط المناخية مفعول بها انطلاقا من التغييرات او ضغوطات جيوسياسية. هي حرب بامتياز موجودة ويحاولوا اليوم توسيع هذه الحرب. نتحدث في اطار هذه الملابسات الكل وكل هذه الاسباب، الامن الغذائي، الامن الفلاحي سي فوزي الزياني بالنسبة لتونس اللي يهمنا بالاساس.
3: هو الحقيقة تذكرت برشا تحديات، مع الاقل نمشيو للتحديات اللي احنا نجم نكونوا فيها صانعي قرار.
2: نعم.
3: تحديات جيوسياسية ممكن اكبر منا، فلهذا على الأقل نمشيه اللي هو ما هو متاح. وانت ذكرت كلمة التطرف. راهو سنوات التالي نحكيه على الانحراف المناخي واحنا راقدين منه. راهو تونس تعيش الفترة هذه، وتعرف انت مدة أسبوع ممكن شهدت درجة الحرارة أعلى مستويات في العالم. تقريبا بالخبرة. واحنا مش نعمله هذا الكل يأثر. علاش يأثر؟ أهم شيء أثر عليه هو كل ما هو كائن حي بصفة عامة. إنسان يتضرر،
2: شفنا عدد الوفيات،
3: حيوان و
2: نبات.
3: نبات والنبات هو غذاء الحيوان والإنسان،
2: صح،
3: والكلنا في ترابط لصيق جدا.
2: وإضافة لهذا عملية التجفيف والجفاف راهي تبخر اللي قاعدة تصير راهي تمشي على الماء.
3: كل شيء معني به احنا في هذا الكل 20 سنة التالي على الأقل سيدي. نقولوا أنا ديما نربط بالثورة، علاش؟ لأنه عادة نقول الثورة تجي باش تحسن الظروف العامة والعدالة الاجتماعية. مع الأسف الشديد من لحظة اللي صارت الثورة تقريبا العشر سنوات الأولى اللي هي كانت تجم تكون محرار وتجم تكون صارت فيها نقلة نوعية كبيرة، ما صار حتى شيء. بل بالعكس وقت اللي ما نعملوا حتى شيء وانت قاعد الناس تدوب عليك والمناخ يتبدل،
2: صح.
3: وإحنا نتفرجوا لا بدنا خارطة فلاحية، لقلنا نعملوا أولوية قصوى مثلا الحبوب،
2: صح.
3: قعدنا دائما في الاستيراد طول النهار ويخرجوا في البيانات مش نشريوا القمح مش نشريوا الشعير. راهو الأمن الغذائي ديجا انت كدولة وقت اللي تكون عندك الأمن الغذائي نتاعك تحترم أكثر.
2: نعم.
3: لأنك انت ما انتش مش تمددك، الظروف الجيوسياسية تجي متأثر. علاش قلنا حياة نشدوا اللي عندنا احنا باش كيف تجي ظروف جيوسياسية قاسية والترانسبور ماريتيم النقل
2: البحري
3: يتعطل احنا عندنا اكتفيتنا. وانا ديما معاك كنت تذكر جبدنا مثال اليمن.
2: نعم.
3: اللي هي باندية وكلك سورت خلينا نقولوها.
2: ايه.
3: علاش عندهم الذرة البيضاء وعندهم الغليل اللي خلقها ربي الكل، ممكن عندهم مناخ معين.
2: ايه.
3: لكن اهم حاجة عندهم الذرة البيضاء، خلط وكل
2: الحبوب عندك
3: ما فهم عندهم حتى مشكلة. احنا في تونس خلينا نقولوها للمرة اللي يحبوا راهم قادرين، احنا تو الان عندنا قرابة العشرة ولايات وحتى اكثر، حتى الجنوب تخلف في الانتاج. راهو بستة سبعة ولايات فقط في تونس اذا كان نعرفوا نبدلوا السياسة نتاع الانتاج الفلاحي فيها قادرين باش نحققوا امن الغذائي من الحبوب،
2: صح.
3: بكل مكوناتها.
2: نعم.
3: راهم اربع خمسة ولايات راهم تاريخيا كانوا شيء كبير، تو بدلت بعض العناصر المناخية بعد كذا ايش نعملوا نغيروا. نربط شوية، ما نجمش ما نقولش على الاجتماع اللي صار في وزارة الفلاحة واللي يقولوا فيه تقييم للموسم. الحقيقة قريته مرة أخرى قبل ما ندخل بحذك، قلت باش من باش نعرف أول حاجة. أنت إعلامية، هل يمكن نخرجوا بيانات وبلاغات يا فاطمة بدون أرقام؟
2: مستحيل.
3: قدش مرة قلناه
2: مستحيل. أنا أصلا
3: قبل شوية برنامجك تجم تعمل حاجة من غير أرقام؟
2: مستحيل. قبل شوية يعني مركزة مع ربيعة مش تعطيني أرقام، لأنه اليوم الحصيلة كي نحكيه على حصيلة متاع حرائق ولا خسائر ولا حتى أرباح، الرقم دي ما يبقى سيد موقف،
3: ما فماش رقم في البيان.
2: تجم تعمل دلالات
3: به في نهاية الأمر، تم التطرق كذا كذا كذا للموسم الهذيك الهذيك، وقفل الختام أوصل وزير بي. فما حاجة ضحكتني شوية، قال لك الطاقات المتجددة التوصية ولا شنو باش الإسراء الانتقال التدريجي. يا ما زلنا في التدريجي احنا؟ تقول لي يكتب هذا ما سمحني معنا واعي باش يكتب احنا نتاع تدريجي؟
2: لا،
3: احنا غدوا نخرجوا نطلبوا من مجلس النواب ولا حاجه يعملوا حاجه سريعه ونقولوا هات 100 مليون ذول اللي ذكرتها معاك انت اول مره، ممكن 5-6 سنوات.
2: نعم.
3: ثوره حقيقيه على مستوى الطاقه، لانه هذا اللي نحكي فيه راه عنده علاقه بالامن الغذائي.
2: اكيد
3: ما تجيش عند تكون عندك ماء وتحصل الماء اذا ما عندكش الطاقه.
2: أكيد.
3: ما تجمش.
2: اكيد.
3: والدليل على ذلك قصان الماء، العباد تفهم راه مربوط بالطاقه، وقت يقص الضوء الماء ما يخلطش.
2: ما
3: انت اذا كان ما تقولوش ندخل في مشروع وطني كبير نسخر له كل الطاقات البشريه والكفاءات والماليه والمساعده الدوليه، خاطر المساعده الدوليه في هذا الواحد مش نطلبوا فيه.
2: نعم.
3: قول انا نجهز مليون، انا المليون قلته من بكري، مليون عائلة بالفوتوضوئية. والفلاحة كيف كيف عندنا حوالي 500,000 فلاح، يمكن فما حتى 50,000 فلاح لو كان نجهزوهم بالتجهيزات هذه باش الأمور ما توقفش وباش يقعد الانتاج مسترسل، لأنه راه وقت اللي نكون عندنا مناطق سقوية تنتج راه الانتاج نتاعها 4-5 مرات أحيانا من الانتاج البطاري البعلي.
2: وخلينا نذكروا تجربة بالنسبة لتونس في كورونا، وقت الدنيا الكل مسكرة وبلدان الكل مسكرة، نعود نذكروا أنه أمن الغذائي كان مكتفي برغم كل الضغوطات والصعاب اللي مسلطة على الفلاح، لكن وصلنا ساتيسفاكسيون في كل شيء، في اللحم، في
3: ساتيسفاكسيون. الخضر كانت تذكر كانت تباع على قارعة الطريق الجقيم برك.
2: نعم. ما يعني على خاطر ما عادش ثم البرة
3: لشنو تبيع. لكن يبيه هذا باش يقول عندك عندك عندك ناس منتجين مازالوا متشبثين راه ما عبعدوش.
2: لا لا،
3: حبوش
2: في وقتها ما كانش ثم تطرف مناخي، ما كانش ثم هل ارتفاع في درجات الحرارة تسبب حرائق وتسبب جفاف، ما كانش ثم فيضانات تنجم تكون لقدر الله كيف كيف مترفة، ما كانش ثم هل جفاف هذية، ما كانش ثم تغير للخارطة المطرية في تونس. راهو كي نحكيه اليوم راهو نحكيه على تغير الخارطة المطرية، قلنا وأنه راهو شمال الغربي ما عادش نجم تعمل عليه اليوم وحده في زراعة الحبوب، اليوم تغيرت، راهو اليوم الجنوب يلزمك تزرعه. اليوم كي نحكيه على رؤية الدولة بالنسبة لي الهنيشر نتاعها، نحكيو على الضيعات الفلاحية الوطنية.
3: اي يلزم قراءة خاصة والله. انا ماذا بيا معناها يعاودوا يقراوها قراءة، خلينا راهو مش معقول تخرج كوزارة بطمي طميمة
2: بيان،
3: يعني بيان جيف شفناها مجموعة الأراضي الدولية، من بعد مش نمشي نعملوا حوكمة والكلها توصيات. راك انت سلطة تنفيذية، انا نحبك تقول لي نهار 1 سبتمبر و 15 سبتمبر مش باش تعمل بالارقام.
2: نعم.
3: قداش ممكن تحب السقوي في الاراضي الدوليه اللي هي المحرر؟ راه اذا كانك انت ما تتحركش من فماك حتى حد
2: يتحرك، حتى حد طبعا
3: تنجم تنتج عند المقومات الكل. انت قل لي مش نعمل 15,000 هكتار سبليمونتير سنه، مش نعمل البذور الفلانيه، مش نجهز كذا، اعطيني حاجات نسمحهم اللي تقدر عليه راهو.
2: نعم.
3: اما هذا العمومي
2: مش نعمل انا زراعات علفيه في المنطقه
3: كذا. الانتقال التدريجي للطاقه في المركبات، يا ما تدريجي تو تسوي تعملهم باش العام الجاي ما تقعدش تحمل الواحد. صح. ميسيرش راهو قديش مش تعمل لي من ارض سقويه، قديش مش تعمل لي التمويل، التمويل في ما نذكروش التمويل.
2: نعم.
3: هذايا في صلب الامن الغذائي. انت اذا كان ما عندكش تمويل ميسر، تعرف في الظروف الصعيبه في العالم راهي مش بضاعه تونسيه.
2: نعم.
3: يوقفوا مع المنتج مهما كان صناعي تجاري خدمات، ظروف صعيبه توقف معك الدوله تقول لك انا نحميك، نوخر لك كريدياتك، نعمل لك برشا حاجات، نعطيك قرض ميسر ب 0% ما ترجعش بعد 3. هذا ما عنديش في تونس.
2: يعني تمويلات ما نساوش انه راهو تمويلات البلدان اللي خاصه جنوب شرق اسيا، تيكات في اليابان سختو ماشي على الجانب هذا، الجانب البيئي اليوم، الجانب المناخي،
3: البيئة والفلاحة يعني بالنسبة
2: للبنية التحتية.
3: احنا على ذمتكم في هزوز حالية
2: بدليل المحطة متاعنا متاع تحلية المياه
3: البحر، اقل من 1% مع فاتة اهمال مهال ب 5 أو 7 من 10 سنوات ثابتة 5 سنوات. وتفضل يجي برك، يعني احنا اش حذرنا هذا التول معناها الحزمة اللي داخلين بها للموسم، واللي داخلين بها معناها في علاقة بالتغيرات المناخية اللي قاعدة ممكن مش تزيد. والتغيرات المناخيه مش كان هذا اللي نشوفوه تو احنا، هذا الشمس راه يعني يمكن يجيك شتاء صعيب.
2: هذا اش قلت لك انا؟
3: شتاء صعيب هذا اش عملت له انت؟
2: تو الخريف شتاء، اسمع ولينا عايشين كل نهار بنهار، تو الخريف، لانه تعرف انت الخبراء اليوم قاعدين يحكيوا على ظاهره النينيو اللي ممكن تضرب البحر الابيض المتوسط، يعني هذا انه راهو باش تطلع الامواج وغيره. اليوم نربطوها زاد كيف كما قلنا، الاحترار هذا باش يخلي عمليه التبخر نتاع البحر الابيض المتوسط مع الرطوبه اللي موجوده كبيره برشا، وبالتالي التساقطات باش تولي مزربة، دونك باش تكون عندها فيضانات. شفنا فيضانات وانطلاقتها في بلدان اللي بدات الدنيا يعني شتاء بدا عندهم
3: بلدان حر
2: هكا ولا الاتحاد الاوروبي، شفنا بعض القبة الحرارية اليوم راهو عندهم فيضانات مضطرفة، عندهم يعني بلدان للأسف تمحات الكلها. شفنا النيبال وشنو اللي صار فيها من الفيضانات، يعني اليوم راه ما عادش عندك تساقطات تجم تعمل عليها. يعني ما نحكيوش على التعبئة اليوم، نحكيو على التفادي التداعيات والتبعات تجم تكون فيضانات، بما فيها التبعات متى التداعيات هذه الفيضانات على الأراضي الفلاحية سي فوزي.
3: صحيح.
2: لأنه راه كي نحكيو على خسارة أي متر مربع،
3: أي متر مربع
2: راه خسارة غداء.
3: هك علاش تويلزم الشغل الشاغل يكون أنا نقول البداية الأولى ولا بد منها، وهي معنى شرط أساسي هي معناها للإنرجي، معناها
2: الطاقات المتجددة.
3: الطاقات المتجددة هي البداية، هي البداية وهي النهاية، لأنه هذاك هو اللي مش يوفر لك أنك تجم تعالج المياه المستعملة.
2: نعم.
3: بأقل التكاليف تجم تعالج المياه المالحة الجوفية الموجودة في الوسط والجنوب،
2: وكانت عندنا كنت تذكر أنت في الشمال الغربي تقريبا في بداية الألفية هذه 2002 2003، خاطر كان في برنامج للبيئة تبعنا بعض التجارب النموذجية متضيعات هذه اللي تلقاها منها فيها، معناتها كل شيء في منها فيها، معناتها حتى الديشي متاع الحيوانات منها هي كيفاش نعملوا الديغازمون متاع الغاز، ومنها هي قال إنتاج وزيغو ديشي.
3: احنا هذه الطاقات المتجدده هي الاساس لكل الامور الاقتصاديه في تونس، راه ما نحكيش كان على الفلاحه. راك وقت اللي عندك انت الطاقه المتجدده باقل التكاليف وهي نظيفه وهي مستدامه، راهو للعالم عنده قيمه. راه وقت اللي تعبي في دبوسه حاجه ولا حكه سردينه ولا اللي هي وتقول هذا يخدم بالطاقات المتجدده واحترمنا فيه البيئه، راهو البيعان البرة اكثر اسهل برشا، لانه العالم قاعد يتغير وخايفين من الامراض، وبالتالي الاستهلاك قاعد يتطور بشكل كبير.
2: نعم.
3: احنا الطاقات وما ادراك اذا راهنوا عليها، واذا ندخل في مشروع وطني كبير تتسخر له وتتجند له الناس
2: الكل،
3: هذاك هو مش يكون يحول لنا الفلاحه باش نوفروا الماء اكثر باقل التكاليف من غير ما نوصلوا حتى الماء البحر،
2: اما
3: قبل حاجات أخرى.
2: أي.
3: وثم اللوجو كيفاش الموارد المائية بهذا عدم انتظامية الأمطار،
2: نعم،
3: وتحولها من منطقة لمنطقة، نمشي
2: بحيرات
3: البحيرات وكل شيء باش نشدوا لماكسيموم ما احنا اذا كان نعملوا هذايا ونوعيوا في نفس الوقت والخارطة نبدلوها، راهو تو نجمو نعملوا في رمادة ونعملوا في غمراس نعملوا القمح والشعير، راهو في بعض جهات من الكاف اصبحت مناخ جاف.
2: نعم.
3: وشبه جاف جنوب الكاف تقريبا اذا معلومات صحيحة، وبالتالي نتبعوا شوية ما في حد شيء. هي شنية القوة؟ قوتنا تكون في قدرتنا على التأقلم والتكيف أكثر ما يمكن بالمقارنة مع شعوب أخرى. يعني أنا نشوف في الانحراف المناخي ما قاعدش مكتف إيديا نتبع.
2: كي نحكيو اليوم على مسألة الأمن الغذائي الأمن الفلاحي، أوتوماتيكمان أول حاجة لازمنا نخمو فيها على ساتيسفاكسيون على مستوى الحبوب، الاكتفاء الحبوب، لأنه كي نحكيو على يعني اكتفاء غذائي راهو نحكيو على الخبز بالأساس، خبز وماء، خلينا نقول الاثنين معناتها
3: خبز ومقرونه برا
2: بس ما هو الخبز الحبوب يعني كل شيء. أيه. كل ما يعني اللي ديريفيه هذوما. دونك اليوم كي نحكيوا على الحبوب بصفه عامه لازم اليوم استراتيجيا نخدموا على النقطه هذه، وانه يكون عندنا اكتفاء ذاتي غذائي موجود، يعني نصب استراتيجية متاعنا، عنا القمح لازم يكون متوفر، عنا الماء لازم يكون متوفر كما قلنا،
3: والمستلزمات الأخرى،
2: والمستلزمات الأخرى بدرجة، بمعنى وأنه اليوم هذه مسألة أنه ننجو احنا للاتحاد الأوروبي الحاجات اللي تستنزف عندهم ما لازمنا نسكروا عليها،
3: نسكروا عليها
2: هكا ولا لا؟
3: وأنا قلت في مرحلة أولى يا سيدي تجي الفلاح كان متعود يزرع في الدلاع ولا الفراولة ولا مش عارف شنو، وعنده
2: طماطم زيادة
3: يا سيدي ما تسالش اعمل لي شطرت
2: نقص.
3: المصلحة العامة تقتضي، لأنه علاش كي قلت أنت الحبوب وغيره مش راهو كي مش نزيدوا مساحات كما جاء، لا يلزمنا نمشيوا للمساحات المروية. راهو المروية هام جدا لأنه توفر لك كما قلت لك ثلاثة أربع مرات فسيلمول إنتاج هكا، يعني إذا كان عندك 100,000 هكتار سقوي راهو عبارة عندك 400,000 هكتار باعلي،
2: ولازم تقسيمهم اليوم السي فوزي بين حبوب اللي باش ناكلوها نحنا وبين الحبوب العلفية.
3: بطبيعة هذيك
2: مش نجمو نعملو ساتيسفاكسيون تاعنا في اللحوم.
3: هو الأمن الغذائي شنو؟ يقوم على مقومات تقريبا، هي الحبوب، الزراعات العلفية،
2: العلفية
3: اللي ماشية للحيوانات، والخضروات. إذا عندك هذا، خاطر كي نقولوا الزراعات العلفية مش نحكيو على اللحم، مش نحكيو على
2: هذا هو هذا هو
3: أنت هذايا كيفاش يصير؟ يلزمك تقوي الإنتاج نتاعك. فاش يا سيدي ما صبتش مطر نوقفوا نمشي ونحولوا الكارتوغرافي هذه خارطة الفلاحية تتغير بشكل يزيني من الفراولة ويزيني من الدلاع اللي هو
2: يزيني من غرسنا لغيرنا
3: وندعموه على مستوى النقل باش نبيعوه لبرا وتجينا أربع دورو. لا خليه للتوانسة نوجهه كما قلت لك التوجيه الخارطة يا سيد ازرع غادي ما تزرعش غادي اعمل هيك يجي حتى من الزيتون. نعاود نقول هاني منتج زيتون يزي من الزيتون راهم بعد المائدة المائية يزيها تعبك
2: استنزف
3: راه يتغفق تغفق ولا راهم بعد نخلصوا الفاتورة راه
2: اكيد
3: راهو ماهوش الفايدة تو نعملوا 700,000 800,000 هات ونجاء معناها نعملوا الحوكمة للي عندنا ونبيعوه افضل. شوف احنا بسلمنا نبيعوا افضل وانجع
2: ولينا نظرية كوميرسيال اليوم
3: قداش
2: كل واحد تاجر
3: معناها قداش عندك صانع انت خماس عندهم راك انت مش تبدا تصنع وهما ياخذوا من
2: هذا هو
3: والزيتون السقوي ما راه
2: باش تخرجوا فراك
3: راهو سقوي. وثم كذلك نصلحوا القطاع خليني نقولها للمره العشرين وطلبت من النواب المجلس الحالي انهم يصلحوا المجله نتاع الامتيازات الجبائيه. خليني قداش معاك قداش قلناها
2: برشا
3: قداش
2: مازلنا نقولوا
3: اي صلحوا لنا يا خويا هذه فلوس لتونس داخله
2: صح.
3: علاش يجيني دخلاء ايش تحب تخدم مرحبا اخرج الفلاحه واشري اللي تحب اما ما تنجمش تستمتع بالامتيازات الجبائيه. سامحني سامحني الامتيازات الجبائيه راهي تنخر الاقتصاد
2: اكيد
3: تنخر الاقتصاد نقولوها ديما
2: نحتاج واحنا اليوم نحتاجوا الكل مالي
3: عندك امتيازات
2: يعني.
3: ماليه مرحبا تاخذ كي الناس الكل انت في السيكتور نتاعك في المهنه نتاعك قاعد تاخذ في الامتيازات
2: نعم.
3: تزيد انت تجي لهنا تغلي الاراضي ما يهمكش خاطر انت قاعد تبيض في الاموال بشكل قانوني. اي سامحني مش معقول نواصلوا في الشيء هذايا ما لازمناش نواصلوا هاي فرصه تجي للنواب احنا داخلين على 600 القانون الماليه 27
2: نعم.
3: قلناها عملناها ولا معقول احنا داخلين على قانون الماليه 26
2: صحيح
3: ما تسالش نعاودوا مره اخرى هاي فرصه باش ندخلوا شويه فلوس نعملوا عدالة اجتماعية وجبائية مطلبين بها. إذا كان احنا نمشيوا للخارطة الفلاحية نغيروها ونقولوا اه شي يلزمنا نقصوا مننا ونزيدوا مننا ونمشيوا في 150,000 تقريبا اكتار من الزراعات الكبرى هذه نتاع القمح والشعير وغير غير ذلك
2: نعم.
3: راهو نجم ونحسنوا من الانتاج بصفة عامة في عوض مثلا كسنة أولى نجم المخطط راهو يمشي على 3-4 سنوات
2: صحيح.
3: والأراضي الدولية كذلك تطلع بمهمتها التاريخية والوطنية وتكون هي الرائدة على مستوى الزراعات.
2: احنا قلنا على صعوبة الفترة الجاية هاو بلغ جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي السي فوزي يوم الاثنين خلايا عادية مع امطار محليا غزيرة يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهري هذا اليوم يا ربي يا ستار 31 أوت 2026 ملائما لظهور خلايا عادية محلية مصحوبة بامطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون احيانا غزيرة بولايات الكيفوس اليانا والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية للتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالجهات الغربية للبيت. احنا نقول ربي يعطينا القدمة نقدره
3: ربي
2: يلطف بنا جميعا لكن نأخذ بالأسباب
3: على مستوى التحديات على مستوى الضرورات اللي هي بلادنا تطلب منا لوزرتنا ومديرين العامين ولي بي دي جي يخدموا على رواحهم ويستنبطوا الافكار وراهم اللي يقولوا فيه الكل، ما يتطلبش لا قروض كبيره لا حد شيء، ما انما حوكمه معينه مبسطه منظمه، يعني التاخذ بعين الاعتبار كفاءاتك الوطنيه، تاخذ الواقع
2: على الفلاح. عاود نذكروا لا، وثم صناديق وثم هبات، ثم صناديق بيئيه. تعرف انت ايام التزيين معناتها ما قبل الثوره قديش خدم على وزاره البيئه، قديش خدا دي فون انترناسيونال من على يعني من اجل انشاء المشاريع البيئيه، البنيه التحتيه اللي عندها علاقه بالبيئه. اليوم هذا هو الوقت معناتها، اليوم
3: بعد الثوره جات برشا فلوس ورجعوها، معنا ما خدموش بها.
2: ايش نعملوا بها؟
3: يعني خلوها قالك لا بلا خلي غاديك تو ماذا بينا نرجعوا هذايا، ماذا بينا عندنا طاقات كبيره في تونس قادره على المستوى الدولي تجيبوا عندها نخليوها ما تسالش، وراهم مش طالبين فلوس ولا كوميسيون، هذوما بالعكس هذوما هم الناس اللي يجيبوا لك، مجرد قول له بارك الله فيك
2: صح.
3: ما فيها باس هذوما نشاركوهم كما قلت لك، اذا غيروا الخارطه الفلاحيه، اذا اعتملوا على الطاقات. ثوره تونس الحقيقيه القادمه هي في الطاقه. اذا كان الطاقه هذيك بشيء، كان الفوسفات، فوسفات طاقه في
2: الماء
3: كله هذاك، بعد نزيدوا حويجه برك، حويجتين، البحث العلمي وما ادراك، تونس بكلها تسخر بالكفاءات ومراكز البحث
2: صح.
3: لكنها ما عندهاش فلوس، هذيك لازمها ترجع
2: صح.
3: مع التغيرات المناخيه تدرس تخرج البحوث تعديهم،
2: وعندنا برشا بحوث
3: تعديهم للارشاد والتكوين
2: صح.
3: والفلاح نقربوا له، خاطر مش الكل ما عنده ابليكاسيون وعنده واحد، ثم نكملوا، وهي حاجه هامه تمشي بالتوازي، التمويل والتمويل والتمويل. راهو جارتنا الجزائر
2: نعم،
3: راهي تعطي قروض، الأردن ما هيش غنية كما الجزائر، تعطي قروض للفلاح الصغار، مالي حسبتها أنا حوالي 20 مليون، 20 ألف دينار تونسي للفلاح الصغار بصفر فائض، وخمسة في خمسة سنين ما يرجعش. راهو هام جدا نعمل التجربة هذه، راني مريتش في القوانين المالية السابقة
2: نعم.
3: مبالغ ماشية بالشكل هذه، ما سنمنح للفلاحين كذا، إيه كي تمشي تاخو تخم
2: لأي كيفية كيفاش باش
3: نعمل، ما نحكيوش على الصعوبات الإدارية
2: نعم.
3: ما نحكيوش على كيفاش، سمحني في الكلمة، وقت فطور واحد خلايق الدور معناه باش يجم يا ولدي ناري نمشي لك ونعطيك ونقول لك بركة الله
2: ونقرق بيك وبارك الله فيك،
3: سير بلاس انا ناخذ بطاقه تعريف ونعرفك بالانفورماتيك ما شاء الله علينا، انت مسال مش مسال نشوف وضعيتك
2: نعم.
3: راهو الانسان وقت اللي تحترمه يعمل اكثر من اللي انت تنجم تطالبه فيه
2: نعم.
3: وقت اللي تمشي له سير بلاس،
2: خاصه انه يحب الارض، هو حاجه منه، ما
3: مش مسلمين لا في ارضهم لا في حيوانات،
2: حاجه منه.
3: ترى الناس بعدت، راهو ظروف
2: اكراها، حتى كي بعدت اكراها
3: قاسيه جدا
2: نعم.
3: تو كيف البيان تاع وزير يقول لك الابقار، ايش مش تعمل الابقار، تقول لي ايش مش تعمل بالضبط، مش تجيب ابقار،
2: عطيني استراتيجيه بالضبط،
3: مش نخدموا على المؤصله ونعمل التحسين الوراثي، او عندنا عندنا بيع وذراع معنا في الموضوع
2: صح،
3: من اللي عندنا برك يقول لك الخبراء، سي منور الجمال يقول لك اللي خادم على الشيء هذا سنوات وسنوات، يقول لك مانيش في حاجه باش نورد
2: نعم.
3: انت تفرح كي واحد يقول لك كلام هذا ولا
2: والله.
3: ما وردتش انا، اعطيني هذا اللي عندي انا تو نعمل له التحصيل.
2: احنا يوما ما كان حققنا اكتفاء الذاتي بالنسبه للحليب واكثر
3: بالضبط،
2: واكثر معناتها ما عادش ناخذوا الحليب مجفف ولا حاجتنا لب بغبره ولا بخير.
3: اللي يجيبوا فيه الولايات المتحده في الاربعينات والخمسينات حوالي كان عندها 25، اذا كان معلومات صحيحه 25 مليون بقره
2: نعم.
3: اليوم عندها 9 ملايين وعندها نفس الكميه واكثر، دونك ولات انتاجيه، والانتاجيه حتى الحبوب راهي كل شيء، احنا في الانتاجيه ضعاف. علاش انا قلت البحث العلمي هو اللي مش يحسن لك شنو هي لي فاريتي، ركزوا على لي فاريتي نتاعنا
2: نتاعنا نحن، نرجع للبذور الاصليه.
3: رايس فاقس برك على مستوى، وهذا انا خذيت المعلومه من بلك الجينات سابقا، كانت عندي معاهم علاقات ما انا متطوره، راهو فاقس برك في معتمديه احيانا عندك ثلاثه اربع اصناف مختلفه كيفاش نستناو، هيك هي اللي تو اثبتت علميا ان هي المقاومه للجفاف وهي المقاومه للامراض
2: بالضبط،
3: فهمت معناه، فما برشا حاجات
2: متوفره من عندنا باش هما يحسنوا البذور نتاعهم،
3: نحيوا عليها شويه الغبار، والغبار نتاع الاداره والنوايا السيئه نتاع الاداريين احيانا مش كل بتتحال، فما ناس ما تحبش الخير لبلادها، تحب تبقى قاعده هكاك تواصل في العمل نتاعها، وفما ناس تحب تخدم واحيانا تتضارب هذا مع ذاك ويمشي المواطن في العكس. راهو عندنا كل الامكانيات بلاد تونس، يعني نشوفوا احنا نقول نعطي مثال، شوف الغله اللي عندنا
2: نعم،
3: فمشي غله عندنا ما عندناش
2: نعم.
3: الغله اللي خلقها ربي الكل
2: لما غاليه
3: بالدقله فيه معناه ما هو هكا نجمو ما وقت اللي نخرجوا من هكي بوتقه سميوها التخزين
2: أي.
3: اللي انا بالنسبه لي التخزين ليست مهنه
2: باش نرجعوها له،
3: ليست مهنه
2: أي.
3: هي هذيك من مشمولات الفلاح، يلزم توفر له الكوبيراتيف نتاعو واللي هو يخزن، شو نجيب دخيل انا من برا يعمل لي واحد تخزين بعد يقول لي انا نحب واحد والضوء الله اعلم منين، لا هذيك مهنه متصله مباشره، وهذه مسالك التوزيع ما تتحل
2: ايه؟
3: إلا من تشركوا الفلاح كالك سوا ينتج في الزيتون ولا ينتج في الخضرة اللي تصبر ولا في الغلة أنه هو يكون هيك الكوبيراتيف ولا المجمع اللي هو يخزن له المنتوج نتاعه.
2: واضح جدا. شكرا ليك سي فوزي زياني الخبير في السياسات الفلاحية والمائية. ربي قدر الخير. احنا ما علينا كان نعطيه الحقائق كما العادة من سنين وإحنا نحكيه بربي خذوا بكلامنا حتى شوية هكية لأن الكل لبس في الأخر. اللي يهمنا هي مصلحة تونس, اللي يهمنا هو مصلحة المواطن التونسي.
3: عندي ديديكاس صغيرة ولدي اليوم عيد ميلاده
2: كل عام هو بخير
3: زيد مولود يوم 31 أوت. قل لك هو في الخارج كل عام وهو حي بخير.
2: ربي يحفظه,
3: ربي يفضله, ربي نشحه. اليوم قفل 23 سنة
2: هو. ربي يقدر الخير وربي يفرحك به هو وخوه, وإن شاء الله ديما فرحكم دايما سي فوزي الزياني. شكرا لك. نصنا 55 دقيقة وصلنا نهاية مشوارنا في زوم اليوم. تحية الأمير الجاموسي منعم مجمل كانت معكم من خلال هذا الميكروفون فاطمة مقنية القادري. إن شاء الله ربي يقدر الخير, ربي يحفظ بلادنا بالأساس, وإن شاء الله نمشي ديما بالخير وما يصير كان الخير. إن شاء الله ملتقنا نهار الأربعاء الجاي في أحلى صباح من 6 حتى 9 متاع الصباح. برشا عندكم متابعة معنا كيما العادة, وديما العشرة ديما شاهي طيبة للجميع.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهرا

مرحبا بكم. خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة بعد الظهر تشمل جهة صفاقس ومناطق أخرى، والحرارة تعود إلى معدلاتها العادية انطلاقا من الخميس المقبل. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. ولاية صفاقس تحتفي في يوم العلم بالمتفوقين من تلاميذ وطلبة، ودعوات مواطنية للعناية بالمؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية. عربيا وعالميا، استشهدوا فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية على غزة، مع الإمعان في سياسة الاقتحامات وهدم البيوت في الضفة المحتلة، وارتفاع في أسعار النفط بعد تبادل الضربات بين أمريكا وإيران. بداية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1:30 و 6:30 على فترات متقطعة، حسب ما تمليه وضعية الشبكة بمختلف أنحاء البلاد وعلى مستوى المناطق التالية من ولاية صفاقس: معتمديات صفاقس المدينة والغربية والجنوبية، المحرس، عقارب، العامرة، جبنيانة، تينا، الحنشة، منزل شاكر، بير علي بن خليفة، سقيت الزيت وسقيت الدائر. ومع استمرار هذه البلاغات، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حدا للانقطاعات والاضطرابات المتكررة في عموم أنحاء البلاد، واعتبر أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطن. وشدد المنتدى على ضرورة تحمل السلطة لمسؤوليتها وإيجاد حلول عاجلة للأزمة والعمل على معالجتها من جذورها، محذرا من أن مزيد التأخير في الاستجابة للمشاغل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة قد يقود إلى مرحلة تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين. في هذا السياق، أوضح النائب بالبرلمان محمد علي أن عددا من النواب سيقومون اليوم بإيداع عريضة بمكتب الضبط في البرلمان من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. أضاف أن العريضة نالت موافقة 61 نائب، وهو عدد أكبر من النصاب المطلوب لعقد جلسة عامة استثنائية في العطلة البرلمانية لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. وأكد النواب الموقعون أن تونس تعيش يوما اليوم وضعا بالغ الخطورة، يتسم بتوتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى التدهور الحاد في الوضع الصحي.

0: يلي انا نشوفه معناتها ضروري انه طالما انه ما شفناهمش في الاعلام انه يكونوا حاضرين في مجلس نواب الشعب لآلية سحب الثقة من الحكومة. أول حاجة ماهيش بالسهولة اللي إنك تطلب جلسة عامة، الخطر آلية سحب الثقة من الحكومة أول حاجة هي تطلب في حد الأدنى عدد من النواب، ومن بعد تعرض على جلسة عامة و يمكن ثم تقديرات اليوم أنه مش يكون ثم تغيير حكومي خلال الأسبوعين معناتها القادمين. هذا اللي خلى تقديرات معلومات في الأخير معناتها رئيس الجمهورية واللي شيء حدد هذا فيما يتداول من معلومات من نقاشات.
1: في ربوعي الجنوب الشرقي نظم الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان اليوم مسيرة احتجاجية ديبدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المتساكنين. نأتي الآن إلى أخبار موجة الحر المتواصلة على بلادنا، ويكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم إيمان لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بداية هذا الأسبوع على أن تعود إلى معدلاتها العادية انطلاقا من الخميس القادم حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
2: هذا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة تكون في استقرار، بينما نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي، وإن شاء الله بداية من نهار الخميس نرجع لمعدلاتنا العادية لهذه الفترة وتكون في حدود 35 درجة. يعني نحن نبقى في الوضعية الجوية ونصدو نشرة المتابعة بتاعنا في الغرب، نعينوا المناطق المعنية والكميات المتوقعة.
1: إلى أخبار جهة صفاقس، اليوم انتظم بمقر الولاية موكب الاحتفال الجهوي بيوم العلم لتكريم المتفوقين من التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوطنية والجهوية المدرسية والجامعية والتكوينية بمختلف الشعب. المندوب الجهوي للتربية صفاقس واحد عبد الوهاب الجربي ثمن في تصريح للأخبار تتويج الجهة بعديد الجوائز الوطنية وتحقيقها لنسب نجاح عالية في الامتحانات.
3: نالت ولاية صفاقس عديد الجوائز الوطنية، وعلى تلميذ تحصل على الجائزة الأولى الوطنية في منظمة دخول المدارس الأعدادية النموذجية، التلميذ يسري السويسي من مدرسة حي المستقبل ببير علي من خليفة. كذلك نلنا كمندوب التربية صفاقس واحد الجائزة الوطنية الأولى في شعبة الرياضة للتلميذ أحمد المذيوب بمعدل 19.2. تحصلنا على الجائزة الوطنية الثانية في التنشيط الثقافي بالمرحلة الإعدادية. النتائج كانت متميزة للغاية، نسب مئوية متميزة في امتحان البكالوريا وكذلك في مختلف المناظرات اللي عدوها معنا صغيرتنا. حققنا نسب مئوية متميزة في مرحلة الثانوية قرابة 83%، نسبة نجاح مستويات الأولى سنوات الأولى والثانية والثالثة قرابة 74% نسبة نجاح بالمرحلة الإعدادية.
1: إذن تطوي أغلب العائلات هذا الأسبوع ملف الصائفة لتفتح ملفات العودة المدرسية القادمة، وفضلا عن التحذيرات الخاصة باللوازم المدرسية وغيرها اعتدنا في مثل هذه الفترة على توجيه ودعوة الجهات الرسمية للمواطنين ومكونات المجتمع المدني وأصحاب المؤسسات للمساهمة في العناية بالمؤسسات التربوية. المبادرة هذه المرة مصدرها مواطنة كادحة من منطقة شعبية تحديدا من أمام مدرسة السرور على مستوى منطقة مركز شاكر وسط مدينة صفاقس، وينقلها بكل براءة صاحب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: موضوع غير عادي، مرأة قدام مدرسة السرور هي وصغارها بالبرويتة ينثلوا قدام المدرسة، ما شاء الله والله، هي وصغيراتها لا ترى في حتى بلاصة الحكاية دي. أنا ديجا قعدت بها تطفل يكركر في البرويتة بترابها بمعطاها ربي يوصلها للزبلة غادي، ما شاء الله ربي شفتوا هاشي في حومة أخرى هذه.
1: إذن نحن مدعون جميعا لمعاضدة مجهودات الدولة ومختلف المؤسسات للعناية بالمؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد من ناحية البنية الأساسية والنظافة قبل العودة المدرسية، قبل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. كيف يتفاعل المواطن مع مثل هذه الدعوة؟ روبورتاج زهور العبيب.

0: بالنسبة للعودة المدرسية لو ثم مؤسسات تربوية عاجزة حقيقة على أنها تقوم بتدخلات داخلية بحكم تدخلات خارجية ربما تكون البلدية ديما هي اللي تقوم بحملات نظافة استعداد العودة المدرسية.
1: هذه دعوة المنظمات الكشافة للهلال الأحمر المجتمع المدني المتواجد غديك والمواطنين.
2: يلزم المواطن يعاون المدرسة باش في التنظيف.
0: ثم مواطنين هي جمعيات ومنظمات على غرار الكشافة الهلال الأحمر تقوم بحملات مشتركة ثم حتى مؤسسات خاصة.
3: أيامات ونص استعادوا للعودة المدرسية ما فيها بس كان الناس كلها أنه تعاون في الظروف هذه القاسية المناخية شوية سخانة والكل ما فيها بس الناس كلها تعاون الأولياء تعاون سوى مدين ولا حتى يهبطوا ينصفوا شوية ولا يعملوا حركة ما فيها شيء الناس كل تعاون
0: اللي نجم يساهم في المؤسسة اللي بحذاه
1: لدعموا مجهودات الدولة ومجهودات المندوبيات الجهوية في تنظيف واستعدادا للعودة المدرسية في 2026-27.
2: فيها بس كان يتعاونوا الأولياء مع بعضهم جهدهم بمواد تنظيف مواد أولية ويساهموا في تنظيف المدارس.
1: هذه معناتها من أهم وأوقت وهذه توصيات معناتها لا بتكون أن على الأقل كل جهة تتحمل مسؤوليتها في معاهدها ومدارسها.
3: رأوا شفنا مبادرات كل عام نشوفوا حتى اللي عنده موهبة مثلا في التزيين ولا أنهم ينزينوا المدارس باش تكون في أحسن حلة بالاستقبال لاستقبال صغيراتنا فما شكون يعاون بالدهن ولا يعاون بالفلوس ولا يعاون كل واحد يعاون باللي يقدر.
0: هي مسؤولية حقيقة مجتمعية.
3: حاجة بها أنه يكون القسم بريزونتابل خاصة هما صغيرات أنه نشجعهم على قراية.
2: ما يساهم باللي نجم باللي يقدر هو المهم يساهم
3: إن شاء الله ربي نجح نسكن.
4: يؤدي وزير الخارجية الألمانية اليوم زيارة رسمية إلى تونس تندرج في إطار إحياء البلدين الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية ولمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها وزير الخارجية التونسي إلى برلين شهر مارس الماضي. وأوردت السفارة الألمانية بتونس على صفحتها بموقع فيسبوك أن الوزير الألماني سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد كما سيلتقي ممثلين وممثلات عن قطاع الأعمال وعددا من الشركات الناشئة في تونس. في آخر المستجدات عربيا وعالميا استشهد فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية بمناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة هدم جيش الاحتلال اليوم منزلا في مدينة نابلس شمالي الضفة وبنايتين سكنيتين مأهولتين في بلدة بير زيت شمال رام الله. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم. نددت الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك الواقعة بمضيق هرمز مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس. بعد المناوشات الجديدة قفزت أسعار النفط بنحو 6% خلال معاملات اليوم وتجاوزت مستوى 91 دولارا للبرميل. ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالميا وهو ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة أو تدفقات الخام عبره عاملا سريع التأثير في أسعار النفط. يجتمع رؤساء الصين وإيران وروسيا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد اليوم وغدا في بيشكيك عاصمة قرغيزستان في وقت تواجه عدة دول من أعضاء التكتل أزمات كبرى. أخيرا أكدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم أن سلاح البلاد النووي يمثل ضمانة مطلقة للسيادة مشددة على الاستمرار في تعزيزه وتطويره. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة بعد الظهر تشمل جهة صفاقس والحرارة تعود إلى معدلاتها العادية انطلاقا من الخميس المقبل. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. ولاية صفاقس تحتفي في يوم العلم بالمتفوقين من تلاميذ وطلبة ودعوات مواطنية للعناية بالمؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية على غزة مع الإمعان في سياسة الاقتحامات وهدم البيوت بالضفة المحتلة وارتفاع في أسعار النفط بعد تبادل الضربات بين أمريكا وإيران.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع خالد بوشيبا بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة
8: سبور نيوز.

بس دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني معيد الرياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا طبعا، ومباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي تنطلق لموسم 2026-2027 كأس الكاف أيام 4-5-6 سبتمبر 2026، ومباريات الإياب أيام 11-12-13 سبتمبر 2026. فيما يهمنا زوج ممثلين كرة القدم التونسية، نادي رياض الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي CSS، يلعب مباراة الدورة التمهيدية الأول يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت تونس أمام شوتينج ستارز النيجيري، ويوم الخميس 4 سبتمبر قبل بنهار الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب مع نادي ديامبارس انطلاقا من الساعة 3:30 بتوقيت تونس. مباراة الإياب السبت 12 سبتمبر، نادي ديامبارس الترجي الرياضي الجرجيسي 6 مساء، ونادي الصفاقسي شوتينج ستارز وسيتأكد التوقيت لاحقا ضمن فترة الإياب 11-13 سبتمبر. طبعا رحلة النادي الرياضي الصفاقسي إلى نيجيريا تنطلق غدوة الثلاثاء استعدادا لهذه المواجهة، تنطلق من مطار تونس كارتاج الدولي على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس في اتجاه لاغوس عبر الدار البيضاء المغربية، على أن يصل في وفد الفريق العاصمة نيجيريا لاغوس فجر الأربعاء في حدود الساعة 6 صباح. من لاغوس السيسي تحول لمدينة أبيوكوتا لتبعد 130 كيلومتر على لاغوس، سيقيم فريق أيام الأربعاء الخميس الجمعة قبل خوض مباراة مساء السبت، ويجري السيسي 3 حصص تدريبية في أبيوكوتا استعداد للمواجهة اللي بتنطلق الرابعة كما قلت بعد ظهر يوم السبت. الفريق سيسافر إلى نيجيريا عبر دفعتين، دفعة أولى تضم رحلة الأولى لاعبين وطرفين إضافة نجيل الهوش على أن يلتحق بهم بقية الأعضاء الوفد والمسؤولين في اليوم والي، فيما وصل مبعوثا للصفاقسي حسين بوسرصار النيجيريا ترتيب ظروف الإقامة والترتيب في نيجيريا. بعث السيسيس تعود يوم الأحد عبر الدار البيضاء على يكون الوصول إلى مطار تونس كارتاج الدولي في حدود الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. مباراة باش تلعب على ملعب MKO أبيولا سبورتس أرينا بمدينة أبيوكوتا نيجيريا على أرضية اصطناعية تلقى من الرابع بعد الظهر، وتحكيم إفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم كامروني لإدارة اللقاء بقيادة الحكم يانيك أنيس ودوب. هذه تفاصيل رحلة النادي الصفاقسي إلى نيجيريا، حد سعيد للCSS والترجي الجرجيسي في كأس الكاف على مستوى الحدث طبعا المتوسطي، يعني ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أهل التونسية سلمى ذوادي للدور نهائي بمسابقة الترتيب سباق الفردي وزن خفيف، وذلك بعد احتلال المركز الثالث في التصفية الأولى بتوقيت قدره 7:59:52 من الثانية، وستخوض طبعا سلمى ذوادي دور نهائي غدوة انطلاقا من الساعة 9 صباحا بحث عن تتويج ورفع راية تونسية في الألعاب المتوسطية. للأسف يتواصل النزيف هروب طبعا لزاتليت اللاعبين في دورة ألعاب المتوسط، لاعب المنتخب الوطني التونسي الجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، كان من المنتظر أن يشارك العبيدي اليوم في تصفية الجمباز الفني انطلاقا من الساعة 1 بعد الظهر، ويعتبر العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجي محمد أمين السعيدي. محمد أمين بحجب نقطة استفهام حول هذه المسألة وحول واقع الرياضة الفردية والظروف المادية ظروف اللاعب، ولكن هذا لا يبرر هروب طبعا العدائين اللي يمثلوا الراية التونسية والوفد التونسي في ألعاب متوسطية. موضوع المتابعة على صعيد الوطن. نرجع إلى كرة القدم، وطبعا مباراة الجولة الثالثة ذهاب بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تدور على 4 دفعات بحكم المشاركة الإفريقية. السبت 5 سبتمبر 4:30 نادي بنزرت أولمبيا الباجي ملعب طيميريا التقدم هذه بسخت الدير النادي الرياضي الحمام لنف. لحد 6 سبتمبر ترجي هذه تونسي مستقبل مرسى النجم الساحلي شابة العمران نجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. الأربعاء 16 سبتمبر يتغير التوقيت الرابع عبارة ظهر المباريات في بنجرين اتحاد المكان النادي الرياضي الصفاقسي. الخميس 14 سبتمبر ملعب التونسي النادي الأفريقي ترجي الرياضي الجيسي اتحاد الرياضي المونستيري. على مستوى المنتخب الوطني التونسي سيواجه لكرة القدم نظيره المالي في مباراة ودية يوم 3 أكتوبر وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك. ذكر المنتخب التونسي يستهل مشوار في تصفية كأس أمم أفريقيا
مواجهة منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. ويحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره بوتسواني يوم 29 سبتمبر بداية من الساعة 8 مساء بملعب كابورون الوطني ببوتسوانا. إلى كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي كرة السلة خسر البارح ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس ضمن تصفية مونديال قطر 2027. هزم منتخب تونس أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 75-79 وحقق فوز وخسارتين ضمن هذه النافذة. أذكر النافذة الختامية من التصفية ستقام في فبراير المقبل وتواجه فيها تونس، نيجيريا، الكاميرون وغينيا. في الكرة الطائرة أيضا، تأهل منتخب تونس الكرة الطائرة سيدات لربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. وفازت سيدات المنتخب الوطني يوم أمس أمام منتخب المالي من 3 أشواط دون رد بواقع 25-11 25-15 و25-4. المنتخب التونسي سيواجه غدوة في الدور ربع نهائي المنتخب المصري اللي ترشح على حساب منتخب بوراندي 3 أشواط مقابل 0. هكذا نصف نهاية أخبار الرياضة. تحية أمير الجموسي على مستوى التأمين الفني، منعم جمال وعيشة بيار على مستوى الديجيتال قسم الرياضة، بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة الجماعي. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: العبد العاقل إذا كبر وتأمر وصار عنده شان بين القوم، يزيد فكره بالعقل يتعمر، يتواضع ليه الوظيف يدوم، يجتهد وعلى الزنود يشمر، يسعى عند منافعه قمقوم، يصير منصبه محصن عليه مضمر، تزيد تمتح الخصوص والعموم، إذا وقاله عسر ما يتذمر، بحسن الراي تتفرق الهموم. أما الوضيع تلقاه باقي حمر، في داخليته مبزع ومخروم، إذا ترقى اليوم غدوة يعبر وينتفخ في مثل فرخ البوم، إذا كبير الدار يبدأ يزمر، لو لا ترقص ما عليهم لوم. قصيدة بكلها حكم تقوم على المقارنة بين نمطين من البشر: نمط الإنسان العاقل ود الأصل والمفصل، وكيفاش تكون تصرفاته وقت ارتفع مكانته، والإنسان التافه الخسيس كيف تقبل عليه الدنيا، كيفاش تولي تصرفاته. من ميزات العاقل الأصيل، كل ما تقبل عليه الدنيا كل ما تعلى قيمته، كل ما تزيد مسؤولياته، كل ما يزيد أصالة وأخلاق، يزيد تواضع وجد واجتهاد. عاد قال: العبد العاقل إذا كبر وتأمر وصار عنده شان بين القوم، يزيد فكره بالعقل يتعمر، يتواضع ليه الوظيف يدوم، يجتهد وعلى الزنود يشمر، يسعى عند منافعه قمقوم. ونتيجة مثل هذا السلوك ولا شك مزيد من القدر والقيمة والمحبة عند الناس، لا بل حتى إذا عرضته مشاكل يعين ربي على حلانها، الناس الكل توقف معاه على خاطر ما عندوش أعدى، ما هم غضب حد وما يشمت في حد. بعد قال: يصير منصبه محصن عليه مضمر، تزيد تمتح الخصوص والعموم، إذا وقالوا عسر ما يتذمر، بحسن الراي تتفرق الهموم. ثم يمر بين الشاعر للصنف الثاني من الناس، اللي تفكيره معتل وقلبه دوني ومخه مش نظيف، اللي ما ينجم يعيش كان بالحيلة والتخوبيث، وملاك يرحمه يقول: ومن عاش فيها بالأخباث منها خرج بالخباثة، ومن كلا رزق والراث رزق يقعد وراثة. هالصنف هذا بمجرد ما يكبر شوية في ماله أو في مركزه الاجتماعي يتملك الغرور، تركبه الكبرياء. عاد قال: أما الوضيع تلقاه باقي حمر، في داخليته مبزع ومخروم، إذا ترقى اليوم غدوة يعبر وينتفخ في مثل فرخ البوم. ويخلص الشاعر: النتيجة التأثير الكبير، تأثير القدوة في المجتمع، تأثير الوالدين في سلوك الأبناء، تأثير المسؤول في تصرفات منظوريه، راهي البلد تمشي على كبارها. شاعرنا يقول: إذا كبير الدار يبدأ يزمر، لو لا ترقص ما عليهم لوم. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تلجأ شركة تونسية الكهرباء والغاز اليوم حتى 6 مساء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بالمناطق التالية بولاية صفاقس: صفاقس المدينة والغربية والجنوبية والمحرس وعكارب والعامرة وجبنيانة وطينة والحنشة ومنزل شاكر وبير علي وسقيط الزيت وسقيط الدير. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بمناطق تونس الكبرى. أوضح النائب بالبرلمان محمد بن علي أن عددا من النواب سيقومون اليوم بإيداع عريضة بمكتب الضبط لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وأضاف أن العريضة نالت موافقة 61 نائبا وهو عدد أكبر من النصاب المطلوب في العطلة البرلمانية. في العالم استشهد 5 وأصيب 10 فلسطينيين اليوم في عدوان صهيوني جديد على مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. جدد وزير ما يسمى بالأمن القومية الصهيونية اليمينية المتطرف إتمار بن كثير اليوم اقتحامه المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الصهيونية في طقوس استفزازية، وأظهرت الصور المتداولة أداءه الصلاة داخله. التقى وزير الدفاع التركي ياشار جولر اليوم رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في اسطنبول لتناول المسألة الإيرانية. نهاية المجهز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة في إذاعة صفاقس، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك؟

0: في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القائلة،
1: برد القائلة.

وسهلا، مساء الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا. اتبعوا موجتنا صيف وخريف، على خاطر اليوم الثاني نهار في الخريف واحنا معاكم في برد القايلة. هذه قايلة شنو؟ قولولي شنو مازلت الغلة؟ هذه سفريت الخريف تاع القويل الرمان، مازل بكري البلح وقته. شش نقول لكم؟ الله المستعان، كل من يلقى روحه مضطر انه يكون في الطريق. ان شاء الله ثنيه زينه، ربي معاكم، سيسر رواحكم، الاعصاب هكا مجدوده، خليوا ثنيه لبعضكم، ركزوا مليح. راهي سخانه تعمل تخليه الواحد ما عادش يشوف شنو قدامه وشنو راه. ردوا بالكم، ان شاء الله ثنيه زينه وان شاء الله طريق سلامه. كانكم في مقرات العمل زاد كيف كيف، الله المستعان، ربي معاكم. فما ناس ما تنجمش تفلت ولا لحظه في الخدمه في الصيف وفي الوقت هذايا، غصره تبدا عندهم. فما ناس في البحر، قلكم ربي معاكم، نغبيطكم هنيئا لكم، بالتونسي مشي معاكم، صحة ليكم اللي هو في البحر واللي عامل برشا جو. الحقيقة مش في البحر تحت أشعة الشمس، معناها هيك في أجواء بحرية، معناها أجواء متاع دار خلاعة وصيف وكل، مع خاطر زادة لقيت هذية في البحر حاجة ما ينصح بها حتى واحد، لا من المختصين ولا من الناس اللي نجيبوهم ونحضروهم، على خاطر أمس سبيسيالمون دكتورة فاطمة فخفاخ نحب نوجه لها تحية، هي محبة ياسر لإذاعة صفاقس وللناس الكل، وقالت لي سرور يفضلكم، وأنا نعرف ما قصرتوش حتى لحظة في مختلف البرامج، ونسمع في الزملاء الكل في مختلف الاختصاصات الطبية اللي يحكيوا على ضربات الشمس والإجهاد الحراري، معناتها يعني قالت برشا قاعدين نقوي فيهم في المستشفيات في قسم الأنعاش، وبتجاربكم انتم قاعدين توصلونا الموجة هذية، وصفتوها كيف ما الكورونا كيما الأزمة الخانقة، ربي يعديها لباس إن شاء الله الفترة هذية. يعني طاقة استيعاب فوق 100%، ليزون بلونس يقعدوا يدوروا ويمشي دخلوا المريض، يعني أمس مواطن يعني من الثقات اللي حكاوا بكل أمانة يقول أنه الامبولانس بريفي زادة سعاف بريفي، مش معناها لأنه ما فماش في المستشفى العمومي، لا، أما على خاطر طاقة الاستيعاب كيف ما قلت كبيرة وكبيرة برشا، سيرة الاسعافات تخدم، إطار طبي يخدم ويجتهد، ربي يبارك فيه. فلأنه الناس كل مقلقة وبرشا وخاصة كبار السن، فهذه فرصة باش من جديد نذكروا، ذكر نفسي وياكم، أنا بديت عطشت كنحكي كلمتين، عطشت مش نطول برشا، أما بالحق اشربوا برشا ماء، اقعدوا في بلايس فيها ظل. الحاجات اللي مش لازم تعملوها مش لازم تعملوها، وذي نداء مني أنا لربيت البيوت اللي تلقى روحها عاجزة كل العجز، تقول لك من اليوم الغدوة ما نجمت تعمل حتى حاجة في الدار بخلاف أني نطيب هكا فم وساعة ساعة ما نجمش، ما لا عليكي، يزي مجهد نفسك، احترموا بدنكم، احترموا الطقس اللي ما يتطلبش انكم تاخفوا قدام غاز، تقعدوا لسوايع طويلة بعد تدخلوا كليماتيزور بعد يجرى فيكم ما يجرى، ردوا بالكم، استحفظوا على رواحكم. فترة دقيقة وحرجة نعيشوا فيها التوانسة الكل على اختلاف شنو قاعدين نعملوا، شنو المهام اللي نقوموا بها. راه الطقس ياسر سخون، يتطلب برشا حيطة منا، برشا حذر، ردوا بالكم. تبداوا سخان وتدخلوا الدوشوا بالبارد، ردوا بالكم. وكهو مجرد انك تتفكر كيف

إيش أنت تبدأ سخون هكا وتطفي روحك بالبارد والدوش بالبارد، راهو البدن ما يتحملش، وساعات تصير حاجات ما لا يحمد عقباها. ردوا بالكم إن شاء الله يا ربي سلامتكم الناس الكل، إن شاء الله فترة وتتعدى وربي يعطينا على قد ما نقدروا. في الإذاعة المرئية عايشة بيار هكا توثق لكم سرور، في الكليماتيزور كيفاش نعمل هكا نمسح في العرق، الله المستعان. أنور بوجلبان أهلا وسهلا، باش يبدأ معنا توا المشوار بعد ما نسلموا على أمير الجاموسي ونحيوه. أنور قلت له ابرد شوية، كيف ما واحد يبدأ باش يعمل مهام قلوا له التحذيرات تبرد شوية قبل ما تدخل الميدان. ردوا بالكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي يلطف بينا وكهو. دونك عايشة في الإخراج المرئي، أنور معنا في الإخراج التقني، أسامة في الستاندار. كل الزملاء نحيوكم، سرور الهدار كالعادة معاكم كيما كل نهار اثنين في لقيت هذا في برد القايلة. أكيد العنوان بشي يتغير ونعطيكم أوفر تفاصيل، ولكن خلينا نسمع أغنية عمرها 30 سنة. وفمشي واحد عمره 30 سنة ويقعد كيف ما هو. الأغنية هذه اللي غنيتها وردة الجزائرية من ألحان صلاح الشرنوبي، أغنية ياسر نعشقها، وخاصة للناس نهديها اللي يعشقوا المواسم. فما ناس تحب الموسم بالموسم، تقول لك اسمع سبتمبر اكتوبر انا نبدا ما عينيش في العلاقات الانسانيه، ذا بيا دوبي دو بروحي، في الشتاء نحب اللمات، في الصيف ماذا بيا مره حد. حسيلو للناس هذوما وغيره، هي برشا حكايه حبك مواسم، اما احنا نحب 24 على 24 اربع فصول، الحب ديما يتجدد مع كل فصل. حبنا ليكم مستمعينا الكرام اكيد على الراس والعين، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعه. جمعة معنا في برد القايلة حتى للأربع ونص، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة تبعني
0: تبعني
2: يا جماعة. تونس ساحرة من شمالها لجنوبها، وفي المرة هذه باش نكتشفوا زادة درة من درر تونس اللي تقع في شمال غربها. اي تبعني نكتشفوا ولاية سليان. اي

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: وين مشيت.
1: تقع ولاية سلينا كما قلت في شمال غرب تونس، وهي جزء من منطقة الشمال الغربي، وتأسست كولاية عام 1974، وهي تعتبر من المناطق الريفية ذات الطابع الزراعي، وتشتهر بتنوع مناظرها الطبيعية الخلابة اللي تتراوح بين السهول والجبال والغابات، وهذا يخليها وجهة رائعة لعشاق الطبيعة والسياحة البيئية.
2: تبعني.
1: ولاية سلينا ما تغطي مساحة حوالي 4642 كيلومتر مربع، وتحدى ولايات الكاف والقروين وزغوين وبيجا، ويمر بها العديد من الأودية كما وادي مجردة اللي يعتبر من الأنهار الرئيسية في تونس، ويخدم المنطقة بمصادر المياه الضرورية للزراعة والري. سلينا يا جماعة تتميز بمناخ متوسطي، خاطر الشتاء يكون معتدل ورطب ومعه هطول أمطار غزيرة، أما في الصيف يكون حار وجاف، وتؤدي الظروف المناخية هذه إلى خلق بيئة مناسبة للزراعة، وخاصة زراعة الحبوب والزيتون والخضروات والفواكه. والشتاء الممطر والغابات الوفيرة تخلي المنطقة موطن غني للتنوع الحيوي من النباتات والحيوانات. ولاية سلينا يا جماعة تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على القطاع الزراعي، وتشتهر بإنتاج زيت الزيتون والحبوب، خاصة القمح والشعير، إضافة إلى تربية المواشي. علوش سلينا عاد يا بابا، كما تضم الولاية بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية كما تحويل الحليب وإنتاج زيت الزيتون. وعلى الرغم من أنها ما هيش بالوجهات السياحية التقليدية، إلا أنه سلينا يشمعها بالحق تتميز بجمال طبيعي رائع، وفيها مواقع أثرية تجذب السياح من محبي السياحة البيئية والثقافية. من أبرز المواقع هذه موقع مكثر الأثري اللي يحتوي على بقايا رومانية مهمة تعود إلى العهد الروماني، كما المعابد والحمامات العامة. فيها منطقة عين زغوين زادة اللي تتميز بطبيعة الخلابة وينابيع المياه العذبة، وتعتبر ملاذ لعشاق التنزه والمشي في الطبيعة. وفيها جبل برقوعات اللي هي وجهة رائعة لمحبي التسلق والاستمتاع بالإطلالات الجميلة على المنطقة المحيطة. يا جماعة سلينا راهي تعتبر موطن لمجتمع متنوع ومترابط، حيث يتمسك السكان بالعادات والتقاليد التونسية الأصيلة، لكن اللغة العربية باللهجة البنينة برشا، اللي يعتمد معظم السكان على لهجة محلية هكذا ذات الطابع الشمالي الحلو، ويعتز السكان بفنونهم الشعبية كما الموسيقى والأغاني الفولكلورية والرقصات التقليدية اللي تتجسد في المهرجانات المحلية والأعياد.
2: تبعني.
3: Je chantais à capelle sur la dernière

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: الولايه راهي تولي اهتمام كبير بتطوير قطاع التعليم وتضم عدد من المدارس الابتدائيه والثانويه والمعاهد الى جانب مراكز التدريب المهني وتحظى بالخدمات الصحيه، وطبعا تضم عده مستشفيات ومراكز صحيه وتسعى لتقديم الرعايه الصحيه للمواطنين. اما هي راهي تواجه تحديات متعددة كما نقص البنية التحتية والتحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، أما هاي الحكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية من خلال مشاريع التنمية الريفية وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة.
1: تبعني
2: يا جماعة، ولاية سليانة راهي تعد من المناطق التونسية اللي تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي وتلعب دور مهم في اقتصاد البلاد كما قلنا من خلال إنتاجها الزراعي. ومع الاهتمام المتزايد بتنمية المناطق الداخلية، من المتوقع أنه تستمر سليانة في تحسين بنيتها التحتية وتطوير اقتصادها باش تحقق رفاهية سكانها وتجذب المزيد من الزوار. أي تبعني في سليانة ونكتشف فيها تراث أزلي. أي
1: تبعني
2: كما قلنا، سليانة تتميز بموروث حضاري ثري يمتد من قبل التاريخ إلى التاريخ المعاصر، خاطرها هي منطقة عريقة في التاريخ وضربة في القدم وحاملة لبصمات الأسلاف منذ آلاف السنين. وبفضل خصوبة أراضيها وحصانة جبالها اتعاقبت على ربوحة جميع الحضارات وأقامت عليها حصونها ابتداء من اللوبيين وبعد القرطاجيين وبعد الرومان، وتعدت عاد بها المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية. يا جماعة راهي تنهز 1800 موقع مش شوية، كما كسرى شسيرة قرية بربرية في أعالي ولاية سليانة تغير اسمها حسب الحقبات التاريخية اللي عرفتها، فكانت كزر البربرية وكيزور أو شيزور الرومانية والبيزنطية، وكسرة في العهد الحفصي، وكسرة بداية من العهد العثماني على خطرها كانت مركز إداري، كانت قيادة ضم 6 مشايخ.
1: تبعني
3: Je chantais à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: اهالي كسرة يتسميو بالكساورية والضم كسرة 11 حي سكني يتجاوز عدد سكانها 2000 ساكن. واهم المناطق في قرية كسرة بني سيور، الغرب، البحيرة، المؤذنين. ان شاء الله يا ربي نطقي صحيح. القصر، كسرة الجديدة، جنان الرومان، رقيعة، عرقوب النقار.
1: تبعني
0: تبعني.
2: مدينة كسرة تقع على بعد 178 كيلومتر شمال غرب العاصمة تونس و20 كيلومتر شرقي مدينة مكسر بولاية سليانة في الشمال الغربي، وهي يا جماعة أعلى منطقة مأهولة بالسكان بالبلاد التونسية. إيه نعم، على خاطرها تقع على ارتفاع 1174 متر على مستوى البحر، على خاطر ينتهي الجبل إلى منبسط عليه مستدير ويبلغ طوله عشرات الكيلومترات، وينقسم المنبسط إلى غابة من شجر الكشريد وسهل من الحجارة والتراب. وتتميز كسرة يا جماعة ذات الطبيعة الساحرة بحصنها البيزنطي، إضافة إلى الكثير من المعالم الأخرى والشواهد الأثرية والتاريخية المتنوعة. وتتميز القرية بكثرة تضاريسها وكثافة غاباتها المتكونة من الصنوبر الحلبي أساسا، واللي تكسو أكثر من ثلثي المنطقة، وهي مليئة خاصة بالخنازير الوحشية.
1: تبعني
0: تبعني
2: يا جماعة، ركزوا معايا، اسمعوني بكده وتبعني، نحكيو على كسرة الأسطورة.
1: تبعني
0: تبعني.
2: الأهالي يا جماعة يعتقدوا أن تسمية كسرة مستوحاة من أسطورة ابنة كسرة، فأنشئت وقت اللي قرر كسرة أنو شروان ملك فارس أنه يرسل بنته الأميرة اللي مرضت مرض يستدعي البحث عن مكان حدد خصائصه أطباء الإيوان الفارسي، وهي الارتفاع والهواء النقي. وقع الاختيار على هذا المكان وين حلت الأميرة الفارسية إفريقية آنذاك، واستوطنت هذا المرتفع وأنشئت قرية كسرة على ارتفاع 1174 متر على مستوى البحر. أما الباحثين والمؤرخين فندوا الأسطورة هذه وأكدوا على بربرية القرية، وهي أحدى أقدم القرى البربرية التونسية اللي تقف شاهد على أكثر من 15 قرن من حياة هذه المدينة الأثرية اللي أسسها البربر وتعاقبت عليها حضارات كالحضارة البونية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية ثم الفتح الإسلامي.
1: تبعني
0: تبعني.
2: تتمثل الدلالات التاريخية والأثرية للقرية في العديد من الشواهد من المعالم اللي تؤكد تواجد الإنسان منذ آلاف السنين، حيث تتوفر المياه والتربة الصالحة للزراعة. ويجمعها راهو عديدة جدا المعطيات التاريخية اللي تحثت عن تاريخ كسرة ما قبل العهد الروماني، ووفرتها النقائش اللاتينية المكتشفة في أواخر القرن التاسع، واللي تشير واحدة منها إلى أن المدينة كانت موجودة قبل وصول الرومان، فكانت تعتبر من حيث وضعيتها القانونية مستوطنة رومانية سيفيتا، وهذه سنة 70 أو 71 ميلادي. كيما نستنتج من أحد الأسماء الواردة في نفس هذه النقيشة أهمية التأثير البوني للمدينة، كما توجد نقيشة أخرى تحمل إهداء يحيي ذكرى اكتمال معلم مقدم لساتيرن اللي حل محل بعل حمون، كما هو الحال في عديد المواقع. وسمحت عملية الاستكشاف المنجزة سنة 1990 لجماعة باكتشاف نقيشتين من العهد البوني المتأخر كانوا موجودين في بعض المنازل، وعديد النصاب زادت التذكارية اللي تخص عبادة بعل حمون ساتيرن.

يا ربي تبارك وتزيد. وإحنا كنا نحكيه على سليانة معقل القمح معقل الخيرات متاع بلادنا الكل. سمعنا كوكتيل شهر زيد هلال. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين الكرام. شكرا لاختياركم صوتي ذا تفاقس الكوكتيل هذا وديناكم به. إن شاء الله كريحكم في قيد قائلة نبردوا به القائلة والحرارة الحقيقة اللي هو صحيح تلقاه في 39 بعد ساعة في الكرهبة 38 بعد ساعة تخلط ال 40 أما المحسوسة نتصور توصل ال 50 خطر درجة في الظلة معتها سخانة كبيرة برشا سخانة كبيرة برشا. ربي إن شاء الله يعطينا على قد ما نقدره وعلى قد ما نتيقه. وتحينات المعهد الوطني للرصد الجوي تقول اللي اليوم مرجح أنه فما أمطار في الثنية باعتبار هالارتفاع وحتى من الناس قبل معناها هو صحيح حي الله العلم ويكثابت وأكيد. فاليوم مرجح أنه أمطار كبيرة باش تشهدها بلاد تونسية منها ولاية صفاقس. هي الحقيقة البعض من الولايات ولكن بما أننا نحكيه على صفاقس فاليوم صفاقس معنية بالأمطار هذية آخر العشية البعض من أماكنها الجهات الشرقية الخاصة كما قلت منهم سليانة اليوم حكينا عليها في فقرة تبعني. نرجع نعطيكم السؤال كيف كيف الكيف القصرين سيدي بوزيد القيروان وكما قلت صفاقس الكميات باش تتراوح ما بين 20 و 40 مليمتر وفما هبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية هذية باش توصل ل 80 كيلومتر في الساعة. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم وفما تواصل لظهور الخلايا الرعدية هذية المحلية الممطرة حتى غدوة الحي 3-1 سبتمبر بالعديد من الجهات وخاصة منها الجهات الغربية للبلاد. هذه أبرز تفاصيل الطقس اليوم كيف ما قلت فما خلايا رعدية أولا مش تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تتحول تدريجيا للجهات الشرقية وكما قلت صفاقس معنية بهالكميات متاع الأمطار وإن شاء الله ربي يرحمنا ويغيثنا الغيث العميم النافع. اليوم ثاني نهار من فصل الخريف كيف ما تعرفوا قلوا الخريف بدري والعام هو الخريف معناها نستبشروا الفلاحة والناس الكل نستبشروا خيرا بالأمطار هذية عساها تلطف برشا الأجواء الخانقة الأجواء اللي تعبتنا ياسر ويبدو لي مازال تواصل حتى لنهار 3 سبتمبر مازالت هالموجة الحر هذية اللي تشهد عديد من المناطق ومنها ولاية صفاقس. به شارجع بيكم بعد ما نجدد السلام والتحية لكل أصدقائنا اللي قاعدين تفاعلوا معنا ونشكرهم برشا برشا على محبتهم لينا شكرا جزيلا لكم. شنعطيكم السؤال الخاص بولاية سليانة اليوم كان تبعته ولا نعطيكم فرصة باش تشاركوا معنا. وكما كل نهار اثنين كما كل نهار اثنين 150 دينار وهي باش تكون آخر حلقة اليوم في 150 دينار كما بديناها كما نختموها الكلام ذات الباك قلنا ما هو نجاح عليكم والمبروك علينا هكيكا هو استثناء أن الجمعة اللي فاتت على خطر كان فما مولد وليت المولد قلنا وكان مفتوحة للناس الكل. أما بما أنه اليوم ما فماش المولد وفات العصيدة وكليتوها إن شاء الله بالصحة وبالهنا وفما أصلا اللي ما طيبش ويعطيهم الصحة الناس اللي خمت بالبيت قلك مع قصان الضم وطيب عصيدة ندفع فيها برشا فلوس في الأخر بالكل انطيشها حاجة ما تنجحش. فما ناس عملت كميات هكا صغيرة فما ناس طيبت شوية وخليت في المبرد شوية آخر حسيلوا كل واحد كيفاش فما اللي حصل هاي اللي حصلوا وعندهم تلامذة الباك ولا عندهم شكون يقرب لهم خذا الباك سنة في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة معلي كان يطلب أسامة توا على 70-164-208 باهين على الأقل حق التسجيل ما هو توا معنين بالتسجيل للموسم الجامعي والحياة للسنة الجامعية جديدة إن شاء الله موافقين الناس الكل على 70-164-208 70-164-208 تطلبوا أسامة توا وتسجلوا أرقامكم. والسؤال سهل برشا قلنا نحكيه على سليانة وقتاش تأسست سليانة كولاية وقتاش فما عام سهلة برشا الحكاية
وتجموا تبحثوا في عقلكم وتلوجوا في عقلكم والسرور تزيد سهل عليكم وحصيلوا اليوم طريق العين الكل معاكم اليوم. عايشكون من طريق العين ذو مقصوص يا جاور بوستة ولا كي جيت تعرف نسيونا البيرة حكي قصوا علينا شوية وكهو قال لي أنور لا يسمعوا بينا وش عندهم ليلتين ما قصوش علينا بكل لي ليلة السبت والبيرة حكي قصوا شوية زعم زعم قالونا وكتم على خطر أنور بوجلبين جاور بوستة وسورو الهدار كنا من ثنية العين ف ربي بقي ستر علينا حتى تو الضوء الضوء يمشي وجونا به ومرنا واضحة فالحمد لله يا ربي الحق صيف واتينا وهلأ يمت هذيا مفرهدين وانتوا ربي معكم عاد اثنين الاخرين انتوا ربي معكم ربي على ايه خذيه بخطرنا خطر احنا من اكثر الاماكن تقص فيها الضوء الفترة التيلانية ويقعد بالسوايع فميسالش ميسالش خليهم هكا سامحونا وجينا عفو وقاعدين وليش الواحد يتندر وليش واحد يضحك عنده شي الضوء عنده شي الماء ولا كيف ما كيما قالت المهندسة نشكرها برشا يسرى الطهري هي تبارك الله عليها معناها ناجحة في مختلف المجالات وخاصة مختصة ودكتورة في النباتات العطرية خريجة كلية العلوم وحصلوا مشوارها الجامعي والمهني تبارك الله حافل قالت الماء والضوء راهو لصناعة مادة الكلوروفيل بالنسبة للنباتات أما بالنسبة للإنسان مادة حياتية معناتها لازم ماء والضوء باش ينجم يحس اللي هو إنسان ينجم يتحرك ويقوم بوظائف ويمشي يخدم وكل حصيلوا مادة الكلوروفيل أنتجناها والحمد لله جاونا بها من عن عينك تشوفوا طاقة مزيانة قولوا لي حطونا في كومنتير في أما ثنية وكان فما انقطاعات متكررة على ثنية أخرين قولونا على خطر الحقيقة بتواصل مع سي محمد دمق رئيس مدير العام لشركة الاستيج في صفاقس المدير الجهوي الحقيقة ما يقصرش وما يبخلش لا بالمعلومة ولا بيد بمد يد العون المساعدة ألف شكر ليه لهذا الرجل مسؤول مناسب الله يبارك فيه نعرف جات برشا انقطاعات في غير وقتها والناس على عصابها وكنا عشنا نفس الظرف ونفس الوضعية ولكن كي تلقى مسؤول 24 ساعة أمنوني معناه تبعث له في ميساج في أي وقت يجاوب بالوقت وتحاول في رقة تدخل بالوقت حاجة مش سهلة بالكل ومش أي مسؤول يقوم بالشيء هذا تحية لي سي محمد دمق وتحية لكل مسؤول قاعد يقوم بمسؤوليته تجاه الوطن متاعه تجاه أخواته في تونس في ظرف عسير كيف ما هكا كيما اللي قاعدين نمروا به اي سيدي مالا قلت لكم وقتاش تاسست نعاود نذكركم ولايه سبيانه ونذكركم على 70-164-280 تنجموا تطلبوا وسامه من توا انتم يلي نجحتوا في الباك في الدوره الرئيسيه ولا دوره المراقبه ولا عندكم شكون نجح في الباك قولوا له تو يطلب الاذاعه فما 150 دينار للربح واحنا اكيد جاونا هو اللي تربحوه الجو معنا في برد القايلة مش نقترحوا عليكم كوكتيل الجاموسي بصوت صابر الربيع وصلنا حتى الثلاثة موعد متجدد مع قسم الأخبار نرجع نكمل المشوار في الـ4:30 في برد القايلة أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار متابعة أزمة التزود بالمياه المعدنية المعلبة، يتواصل في هذه الآونة بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات اجتماع بحضور مختلف الأطراف المعنية للنظر في وضعية التزويد بالمياه المعدنية ومسالك التوزيع وإجراءات تعديلها خلال الفترة المقبلة، والحرص على انتظامية التزويد بهذه المادة الأساسية. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهواتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها حسب الولاية والمعتمدية. قالت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي اليوم أن المنظمة لاحظت خلال المعاينات الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة، وحذرت الأولياء من التوجه إلى الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد خطرة تضر بصحة الأطفال. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم، أعلن الرد بقوة على الهجوم الإيراني ضد القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد، وتبين أنه لم يصب أي شيء مهم. نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم ادعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز، وأفاد حاكم جزيرة قشم جنوب إيران بمقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الليلة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما. عشرة ديما. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصين.
0: برد القائلة.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: بعد 3:12 رجعنا لكم بصوت مي فاروق اللي باش يكون عندها موعد مش جديد مع جمهور كارتاج للمرة الثانية. كنا نسمعوا لها في عادة وردة طب وانا مالي, صوت من أروع الأصوات. عملوا كانت لها تجربة مع أغاني أم كلثوم السنة كي سألوها على لقائها الثاني مع جمهور تونس, جمهور مهرجان كارتاج الدولي. كانت حكيت على سهرية غدوة الحي اللي باش يديرها المايسترو محمد بالأسود, قالت لي باش يسمعوا فيها الجمهور التونسي. أولا شكرته على ثقته وعلى دعمه ليها, لأنه قالت جمهور ذواق, جمهور يعرف يسمع, وهي الحقيقة صوتها ولا أروع. فقالت أنه فما الانتاج الخاص وفما زادة إعادات لأم كلثوم وغيره من أقطاب الموسيقى العربية. إن شاء الله بالتوفيق, وأكيد فما بارشة ما تسمعوا من خلال الحفل هذايا, الصوت نقي ويحملك العالم عمالقة الفن. صوت مي فاروق, مرحبا بكم الناس الكل, هلا وسهلا, تحية كبيرة ليكم. إن شاء الله وصلكم صوتنا كيف ما يلزم وعلى أحسن ما يرام, ولو كان فما برشا مغشين من قصان الضوء شو مش نعمل لكم ما كهو. أنا حالة نعيش فيها ليمت هذه الكل. سيدة سعادة تقولي طريق العين كيلومتر 7 مازال الضوء مقصوص. روضة السلام, نحب نحييك ونسنا برشا, وتقولي بربي تحية. أمس عيد ميلاد بنت خويا أمونتي السمحة, عملت عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حيب ألف خير. تقولي هي كيف ما بنتي, وتحية المنتصر وخطيبته سندس وآسيا وأمال وبوها شريف وأمها ميسم وخواتها نور الدين وسيم وكيف تعايل سلمي عائلة النيلي, وإن شاء الله يشوفوها في أعلى المراتب ويشوفوها أحلى معلمة. شكرا ليك يا روضة, أنسنا برشا. تحية كيف كيف الابتسامة التركي تسمع فينا, نورتنا برشا بسومة السمحة المزيانة. هكا تنجموا تشوفونا صوتا وصورة على www.radiosfax.in. شكرا جوهر في الإخراج المرئي, جوهر بوستة أنور بوجلبين في الإخراج التقني, وسامة في انتظار مكالمتكم الهاتفية على 70164 280 70164 280. وقلنا 150 دينار المهديد ديما نهار الاثنين, واليوم آخر نهار في الموسم هذايا باعتبار أنه آخر حلقة في برد القايلة قبل ما نكونوا حاضرين معكم في برمجة انتقالية, قبل ما نكونوا حاضرين في البرمجة اللي تستناو فيها برشة جديدة. أكيد مرحبا بكم الناس الكل. اليوم اللي نشحوا في الباك اللي تعرفوهم أولاد الجيران أولاد الأحباب الأصحاب اللي هنيتوهم في الدورة الرئيسية ولا دورة المراقبة, قولوا لهم فيسع فيسع أطلبوا الراديو, فما فلوس للربح, فما 150 دينار. قبل ما ناخذ شيمة سيمة سيمة ولا شيمة, نحب نحيي سماح كيف كيف, مديحة داود أنسنا برشا كيف كيف, نحيي سيدة نجوى المنجة اللي تقولي نحب نبعث بتحية لزينة وكركيد وصحابنا الكل, أنسنا برشا يعيش كنجوى المنجة وكل أصدقاء مهل جلولي زادة كيف كيف. تقولي ربي يعاونكم الناس الكل إن شاء الله, وانتم زادة ربي يعاونكم اللي تخدموا في المعمل الكل, وتهدي البنت الحفيدتها بنت بنتها ألفة رقيقة آية شريف, تقول لها خطوبة سعيدة أنت وعلي إن شاء الله بتمام الفرح يا ربي. أهدي يا بعصيدة سلامنا لي كيف كيف, كرام السيالة تحية كبيرة ليك, ونسنا برشا في الاستماع والمتابعة. شهيرة ترابلسي نورتنا برشا, تقول لي الجمعة الجاية العرس عندنا, عرس بنت أختي إن شاء الله ضو ما يقصش, ما نضمنوش ما نضمنوش, أما نقول إن شاء الله بتميم الفرح يا شهيرة يا سمحة يا مزيانة. شكرا ليك, وتحية لعائلة النابلي وسيدة عفيفة وكل أصدقاء يا روضة, وشكرا جزيلا ليك. كانستونا حنين الغربي مرحبا هلا وسهلا. نسمع صوت سيمة, سيمة ولا شيمة؟
1: شيمة
0: شيمة. عسلامة يا شيمة,
1: حالك؟
0: أنا لباس وانتي؟
1: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا؟ من أمثنية يا شيمة؟
1: من فيقة سكرة.
0: في سكرة, جو عندكم سكر وعسل ولا ذو مقصوص؟
1: لا لا سكر وعسل
0: بور لومومو. عنده منهيرين ما قصوش ولا ساعات وساعات والكفاه؟
1: ساعات وساعات مش ديما
0: مش ديما. هي به انتم جو ماشي معكم في سكرة ما قصوش عليكم ديما عادة؟
1: والله سبا.
0: هاي شيماء قولي منين اخذيت الباك؟
1: تقصد الليسي؟
0: اي
1: الهادي شاكر.
0: من الهادي شاكر. شنو توجهت؟
1: أنا انفورماتيك وباش نقرا سيونس انفورماتيك.
0: سيونس انفورماتيك. وين تقرا سيونس انفورماتيك؟
1: في الفسيق.
0: في العلوم العلوم الإعلامية في كلية العلوم الاقتصادية. إن شاء الله ربي يوفقك يا شيمة.
1: عايشك.
0: شنو حوالك وشنو حوال أصحابك وشنو عديت وكيفاش تعديت العطلة؟
1: والله باهي يا شيمة.
0: ما تخيبش.
1: ما تخيبش.
0: أي باهي. شكون اللي قال لك اطلب الإذاعة يا شيمة؟
1: والله الحقيقة أنا ما طلبتش الإذاعة، ماما طلبت الإذاعة وعطتهم نمرويا.
0: وعطتهم نمرو قالت لكم أكم منكم الشيمة.
1: منهم الشيمة.
0: أنت أول مرة معانا في المباشر.
1: هاي أول مرة.
0: أول مرة. التجربة سهلة هكا ولا أمسهل؟ أمسهل هي ولا الباك؟
1: لا هي أسهل.
0: هي أسهل. ما لا تسمع صوتك للناس أسهل حاجة. فما برشة في عمرك أنت، وذيك علاش قصدنا احنا فريق الأعداد النهار الاثنين باش نسمع أصوات الناس اللي مش مستنسة تتكلم. فقولوا هكا عملوا تجربة الباك، كسرت برشة حواجز متاع خوف. قلنا خلينا نكملوا في كيما نقولوا في السوفت سكيلز، هذه في المهارات الحياتية اللي نجم واحد يتعلمها، يستلفون ما يخافش، يواجه، يعبر بكل ثقة، الأمور هذه الكل. خطرة مش سهل زادة تهز التليفون وتسمع صوتك للناس، حاجة مش ناس كل تجم تعملها. فما ناس تتحرج، تخاف، تقول لك من عشنو اللي يصير، المذيع عندك شنو باش يسألني، هذيك علاش برشا يقول لك فك علي اخطاني من التجربة هذه. أنت خفت من هذا الكل ولا لا؟
1: لا لا الحقيقة لا.
0: الحقيقة لا. بيك أعطتك التليفون بي على الأقل تعرفش اسم المنشطة.
1: لا والله الحقيقة لا، ما تبعش إذا أنا لا. هي ديركت صدمتني تو.
0: صدمتك ديرك، معناته أنت تو ما تعرفش حتى مع بتعرفش اللي إذا عشني على الأقل.
1: اللي
0: نعرفها
1: هي إذاعة
0: صفاقس. أي به أكل إذاعة ده ما فماش بخلافها، هي إذاعة صفاقس هيك الأولى جهويا، وشكرا على ثقتكم. والمنشطة معك اسمي سرور.
1: عسلامة
0: متشرفة. يعيشك. أنا سرور من صفاقس، عمري 20 سنة، ونحب القراية برشا، نحب الرياضيات.
1: أي
0: ما زلت كي خذيت الباك. ممكن ياسر باش نتوجه لفساق ونقرأ أنا وياك.
1: أوه
0: بهي. هكا باش نوليو زملاء في الجامعة. فماشي شكون من أصحابك في القراية توجهتوا نفس الشعبة؟
1: أي فما شكون ديجا
0: فالتكلتي. صارت؟
1: فرت فاكولتي معناها
0: زوز. باش تقراو في الليفسيغ، ما لا تعرفش كيفاش، بعد ما تعلق علينا تليفون وتعطينا الاجابه باش نعاود لك السؤال، وانت اطلبهم صحيباتك هذوما باش يقراو، قولوا لهم اطلبوا لي ذاع راهو فما 150 دينار باش تدخل معاهم في القرعه، ونشوفوا شكون باش يربح ال 150 دينار. قول لي فلوس لهنا نتاع الباك وفي ولا مازالوا يا شيماء؟
1: والله
0: وفي. وين وفيتهم؟ وين مشيتهم؟
1: والله
0: محويس حويس. زيد أضحك. شنو آخر ترى؟ قل لي. هما مش برشا برشا.
1: هما مش برشا برشا الحقيقة.
0: قد زوز ملينة كيكة ثلاثة ملينة؟
1: أقل، مليون وشوية.
0: مليون وشوية تاهو به بيعملش على الأقل. أسمع لي نسأل ويقولي عملت بيهم بيرمي، أنت عملتش بيهم حاجة هكا تقعد لك ولا لا؟ كل مشيتهم في الماكلة وتفرهيد.
1: لا لا الحقيقة برمية مميتي باش تعمله لك.
0: أي بيه ربي يفضلها إن شاء الله. شو اسمها جدتك؟
1: اسمها فاطمة.
0: أعطيني شبك ما تعطينيش الألقاب يا تخاف من التتبعات. أعطيني فاطمة شكون جدتك؟
1: فاطمة زحزاح.
0: فاطمة؟
1: زحزاح.
0: زحزاح. نسلموا عليها سيدة فاطمة زحزاح. وانتي شي مشكون؟
1: انا زيدة كيف كيف حطينا زحزاح.
0: زحزاح ربي فضلك ان شاء الله للعائلة الكل يا يا شيمة. وسلمنا على فاطومة زينة الحومة، وان شاء الله ديما هكا قلبها كيما الجدات الكل هكا قلب كبير، يحب برشا صغار الولد والبنت.
1: والله بالحق جدتي تحبنا برشا الحقيقة. عاونا حتى في القراية زيدة.
0: نعرف ربي فضلها ليكم ان شاء الله.
1: عايزك.
0: ربي فضل عليكم. أي شيء سمعت فقرة تبعني ولا لا؟
1: الحقيقة لا.
0: الحقيقة لا. باهي هي عطوها التليفون وكا وسيبوا لها المهام الكل. باهي احنا باش نقوموا بالمهمة هذه. باش نسألك ولاية سليانة، احنا كل كيما كل يوم في الوقت في ساعتين وربع تتعدى فقرة اسمها تبعني، تقدمها زميلتي هدى الكشو. اليوم نحكيو على ولاية سليانة.
1: هاي
0: ونعرفش انت تعرفها ولا لا؟ لا
1: ما مشتليش ما نعرف
0: ما تعرفها. وساعة تجينا تصاور كسرة ومكثر ومحليهم هيك التصاور متاع الثلج بصراحة ولا أروع، معناتها بلايس ياسر محليهم في بلادنا السمحة المزيانة. اليوم نحكيو على سليانة، وقلنا وقتاش تأسست كولاية الولاية سليانة، وقتاش؟ عام 1974 ولا 1975؟ 74 1974 ولا 1975؟
1: 1974.
0: يعطيك الصحة يا فتومة يا سمحة يا شيماء يا سمحة يا مزيانة، نورتنا برشا واني سجلت محاولتك. فماشي فنان هكا يعجبك تحب تسمع له؟
1: فنان نحب نسمع له الحقيقة ما نعرفش.
0: ما عندكش فنان هكا مغرومة بيه؟ لا
1: لا الحقيقة لا.
0: ما لبشنو مغرومة؟
1: حاجات أخرى بخير.
0: مثلا مثلا مثلا
1: مثلا
0: خنشوف نتبع على غرام
1: الروايات هكا وال...
0: تحب القراءة مطالعة يعني. هاي به به به يعطيك صحة يا شيماء والله. سمح تعطينا هكا بعض عناوين الكتب اللي نجموا نقراوها؟
1: الحقيقة أنا نقرأ في روايات معناها باش نفسر لك
0: كيف تفسر لي روايات عبير، معناها مش روايات لكبار الأدباء معناها وروائيين. فهمتك فهمتك يا شيماء، بتاع الحب والقصص والغراميات وكالحكايات. سيسا كم تاع عمرك، ربي يعطيك الوقت الطيب يا شيماء وربي يوفقك. حتى انا قلت معناتها سيونس وانفورماتيك ومطالعة، والله قلت بديت هكا نخمم لبعيد نقولها باش نجيبوها بحذينا باش تحكينا على امهات الكتب، باش تحكينا كيفاش يا اخي اخي تحكينا في حكايات اخرى. انت عمرك ربي يعطيك الوقت الطيب يا شيماء وربي ينجح اعمالك. ويلا علق التليفون وكلم اصحابك قول لهم فما 150 دينار لربح بعد باش تدخلوا في عمليه القرعه. شكرا لك شيماء زحساح، نورتنا برشا، كلمتنا من معدل هادي شاكر. وانتوما منين خذيتوا باكسنا دوره 2026 دوره الرئيسيه ولا دوره المراقبه؟ الاثنين مشمولين، تنجموا تشاركوا معنا تطلبوا توا توا. أسامة كان عندكم شكون من أحبابكم ولا أصحابكم سنة نجح في الباك قولهم فما 150 دينار لربح 70-164-280 70-164-280. راجعين وقاعدين في قرطاج، خطر اللي اختتمت أجواء مهرجان قرطاج لسنا هي ماجدة الرومي، واللي كانت فما برشة تعليق إيجابية. صحيح فما شكون اللي لام يقول لك الواش يجيبوا فيهم، عن نعرفوهم ونعرفوا ريبرتوار متاعهم، ولكن يقعدوا ديما من الأسماء الكبيرة اللي مهما تكبر ديما تقدم ملف معناها باش تقدم حفل على الكارتاج. معناها كيف تعرفوا أغلب الفنانين يقدموا ملفاتهم عن طريق متعهدي حفلات، ولا يقدموا شنو البرنامج اللي يروه من أغاني باش يقدموا جديد متاحهم في مسارح التونسية، وخاصة كارتاج اللي ديما لنظر عليه. فهي في كيف ما كل مرة تحب ديما تلاقي جمهور التونسي تعرفوا يحترم فنها ويحبها برشا، والاختلاف في حب ماجدة الرومي هذاك علاش غنيت جمهور تونس والتونس الغناية هذه.

35 دقيقة رجعنا لكم جديد نجدوا معكم اللقاء والمشوار ويتواصل حتى لسويعة أخرى. مرحبا بكم الناس الكل, إن شاء الله قيلولة إن شاء الله قيلولة رائقة نحب نقولها ومش مطاوعتني, خطر منين الرواقين الرواقين منين يا سرور, حتى الكلام مش مطاوعني, الدنيا سخونة والطقس كهو طقس بتخريف وكسفريت الخريف اللي نعرفوها الناس الكل تقلق, حرارة تبدأ تمبيراتور معناتها الحرارة قدامنا نوع واللي نحسوها نوع آخر مع الرطوبة مع واحد بصيفي واللي يتنفس, ربي إن شاء الله معانا الناس كله ديما كالاحتياطات واجبة ناخذوها, نقعد في بلاصة ظل أكثر ما يمكن, الإجهاد كم تاع واحد يحب الصيفي يعمل هيك ويعمل هيك ويبدأ يدور في الدار, لا لا لا فماش علاش, حتى معناها الخروج كان كيف ما نقولوا ناس زمان الشديد القوي معناتها لازم لازم لازم الا مش لازم باش يبدا موجود في الشارع ولا في قضيه معينه, مش لازم راهو طقس سخون تخافوا على رواحكم هك تسمعوا في حالات الوفيات ان شاء الله ربي يرحمهم يصبر عائلاتهم, ناس نسمعوا بيهم بيت ونصبحوا يقول لك هيك مات هيك سكته قلبيه ذيك بالجهد الحراري, مستشفيات معبيه طاقه الاستيعاب تفوق تفوق معناها هي طاقة استيعاب تفوق الطاقة, معناها يستغيثوا الإطار الطبي والشبه الطبي الحقيقة معناها بالإجهاد الحراري وبضربات الشمس, ساعات حتى واحد موش في الشمس بالإجهاد الحراري يبدأ في بلاصة سخونة, فردوا بالكم ردوا بالكم, وخاصة هناك للناس اللي تبدأ سخونة وتدخل البلاصة باردة ولا العكس, وألا تبدأ البرة تقضي وتبدأ عروقاتها وهي تبدأ في حالة سخونة وتبشي تدوش بحاجة باردة, ردوا بالكم ثم ردوا بالكم ردوا بالكم استحفظوا على رواحكم هيك شنو نجمو نقولوا, وانتم أسيادوا العارفين شنو صاير في الوضع في الإطار هذية إن شاء الله ربي يخفف منزل به. شنرجع مع تعليقكم السمحة المزيانة, أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, تحية الأصدقاء الكل, تحية نيزال اللي طلبتنا في الكواليس, هي أول مرة ومحلى اسمك يا نيزال, إن شاء الله تكون حاضرة معنا في قادم المواعيد, ولكن كما كل نهار اثنين 150 دينار نهديوها للناجحين في البكالوريا, فأنتم إذا كان عندكم شكون من أحبابكم وأصحابكم اللي نجح ولا ولد حبيبكم ولا ولد جاركم نجح السنة في الباك, قل له يطلب أسامة يطلب الإذاعة ويلقى أسامة على 70-164-280 70-164-280, أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل, احنا مع بعضنا لسويعة أخرى, مرحبا بالناس الكل, غنيتنا كما سمعنا مجد الرومي, نسمعوا برشا أصوات أخرى منهم اللي طلبتوهم, نعيمة العقربي تطلب في كاظم الساهر ديما تحب تسمعوا معنا, تحية كبيرة لها وكل من يتبع في صوت إذاعة صفاقس منهم سي عبد العزيز, أنسنا برشا بيت العز يا بتنا نبرمجو هيلو يا أنورة نبرمجو, مساء الورد يا حنونة يا سمحة مزيانة, شكرا ليك وشكرا لكل الأصدقاء وشكرا على الكمية المحبة اللي وصلت لنا اليوم في توديع زميلنا حمدي الأحول اللي يوفى مسيرته وينهيها في إذاعة صفاقس باش يفتح إن شاء الله مسيرة موفقة بإذن الله في إذاعة المنستير, هنيئا لإذاعة المنستير بزميلنا حمدي باش يمشي أكيد وباش يقدم الإضافة كما عرفتوه, كيفاش تقول له سرور هي حمدي حمدوش حمدي حمدوش, قداش بتخلي علينا بلاصة إن شاء الله ربي يوفقك وربي يكتب لك كل ما هو خير, احنا باش نرجعوا نمشيو نسمات بحرية لطفوا شوية أنورة شقاولك يعني نمشيو للبحر نمشيو للبحر نمشيو ما نقولش لا نمشيو كاظم الساهر في الوقت هذي ونرجعكم جديد.

0: فايزة أحمد هزتني لبعيد لبعيد لبعيد. هزتني صديقتنا فايزة الغرياني رباعي مستمعتنا الوفية وقت كانت ديما تطلبها الله يرحمها وينعمها. هزتني حكيت شكون تعارك مع أخواته واللي في يوم ما كانوا يتقاسموا نفس اللقمة تحت نفس السقف يصبحوا حتى يروا رويحهم في الشارع بعضهم في الشارع ما عادش يسلموا. هزتني لصديقتي عبير بوعزيز اليوم أكيد استفقنا على خبر موجع ومؤلم الدكتور صفوان بوعزيز في ذمة الله إن شاء الله ربي يرحمه وربي يفرغ عليهم الصبر. جملة من الأحاسيس ربي يهديك سي عبد العزيز انت اللي طلبت الغنايه هذه والحيرتنا المواجعة الكل هيك الدنيا فيها هكا وفيها هكا كل واحد يختار اما هو النصيب الاوفر اللي يحب يعدي به حياته. الحزن والالم والفرحه والسرور متضادات موجودين في الدنيا ما كل واحد اقدار الله هيك لا جدال ولا اختلاف فيها ولكن فيما عدا ذلك شبيه كان الانسان باش نركز على نقطة الأخوات كان حتى يتعاركوا عادش بيكي واحد يغمض عينيه وبلغتنا يطفي الضوء مش لازم يركز على كل شيء باش تستمر العشرة مع أخوه مش كان عليك معناتها على فلوس على الفلوس دار الدنيا على الفلوس هك تشوفوا وتسمعوا في الناس خليت وراهم ملايين وخليه وراهم تريكات وخليه هزوا حتى شيء هزوا كان فعله معهم والأثر الطيب. علاش ما نتعظوش هيك ديما سؤال يراودني ويراود برشا ناس علاش ما نتعظوش علاش الواحد يعاود في نفس الكرة. ربي إن شاء الله يجاوز عنا وربي يغفرنا وربي يحنن القلوب على بعضها وخاصة الأخوات توجع برشا الأخوات اللي ما يكلموش بعضهم واللي ما يسألوش على بعضهم واللي ما يهمهمش في بعضهم واللي يتمناوا الموت لبعضهم كيما رينا وشفنا معناها حتى وجوه معروفة تقول لك ارتحت من خويا ارتحت من أختي يا لطيف يا لطيف. لا إلا الله والعمال على الله هكا بشي غني لكم منير الترودي والعمال على الله هالسويت هذية والمقتطف هذية. وصلنا للموعد رفع الأذان قديش الأذان 56 نرجع لها مثالش ملا نرفع أذان صلاة العصر ونكملوا معكم مشوار في برد القايلة. أهلا وسهلا بالناس الكل ويتقبل الله صلاة الجميع.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة للسيطرة على الحريق الذي شب بجبل بولمان بمنطقة مزاتة التابعة لمعتمدية برقو. في الأثناء أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري إجلاء 35 شخصا في منطقة برقو مع اقتراب الحرائق من المناطق السكنية. دعت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة هند الشابي للتوجه إلى أقسام الاستعجال فور ظهور علامات الإصابة بضربة الشمس وعدم الانتظار لحين تدهور الحالة الصحية للمريض، وأبرزت أن مختلف المؤسسات الصحية تتوفر على خلايا أزمات تتدخل عند ارتفاع عدد المرضى في أقسام الاستعجال من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك نقل المرضى إلى أقسام أخرى. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تمكن المواطنين من النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغ اليوم على صفحته الرسمية بالانطلاق غدا في العمل وفق نظام التوقيت الشتوي بصيدلية البيع بالتجزئة ليتواصل إلى غاية 31 ماي 2027. في العالم اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. قالت إيطاليا اليوم أنها ستمدد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى لتواصل بذلك القيود التي فرضتها بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى إسبانيا قادمين من المغرب قبل شهر. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن استهدافها خلال 24 ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات.

0: برد القايلة برد القايلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القايلة.

0: شكرا
1: شكرا شكرا أيمن لسيق على هالكوكتيل السمح المزيانة كيفرش كيناوش في طقس سخون. مرحبا بيكم الناس الكل منوعتنا. اسمها برد القايلة اسم على مسمى. أيمن لسيق نرجع شوية على حفل اختتام شيخ المهرجانات مهرجان الولي صالح سيدي منصور الدورة 60. كان في سهرية الاختتام سهرة 16 أوت، كانت سهرية اللي نجحها أولاد المنطقة، تحية كبيرة ليهم الشباب المنطقة الكل. بالحق معناها كانت سهرية ياسر محلاها وياسر مزيانة وخليت برشا انطباعات طيبة، وخاصة وخاصة اللي عملوه الشباب أولاد فضة وغيره من الأولاد الشباب اللي تابعين المنطقة، فتحية كبيرة لهم. وإحنا نحكي ونسمع ونتبادل حديث شيء على المهرجانات وشيء على الفروحات والمناسبات، ولو كان في الأجواء هذية بتاع طقس سخون. بالحق اللي عنده عرس ربي معاه، ربي يكمل إن شاء الله بالخير وباللطف مع قصان الضوء مع الالتزامات مع السخانة الكبيرة. أكا هو لبس ما نجم نشجع بعضنا، كان إن شاء الله بتمام الفرح ندعيه لبعضنا، اللي عنده فرح إن شاء الله ربي يقدروا عليه وربي يهني أمة محمد الكل، يا ربي يهنيكم ويسعدكم وما تخليوا حتى شيء لا تقص ولا حتى شيء. واللي يحبك يجيك راهو طقس سخون، طقس دركيفاش قصان ضو، والله بعد ساعات واحد يبدأ يحضر في روحه في مراية الكهرباء باش يلقى شوية ضو هكا باش يوري وجهه كما يقولوا للعباد. أما ثابت اللي يحبك يجيك إن شاء الله. أنا متأكدة اللي باش يحبوك باش يجيوك يا فاتن، خاطر أنت إنسانة تستحق أنك تتحب، أنت إنسانة تبعث باش تتحب. نجمش ما نتصورش شكون فاتن داود شكون ما يحبهاش، ما نتصورش ما يحبهاش، ما نعطيوه سكيزو جي في عرس سعيد. نحب نتمنى الهناء والسعادة لسعيد غربال ولد المستمع الوفية لنا، هي أكثر من مستمعة، أنا بالنسبة لي صديقة وأخت، يعني يكفي أنا نبدأ طاقتي تبدأ داون هكا في الطاقة هكا تبدأ ما فهميش وقت نسمع صوتك يا فاتن وانت تدعي لي وانت تتمنى لي التوفيق، وانت هو للكل راهي تتمنى التوفيق، اما هكا كيف تخصني بالدعاء نحس حاجة اخرى. فاتن نتمنى لك ان شاء الله كل السعادة، لقلبك الطيب السمح النقي اللي مهما صارت عليه من ظروف ديما قعد سمح طيب نقي. محليك محليك يا فاتن محليك، ان شاء الله ربي يرحم عم ابراهيم اللي ذكرتني قالت لي شوف الاذاعه قديش تقربنا من بعضنا وقديش تخلينا نحبوا بعضنا. ومدام سعاد فكرني، مدام سعاد القلسي هذه ليك، كانت تفكر قالت لي سيده سعاد القلسي مستمعتكم بويا ابراهيم داود الله يرحمه، وقتها هي تخدم في رياض الاطفال. سيده سعاد كانك انت اثبت وجودك، قل لي نعم ام لا مدام رجع الضوء عندكم وتسمع فينا. قالت لي وقتها شتيت حبل ملوك وبابا جيبهولا من معناه وصى عليه من المغرب. صحيحه الحكايه هذه تتفكرها سيده سعاد ولا قعدت من الكواليس؟ كاني من الكواليس انا خرجتها وامام الملأ باش تشوفوا قديش فما ناس طينتهم ومعدنهم طيب، قديش ناس تاخذ بالخاطر. وهوك حتى عم ابراهيم وفاته المنيه والله يرحمه وينعمه، بنته قعدت تتفكر وقالت تطلعش هذه المروضة سيدة سعاد هي وألا لا. تون نخليكم في تواصل مع بعضكم. المهم أنا حبيت نتمنى لك سيدة فاتن إن شاء الله كل يا ربي تمام الفرح وكل السعادة ليك أنت والسعيد محمد سعيد غربال اللي هو وأنس خليف زواجهم بش يكون نهار 12 سبتمبر، إن شاء الله بتمام الفرح وإن شاء الله يا ربي ربي يهنيهم وربي يسعدهم إن شاء الله. سعيد وأنس محلى أساميهم الاثنين، إن شاء الله يا ربي بالرفائي والبنين. سيدة سعاد جاوبني بالحق تقول لي إيه والله صحيح، منين جبتوا هالخبر؟ تقول لي أنا قلت لي وقتها أنا حبل بنتي رايدة عكريتة اترحم على عم ابراهيم، واحنا عم ابراهيم كان عزيز وغالي وكان يسمعنا زيدا واستمع وفي لينا وكان يحب برشا فريد الاطرش، هذيك علاش باش نختم معاكم اللقاء هذايا فريد الاطرش مع مباركتي الفاطمه الشيمه زحزاح بال 150 دينار. الف مبروك يا شيمه، هي اللي ربحت معانا 150 دينار مهديت من اذاعه صفاقس. هكا ديما تقعد ذكرى طيبه ما بيناتنا، تقول عام 2016 حسره شاركت في الإذاعة وربحت 150 دينار. في مسابقة اللي كنا سألنا فيها على تأسيس ولاية سليانة في الجزء الأول غدو الحي الجزء الثاني من ولاية سليانة، وقلنا وقتاش تأسست، عام قداش، قلنا 1974 ولا 75، الإجابة صحيحة عام 1974. اليوم هو ذلك شو يعطيها الصحة، عملت بينا جولة في جزء أول مزيان برشا على سليانة، وغدوة الحين إن شاء الله تكمل لكم الجزء الثاني في الوقت هذية كالعادة في برد القايلة، والفقرة كما استنستوا بها في الساعتين وربع من هوني لهذا الوقت، وغدوة حين تلقاو في نفس الوقت هذية إن شاء الله بقدرة ربي أنا وقيس نكونوا في العشية في استوديو صيف. نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب وأوقات الرائقة. كل مرة هذه خرجت بالبيه كيف اللي بدأ تيح شوية سخانة، خاطر مقبلة وأنا نحب نقول أوقات رائقة ولساني ما عطانيش، أما في بالي إن شاء الله من هوني لآخر العشية فما أمطار متوقعة كما بلغ عليها المعهد الوطني للرصد الجوي، فما انخفاض في درجة انخفاض قليل لكن مصحوب فما رياح قوية خاصة قرب السواحل توصل 8 كيلومتر في الساعة، وفما أمطار فما سفاقس بعض من ولايتها من معتمديتها عفوا باش تشملها الأمطار هذية. ربي يعطينا على قد ما نقدروا، ربي يبدل علينا الأحوال بالخير، تمني لكم إن شاء الله كل السعادة لقلوبكم، استحفظوا على رواحكم، ربي يحفظكم ويحفظ العزيز عليكم. شكرا لكم سامع بيبسية، شكرا جوار بوستة في الإخراج المرئي، أنور بوجلبين في الإخراج التقني، سرور الهدار نحييكم، بقيت متابعة طيبة شواخر هندوريمي أنسوكم إن شاء الله في استوديو الصيف، وأنا غم الختام هكا اخترته باش نهدي كل أصدقاء منهم نجوى الفريخة، منهم فكرية الغرياني، منهم صديقتنا ابتسام التركي، كل من سمعنا وتبعنا في برد قايلة لليوم، شكرا لكم، في لمان وبسلامة.

0: القائلة برد القائلة
1: برد القائلة
0: برد القائلة أهلا وسهلا
1: أنغام إهداءات ومسابقات

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. في إطار متابعة أزمة التزود بالمياه المعدنية المعلبة، يتواصل الاجتماع المنعقد اليوم بمقر وزارة التجارة بحضور مختلف الأطراف المعنية للنظر في وضعية التزويد ومسالك التوزيع وإجراءات تعديلها في الفترة المقبلة. التبذير الغذائي الأسري في تونس يستأثر ب 5% من إجمالي الأنفاق الغذائي وفق تصريح مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب، الذي أكد العمل على إرساء استراتيجية وطنية لمجابهة ظاهرة التبذير الغذائي تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أن تكون جاهزة في غضون شهر نوفمبر المقبل. مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة الدكتورة هند الشابي تؤكد اليوم أنه لا يمكن الجزم بتسجيل وفيات ناجمة بشكل مباشر عن ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، ولا يمكن تقديم أي معطيات أو أرقام إلا بعد التأكد من أسباب الوفاة من خلال اعتماد مؤشرات علمية والاستعانة بالطب الشرعي. إطلاق والإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. ووزارة الداخلية تعلن اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. في أخبار العالم، ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال لسيارة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم أن إجمالي ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية بلغ 2، إضافة إلى تسجيل 10 إصابات. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحمل الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية مسؤولية حفظ الجنوب اللبناني والدفاع عنها، محذرا من هدف الكيان الصهيوني القاضي بأحداث الفتنة واستهداف السلم الأهلي في لبنان في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي وعمليات التفجير في بلدات جنوبية. وبحسب بيانات حكومية، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتجاوز 6,000 حالة، وهو التفشي الأكبر الذي تشهده البلاد على مدى تاريخها، متجاوزا أسوأ موجة سابقة للفيروس استمرت بين عامي 2018 و2020، حيث يعود هذا التفشي إلى سلالة من فيروس إيبولا والتي لا يوجد لها لقاح أو علاجات معتمدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: استوديو الصيف

0: سلامتكم الناس الكل. الله الله يا بابا وسلام عليك. بدينا بالنوبة وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وعودة مرة أخرى لكم في استديو صيف. اليوم استديو صيف مع إكيب اللي متعودين تسمعوا متعودين قبل به ثنائي كل مره في برنامج ظهر لي الرحاله الثنائي الرحاله انا يمت الفيتا.
1: اهلا وسهلا يا هند. الحقيقه توحشنيك برشا
0: وين زيد.
1: ان شاء الله كل عام انت حيا بخير.
0: ان شاء الله كل عام
1: حسين. احنا تلاقينا اول حصه أي؟ من استديو الصيف
0: أي؟
1: من حينه
0: حسة بركة.
1: والله حسة بركة.
0: حسة بركة وبعد عملنا
1: حسة لولا في آخر جمعة بالأمارة.
0: عملنا حسة لولا فما تعليق البرة ضحكتهم بعد نعلق عليها في وسط استديو البرة لمحالة. أما اللي عشناه بالحق استديو الصيف أو كريم حسبتها حسة لولا وبعد خدمنا بالحق رحالة خلنا برشا برامج أخرين. اليوم نرجع مازلنا في الصيف. الكلمة الشهيرة اللي تو سمعتها من عند أنوار ريما قال لي يا أخي هو مازال استديو الصيف يخصيف مازال متواصل تلمون الناس تعذبت. شنو حوالك في

0: خاطر كمش نسمي لكم البقية تتفهموا خاطر كلهم دي باتسري وإشهارات. ريتو الناصرية قبل ما توصلوا الناصرية به الهلال الأحمر إذا كوين نعملوا نضربوا لي فاكسان بعده مش تبدأ فما دي بوتيك وفما قهوة بعد احنا لا يما راي الناس كل يجيوني مرحبا بيكم
1: اول لفران قول لهم اول لفران
0: لا ماني مش اول لفران مش تعطيهم النكتوي ريت احنا كيفاش عايشين القهوه هذيك تشعر ضوها
1: اي
0: بي والكياس القدام الكل ضوهم يشعل راهو في الازمه الكلها وتدخل عاد انت على 7 نوفمبر كلهم يشعل احنا الوحيدين اللي ما يشعلش العماره هذيا ظهر لي مغضوب عليها ما يشعلش الضوء عنا تقعد في الليل كل تغزر تقول زعما انا عايشه في بلاد وهذوك في بلاد اخرى والله بالحق راهي من المضحكات المبكيات راهو الناس الكل تقول لي راهي عماره كامله فيها 75 دار بربي رانا مواطنين كيفنا كيفك انت الازمه كامله متعديه وانت ما تحكيش بربي احكي علينا خويا عملوا لنا لفته كريمه عايشكم كي انتم الكل عندكم غادي الضوء يشعل علي جينا احنا وطحنا من القائمه
1: طالب حقوقك انت
0: هاني
1: حقوق جميع العمارة
0: راني تنهار وين حقوق جميع اهل العمارة توا باش يتفردوا خاطر هما بالحق حسوا اني انا مانيش صوتهم اليوم انا صوتكم كمواطنين
1: حتى احنا راهو جماعه طريق العين
0: قاسمين
1: ما يبعدوش عليك في نفس الوضعيه حاسين وبنحكي لك
0: كيف الليالي
1: بدون نوم ليالي على الاقل ثلاث ليالي عادي نام بدون نوم
0: اي هذيك قال لك تعرف تجم تعمل برنامج سمار الليل انت
1: مثلا
0: اي طياره في المباشر اون ديريكت انت سهره علاش السهر يمشي في الفارغ نستغل الطاقه نتاعك
1: هو هناك الوقت عندي طاقه اصلا
0: والله العظيم بالحق راهو نستنيو يا انور راهو عرفتوا انتم انور موج البين
1: اي
0: ونستنيو وقتاش الصيف يتعدى اول مره بالحق في حياتي نقول يا صيف وقتاش مر والله وعليك الف سلامه لو واحد ندم عليك 2026 صيف 2026 ظهري هذه بالاجماع الناس الكل يا خويا امشي فماشي ما يجينا شتاء وعلى الاقل
1: هو انا نبشرك احنا اليوم راهو ثاني نهار في الخريف
0: أما مزيل على صيف
1: أما خريف عاطي على صيف
0: أي أنا زيدة في القايف أنور قال لك ملقم يملقم على صيف هي رب الحق هو موعدة تاني يقول لك الخريف يخرف اعتبروه إنسان مخرف عاطي صيف عاطي خريف عاطي عاد كبير بيع ولا والقايمة اللي تجيك بكري جيتنا مراسلة تقول من الميتيو اللي فما نزول أمطار هكا وعجيجة
1: إن شاء الله فما توقعات بنزول أمطار على كل حال أنت بما أنك حكيتي هندا بعد مع سبعة تقريبا مش يكون ضيفنا المهندس وخبير في المناخ حمدي حشيد بش يحكينا على توقعاتنا في الخريف كيفش مش تكون خاطر فما برشا حديث الحقيقة على أنه مش تكون فما أمطار فيضانية طوفانية فما مخاوف حاسين بنزيد نفرحك
0: راهو مش سكروا راديو يا ريت
1: لا احنا مش راديو ان شاء الله حقائق علمية
0: حقائق علمية بعد
1: خاطر هذا حديث الناس وإحنا نحبوا ناخذوا الاساس
0: وانا ناخذوا في حديث
1: الخبراء
0: وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ما نسمعوا كان الخير
1: إن شاء الله.
0: على كل رانا عندنا ايكيب ياسر سمح ياسر متعاون انور بوجلباني يقول لي راني ما خليت لك حد شيء ما بعثتوا يا سيدي هذه المراسله تقول خلايا رعديه مع امطار محليه غزيره هذه راهو العنوان الكبير الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم يعني ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات هذا اللي يهم الناس راوة للشرق للشمال يحبوا شنية الولايات الكيف سليانة القاسرين سيدي بوزيد القيروان وصفاقس الحمد لله بشكون عنا نصيب حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر هي 10 يزي على الأقل تفرد علينا الجو هذه مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية للتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد يعني هذا احتفالا بعودة المواطنين الكل والموظفين للعمل أما زعم الأمطار باش تهبط ولا لا والله باش تنزل الأمطار ولا لا يا ذنوبي
1: على كل حال احنا نقول يا ربي ديما ندعيو
0: رحمتك يا رب
1: يا هند احنا ديما ندعيو نقول يا ربي يعطينا على قد منطقه كام السخانة كام الأمطار ربي إن شاء الله يعطينا على قد منطقه قد ما نتحمله بنيتنا تحتية تتحمل
0: لما انا مره سمعت قول يا جماعه احنا قلنا على الكيب قبل ريما انا مره سمعت داعيه وهو والامام خلينا نقول الشيخ عمر عبد الكافي يقول تجمو تقولوا اللهم احنا ما عاده نقولوا اللهم

0: لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه. قالك تجم تحورها بطريقتك لأنه ما هي ليه ليه قالها رسول الله وقالها ربي. تجم تقول اللهم أسألك رد القضاء. علاش احنا معناتها نحبوا القضاء وبعد يلطف فيه ربي، ربي يلطف بينا في كل الحالات. اما دعوه من الدعوات ان شاء الله مستجابه، ودعاء الغائب ودعاء الحاضر الناس الكل، ان شاء الله يا ربي يلطف بينا يا ربي يرفع علينا القضاء اللي احنا عايشين.
1: ربي ينظرنا بعين الرحمه.
0: امين يا رب العالمين. تحيه كبيره، ريتك حبينا نفضفضوا ونفرغوا على قلوبنا لو كنت خليونا توا من توا حتى 8 ونص يوفى ليميسيون وين وريما مازلنا نحكيوا. هذاك علاش تنقولوا ليكيب اللي موجود معنا اليوم، عرفتوا اللي هو انور بوجلبين ان شاء الله باش يكون معنا فن ومازال معنا متواصل حتى مكمل هو السبعة، حتى السبعة فرحان بشي روح هاي به أنور بوجلبين. الصوت يوصله لكم والغنية، وبعد يجي مرزوقي به. مرحبا بكم الزوز. شكون في الديجيتال والصورة اليوم؟ مخرجنا الفني وجوهر بوستة بشكون معنا زيادة توا في هذا اللقاء، ومعكم الثنائي
1: هند الأسود
0: وريم بنجويرة.
1: كيف كيف زيدا نوجه تحية أسامة. أنا شفت أسامة وسفيان
0: زوز مع بعض،
1: تحيتي ليهم على كل
0: يوم بالثنائي
1: أسامة عبابسية وسفيان خديم الله وليكيب الكل اللي حييكم وسلم عليكم. قولكم أهلا وسهلا بكم،
0: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية عنا ضيفة ياسر سمحة، ياسر مزينة، ياسر صوتها محلي وياسر رقيقة وعندها خدمة مزينة برشا. أهو عملنا لكم برشا سسبانس بعد نسمع مع بعضنا. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا. بعد الغنية نرجع لكم.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا. وين باش نمشي وتوا لي ضيفتنا وفاة رابلسي. وفاة رابلسي اللي هي منشطة وصحفية. اليوم كي نحكيو على وجه اعلامي اكيد نحكيو على جانب اخر اللي انتم ما تعرفوش عليه، نحكيو على جانب يمكن شخصي يمكن اعلامي زادة، لكن بجانب بعيد شوية على الدومين اللي هو تو ينشط فيه. اكيد الناس الكل تحب تعرف كل واحد منا شنو حاجات مخبيها على الناس، شنو أسراره. بطبيعة مانيش باش ندخل في الخصوصيات، لكن باش نعرف زيدا بعض الهوايات اللي تجم تكون عند منشط أو عالمي معروف وانتم ما تعرفوهيش ولا ما عندكمش عليها فكرة. أكيد الإعلامية توا اللي باش تكون حاضرة معايا، وهي راي حاضرة معايا في اللونتين، لكن ظهر لي تريقلوا في أمور الديجيتال. أنا قاعدة نحكي باش انتم تريقلوا أموركم لأولاد جوهر، أمورنا واضحة. ضيفتنا حاضرة، ضيفتنا حاضرة اللي اليوم نقول أنا سعيدة جدا أنها تكون موجودة معنا. وفاة رابلسي إعلامية، الإعلامية هذه اللي تقول أنا صحفية تمسح الغبار عن الواقع وتضحي من أجل الحقيقة، هذه اللي تلقاها الجملة على صفحتها هي. وظهر لي ما فهميش أكثر من بعض الجمل المعبرة عن الإنسان وعلى مسيرته الإعلامية، مسيرته المهنية، وفي الأخير هو يلخص ذاته في هذه الجملة. وفاة رابلسي إن شفتها في التلفزة هي تقدم، من الوجوه اللي تقرب لك برشا، تحسها من أفراد عائلتك. هيت نعطيكم كلمات نستعملهم احنا في الدنيا. ريتو ساعات تلقى إنسان تقوله من وجهه تظهر تيبته وإنسانة في نوع، هذوما الكلمات اللي عادة احنا كنشوفوا الانطباع الأول، لكن الانطباع الأكبر كي تسمع الإنسانة هذية وتسمعها كصحفية تشوفها بعين أخرى. أنا أقول العين الثالثة، تشوفها وهي كيفاش قاعدة تتكلم، تشوف أسئلتها العميقة، تشوف زيدا اللي إنسانة راهي عملت ريشيرش قبل ما تتكلم ووسعت العمل متاعها بطريقة توصل فيها للناس. كيفاش؟ من خلال بودكاست اللي هو اسمه توازن. التوازن هذية باش نشوفه كيفاش اختارته، زعما كل شخصية منا كتقدمها أو تسألها تسأل على مرحلة فيها كانت ضايعة بعد لقات توازنها، زعما كل إنسان يعرف روحه وقتاش يتوازن ولا مازال يلوج على خط صغيره في الحياة هذية، سواء حياته الشخصية ولا حياته المهنية. إذا الكل مش نشوفه مع وفاة رابلسي. أهلا وسهلا بيك الصحفية والإعلامية وفاة رابلسي، نورتنا اليوم في هذا اللقاء في ذات سفيخس.
1: مرحبا بيك هندا، ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم. شكر خاص ليك على الكلام اللي قلته، وشكر خاص ليك على انا نفرح كصحفية اني كي نلقى زميلة صحفية لما تستضيف يعني ضيف تعرف بالتدقيق يعني شنو يعمل وشنو ما يعملش. للأمانة انت دققت مليح وعرفت مليح، هذا كان يدل على كفاءتك وخبرتك في هذا المجال. شكر خاص ليك على هذه الدعوة هندا.
0: مرحبا مرحبا.
1: شكر موصول لكل اللي يخدموا في إذاعة الساقس.
0: وفاة رابلسي خلينا نقول لك رانا فرحانين برشا بوجودك معنا، واليوم حبيت ندخل لجوانب أخرى في حياة وفاة اللي ما يعرفوهاش الناس. إذا أنت تقدم روحك للناس، واللي نحب التقديم هذي ما وش بتبيع بش يكون كلاسيك لأنه نعرف في جانب آخر اللي أنت كاتبة، يعني بش توصل صورتك أنت للناس. شنو تقول؟ شكوني وفاة رابلسي اللي ما يعرفوهيش الناس، اللي عادة يعرفوا كين الإعلامية والصحفية، شنو اللي غاب عليهم؟
1: تونسية نحب بلادي برشا، معتزة أني أنا من تونس، قريت صحافة وبخلاف يعني الصحافة أنا امرأة قانون يعني عاملة قانون. أما أنا يعني اخترت أن نخدم في مهنة الصحافة لأني حاجة نحبها وحاجة مؤمنة بها برشا. بخلاف هذا يعني نكتب، عندي ثلاثة مؤلفات، منهم مؤلف مازال كيخرج ما عندوش برشا،
0: اللي هو
1: الإسلام الذي رأيته قبل رحلة الفكر، ثم قبله المرشد القانوني في المهنة الصحفية. هو بالأساس كتاب خاص بالصحفيين أكثر من العموم يعني. بخلاف هذه إنسانة تحب الحياة، الحقيقة نحب نكون بسيطة جدا ودون تكلف، ونحب الناس البسطاء زادة دون تكلف للأمانة.
0: هذه من الحاجات السمحة برشا. خليني أقول لك اليوم كي نسمعك أنا نقول عندك الباكراوند متاعك، عندك ثقافتك، لكن مش تدخل من باب آخر أنه تكون صحفية متحجبة تلقى روحك أنا كيفك. لكن في نفس الوقت أكيد طرقت لبرشة مواضيع منهم اللي أنت توقت لي أنا حتى الكتاب هذيك شنو اللي كتبت الموضوع فيه، كتبت على أمور دينية تعرفها. شوف اللي أنت العمل الإذاعي تجم تخدم في كل البرامج بسهولة بكل الانطلاق، ولا تخير أنك تخدم في مسارك القانوني ولا أيضا في بحث ديني، قل خلي نتعمق فيه أكثر ونكتسب أنا معرفة أكثر.
1: هو بخلاف الشكل هندا يعني الحجاب ولا ليه، هو الأهم من هذا أنه رسالة متاع الشخص والقيم اللي حملها والمبادئ. طبعا ما نجمش أي شخص يخدم في أي حاجة، لأنه ما ينجم يخدم كان في الحاجة اللي تمثل مبادئ وتمثل القيم متاعه. أنا من نوع ذاك الحقيقة نحب نخدم في الحاجة اللي تمثلني، تمثل مبادئ وقيم وفاة اللي تربيت عليها واللي كبرت بها. وما نحبش نخدم كل شيء، يعني هذه ما اخذتها يعني من قبل، حتى من اول ما دخلت مجال الصحافة مانيش من النوع اللي مثلا اليوم نعم يعني نخدم في مجال، غدوة في مجال، بعده في مجال. لا، نحب حاجات تمثلني يعني نخدم فيهم، حتى مثلا لو نخدم حاجة طو بعيدة على المجال اللي نخدم فيه، مثلا انا طو مختصة اكثر كوا في الاعلام الديني، يعني لما نجم نخدم مثلا تحقيقات استقصائية بحكم يعني قرايتي على باز انا متخرجة من معهد الصحافة، صحافة استقصائية ماجستير يعني وكل، نجم نخدم مثلا تحقيقات بيئية ولا مواضيع بيئية وكل، باش تقدم في نفس المحيط اللي أنا فيه، عرفت؟ فمانيش باش نخرج على المبادئ متاعي وعلى القيم متاعي، ديما نحو المصلحة العامة وديما نحو يعني الحاجة اللي تنفع المجتمع.
0: به نمشي لجانب آخر، جانب الكتابة. الكتاب من خلاله أنت تسرد الواقع، من خلاله مذكراتك الشخصية أو هي متنفس لك أنت، تقول هذه هواية ثانية أنها تساعدني على الأقل نخرج أنا من ستريس متاع الخدمة اليومي، نعيش هواية أخرى، نبلغ رسالة أخرى، أو إغرام حبيت أنت زادة تعطيه وقته وتعطي من وقتك أنت في الصحافة جانب للكتابة باش توصل أنت اللي تحب توصل عليه للناس الكل اللي يسمعوا فينا.
1: هو هندا انا نرى الكتابه ماهيش حاجه اكسترا بحكم انا صحفيه، معناها انا حياتي اليوميه كلها كتابه، يعني نكتب تقارير، نكتب الكونديكتور متاع الحلقه، نكتب مقدمه الحلقه، نكتب ديزارتيكل، يعني ما خرجتش على المألوف وعلى العادي. لكن وين الحاجه ممكن اللي تبرز اكثر الاختلاف، انه انا نحب نكتب برشا لما نسافر، يعني أنا رجع كتابي، كتابي اللي هو رحلة الفكر، كتبته موضوعه هو في أدب الرحلة حول أندونيسيا لما زرتها.
0: معناتها أنت كنت تزور برشا بلدين ومنهم أندونيسيا، حبيت أنت توصل ربما نقاط احنا ما نعرفوهمش، جوانب نقاط قوتها، عادات وتقاليد، جوانب أنت ريتهم في الرحلة متاعك.
1: صح. بالنسبة لي الكتابة تخرج حاجات ما ينجمش يخرجهم الفيديو، ما ينجمش يخرجهم الكلام العادي، وما ينجمش يخرجهم ربما حتى ما تنجمش يخرجهم الصورة، يعني
0: خاصة في عملية الوصف ربما
1: بالضبط.
0: فما
1: كتابة مشاعرية يعني أكثر،
0: فما تفاصيل تحسهم أنت تجم توصلهم بالكتابة أكثر. بيه دخلنا للجانب هذية، هين تمشي تول للبودكاست توازن، وحبيت من خلال هذية العنوان اللي أنا شفته بصراحة مبهر جدا وفي يعطيك الصحة على الاختيار، كيفاش انطلقت الفكرة من البداية؟ كنت تفكر أنه يلزم نبحث على أشخاص لقاو توازنهم، مع العلم احنا نجم نكونوا حتى آخر مرحلة في حياتنا وما لقيناش توازننا، ما فماش إنسان اللي هو باش يلقى توازنه 100%، ولا حبيت أنت تبحث على جانب زيادة فيه تلقى أنت توازنك قبل الضيف اللي تستضيفه؟
1: بالضبط. أنا الحقيقة جات الفكرة متاع برنامج توازن وقت اللي حسيت أنه لازمني يكون عندي توازن في الحياة، فسميت البرنامج توازن باش نمرر الفكرة اللي مهم جدا أنه الإنسان يكون متوازن وأنه يحاول يلقى التوازن متاعه، وأهم توازن نجم يلقاه الآن في السوشيال ميديا، يعني لأنه السوشيال ميديا مختلطة وفيها الغث والسمين وكل. مهم جدا انه يلقى ماتير، يلقى مادة اعلامية متوازنة. فهذه الفكرة اللي انطلقت منها وحبيت يعني يكون برنامج توازن، هو برنامج يخدم صحافة الجودة، برنامج ينفع اي شخص يدخل له ويعرض المقطع. راهو نحن احيانا نستهينه بالوقت، لكن الدقيقة متاع الريل اللي نتفرجوا فيها ذيك بحسابها.
0: اكيد
1: انا بالنسبة لي نقرا حساب المتابع اللي يعطي من وقته ويتفرج في الدقيقة ذيك، لازمها الدقيقة ذيك تنفعه. إذا ما نفعتوش ما تضروش. ففكرة التوازن خلقت أنه تكون مساحة إعلامية في شكل بودكاست تجمع بين النص وبين العقل، بين الفكرة وبين الفكرة المضادة، ربما تجمع بين العديد من الأفكار باش يعني نخرجوها للمتابع والمشاهد في صورة راقية، في صورة أحيانا تفسر له دينه، في صورة أحيانا تفسر له الجانب المجتمعي، يكتشف من خلالها أشخاص أخرين. ما نراهنش برشا على الناس المعروفين في البرنامج، بل نراهن على الأفكار، نراهن على المادة، ونراهن على جودة المادة.
0: الضيف اللي انت اخترته في توازن، وتقول لو كان نستضيفه مئات المرات راهو شوية فيها، على خاطر انا زيد اكتسبت منه برشا معارف جديدة قبل زيد ما اكتسبها المستمع او المشاهد.
1: هما برشا للأمانة، واللي جاوني في توازن كل ربي يبارك لهم بالحق، يعني كانوا ضيف انا واحدة من الناس تعلمت منهم. لكن مؤخرا ربما نحكي على حلقة هذا الأسبوع، استضفت مدرسة قرآن هي كفيفة فقدة للبصر، للأمانة خليت فيا أثر كبير برشا، علمتني برشا دروس في الإنسانية، خليتني ننظر للحياة بطريقة مغايرة تماما، ربما تخليني أني نفهم أنه الحياة هذه كما نقولوا نحن بالتونسي ما تسويش برشا، يعني ما لازمش نلهتوا برشا ورا الدنيا، فما برشا ناس عايشين وعندهم نقص كبير في حياتهم لكنهم فرحانين. فبرشا دروس نستخلصها من ضيافي اللي جاوني، وهذه حاجة تفرحني لأني نحس مادام أنا استفدت منه الضيفة دي، مادام المتابعين اللي يتابعوا فينا يعني بشي استفادوا. أبخيتو راهي أمانة دي يا هندا،
0: أكيد
1: اللي تابعوا فيا يعني طول بودكاست فوق 240 ألف
0: ما شاء الله،
1: يعني متابع. أنا نحس روحي مسؤولة وتكليف قبل ما يكون تشريف، لأنهم فما برشا ناس عاطين وقتهم للبودكاست هذا ويسمعوا فيه، فأنا نحب نكون قد الثقة هذه.
0: به قد الثقة هذه، وفي نفس الوقت وفاء طرابلسي هي تعمل بأخلاقيات المهنة إلى جانب الأخلاقيات اللي تربيت عليها. راهو ديما نقولوا أخلاقيات مهنة الصحافة، وديما نقولونا احنا ضوابط مهنية وغيرها، راهو انت تجم تاخذها من عائلتك منذ البداية، تاخذ الباز بالباز هذيك، بالإخلاص في العمل، بالوفاء، بالصدق، بأنك تعتبر هيك العمل راهو مهنة نبيلة جدا ورسالة إنسانية، هذه اللي تخدم به وفاء حاليا. لكن اكيد احنا في كل واحد منا في شخصيته فما نقطة اللي هي ثغرة ماذا به يمليها باش انه يحس نوعا ما بتوازن. شنو هو الثغرة اللي ما زالت لحد الآن تبحث وفي طرابلسي كصحافية انه تتوازن فيها، ما يخوش كان صحافية، صحافية راهي مقترنة بإنسانة؟
1: هو برشا ثغرات في الإنسان، الإنسان اللي يقول لك أنا راني متوازن
0: أكيد، أما فما أكثر واحدة بالأولويات وفي شمو عنا احنا حاجات فيهم أولوي، عنا ثغرات الناس الكل وعنا هكا حاجات ماذا بينا نبدلوهم، أما فما نقطة معينة تبدأ هي طافة ديما احنا نقوله ديما على السطح يلزمني تتغير، مثلا ساعات تقول لك
1: أنا أكثر حاجة ضبط الوقت هندا
0: هي البرشا ضبط الوقت هذي اللي عادة ما هو الإنسان تعود هو بمساحته أنت المفتوحة تلقى روحك أنت في بودكاست لازم تضبط الوقت أكثر. أنا ضبطني الوقت على الأخر على الأخر وفاء رغم استمتاعي الكبير بهالدرجة الحلوة. هذا وجه آخر من الصحفية والإعلامية المناشطة اللي نحبكم تتابعوها في بودكاست توازن، تابعوها في التلفزة، تابعوها في الراديو، ما شاء الله عليها ميليا بلاستها.
1: نحب شكر خاص بعد إذنك خاطر نحب نقول إنه البودكاست هذي يتعرض على قناة الإنسان يتابعوه كل نهار جمعة مع 9 تعليل موجود في قناة الإنسان وموجود كذلك في منصات التواصل الاجتماعي. نحب شكر خاص للناس اللي دعمت هذا البودكاست واللي آمنت به واللي دائما نلقاهم يشجعوا في بودكاست توازن، يعني حتى الناس تعرضني في الشارع يعني للأمانة هندا
0: ما شاء الله
1: ويقولوا لي رانا تفرجنا في الحلقة الفلانية وماذا بينا لو دي بنا الشخص الفلاني وماذا بينا لو نسمعوا مثلا الموضوع هذا وكل، فبالحق أنا قديش نفرح بالاقتراحات دوما وبمشاركتهم يعني نحس بطلع ديناميكية في الموضوع.
0: وراهم ما جملوكش هو عن استحقاق كل ما قالوه لك. يعطيك الصحة وفاء، مسيرة مهنية متميزة، مسيرة حياتية ناجحة، وهذا هنا ديما نقولوا وهذا هو بالأساس، لأنه إذا حياتنا زادة فيها جانب كبير من النجاح راهو ينعكس على العمل. موافقة إن شاء الله. أنسنا برشا في ذات الصفاقس. شكرا لك يا وفاء، شكرا للقاء وبسلامة. 5:37 دقيقة، تحية لكل مستمعينا في ذات الصفاقس. بعد شوية نكملوا معكم المشوار، ديما معكم متواصلين حتى 8:30. نورتونا.

0: على سلامتكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا، واحنا فرحانين برشا مولود ثقافي جديد. في كل مرة يكون فما مولود ثقافي جديد لبنة جديدة احنا نفرحوا بها اكيد. حكينا على الايام الثقافية بالعين، تو باش نحكيو على ان شاء الله غدوة الانطلاقة هي لفعاليات هذا المهرجان وهالايامات هذية والتظاهرة من 1 حتى 6 سبتمبر، مش تكون في ساقيتنا كما نقولوا نحن في صفاقس، باش تكون في ساقيت الدير تظاهرة الساقية ونصف. باش تكون فما الحقيقة مبادرة هي الأولى من نوعها، مبادرة فريدة تنظمها جمعية رؤية للتنمية والثقافة بالتعاون مع بلدية ساقيت الدير ومع المكتبة العمومية، باش تكون مع العودة المدرسية، باش نختاروا انه تكون هكا فما انطلاقة جديدة، باش تكون نبديو العام الدراسي جديد ان شاء الله باللمة بالثقافة بالترفيه بالنشاط بالضحكة بالأمل بالحاجات المزيانة الكل ان شاء الله اللي مش تكون في ساقيت الدير، وبالتحديد بالمسرح البلدي ساقيت الدير واللي تحمل شعار للقراية حاضرين، حاضرين للقراية وللترفيه زادة ولطلب العلم والعمل والمعرفة والنجاح والتألق ان شاء الله. وهذه الكل بديت نعطيكم فكرة عن الموضوع، أما أوفر تفاصيل باش ناخذوها من ضيفنا نستقبلوه مباشرة السيد هشام اليانجي رئيس جمعية رؤية للتنمية والثقافة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي هشام.
1: بيك وشكرا ليك ويعطيك الصحة للتقديم الحلو هذايا. تحية ليك ولكل العاملين والإداريين في ذات فرق.
0: يعيشك الله يخليك، نحييكم انتوما زيدا الناس كل السهرين على انكم تنظموا تظاهرة هي فريدة من نوعها وهي زيدا جديدة، وخاصة التظاهرات اللي تبدأ معناها تأسيسية، خاطر مش سهل ان نأسسوا مهرجان جديد ولا ايام ثقافية جديدة ولا تظاهرة جديدة، ديما الصعوبات فيك اللبنة الاولى فيك التأسيس، وان شاء الله تكون انطلاقة باش تتتالى الدورات.
1: أكيد أكيد أختي، الحقيقة نحن جمعية رؤية للتنمية والثقافة حضينا المبادرة هذه لتنظيم الدورة الأولى من تظاهرة الساقية ونصف للقرية حاضرين. وهو الحقيقة الهدف أنه نخرجوا العودة المدرسية من النمط معناها المعتاد، أنه معناها فيها ما تعرف فيك الضغط وفي كرات
0: والجري والقضية والمصروف
1: بالضغط هذه الساحة. نحن حبينا نعطيه فكرة أخرى، منظر آخر، صورة أخرى، نظرة أخرى للعودة، حبينا نلمدوا فيها كل الناس اللي عندهم علاقة بالعودة، كسواء الجمعيات اللي تقدم خدمات للطفولة، الحرفيين، التنشيط، الترفيه، المكتبة، الكتاب، العروض الترفيهية، الورشات، الرسم. دونك هذه الفكرة احنا نلمدوا الناس هذوما، وعلاش لا العودة ما تكونش عرس، ما تكونش هكا اختفاء، ما تكونش هكا معناها وجه آخر طبع آخر. هذا عموما ما انتهى الفكرة، وحبيناها تكون في المسرح البلدي وين نعمل المهرجان، مهرجان ثقيف دير، وإن شاء الله يعني إن شاء الله أنا توا موجود نحكي معك مباشرة من على المسرح، ما شاء الله ما انتهى جو كبير برشا، أنا العارضين، أنا تبارك الله الجمعيات موجودين، التقدم الرياضي عنا كثير، مجموعة من الخلفيات، مجموعة من المراكز الإدماج صعوبة التعلم، ورشات الرسم، إن شاء الله أنا أحضر في رواحهم. أنا اليوم الحقيقة عندنا الافتتاح الرسمي اللي هو بعد مش يكون مفتوح للعموم، ومش يكون بحضور ما أنت السلطات الجهوية والمحلية والناس الداعمين معنا. نحن التظاهرة هذه بالشراكة مع بلدية ساقيت الدير ومع المكتبة العمومية ساقيت الدير، وبالطبيعة تحية مش يكون معنا إعلاميين، تحية ليكم ولكل الإعلاميين اللي يعملون في دور كبير للتعريف بهذه الأنشطة.
0: نعم يعطيكم الصحة، فما تظاهرات مختلفة، أنشطة مختلفة باش تكون موجودة في الساقية، تظاهرة الساقية ونصف للقرية حاضرين، فما الثقافة، الترفيه، التنشيط، فما عروض أفلام توعوية، ورشات رسم، براعات يدوية، عروض تنشيطية، فما مسرح، فما عم أسامة، هكا تعطينا فكرة على البروغرام.
1: أكيد هو غدوة إن شاء الله ينطلق معناتها رسميا للعموم من 5 حتى نص الليل.
0: أي
1: عنا انطلاق الورشات الرسم والبراعات والرسم على محامل وغيرها هذه من 6 إلى 8، عنا من 7 إلى 8 غير بعض تنشيط عمو أسامة مش يكون معنا، عنا 9 لـ9:15 عنا رياضة للجميع، معناتها عنا دي كوتش اللي مشيخ موسيقتين مع موسيقى باش هكا الناس تعمل شوية ايروبيك مع شوية كارديو هذيك دي ريتم معناتها معروفين. وعندنا 10 أفلام توعوية الحقيقة هم اختناهم من المرصد الوطني لسلامة المرور، مش يكونوا حول معناها مخاطر الطريق وحول مثلا السرعة وحزام الأمان، وفما كيف كيف دي سبوت أخرين واختنا من الصحة، دونك مش يكونوا على الإدمان ومش يكونوا على معناتها الإدمان الرقمي ونتيجة الإدمان على المخدرات والتحذير منه، دونك هذا مش يكون 10 دقائق بالطبيعة. وعندنا في الاختتام عندنا عرض عبودة شهول الرياض النهدي، هذوما التظاهرات يتعودوا كل ليلة، دونك عندنا 7 موعد فيكس اللي هو مع عمو أسامة، 9 رياضة للجميع 4 ساعة، 10 الأفلام قصيرة بالطبيعة. وفي هذا الكل فما العروض بتاع الجمعيات اللي معانا، الحرفيين، الصناعة التقليدية والورشات، دونك هذا عموما ما شنو موجود. نحن ندعو كل أهالينا في تفاقس عموما، نحن وفرنا حافلات الحقيقة في معتمدية سقيد دير، مش يكونوا حافلات في اتجاه السعادي والديرنا والعقاربة، خاطر في الليل ما يلقاوش نقل الحقيقة. ونحن فكرنا، مشكورة شركة جهوية للنقل بتفاقس، لو فكرنا ان نعملوا لهم حافلات مش يكون رحلة اولى 6:30 نحن من غادي العقاربة في اتجاه معناتها وين التظاهرة المسرح البلدي، ثم 10 رحلة ذهاب واياب، ثم نص الليل العودة معناتها رحلة اخيرة.
0: نعم.
1: هذا عموما معناها شنو باش يكون.
0: يعطيكم الصحة انكم فكرتوا في النقل وفكرتوا باش انكم الناس تتوفر لها الفرصة باش انهم يحضروا يتنقلوا ويجيوا وينشطوا ويتفرهدوا وتعيشوا ان شاء الله اجواء مزيانة، الجماهير ان شاء الله تكون حاضرة باعداد غفيرة، خاصة انه الاسعار باش تكون رمزية جدا جدا جدا.
1: اكيد اسعار الدخول رمزية هي بدينار، وهو الهدف ان نشجعوا العبيد باش تدخلوا باش ربما من شراء تترفه وتتكون تتعرف على الجمعيات والناس اللي تخدم في مجال الطفولة وغيرها، وكيف كيف نجم تلقى بعض المستلزمات اللي عندها علاقة بالعودة المدرسية بأسعار الحقيقة مناسبة مناسبة للمواطن بتعرف الدخل وكذا. وهذه فرصة العبيد تلقى كل شيء بحذاه، تعرف مع عبيد بتلقى صعوبة في النقل في النهار والشمس وكذا، احنا العشيانة في البرود وفما ما شاء الله الإضاءة، فما مقهى، فما يعني فما كل شيء ما يطلبوه، وإن شاء الله تتعدى دورة ناجحة وبارك الله فيكم وفي الناس كل اللي عاونت من قريب ومن بعيد من أجل أنه التظاهرة هذه يتم، وندعوكم لمواكبتها إن شاء الله. وتحية ليك ومن خلالك لكل دونك الإداريين والعاملين والسيدة المديرة في إذاعة تفاقس.
0: يعيشك، شكرا ليك. شكرا لك سيد هشام اليانجي رئيس جمعية رؤى للتنمية والثقافة، يعطيكم الصحة الساقية ونصف اللي هي باش تكون بداية من غدوة 1 سبتمبر حتى 6 سبتمبر بالمسرح البلدي بسقيت الدير من 5 متاع العشية حتى للنص الليل، أجواء احتفالية مزيانة برشا، إن شاء الله تعيشوها مع عودة مدرسية إن شاء الله تكون موفقة ومكلة بالنجاح. شكرا لك، شكرا وإلى اللقاء. دقيقة بعد 5 مساء مازلنا معكم متواصلين حتى 8:30 إن شاء الله في استوديو الصيف، وهذه إيقاعاتنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل. ديما أجواءنا ثقافة، ديما أجواءنا فن، وأكيد مستمعينا في التوقيت هذي اللي معادلين توا موجة الإذاعة إذاعة صفاقس يحبوا يسمعوا شنو العشويات وين يعديوهم السهريات زادة. وهذيك علاش احنا نقول لكم انتم ماشيين للبحر وانتم ماشيين تتفرهدوا الليلة وين باش تسهروا، شنو اللي عندكم زادة كسهريات مبرمجة. أكيد مسؤولية كبيرة في كل عام ينضاف للمشهد الثقافي والفني مولود جديد منها الأيام الثقافية بالعين. بديت نهار الخميس ولقات أوجها، وأكيد أبهرت برشا ناس، والحد الآن ناس قاعدة تتبع وتشوف شنو جديد اللي تسمعوا فيه وتسمعوا شوية هكا في الحس الداخلي. هذيك هو راهو، إذا عندك بحذيك مهندس تقني هذيك لازم يكون موجود قدامنا، هيك الفلس لازم تخدم. مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك جوهر بوستة، نورتنا برشا.
1: أهلا وسهلا بيك هندا، تحية لي كل مستمعي ذات صفاقس.
0: فما مسؤولية كبيرة اليوم، أنا نكلم في جوهر بوستة زميلي وصديقي اللي هو مهندس فني في إذاعة صفاقس، واللي أكيد تعرفوه الناس الكل لسنوات، وهو يقدم في الإضافة لإذاعة صفاقس، ولا زيدا مسؤول ومدير الأيام الثقافية اللي زيدا هي راهي مسؤولية وأكيد فيها رؤية خاصة، وانتي تتعامل مع الفنانين وتتعامل مع الأنغام وتشوف الضيوف يوميا في الإذاعة، أكيد حتى برنامجك كان مسطر من الأول.
1: أكيد هو تجربة سنوات معناها، والتعامل مع الفنانين والتعامل مع التظاهرات الكبيرة مع مهرجانات، مع يعني ثم تفاصيل معناها الواحد هيك التجربة مع توفر عليه تعب وتوفر عليه معناها. نتصور أنه ناس تخدم جاية تخدم في أول مرة في الثقافة وفي مهرجانات وفي التظاهرات هذه مش تلقى صعوبة. أنا تفاصيل معناها كلها تعديت قدامي معناها دي سنوات،
0: يعني دخلت وانت حاضر بالخبرة الموجودة عندك.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله.
0: السهرات الأولى بديت نهار الخميس هكا، ولا كم مدير الأيام الثقافية هذه
1: الانطلاقة؟ الافتتاح بدا نهار الثلاث تحديدا، نهار 25 أوت بدا بسهرة المحفل الرياض الشابي بين قوسين سهرة قلعة الأجداد. يعني هو عرض مجموعة من المطربين والفنانين من أبناء الجهة، كان تصور لرياض الشابي أنه يجمعهم في سهرة واحدة.
0: هي البرشة
1: أما حسين بن رمضان، حسن ناجي، يعني
0: ولادنا زيدا محتاجين شكون يدعمهم، على خاطر لقينا كي قنديل باب بنار نضويو كان على البراني،
1: ويستاهلوا
0: ويستاهلوا وعن جدارة زيدا.
1: انا صدقا وهي ريم كانت حاضره في السهره، صدقا اما معناها حسن ناجي نعرفوه كصوت
0: ما شاء الله،
1: حسين بن رمضان زيدا كيف رياض الشاب بالتاريخ
0: يعطيك صح تاريخه يحكي عليه،
1: اما صدقا كصوت انبهرت بصوت،
0: يعني كان اكتشاف بالنسبه لي كنت كمدير الايام ثقافية بالعين.
1: نعرفها قبل طورت ياسر. ياسر طور. كحضور
0: كاسم. كاسم أبهرك أنت.
1: بالضبط.
0: التطور هذي اللي كان الأمة أكيد احنا نقوله زيد على حسن نيجي يقولوا
1: أبدا.
0: أو قاعدين يكلموا فينا.
1: لا أحسن ذاك كونفيرمي.
0: هما رو فما فنانين اللي ما شاء الله عليهم. لكن هنا تو مزيل والناس ينتظروا زعما الأيام الثقافية شنو باش تهدي لهم في الأيامات القادمة؟ شنو برمجت لهم؟
1: أهديت لهم أمس ولامس مهرجان فروسي، حاجة أخرى لون آخر
0: تم آخر.
1: أي وبالمناسبة الشكر لكافة أهل العوايات، هو تنجم تقول
0: تحية
1: لهم، إعادة الروح لمهرجان سيدي خليفة الطياري الفروسية. حضور صدقا انا انبهرت،
0: عندهم جمهورهم
1: انور جا وشاف بصراحه معناها حضور كبير ياسر، ناس متشوقه للمهرجان، ناس تحب تحيي المهرجان من اول وجديد. الواحد بالحق معناها يفرح اللي معناها كان ساهم ولو معناها نسبيا في عاد احياء المهرجان هذايا،
0: ونفرحوا زيادة للتنوع اللي موجود في الايام الثقافيه هذه. باهي مازال لنا احنا الليله نهار اثنين ثلاث واربعة ثلاث ايام هذوما، ومازال الخميس انت باش يكون الختام، نجري مع الوقت.
1: اي بالضبط باش نزل. بالنسبه او لامس معناها عرض فروسية ومشافات ومداوري وعرض الأديب رغب شلبي، أمس عرض غنائي لزينة سعد، عندنا معناها موعد آخر مع لون آخر مع ثقافة أخرى مع المسرح، مع حاتم الحشيشة مسرحية استوات بطولة مصف الوكيل، ثم ختم مع الأطفال ومع تنشيط الشارع ونختموا بها مهرجان الصقس كل
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله معناها نهيئوا صغيراتنا للعودة المدرسة.
0: أنت لقى إن شاء الله باش تكون ناجحة جوهر بوستة، لأن الاختيارات من اللي تحكي عليهم هما راهم اختيارات مدروسين فيهم التميز إن شاء الله للدورة هذه. إن شاء الله زيدا لبيت كل الأذواق، أو إذا قل جل الأذواق اللي موجودة للجمهور، مش كان في العين في كل مناطق صفاقس، لكن جمهور العين اللي محتاج زاد حتى هو الأيام الثقافية اللي هي تمثله. يعطيك الصحة كمدير الأيام الثقافية هذه. واحنا ننتظر منك حاجات زادة أكثر من هكا تطورا في السنوات القادمة
1: إن شاء الله. هو المنطقة تنتظر منا إن شاء الله في قادم، أنا وعد لأبناء المنطقة أنه في قادم الدورات وإن شاء الله وجينا مهرجان زادة في نصف دقيقة إشارة لمهرجان مهرجان فريد من نوعه مش يصير في المنطقة، اللي هو مهرجان يهتم بالاقتصاد الأخضر، اقتصاد دائري، أي مهرجان الياسمين سميناه تنظيم بلدية العين،
0: موضوع الساعة
1: بالضبط في نوفمبر إن شاء الله. ثم ليلة مهرجان ليلي العين الرمضانية في رمضان إن شاء الله، دورة ثانية إن شاء الله تكون أثرى من الدورة الأولى.
0: شو قولكم؟ انتظروا برشا حاجات القديم، راهو أيام ثقافية ويعدا. شكرا ليك مدير الأيام الثقافية بالعين. شوفوا دوب الكاسكيت، راهو صعيب برشا نزميلك بحذيك وتقول له زيدا إنه في كاسكيت أخرى، لكن نقول لك ديما موافق إن شاء الله، وأكيد إحنا ننتظروا منك كان التميز.
1: عايشك أنت، عايشك،
0: نورتنا برشا. شكرا ليك. خلي المجال للأخبار ونرجع لكم.
2: السادسة مساء
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها: خلايا رعدية وأمطار محليا غزيرة بعدد من الجهات بينها صفاقس. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تؤكد تسجيل زيادة في أسعار الأدوات المدرسية وتحذر من التوجه إلى الأسواق الموازية. غدا استئناف العمل بنظام الحصتين. وفي العالم استشهاد 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة، وترامب يتوعد إيران برد شديد. يشهد الوضع والجوي خلال الساعات القادمة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. وستسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية الأسبوع على أن تعود إلى معدلاتها العادية انطلاقا من الخميس القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. رغم تراجع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، يتواصل بعديد الجهات النقص الحاد في المياه المعدنية المعلبة. في هذا السياق وفي إطار متابعة أزمة التزود بهذه المادة الحيوية، انعقد اليوم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات اجتماع بحضور مختلف الأطراف المعنية للنظر في وضعية التزويد ومسالك التوزيع وإجراءات تعديلها خلال الفترة المقبلة والحرص على انتظامية التزويد بهذه المادة. في ظل هذه التغيرات المناخية ومع اقتراب العودة المدرسية، دعت أستاذة علم الاجتماع التربوي هيام التركي في تصريح اليوم إلى التحول التدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع الخصوصيات المناخية والاجتماعية للجهات، وذلك للمحافظة على الرهان التربوي الوطني وضمان تكافؤ الفرص في كل المناطق.
5: التغيرات المناخية اللي يعيشها العالم الكل وتعيشها بلادنا، ما عادش هدف خارجي عن المدرسة، بل أصبح يأثر بشكل مباشر في الزمن اللي يتعلم فيه التلميذ، وبالتالي من الضروري التفكير في قراءة جديدة للزمن المدرسي. من المهم جدا المحافظة على الرهان التعليمي اللي هو رهان وطني، أيضا رهان الاستمرارية في التعليم، أيضا تكافؤ الفرص بين وليداتنا والتفاوتات الاجتماعية نحاول أن نضيق من خناقها من أجل تقويم زمن مدرسي يلعب دور في خلق عدالة مدرسية. من الضروري أن الزمن المدرسي يكون قادر على التكيف مع المناخ المتغير، ويتحول بالتالي الزمن المدرسي من زمن إداري جامد إلى زمن تربوي مرن.
4: فيما انطلقت عديد العائلات في اقتناء الأدوات المدرسية، كدت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباس اليوم أن المنظمة لاحظت من خلال المعاينات الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الماضية، وحذرت الأولياء من التوجه إلى الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد خطرة تضر بصحة الأطفال.
2: أسعار الثقة لا ترتقي إلى مستوى نجم يقبل عليه المواطن التونسي، هذاك عليه يلقى روحه ويتلزم يمشي للأسواق الموازية. التشخيص الأولي للمنظمة لاحظنا الغلاء مقارنة بالسنوات الفارطة بالنسبة للمستلزمات المدرسية. اليوم الكلفة متاع العودة المدرسية تثقل كاهل المواطن التونسي وترهق الميزانية متاع العائلة. كل المستهلك معناها ماذا بينا ما يقتنيش أدوات المدرسية من مسالك التوزيع الغير قانونية. حذاري على خاطره بعض المواد اللي هي قاعدة تتباع على قارعة الطريق هي تنجم تكون تحتوي على مواد ضر وتهدد صحة الصغيرات.
4: وفي صفاقس سينطلق غدا التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس، ويتم التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. من جانبه وضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية المقبلة وفق بلاغ أصدره اليوم. وتمثل هذه المحافظ الرقمية ولات أودينار وسيلة دفع آمنة وسهلة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسجيل عملية تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي. في شأن خدمة، أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من تطبيقات الجوال الوطنية

0: حرزي موعد للفحص الفني إلى جانب تقديم المطالب لعدد من الخدمات الإدارة المتوفرة على الخط ومتابعتها واستخراج الوثائق الإدارية الإلكترونية مثل وثائق الحالة المدنية. مع انتهاء توقيت العمل الصيفي اليوم يستأنف غدا العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء، ويوم الجمعة من 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. إلى أخبار العالم. البداية من الأراضي الفلسطينية، حيث نفذت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم عملية نسف لمباني سكنية داخل مناطق سيطرتها جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء وعشرات الجرحى. وفي الضفة الغربية المحتلة، توافد عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين بمركباتهم إلى بؤرة استيطانية جديدة أقيمت مؤخرا على قمة جبل طاروس غرب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل. عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت جزيرة لارك الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم الرد بقوة على الهجوم الإيراني ضد القوات الأمريكية في الأردن، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ. ونفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم ادعاء الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز وسط تصاعد التوتر بشأن المضيق وتحوله إلى ساحة مواجهة جديدة تهدد الملاحة وأمن الطاقة. جدد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف عقب لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازكشيان الالتزام بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية، وأكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. وأكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه وبعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة وإسرائيل مستمرة في حربها على الجنوب اللبناني، مضيفا أن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية. من أخبار العالم أيضا، قالت إيطاليا اليوم أنها ستمدد تغليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى لتواصل بذلك القيود التي فرضتها بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى إسبانيا قادمين من المغرب قبل شهر. أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوز 6,000 حالة، وأصبح هذا التفشي هو الأكبر الذي تشهده البلاد على مدى تاريخها. ختام النشرة وتذكير بالعناوين: خلا رعدية وأمطار محليا غزيرة بعدد من الجهات هذه الليلة بينها صفاقس. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تؤكد تسجيل زيادة في أسعار الأدوات المدرسية وتحذر من التوجه إلى الأسواق الموازية. وغدا استئناف العمل بنظام الحصتين. ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 11 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. مش نتعرضوا طبعا لآخر الأخبار الخاصة بالأندية، لعب البحر الأبيض المتوسط أيضا مش كوننا تليل على نتائج المسجلة الآن، لكن قبل هذا مش بشيو مع كرة اليد ونادي ساقية الزيت اللي الآن يعقد جلسته العامة التقييمية والانتخابية في قاعة العقود البلدية بساقية الزيت. معنا زميلنا حسين قوبعة مباشرة، نستقبله في تفاصيل طبعا ما قبل انطلاق هذه الجلسة. حسين مرحبا بك، تحياتنا لك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير في رياضة على موجات إذاعة صفاقس، تحية.

0: عليكم من قاعة العقود ببلدية ساقية الزيت. بعد قليل مش تم وتعقد الجلسة العامة التقييمية والانتخابية الموسم الرياضي 2025-2026. قبل الجلسة الانتخابية باش نعطيك في بعض الأرقام على التقييم المالي. مداخيل فاقة 516,000 دينار متأتية من أغلبها من منحة البلدية 110,000 دينار، مساهمة المدعمين 270,000 دينار، مساهمة المؤسسات 110,000 دينار. المصاريف بلغت 532,000 دينار متأتية مشيت كلها أغلبها على منح اللاعبين 326,000 دينار، يعني عجز تفيف ب 15,000 دينار. أكيد بعد الجلسة التقييمية باش يتم تزكية الهيئة الجديدة. نعرفوا في القانون الأساسي متاع نادي الرياضي بساقية الزيت إذا كان قائمة واحدة ما يمشيش للانتخابات، إذا يتم التزكية والرئيس الجديد هو غني عن التعريف والرئيس القديم الجديد للهيئة المديرة سي خليل شتورو أو إلى جنبي سي خليل، مبروك والعودة الجديدة أكيد عودة بطموحات كبيرة، وأكيد اللي وصلت له الجمعية يخليك تطمح باش ترجع وتشد الجمعية.
1: مرحبا، ان شاء الله مش نعاود نرجع ان شاء الله للجمعيه من جديد، ومش كيما خدمنا قبل ان شاء الله نعاود نخدموها تو، وبالتظافر نتاع الاولاد ولاد الجهه كاملين ان شاء الله نعدوا الجماهير انها تكون في مراتب اولى، ونطمحوا باذن الله للعب الادوار الاولى ان شاء الله.
0: قبل ما نرجع لك الميكرو وليد، الى جنبي سي محمد القليل الرئيس المتخلي. اكيد سي محمد القليل ماهوش باش يبعد على التسيير، باش يرجع على المكان الطبيعي اللي هو على البنك، سميناه انا واياك وليد الميسر وعلى البنك. سي محمد اكيد المسؤوليه هي ديما ورا الجمعيه.
2: نتمنوا النجاح لخونا الخليل والهيئه نتاعو الجديده اللي مش نكونوا ديما معاه في السراء والضراء. احنا في خدمه النادي تو من موسم 2006-2007، اكثر من 20 سنه في التسيير النادي نتاعنا، مش نخدموه من اي مكان ومن اي منصب. ديما نتمنوا النجاح لجمعيتنا، وديما نقول راه المناصب تكليف اكثر منها تشريف.
0: شكرا سي محمد. هذه فكرة وليد على الفعاليات الجلسة العامة اللي مش تنطلق بعد دقائق كما قلت، والباقي التفاصيل تلقاوها ان شاء الله، الصور والفيديوهات تلقاوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الشخص.
3: نعم، يعطيك صحة حسام. هذه تفاصيل الجلسة العامة التقييمية والانتخابية مش تنطلق بعد قليل في ساقية الزيت. نذكروا خليل شتورو طبعا القائمة بتاعه مش تم تزكيتها باعتبار القائمة الوحيدة طبعا اليوم. تشوفوا أكثر التفاصيل طبعا والتصريحات في نشراتنا الرياضية. مشيوا لكرة القدم. نادي صفاقسي أعلن اليوم على تعاقده بصفة رسمية مع المهاجم الدولي في المنتخب الأولمبي وليد ذويب لمدة زوز مواسم. نذكروا ذويب سبق له لعب في أندية شباب أهلي دبي، ريو أفي البرتغالي، وسودافا الليتواني. نادي صفاقسي اللي تحول غدوة إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية. الرحلة ستنطلق من مطار سوس قرطاج الدولي على الساعة 6 بتوقيت تونس في اتجاه لاغوس عبر الدار البيضاء المغربية. مدينة أبيوكوتا اللي تبعد حوالي تقريبا 130 كيلومتر عن لاغوس ستحتضن المباراة يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس بإدارة الحكم الكاميروني يانيك كانيس فودوب. الإياب يكون يوم السبت 12 سبتمبر. ممثلنا الثاني ترجي الجرجيسي نهار الجمعة 4 سبتمبر يواجه نادي ديناموس ديامبراز السنغالي غالي انطلاقا من 3:30 في ملعب طيب الميري. ستدور هذه المباراة ومباراة الإياب تكون يوم السبت 12 سبتمبر في السنغال انطلاقا من 6 بتوقيت تونس. بالنسبة لرابطة الأبطال يوم السبت 5 سبتمبر في رادس انطلاقا من الساعة 7 الإفريقي يستقبل جوليبا المالي، والسلطات الأمنية وافقت على السماح بحضور 25,000 مشجع. ترجي تونس نذكر معفى من خوض هذا الدور. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. كرة اليد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. منتخبنا يفوز منذ قليل من منتخب إيطاليا 32-31. وفي ألعاب القوى الآن تنطلق مشاركة عبد السلام العيوني في نهائي سباق 800 متر رجال. رفع الأثقال ميدالية برونزية للبطلة آية العوادي في حركة النتر وزن 61 كيلوغرام بعد ما نجحت في تحقيق رفعة بلغت 107 كيلوغرام في المقابلة الرابعة آمنة بالسيارة الريح لم تتمكن من تحقيق أي رفعة صحيحة في حركة الخطف وزن 53 كيلوغرام، ولم تنجح 3 مرات في رفع 72 كيلوغرام، ونجحت في حركة الناتر في تحقيق رفعة بلغت 87 كيلوغرام. كل هذه التفاصيل طبعا تأتينا مع مبعوثينا في إيطاليا. حصيلة اليوم الأول لمنافسات التجديف، غيث القادري وسلمى الذوادي تأهلوا إلى الدور النهائي. لم تتمكن أو لم يتمكن محمد ريان حفصة ويسرى الهذلي من التأهل إلى الدور النهائي آ، وباش يخوضوا النهائي الترتيبي باء. في الزوجي تأهل للدور النهائي كل من الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، وأيضا الثنائي هاني سبيتية وسارة زمالي. وفي الزوجي المختلط الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي تمكنوا من التأهل إلى الدور النهائي. خارج تونس ليغا 8:30 ليلة والحساب الجولة الثالثة، برشلونة في مواجهة مع رايو فاليكانو بحثا عن الالتحاق بريال مدريد في الصدارة. نذكر الريال 9 نقاط، برشلونة 6 نقاط. 8:30 تنطلق المباراة. في السيريا الآن مباراة ليتشي وروما، روما متقدمة 3-0. في البريمير ليغ الجولة الثالثة 8 متاع الليل استون فيلا مع أرسنال، وحنا نحكيه على البريمير ليغ. ليفربول الإنجليزي يتعاقد رسميا مع المهاجم الدولي الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان. ونختم بخبرهم ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللي يعلن اعتزال واللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد مسيرة تقريبا امتدت لنحو 20 عام مع الأرجنتين، يقول أنه القرار مؤلم لكنه يشعر بأن الوقت حان لإنهاء مسيرته الدولية. قدمت كل ما لدي من أجل هذا القميص، يقول أصبحت أكثر اقتناعا بالاعتزال بعد وفاة والدي. ونذكره يبقى أبرز إنجاز ليونيل ميسي مع الأرجنتين هو التتويج بكأس العالم 2022. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحيات ولتشاهد نقابل معكم إن شاء الله في قادم وعيدنا الرياضية. تحيات أنور بوجلبان وجوهر بوستة هندا أوريم، يوصل معكم المشوار على موجاتنا. إلى اللقاء. سبور نيوز.
4: ستوديو صيف.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم. مازال اللقاء متواصل معكم هند الأسود، وأكيد شمشي معكم لي أجواء زيدا فيها أدب فيها شعر فيها ملتقيت كل مرة نوعو. باش يكون معانا اليوم نقولوا احنا الأستاذة قبل الأستاذة سلوى البحري. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا سلوى.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا هند واستاذه المره هذه وشاعره.
0: يعطيك الصحه، نبدا بالاستاذه تحيه قبل ماني باش نسلس شويه على العوده المدرسيه، وخاصه تو برشا ناس يقولوا العوده المدرسيه باش تتاخر، وهذه بطبيعه احنا في اطار الاشاعات، واخر ما ورد انه وردت من وزاره التربيه انه ان شاء الله العوده باش تكون نهار 15 سبتمبر. بالنسبه للعوده هذه، وانت كاستاذه تشوف اللي صغيراتنا تو حاضرين ولا
1: لا؟ ولا لا حضري بالطقس هذايا
0: لا صغار ولا كبار؟ قل لي حتى لا سيدة
1: صغار ولا كبار بالطبيعة، خاطر أغذر ديما مش اللي عايش في المدينة وكمام وسائل النقل معناها، فهمت أنت تصور اللي خاطر احنا ما ندخلوا معناتها جينيراسيون تاعي ما دخلنا قرينا بحذا ديارنا لهنا في المدينة، كان ما خرجنا للأرياف، فأنا ما زلت نتذكر الرحلة متاع التلميذ اللي يقطع 6 كيلومترات وفهمت ماشي جاي على ثقيل، تصوروا فك الشمس هذيك الشمس هذية معناها والسخانة هذه شنو مش يعمل، ما عندناش راه وسائل نقل، ما زلنا كل عام نشوفه معناتها ونشوفوهم ونسمعوهم صغيرات، فهمت؟ فانت تصور معناها صغير في الابتدائي ولا في الكوليج ولا حتى كبير هو باش يتنقل المسافات هذيك الكل ماشي جاي في الشمس في الحرارة هذه، الحق معناتها ما نحكيش عاد الاخرين اللي قصوا الضوء هكا، فهمت؟
0: هذا اللي نعيشوا فيه احنا يوميا. لكن هيت نرجعوا كما قلت انت لوليداتنا توا كيفاش يجموا يخرجوا يمشيوا يقراوا، كما قلت كيلومترات يمشيوا مع لصقيهم، هذا الاجهاد احنا هذا الكوت شالور اللي ولات جديده، الاجهاد الحراري اللي احنا خايفين منه الناس الكل، ربي يسترنا حتى في ديارنا يجم يجيهم الاجهاد هذيا، مش كان الحراري يجم يجيهم الاجهاد الحراري وضربه الشمس في نفس الوقت، لانهم اكيد بدينهم ماهيش باش قادره تقاوم السخانه هذيا. معناتها انت تشوف اللي التوقيت نورمالمون مش توا انهم يرجعوا توا صغيرات القرايه،
1: لا مش لو مش توا، وما تنساش اللي هما الصيف هذيا كان استثنائي معناتها على التلميذ وعلى المربي وعلى الوالي، ثلاثه ما عشناش هيك الصيف العادي اللي تنجم ترفه على روحك وبعدك راجع بطاقه جديده. تقريبا الناس كل تحشرت في ديارها قاعده تتبع رجع الضوء قص الضوء رجع الضوء قص الضوع، وهذيك هي كيفاش عدينا هالسيفه تاعنا، مش حتى تتنقل لانك تخافي قص عليك الضوء وانت ما نعرفش وين، فهمت؟
0: يعني تفرهيده ما شفناهيش، خلينا نكونوا واضحين بالنسبه للصيف هذيا، باي نفسيه باش يرجعوا صغيراتنا باي نفسيه زيدا باش يرجعوا المعلمين ولا سيدة، وشنو احنا هيئنا لهم؟ خلينا نقولوا راهو هذا التاخير اللي ربما برشا ناس تحكي فيه، وخاصه كي ندخلوا احنا الفيسبوك، هو مطلب الجميع انه اي على الاقل موجه الحراره هذه تمر بسلام،
1: عدي موجه الحراره وبعد زيدنا في جوا ماهيش مشكل معنا، فهمت؟ نوخروا شويه نهايه السنه ونقدموا، فهمت؟ معناتها ديما مصلحه التلميذ هي مصلحه قصوى، راهو الحق معناتها موجه حراره نعرفوا احنا في سبتمبر في العادة دي ما ترتفع أكثر.
0: أي إحنا نقوله سفيرية، نقوله الطيب الرومين والبلح، خلي الإنسان معناتها راهي باش تزيد أكثر. وخلينا نزيد نكون واضحين توقينا بالنسبة لدرجة الحرارة، ساعات يقول لك راهو 37 درجة بينما الملموس اللي نحسه بيه وكأنه 47 درجة. وهذا اللي يوجع برشة، تو إحنا نقوله في الظل مثلا 37 يعني تزيد الخمسة وتزيد السبعة هذه معروفة وقت تخرج الشمس، أما راهو أكثر من هكا نحسه ببدنا، نحسه ما إحناش قادرين نتنفس، وراهو انا ساعات نقول اللي عنده ألرجي واللي عنده لطف يا ربي ربي يعافيهم الناس الكل، الفدا شنو قاعدين يعملوا، اللي عنده التونسيون اللي هو ضيق التنفس، وهذه راهو نلقاوها في الصغار وفي الكبار.
1: اي في الصغار وفي الكبار.
0: ربي يحمينا الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله
1: وزارة التربية مازال عندها وقت باش تواكب الوضع وتشوف مصلحة التلميذ القصوى، معناها احنا ديما هي هيك اللي تشغلنا مصلحة التلميذ.
0: يعطيك الصحة.
1: التلميذ باش يمشي في هالسخانة على سقيه ولا فهمت ما وفرنالوش وسائل النقل.
0: أكيد.
1: ولا
0: نمشي وعلى الأقل رفه رويحنا هكا شوية على الأقل نسيو هموم الدنيا. تظاهرة أثر الفراشة لعنوين ياسر جميل جدا بصراحة الشاعري. هذا العنوين جميل وشاعري كما يقول كاظم سير. البرمجة النهائية للدورة الثامنة من تظاهرة أثر الفراشة. فما مبدعين باش يكونوا حاضرين، فما مثقفين، فما شعراء. لو كان تعطينا فكرة اللي هي باش تبدأ إن شاء الله نهار الاثنين وتكمل 6 سبتمبر الأيامات القادمة.
1: الدورة هذه أثر الفراشة هي دورة تجمع الثقافة، تجمع الشعر، تجمع المثل، الأدب، الرواية، الموسيقى، تجمع المبدعين من تونس وخارج تونس. هو ملتقى إذا حبينا تطوعي، يعني مهوش تجاري بالكل، الحضور مجاني والمشاركة زادة هي تطوعية من المبدعين هذوم الكل. كيف نشوفوا شنا أسماء كبيرة ولقاء مع الدورة هذه الساعة عمرنا لا ننساو سي خالد الحمروني، نرفع له ألف تحية.
0: تحية لي
1: أكيد. كما نشوفوا أسماء كبيرة، سي مصطفى المزغني، دكتورة أمنة رميلي، أسماء كبيرة الحق المبدعين من داخل تونس وخارجها. يوميا نلقاو الملتقيات الشعرية ونلقاو في الليل سهرة الموسيقية معتها مشتركة تونسية ليبية، فما حتى من سوريا، معناتها الشعر فما من الجزائر، فما من ليبيا، من تونس، من الإمارات، معناتها بالحق أسماء كبيرة ومشاركة كبيرة، وهو عرض ثقافي بأتم معنى الكلمة يمتد على فترة طويلة سنة، وإضافة إلى أنه زاد فيها كل جولات سياحية كما تعريف مثلا زيارات المطماطة، فما الشسم للحامة مثلا، فما برشة، فما الواحات شنني، فما الحق معناتها تراث وتاريخ وأدب وحضارة وثقافة وفهمتها.
0: خلينا نقوله هنا بالنسبة لأثر الفراشة هذه، العنوين بصراحة يسر يشد. الاختيار كان من شكون؟
1: بالطبيعة للمؤسسين اللي منهم سي خالد الحمروني. أثر الفراشة دوما الشعار نلتقي لنرتقي.
0: روعة
1: بالحق، واللي حضر مرة راهو يقعد ما نجمش يغيب عليها. معنا
0: هيتنا نقول لهم وين بالضبط؟
1: سلوى. في جيبس.
0: في جيبس.
1: في جيبس.
0: معناتها الأيامات القادمة إن شاء الله في جيبس باش تكونوا المجموعة
1: من الغد.
0: المجموعة هذه تبارك الله خليني نقول أنا قامات كبيرة باش إنه الواحد يحضر. حضرت روحك أكيد سلوى كشاعرة؟
1: كشاعرة أكيد.
0: أنا تعرف نجي هنا للشعر عادة نقول هو ديما عالم وعالم آخر، ديما عالم إلهام، عالم ساعات وليد اللحظة، ساعات وليد الواقع، يعطيك الصحة. جيبس واللي تعيش وليمتي ذوما، شو التيم اللي أنت تحس يحركك أكثر باش تحكي في اللقاء هذية؟
1: والله أنا مغربية شاعرية نبعد على الوجع متاع الواقع، لكن نلقى روحي
0: لثيقة في الواقع،
1: في عمق الواقع، معناتها اللي قاعدين نتعداو به توا، ما تنجمش تتجاوز وما تكتبش عليه وما تحكيش عليه، ما تنجمش. خاصة الأزمة الأخيرة اللي حصلت للأبناء وطننا في بنغردين كانت حادثة ياسر،
0: الله يرحمه،
1: وهك الصرخة هذه كانت حق اللي شاف خوه هيك
0: يخي خويا
1: بالحق معناها ما هيك الحق
0: هيك يا خي خويا اللي مسقط قلوب التوينس الكل، واللي بصراحة اللي تفرج يبكو. أنا بصراحة واحدة من الناس راني ما جمتش حتى نشاهدها، لا ما جمتش. إذا مجرد سمعت الكلمة الصرخة هذيك من الفيديو بعيد قلت لهم ما نجمش نشوف، يعني أنت حاجة تقطع القلب. وشنو هذوما الناس هذوما شنو عايشين؟ أكيد أنا تو من خلال الوصف اللي أنت وصفته شنو حركك أكيد يا خي خويا، هذه هي الأصل. أي أكيد باش نسمعها، وإن شاء الله المرة الجاية نقول يا ربي إن شاء الله يهبط فيديو في الموضوع هذا يا سلوى وتكون أنت معايا هنا في الاستوديو. تفضل يا سلوى.
1: إن شاء الله. يا خي خويا كيف أستدل على صرختك وقد ابتلع البحر صوتك. كيف أستدل على عنوانك وقد أغرقت مراكب الموت كل الطرق الموصلة إليك؟ يا خيخويا لم أجد قاربا أجمع فيه ما تناثر على سطح البحر من أحلامك، شغل، حرية، كرامة وطنية. يا خيخويا كيف سرقت مراكب الحراقة من صوتك كل الكلام؟ يا خيخويا هذا الوهم الذي يطفو كيف أرممه كي تسحو جثتك تتم شطر الكلام؟ يا خيخويا كيف رحلت عن جسدك وتركت صوتك عالقا في إطار؟ يا خيخويا ما زالت أمي تقبل كل مساء ذاك الإطار، ما زالت تمسح الغبار عن وجهك الغائب، ما زالت تبحث في خزانة ملابسك عن جوارب تدفئ بها بقايا صرختك العالقة على الجدار. ما زالت كل ليلة تترك مكانا لصرختك الناجية من الموت على حافة السرير ثم لا تنام.
0: قديش لمست الوجيع وقديش زيد حيرت فينا الوجيع هذوما. أكيد شكرا لقلمك الشاعرة سلوى، لأنه بصراحة أبدع في للأسف في وصف الوجيعة هذه اللي تحس بها الأم واللي راهو العائلة ككل. وين خلينا نقول راهو مشكين الأم والعائلة، راهو توينس الكلنا عائلة، راهو القلب يتقسم على اثنين وقت تسمع هكا. عندك صغير ما عندكش، راهو نفس الشيء عندك خو ما عندكش، تحس بها تزلزلك من الداخل. إن شاء الله يا رب نقول ربي صبرهم، الله يرحمه،
1: الله يرحمهم الكل.
0: ونحب نقول لك إن شاء الله يا ربي في أثر الفراشة كيف العادة تطير بعالم الخيال، عالم المحبة، وتبدع في هذا اللقاء. شكرا لك، نورتنا برشا شاعرة سلوى. نقول لك أنا قد ما نقول ساعاتك نحكي مع شعراء تلقاهم ما شاء الله كلمتين يوصلوك العالم اللي يحبوا عليه هما، واللي يهزوك العالم جميل برشا تقول يليت يتواصل. أما للأسف العالم الواقع هو اللي يصدمنا هكا. واللي سلوى البحري في انتظار واقع أجمل زيدا من الشعر إن شاء الله. تحية كبيرة ليك، نقول لك عشوية مزينة وأمتعتنا اليوم في هذا اللقاء. شكرا لك، إلى اللقاء وبسلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: قلت احنا نحكيه واحنا نذكره في الناس اللي تفردت والناس اللي ما تفردتش. قسمنا وقلنا يا هند وياري يفكروا انتم مروحكم تفردتوا ولا ما تفردتوش. لقينا احنا زيد الفاكونس بتاعنا اتقسمت، فما بارتي ما تفرهدنيش وقت جيتك موجة الحرارة، انا واحدة منهم مشيت المستير وتبارك الله عتعديوا لي 4 أيام ما نتمنيهم الحد، خطر بصراحة البحر نغزر له هكا، تعرف ريتو انتو بكرت بوستال كي تغزر لها وتقعد تتمنى هكا تقول ماذا بيا نعمل غطسة والماء وتجرب، انت جرب ماء لتجيك الجرأة وتخلي ساقيك وتحس روحك الماء يغلي تحت ساقيك تقولش مزير، فما بيسين يلا بيسين لوتيل ونعدي فيهم هيك 4 أيام تلقى روحك ماشي إقامة ترقد وتقوم وتمشي بيسين.
1: المهم عملت فترة نقاهة،
0: فترة نقاهة ولا وقولك حاجة
1: وتلمت مع العائلة،
0: هي راهي الجو محلية، أما الأقوى من هذه وإحنا الكلنا فرحنا به انه لفرحنا بميك لا لفرحنا بجو قد ما فرحنا بالضوء اللي ما قصش.
1: شوف اقصى اهتماماتنا شو لينا
0: اقصى طموحاتنا
1: ضوما اقصى طموحاتنا. مش نقول لك هنا تصيفي اقوى منك يا هند،
0: لا بعد السنة عاد نكمل لك عادي
1: اقوى من منك هنا
0: ماني خاطر انا يلزمني يقول لك الوجه المضيء من الصورة.
1: اي
0: جيت شي شابة في المولد اي قلت هي تقربيها سمحة إن حبك الجنن المزيان، أي قلت به إنه واحد عمل هو والعائلة المولد في الشابة والعصيدة في الشابة والكل وحسيت شابية في الوقت هذيك، أما والحمد لله البحر كان بالحق كان تحفة تحفة كأنه في المالديف كانت روعة
1: إن شاء الله.
0: هذيك الحاجة اللي فردت لي قلبي، أما لا تخلو من الانقطاعات الماء والضوء، أما هما تبارك الله مقسمين 3 مرات في النهار ينقطع لك الماء ينقطع لك الضوء تحفظ انت تحفظ انت التوقيت تلقى روحك تجري تجري تجري يلزم يكون عندي ما تجري تجري يلزمك تشارجي تليفونات، اما والله في الاخير حسيتها تفرهده على الاقل واحد برد على روحه عند القدا. اي اعطيني انت كيفاش كانت سفرتك وخاصه
1: انا في نفس الوقت جيت تصيفه انا وسرور ونحس اليوم احلى زوزه قوى من بعضنا
0: يعني في نفس الماكينه
1: هي هو في نفس الولايه تقريبا
0: أي؟
1: هي في المهديه سنتر وانا في سلقطه في المنيقه وحاسيلو نشتا كنشتا نهار نعوم
0: ومجمتش
1: البحر ما نحكي لكش البحر في حاله غضب وهيجان ما نحكي لكش رغم اللي هو بدايه اوسو معناتها 26 جويليا من غاديكا حتى 31 ولا مش عارفه
0: هو مفروض طياره
1: حسيت انا روحت باش من الغدوه اسمح لي بحر لاباس
0: لكن عدلت من الاول
1: على حتى نهار كل نهار نمشي نعمل معاينه للبحر فجرا ومساء وما عمت لفش
0: هو هيجا
1: هو هيجا مش هيجا برا ما نحكي لكش يا ندى نهارك حبيتك نتجرأ حسيت البحر اعتباره معناتها يعاقب فيا ولا حسيلو ما عمتش يقولي اخرج اخرج حالا حالا وسرور ما غادي تقولي احنا الماء مخصوص حاولت على 3 ولا 4 ديار
0: الكل مخصوص
1: الحاسيلو ما نحكي لكش اتذكرتك نزهة رائقة متاعة
0: لكن نزرائقة
1: عملها فيلم
0: نزرائقة نزرائقة لا انا ذكرت
1: عطلة رائقة
0: هي عطلة رائقة اما ذكرت نهار انا حبيت فيه نعوم في الشابة وهو النهار الاول كان ياسر مزيان النهار الثاني قلت نقوم الفجر ونعوم نغزر هو البحر نرى فيه هيج اما ما وعد كويسيرة يلزمني المركي اللي انا عمت ليميت الكل صباح وعشية راجعة بصراحة ريتك عملية الطرد اللي تحكي عليها
1: عشتها
0: انت عشتها بالرؤية ولا لا انا دخلت وطردني
1: لا حتينا تجرأت وتخلت
0: يا خيبة المسعى
1: يا ريتني ما دخلت
0: حسيت العائلة الكل يتفرج عليا وهنا قاعدة نطرد شر طردة اخرج لك اليوم مش وقتك
1: حسبك وانا ناس في المورال اختي وقال يلا على الاقل فرصة تلاقينا مع بعضنا
0: يحدش مش يقول لا ريتو النكتة ساعات هو ما يتلقاه رو يوميا مع بعضهم اماش باش تقول انا تلاقينا مع بعضنا انا جمعنا مع بعضنا لانه صيف تسناب بالحق كانت سايبة علينا برشا اذيك عليش بربي خلي يطولوا شوية طولوا شوية العطلة خلي الناس تزيد تتفرد دوروا مزيل الناس قادرة باش انها تتفرد توا مزيل الناس تاخذ شوية من كونجياتها باش تكمل فماشي قبل رونتري سكولير وهو رونتري سكولير سيئ ولا لوكانز راه ما ويش مش يوخر لوكانز يعني لوكانز حاضرين لدويت حاضرين كل شيء زعما صغيراتنا
1: حاضرين
0: حاضرين. بما انك انت معاش يعني في الامر قولي حاضرين. انا نقول يا ربي ان شاء الله تكونوا حاضرين الاولياء الكل اللي يسمع فيها توا يقول لي اللي خسر مبحروش يقول لك راهم حاضرين ان شاء الله ما نعملوا ولا متى ذوما الفيت الكل كان انا نحضروا في الادوات المدرسيه ان شاء الله باللطف عليهم ان شاء الله يا ربي ما تكونش ليامات هذيا امتداد
1: برشا القليله بالحق. معناتها بالنسبه للعوده المدرسيه وصغيرات ولبسينك الطبليه تزيد سخنهم ومعناها يتنقلوا على سقيهم فما اللي يمشيوا برشا على سقيهم معناها بالحق ربي معاهم وربي يحفظهم وربي يحميهم وربي يبارك فيهم.
0: على كل احنا بعد بشويه باش نحكيوا على الطقس باش نحكيوا زيدا على اجواء الخريف خفنا برشا من الخريف
1: كيفاش مش يكون الخريف يا هل ترى خريف باش يكون فيه امطار وغيث نافع ان شاء الله يا ربي يرحمنا. والا فما توقعات انه مش تكون فما امطار غزيره ولا فيضانات
0: ما سمعتوش
1: نقولها بانتظام
0: الجزء الاخير اللي قالته لي ما سمعنيش بالكل
1: خلينا ناخذ الصحيح من الغلط
0: بعد شويه
1: مع الخبير والمختص حمدي حشيد مشكور ديما يفيدنا
0: هو اللي يعطي المعلومه الصحيحه بعد شويه ان شاء الله. وتحيه لكم الناس الكل هند وريما معكم حتى ل 8 ونص. مرحبا بكم الناس الكل
2: وعملت ايه

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة صنعت يدين.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة صفاقس واستديو الصيف. توا 7:09. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بضيفنا منورنا برشا بالتليفون، الأستاذ والمهندس وخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل.
1: مساء النور، اهلا بيك ومرحبا بكل مستمعين ذات صفاقس.
0: يعيشك الله يخليك. مش نحبوا نعرفوا صحيح من الغلط الحقيقه، خاطر فما حديث الناس وبرشا ناس تحكي على توقعاتنا لفصل الخريف، على انه فما امطار طوفانيه، على انه الحراره غير العاديه اللي عشناها في الصيف باش يكون عندها تاثير زاده على الخريف، وانه البحر الابيض المتوسط اللي يتبخر بنسب قياسيه ما شهدهاش التاريخ سابقا، انه هذا البخار باش يكون عنده زاده امطار طوفانيه. حبوا نعرفوا الحقيقه ولا الحقيقه العلميه، وشنو التوقعات بالنسبه لخريف هذا السنه؟
1: باهي، اللي قلته مادام ممكن التعبيرات او المفردات اللي استعملتها للتوصيف ممكن فيهم جانب درامي، معناها تهويلي شويه، معناها خلينا نحكي على ظهرها كما هي دون استنقاص منها ودون زياده فيها.
0: ايوه
1: طبعا، معناها نحن تولي قاعدين نشهدوا فيه معناها تساقطات، ممكن معناها ارتفاع درجه الحراره وموجات الحر الطويله اللي كانت السنه موجوده، ممكن تكون شهدت 3 موجات حراره. لولا كان في جويليا وين سجلنا ارقام قياسيه معناها طويله نوعا ما مرتفعه من حيث القيمه معناها، وبعد سجلنا رقم قياسي اخر معناها بالنسبه لهذه السنه في القيروان معناها وصلت 49.8 درجه، معناها تقريبا على عتبه ال 50 درجه
0: تقريبا.
1: تقريبا يعني هو الرقم القياسي 50.2، دونك هذا الرقم القياسي اللي سجلناه قربنا له برشا، لكن ما وقعش معنا تحتيم رقم قياسي. معنا موجات الحرارة ذيك طبعا معنا مش نسمر مرور الكرام، لأنه يعني تقريبا درجات الحرارة الصحيح معنا شاهدناها في البر وتنحكي عليها بعد، لكن معنا الحرارة ذيك معنا تعتبر معنا خزنان طاقي مهم. البحر قاعد يلعب في دور تعديلي او تلطيف الاجواء معناها، وقاعد يمتص بكميات كبيره من الحراره. شنو صار هنا؟ معناها اللي البحر معناها تقريبا يوم 5 اوت تحديدا 2026 معناها في البوي دونجيسومون معناها الطوافه اللي تقيس درجات الحراره قبل جزر باليار في اسبانيا سجلت رقم قياسي تاريخي. سخانه مياه البحر 33 درجه اول مره.
0: 33 درجه.
1: نحكيو على البحر مش بس ابدا ابدا ابدا سجلنا الرقم هذاك
0: ما عشناهش. هو حتى احنا كيف مشينا نصيف ولاحظنا اللي البحر يبدا سخون بدرجه كبيره، احيانا يصعب عليك حتى انك تعوم.
1: في صفاقس وممكن فما مداخلات سمعتهم تاع بحاره، معناها فما شكون قال لي عندي 47 سنه بحر واول مره راس خانه تاع بحر هكاك، قال لي عندي 47 سنه واول مره راه هكاك، معناها باش نفهموا معناها في القاعد يصير. طبعا شنو اللي قاعد يصير؟ معناها شغالي تو نحكيو برشا معناها على سخانة البحر ونقراو لها 1000 حساب، خاطر هي تتحول إلى طاقة، الطاقة ذيك معناها كما قلت لك البحر باش تتحول إلى خزان طاقي. البحر الأبيض المتوسط في منطقتنا الجغرافية على الأقل معناها درجة الحرارة تتأرجح ما بين 21 و 26 درجة. هذه درجة حرارة مياه البحر معناها في الصيف في المنطقة من المفروض في الأرقام هذيك توقع كان 33 و 30 و 31 و 32 درجة، معناها دائما وصلت معنا الفارق الحراري معنا 8 درجات. طبعا السنة ذيك مش مشي بعيد مش تقعد بحضينا
0: يعني فما تبعات
1: بالطبيعة
0: لهالحرارة المرتفعة ولهالسخانة ولهالخزين الطاقي اللي قلت في البحر.
1: اي هذيك معنا دونك البحر باش ياخذ يخزن الحرارة لوقت متأخر من السنة، عملنا وشفنا شنو صار في جانفي وفيفري وكل الأمطار معناها والفيضانات اللي شدناها والتساقطات المطرية اللي يصب المفروض يصب في 9 شهور و10 شهور وعام.

0: نثبت في 72 ساعة. كمية الأمطار ما نثبت في 72 ساعة بكميات معناها رقم قياسية غزيرة حقيقة. هنا نفس الوصفة المناخية نفس الرسات اللي باش تطيب بها الجاتو مدام ريم هي بيدها مناخيا متوفرة عندك نفس العناصر قاعد كان انت مش تحضر الكاتو اللي هو من الفطيره بيت هذيك اللي نحكيو عليها من العناصر كل متوفره
1: انه باش تكون فما امطار قويه
0: ما نقولش طوفانيه ما نقولش طوفانيه نحافظ على كلمه طوفانيه ما نعرفش عليها تنجم تصب 50 60 ان شاء الله متر بخير يا ربي يقولوا ان شاء الله ما نام
1: بخير ان شاء الله ربي يلطف بينا كاهو ان شاء الله ربي يعطينا
0: القدر ما نهبش ما ننسى من المصطلحات هذيك الطوفانيه طوفانيه
1: ما
0: تساقطات مطريه مهمه هذا نقوله موجود هذا منه لكن ما نجموش ما قلت فنيا تحافظ على الكلمة حقيقة وما
1: أيوة التساقطات المهمة هذه تقريبا نجموش نعرفوا قديش تتراوح
0: ما نجمش نقول لك حاليا مدام لكن الظروف نتاعها نتاع باش تكون تصب برشا مطر في وقت قصير
1: في وقت وجيز معناها فما امكانيه امطار مهمه
0: كل معناها تجي مطره قويه معناها باش ما تتجاوز في الاغلب في الاغلب نحكيه على الاقل فما 50 ملم موجودين ما ذادر او توقعات ومعناها
1: هذه حاجه تربي هي في الاخر معناتها احنا نقولوا هذيك في الاخير احنا نتوقع لكن في الاخر معناتها هذيك حاجه تربي اما التوقعات المبدئيه حسب المعطيات الاوليه اللي موجوده واللي عشناها من سخانه ومن درجات حراره تخزنت في البحر فما امطار غزيره باش تكون وباش تكون في فتره وجيزه
0: تكون في فترة وجيزة صب فما العنصر الآخر ممكن اللي منتظر نشاهدوه اللي تكون فما درجة الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في فصل الشتاء ما نستغربوش كيفاش نشاهدوا 26 و27 سخان
1: في الشتاء معناتها فما سخان
0: ممكن معناها ممكن تجي فترات نقول فترات أيامات هكا توصل فيها درجة الحرارة للمستويات اللي قلت عليها
1: اي باش نفسروها هذيا
0: هذيا طبعا معناها كله شوف نحن توا هذا كل نحكيو وعشناه ومازال نينيو ما دخلش معناها في نيني وتأثيراته مش بشكل مباشر على تونس نحن المنطقة الجغرافية متاعنا التأثيرات غير مباشرة للنيني التأثيرات متاعه غير مباشرة لكن معنا ما التأثيرات دي كمان اللي ممكن تجيب فترات معنا تاع اختلال يصير ما نقوله نحن بلوكاج انتي سيكلونيك يولي يخلي لك يخلق لك طقس ربيعي درجة حرارة نوعا ما مرتفعة أعلى من المعتاد في قلب الشتاء هذا معنا لازم ما نستغربوش كيفاش نراو الموضوع هذا انت سالتني قلت لي معناها شنو هي الحكايه قلت لك انا فما ما تنشرش الصابون مدام ريم خاطر الريح باش يزولك باش الريح
1: اذا في الكواليس
0: وقلت لك معناها المطر ما شاء الله عبي الماجل ونظفوا حضروا
1: حضروا الماجل والبير والفستقيه اموركم الكل
0: ان شاء الله بخير وشوفوا نحن نقولوا واحد بالحق نتبعوا في اللي صار مش طبيعي ولازم نبداوش ككلمة ما تخوفش العباد بالله ينساوها ما نحكيو علم هذا علم هذه معطيات علمية
1: بالعكس هو يلزم استعدادات
0: كيما تسمعها تعامل كان جدودنا قبل كانوا يحضروا رواحهم
1: ولا استعدادات هذا يلزم المواطن يستعد يحضر هو من ناحية وكيف كيف زيد حتى الدولة تستعد مثل هالتغيرات المناخية والحاجات الغير طبيعية والأمطار اللي باش تكون غزيرة نوعا ما وفي فترة قصيرة وجيزة دونك يلزمنا ننتبه زيدا ونستعد والناس كل
0: هو الاستعداد الجوهري ضروري يعني في الظروف هذيا ما نجموش نقولوا الامور لاباس ما فما شيء وما نخوفوش العباد وبعد نتفاجئوا بكارثه
1: وبعد نتفاجئوا
0: هذا قعدنا ديما نتفاجئوا فما خلينا نقول المدرسه القديمه معناها نتاع الناس هذيك اللي يعطينا الامور اداريا لاباس ما فما شيء وما نرجعوش وبعد فجاه تصير حاجه تراكم في الخساره ونخسروا برشا وما نكونش مستعدين وندخلوا بعضنا وقت تصير الحكايه خاطر الناس هذيك مازالت تفكر بك يزي لطف بسم الله معناها اوكي راه في المطلق ما نعمل بالله لكن ما ربي يرزقنا بعقل باش نجهزوا بانفسنا باش نستعدوا كيف ما حاجه مطمئنه مؤشرات تكون موجوده نتاع حاجه خايبه باش تصير طبعا شقة الفرشاة طبعا ليه معناها المنطق يقول والعقل يقول هنا والفطره تقول هنا اللي معناها لازمك انت تستعد في الحدود الدنيا للاستعداد باش تتعامل مع اي وضع يصير طارئ والاوضاع الطارئه معناها اللي تتكرر بوتيره سريعه جدا معناها برشا برشا حاجات يصيروا شدنا موجات الحر معناها ما تصورناهمش يكونوا بالطول هذا
1: صحيح
0: معناها خلينا نعطيك معطي مدام ريم اللي توا الصيف تعدى معناها اليوم 31 اوت معناها يوفى الصيف اداريا على الاقل شنو صار في ثلاثة شهور هذوما تاع الصيف اللي تعداو علينا اكثر من 30 يوم درجة الحرارة فوق المستويات العادية
1: شوفها قديش
0: معناها 20 ليلة استوائية معناها ليلة استوائية وين بعد الغروب مدام ريم الدرجات الحرارة ما تيحش تحت 30 درجة، معناها حتى بعد الغروب بساعة أو ساعتين درجات الحرارة ما تيحش تحت 30 درجة. هو في العادة شنو يصير في الليل؟ معناها فما حاجة اسمها الهدنة الحرارية اللي بدنا ناخذها، درجات الحرارة تنخفض من 10 إلى 15 مقارنة بالقايلة، نبدأ نرتاح نتنفسوا هكا، نقولوا نتفرهدوا شوي،
1: نتفرهدوا يجينا نسمات هكا صيفية منعشة. توا ما عادش، توا كنا
0: احنا نقولوا في الليل،
1: في الليل صحيح نحسوا الهواء يخنق في الليل، الهواء سخون في الليل، اللي حاجة ما كناش نعيشوها،
0: ما كناش نعيشوها. انا في قرف نذكر معنا نقول من البلاصة اللي في ربي خلق فيها كليماتيزور ناتشورال، معنا ما مكيف طبيعي.
1: ونقولوا احنا كي نمشيوا للبحر السنة حتى كيف نصيفوا ومشينا للبحورات نلقاو معناها دار على البحر وتبدا تخنق الدنيا، الهواء ما فماش، الهواء سخون، معناها ما عادش، ما عاد حد شيء على اصله.
0: ليالي الاستوائيه ذوما وصلوا معناها تقريبا سوا معناها 20 يوم فوق ال 20 ليله، معناها ليالي استوائيه وين درجات الحراره ما تطيحش حتى بعد الغروب تحت 30 درجه. معناها هذا مؤشر خطير في رايي، هذا اخطر حاجه قاعده تصير، وهذا اللي كيف كيف اللي صار معناه طيح معناه منظومة استهلاك الكهرباء والتكييف في تونس اللي خلتها نوصل لقطاعات المتكررة.
1: أي.
0: بطبيعة ما تجمش حتى حد تقوله ما تشيش كليماتيزور، الناس كل ولا تحب تشوي معناه خطر الظروف، ما
1: خطر ولا ضروري، خطر وليت سخانة غير عادية مع الشاشة ما تعيش مغير كليماتيزور.
0: وصلنا سوا في تونس قريبة 3 مليون كليماتيزور ركب، معناها راه معناها الضغط على شبكة كبير، والله غالب نحن ما تطورناش ما نظرناش لبعيد، قعدنا بك منطق ميساج ما نهولوش ولا بيس ما فما شيء، فجأة تفاجأنا اللي فما حاجة مش ما فما شيء وفما حاجة كبيرة جهلناها وحبينا نظروا له ونجهلوها وماشي وتزيد ومش مش تاخذ بالخاطر متاعنا ومش مش تاخذ بالخاطر تاع أي مسؤول كان مهما كانت قيمته مهما كانت رتبته.
1: معناها يلزمنا نستعد ويلزمنا نوضع استراتيجيات، يلزم نعملوا تخطيطات إجلة وعاجلة، يلزم فما رؤية واضحة للمستقبل. توا شفنا معناها واقع قاعد يتغير، احنا يلزمنا زادة نتغيروا معاه، يلزمنا نعملوا استراتيجيات باش نجموا نتأقلموا مع هالتغيرات المناخية باش ما نلقاوش رويحنا معناها في وضعية صعيبة ونلقاو زادة حالات متاع معناتها جيل كبار ونساء كبار ما يتحملوش درجة الحرارة.
0: صارت وفيات، ليه صارت وفيات؟ معناها في العالم كله قاعدة تصير،
1: قاعدة تصير أعداد كبيرة راهو في أوروبا ولا في
0: الكل دون استثناء. معناها ما فماش علاش يقولوا في تونس مش باش تصير، ماناش معناها البشر الخارق، ماناش سوبر نيشن، معناها اللي الموضوع هذا ماهوش باش يصير. فهمتني؟ ماهوش نحن ماناش سوبر نيشن، معناها دونك اللي باش ننكروا ليه ما تصيرش، تصير برا ما نجي هنا تولي ما تصيرش. مش معقول الكلام نسمعوا فيه. فقعدنا نتواجهوا مع المشكله ونحطوا معناها خطط كامله اتصاليه باش نحميوا الناس هذيك الضعيفه اللي تنجم تكون فريسه نتاع الموجات الحاره هذوما، لا خلينا نوصل الهروب الى الامام، ننكروا ما فماش ما صار. في العالم كله تصير، كان في تونس يقف معناها الحكاية تجي ناحية حدودنا وتيقف فجأة ما تصيرش. أنا فما شوية منطق في الموضوع عايشكم راهو، ما عادش تنجم الأمور تتواصل بالطريقة هذيك. بالحق معناها يا نحسنوا الطريقة الاتصالية نتاعنا، نحضروا رواحنا والتوعية والتحسيس لو لازم نخدموا عليهم برشا، قاعدة تصير في مستوى وسائل الإعلام.
1: صحيح احنا نخدموا عليها
0: على مستوى الهياكل الدولة، أما مش بالطريقة اللي ممكن نقولوا مرضية، مش بالطريقة اللي نقولوا هيا معناها الأمور ماشية لاباس، قاعدة تصير، ما نقولوش ما نقولوش مش تصير. تصير. أما نحبوا أكثر مجهودات، نحبوا أكثر مجهودات من قبل على الموضوع هذا، مش على الأقل كي تصير مرة جاية لا قدر الله حاجة ومطمع حد شيء يمنع راهو مش متعودش تصير، هذا خلينا نزيدوا نفحوها راهو. راهو عندنا من 2021 راهو معناها بدينا ندخلوا في مراحل استثنائية معناها على المستوى المناخي. قداش لازمنا من عام مش نفهموا اليوم مش فترة تتعدى. 2021 زاد معناها عملنا الريكورد في القروان 50.2. 2022 كان صيف ماهوش من أسخر صيف لكن صيف أسبوع. 23 كان في المرتبة الثالثة، 2024 كان في المرتبة الأولى، 2025 في المرتبة الثانية. معناها شنو مازلنا نستناو مش نفهموا ماهيش مرحلة
1: وتوا احنا متوقعين انه مازلنا في نفس النسق والتصاعدي؟
0: مازال مادام فما حد شيء معناها علميا راه ماناش مش نحط كلام نكذب به معناها وباش نطمن به العباد بالكذب. ما نحبش نفقد أهليتي العلمية معناها ونقول لا فما شيء، لا فما فما فما ولازمنا نفهموا اللي فما. وكما جدودنا تواجهوا مع الوضع ذاك اللي جاي لازمنا نحن نكونوا حاضرين كيف باش نتعاملوا معها بطريقه صحيحه.
1: نعم.
0: ما نجمش نكذب ونقول ما فماش ولا باس، ما نجمش. اسف ونعرف فما ناس تحبني ما نجمش. وكان واحد خلكم لا باس ما فما شيء راهو في اللي جاي راهو سماح احتراماتي ليه انسان ما هو كذاب. لازمك تشوف العالم
1: خايم. احنا نحكيه بالعلم، احنا نحكيه بالعلم في الاخير، احنا نعطيه الحقائق كما هي بالعلم، ثم باش ان شاء الله في المستقبل زيدا نستعدوا باش نواجهوا مثل هالتغيرات المناخيه، حتى بالترشيد الاستهلاك، حتى بالوعي المواطني، الى جانب بطبيعه وضع استراتيجيات باش نجمو نجيبوا مثل هالتغيرات هذيا. انا نشكرك برشا على كل هالمعلومات هذيا القيمة اللي تقدمها لنا. شكرا لك مهندسنا وخبيرنا في الشأن المناخي. نحوصله فقط انه الخريف هذيا باش يكون فما توقعات لامطار غزيرة ومش تكون في فترات وجيزة، يزمنا نستعدوا ان شاء الله ربي يعطينا من الغيث النافع ويعطينا لقد ما نطيقوا. شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء. تحياتي زيدا لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا، إن شاء الله ربي ينعم علينا بخريف فيه من الخيرات ومن الأمطار ومن الغيث النافع اللي ينفعنا إن شاء الله واللي يجينا باللطف، هذا ما نأمله.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. بداية هكا أمسية نقول بداية سهرية زعما بدينا أمسي على سهرية طب بدأت تحول شوية الجو إن شاء الله يا رب تكون فما نسمة تلطف الجو شوية تلطف سخانة اللي عديناها اليوم نهار كامل كانت سخانة كبيرة. ربي يلطف بينا الناس الكل. تحية اللي يسمعوا فينا والأصدقاء المهرجانات خاصة. تعرفوا أنا بصراحة مش نقول لكم سنة ما حضرت حتى سهرية مهرجان. تقول غريب من المعلمان صحفيز من تحضر للمهرجانات وبش على الأقل تنقدوا. أنا نقدت للمرة هذية من بعيد نتفرج على كل الفيديوهات اللي قاعدة تابت على الحفلات لكن نقد من بعيد لأنه ما نتصورش أني نقدر على سخانة السناء وأنه واحد يمشي يحضر المهرجانات في تنبك سخانة هذية. وهذا بصراحة الحاجة اللي بعدتني على سهرات رغم اللي فما سهرات نعرف اللي فيها فنانين اللي هما قايمين وفما زيدا مسرحيات اللي يجمي واللي الواحد يستحق انه يتفرج فيها. شو اللي صار بالنسبة للمهرجانات توا؟ انا نعرف الصحفيين ما شاء الله عليهم عندهم العين الثالثة دي ما نقولها لانه يشوفوا بالعين الناقدة. اليوم حبيت نمشي ريال سكمة اللي انا نعرفه صحفي وفي نفس الوقت هو صديق المهرجانات وخاصة السهرات الفنية المتميزة الطربية ما يسلمش. متأكدة راه فما أكيد سهرة ولا اثنين كان عندهم تأثير كبير بالنسبة لي هو هذا إذا ما كانش مجموعة من السهرات. نمشي إذن لتونس ومع زميلنا في الإذاعة الوطنية رياض ساكمة. مرحبا بك رياض، أهلا وسهلا ونورتنا.
1: عايشك، شكرا لك على الاستضافة وشكرا لمستمعيك الكرام وإن شاء الله نقدم الإضافة للمستمعين.
0: رياض، احنا بش قلنا للسهرات السنة، مشيت السهرات ولا انتقيت ولا قلت نحضر السهرات الكل؟
1: لا، مشيت قرب اني نسكن في المرسى مهرجان قرطاج قريب لي فخيرت اني نمشي مهرجان قرطاج. قبل كنت نمشي شوية الحمامات، سنة نمشيش الحمامات على البعد وكما قلت حرارة الطقس
0: اللي هربتنا الناس الكل.
1: صحيح صحيح. معناها المسرح الروماني بقرطاج عزيز عليا برشا، نحبه برشا وكمل مش بعيد على المكان اللي نسكن فيه، نسكن في المرسى. فحضرت معظم العروض نتاع مهرجان قرطاج في ستينية المهرجان، ستين سنة مروا على تأسيس هذا المهرجان العريق. برشا انتظارات كيفاش كانت نشو نحكيه، فما برشا ملاحظات إيجابية، فما بعض المؤاخذات، لكن إجمالا يعني نجم نقول المهرجان كان ناجح. البداية كانت بعرض الافتتاح تحت الياسمينة اللي خذ شرف افتتاح المهرجان صابر إرباعي. ما ميز هذه الصالة الافتتاحية أنه صابر إرباعي ما كانش واحد على الركح، استضاف العديد من الفنانين مع الركح، استضاف أحمد إرباعي، وأيضا من الاستضافات المميزة في الصالة هذه الصالة الافتتاحية استضاف لطفي بوشناق. فكان يعني منظر جميل جدا أنه لطفي بوشناق ضيف على صابر إرباعي ويغني معاه في نفس السهرة. وهنا ملاحظة ممكن في ستينية مهرجان قرطاج، شخصيا كنت أنتظر أنه قرطاج يعود إلى عادة جميلة كان يعملها قبل، وهي أنه صارت الافتتاح ينتجه ينتج سهرة خاصة بالمهرجان.
0: كيفاش
1: المهرجان قبل كانت يعمل سهرة خاصة بالمهرجان، يختار فنانين ويختار
0: فنانين توينسا ولا ملبر؟
1: لا توينسا، كانت الأغلبية تكون سهرة تونسية
0: وهذا من المفروض.
1: هي تكون سهرة تونسية، الأغلبية تكون في شكل أوبيرات يعني يشاركوا فيها برشا فنانين، تكون مسرحية غنائية، برشا عروض منهم قاعدين تعديوا في التلفزة التونسية من حين لآخر، يعديوا سهرات مهرجان قرطاج، يعديوا يعني سهرات أنتجت خصيصا لمهرجان قرطاج. ممكن هو المهرجان تخلى على العادة هذه لأنه كانت السهرات هذه مكلفة جدا وتتعرض مرة واحدة، يعني تعترض كان في افتتاح مهرجان قرطاج إثناء ممكن قلت في الستينية يعملوا شي حاجة كما ذلك يعودون إلى هذه العادة الجميلة، لكن ما هذا ما صارش. وأيضا ما يؤسف أنه في الدولة الستينية مهرجان قرطاج شخصيا كنت أنتظر أنه يكون هناك متحف يوثق لذاكرة المهرجان، يعني الناس قبل ما تدخل المهرجان وتصعد المدرجات فما مساحة شاسعة يتعدوا فيها المستشهرين، وممكن كان بالإمكان أنه يتم تخصيص فضاء اللي يكون فيه معرض قار طيلة المهرجان يشوفوا فيه الزوار يعني ذاكرة المهرجان.
0: الحمامات
1: عملوا الحاجة هذه، الحمامات عملوا بمناسبة أيضا مرور 60 سنة على تأسيس مهرجان الحمامات، عملوا معرض فيه صور حول ذكرية مهرجان، وهذا للأسف يعني ما تمش في مهرجان قرطاج في هذه الستينية، تم الاقتصار على عروض فنية فقط. أنا كنت ننتظر أن يكون هناك متحف، ممكن أيضا تكون ندوات فكرية حول المهرجان، ممكن أيضا تكون حتى إصدارات كتب يعني توثق للمهرجان، لأنه هي الثقافة شاملة. وفي اعتقادي لا يمكن الاقتصار على حفلات فقط، ولا بد أيضا من الحفاظ على الذاكرة الفنية. قلت لي أنت شنية السهرات اللي شدتك؟ أنا في اعتقادي من أحسن ومن أروع السهرات اللي تعدت في مهرجان كارتاج السنة هي سهرة الفنان العالمي يوسف.
0: القصد كبير سامي يوسف بصراحة مثل هو الحدث الكبير بالنسبة للمهرجان السنة. أنا اللي حسب الفيديوهات اللي شفتهم والناس اللي تحكي يقولوا هو عانق الروحانيات الكبيرة.
1: رائع جدا يعني حفل
0: أحكينا بأكثر تفاصيل أكثر، لأنه أنا يعني مثلا شفت ميجا الرومي على المسرح على الركح ديما بأنقتها برقيها، لكن ما شفتش جديد
1: ماجد الرومي، ما قدمش جديد. وايضا يعني صراحه شخصيا يعني صوته تراجع برشا، يعني امكانياته الصوتيه تراجعت برشا.
0: حكم العمر
1: كان مميز، الحفل كان رائع جدا. غنيت اغانيها القديمه، غنيت لا اغاني جديده، زوز ثلاث اغاني جديده. لا قدمت اغاني جديده، قدمت اغاني جديده، فما اغاني قالت لاول مره معناها تغنى على الركع. وايضا المسرح كان ملان بالاخر، لكن صراحه يعني صوتها ما كانش فيه بارشة طرب. وأيضا عملت لقطة جميلة جدا يعملوها كان الكبار، معناها هي قاعدة تغني وبعد قالت سامحوني نسيت جملة من الأغنية.
0: إذا كان الناس المليين ما يخافش من مثل هذه المواقف هذية. واللي عرفت زيدا اللي هو غنيت لجويني وغنيت وأطربت
1: كوكتيل تونسي. كوكتيل كامل تونسي فيه تكريم لرموز الأغنية التونسية
0: وإتقان كبير للهجة التونسية، وكأنها تونسية قاعدة تغني. هذه من الحاجات تسمحها. لكن هنا نرجع لسامي يوسف، هنا خليني نرجع لسامي يوسف، لأنه ما حكيتش على وسائل الإعلام كما ينبغي، وإحنا اليوم حبينا نقف على هذا الحدث اللي هو شد الناس، واللي برشا راهو سافروا له من ولايات الكل باش يمشيو يحضروا
1: العرض. هوني كان أنا اللوم على برشا مهرجانات أو على وزارة الثقافة، يعني عتاب أحبه، هو أنه أنا نجم نسميه تضامن بين المهرجانات. علاش ما يكونش هناك تضامن بين المهرجانات؟ وفي تسلك الفكر هذا التضامن بين المهرجانات، أنه علاش أنا مثلا كنجيب سامي يوسف نخلي إكسكليزيف في قرطاج كاو، علاش مش سامي يوسف ما يغنيش في زوز أو ثلاثة مهرجانات؟ وهذا أيضا يساهم في التقليص من كلفة الحفل، لأنه جانب كبير من كلفة الحفل. مثلا كيف شوفوا الحفل بتاع سامي يوسف، أعتقد 40 أو 50 معنا موجودين على الركع، شوف فيهم تكاليف بتاع القدوم بتاع الطائرة معنا. فانت كي تعمل زوج كذا حفلات باقي رابح معناها التكاليف متاع القدوم. فهذه ولات عادة موجودة في المهرجانات، برشا مهرجانات تحرص على انه يكون عرض خاص بها، كاو يجي الفنان يعمل عرض وحيد ثم يرجع يكمل
0: وكأنه سكوب انه هما يجيبوه كمهرجان. لكن احنا ديما نقولوا رانا بلاد واحدة، المفروض خلي الناس الكل تتفرج. انت قداش باش يرفع مهرجان كارتاج باش انه يمشيوا للناس الكل؟
1: اللوم هذا يخطوه في طار آخر، معناها الفنانين العالميين هذوما تبدأ الأجندة بتاعهم معناها ملقانة قبل بشهرية قبل بعامين وثلاثة سنوات، فهمتني؟ وإحنا نخدموا ليلة صلى الله وقبل بجمعة وقبل بشهرين،
0: ما زلت ما تطورتش العقلية هذه. لأنه عادة المهرجان إيش يقول لك اليوم وفيت المهرجان، غدوة تبدأ راهو تحضر المهرجان الجديد.
1: غدوة تبدأ تحضر هذوما الفنان العالمي، ممكن ثلاثة سنين وأربع سنين الأجندة بتاعه معناها محددين باش يغني.
0: اعطينا الفرقه،
1: ممكن من جمس يزيد حفله اخرى.
0: اعطينا الفرقه يعني كيفاش كانت الفرقه اللي جيت معها؟ فرقه جابها هو معه عدد كبير ولا
1: فرقه؟ عدد كبير، اعتقد 40 او 50
0: ما شاء الله،
1: بين عازفين ومطربين، وكان هو جالس ما غناش واقف، تقريبا غنى جالس ومعه زوج اصوات، صوت نسائي رائع جدا ومن المغرب، وايضا صوت رجالي، والعازفين من عده دول، يعني من حتى من الصين، هناك عازف معناها موجود في الفرقه من الصين، غنى بالعربيه غنى بالانجليزيه برشا اغاني، ايضا كنا ننتظروه معروفين ما غناهمش معناها، وغنى جديد وما غناش كلها اغاني روحي، يا راه غنى مثلا موشحات أندلسية بطريقة هو يعني كانت طريقة ساحرة تاخذك العوالم أخرى يعني ما كانتش 100% أغاني صوفية يعني نجم نقوله تقريبا الأغاني الصوفية كانت 30-40% من نسبة الحفل البقية كلها أغاني كما يقول هو في العشق الإلهي وأغاني أيضا في المحبة في دعوة للإخاء دعوة للتسامح يعني كان فيها
0: طبعا مميز
1: دي مساج كبار برشا وهو جاب حتى سونوريزاسيون جابها معه معنا
0: ما شاء الله ريت اللي يحب خدمته خلينا قبل ما نكمله على الصوت النقطة اللي انت قلت لي حتى سونو جاب معاه هنا ريت رياض بالفنين اللي هو زاد قدرات مادية خلينا نقوله خاف على العرض متاعه ولا يطيح في الماء خلينا نكون واضحين انا نجم نجيب 40 عازف معايا ومعايا زاد شكون يغني وبعد في الاخير نلقى السونو يفسد لي حفلة كاملة بينما هو جيب السونو معاه باش انه خدم له الخدمة وهذه يقول لك خدمة سون فوت وهذا كيفاش صار
1: يعني بصراحة يعني من الحفلات التي لا تنسى أنا في كي شفت الحفل هبطت أدوينة قلت لو اكتفى مهرجان قرطاج في سنتي ستينتي بهذا الحفل لكفاه معناه المهم معناه كان الحفل مبهر من الحفلات التي لا تنسى في مهرجان قرطاج بصوته هو بصوت المطربين اللي جاءوا معاه وأيضا بيحرصوا على التقديم الجديد يعني كيف زاد قدم أغاني لأول مرة قال معناها يتم تقديمها أمام الجمهور أيضا بتواضعه الكبير ما عملش ندوة صحفية لكن نظموا له فيس وان تو وان مع الشركاء الإعلاميين أعطاه 5 أو 6 حوارات وهذا أيضا تصريحات إعلامية وهذا أيضا ما يحسب لمهرجان قرطاج في هذه السنة وكنا طالبنا به في الندوة الصحفية أنه الفنان يجي يقدم في مهرجان قرطاج لابد أنه يعمل ندوة صحفية وإذا كان ما عملش ندوة صحفية الأخرى يقدم تصريحات لأنه في الدورة السابقة برشا فنانين يجي يغني ويروح ما هوش عارف هذا مهرجان قرطاج الحق في المعلومة معناها لابد أن يتوفر مهما
0: كان زيادة أرشف تقعد في الأرشيف نهار آخر
1: أيوة أيضا حتى يجيب على تساؤلات الجمهور يعني استفسارات الجمهور يحكي على انطباعه على الحفل يحكي على شنو حب يقدم في قرطاج ماذا أضاف له قرطاج وماذا أضاف لقرطاج يعني والناس تحب تسمع صوته أيضا يعطي في تصريحات مش صوته يغني كهو مهما كان الاسم أثناء يعني معظم الفنانين اللي جاءوا المهرجان قرطاج قدموا تصريحات من العروض اللي عجبتني برشا وكانت عروض يعني مميزة ثم The Jackson وهذا أكثر عرض استقطب أطفال استقطب صغار السن اكتشفت في العرض هذا أنه برشا صغار في عمر 12 و14 وحتى 18 و20 و25 يحبوا مايكل جاكسون وجاءوا باش يستمعوا الموسيقى جاكسون ويشوفوا إخوة مايكل جاكسون اللي مازالوا على قيد الحياة والحاجة الباهية عملوا كيما صور البرة معناها فيهم مايكل جاكسون اللي جاء وتصور معهم وهذا العرض الوحيد اللي زاد قلت لك استقبل أطفال لأنه أثناء في مهرجان قرطاج كانوا تخلى على عادات عادة من العادات الجميلة وأنه ينظم في كل دورة حفل موجه للأطفال أثناء ما فما حتى حفل موجه للأطفال باستثناء هذا حفل ذا جاكسون اللي واحد استقطب أطفال موجه للأطفال لكن يأكد أنه شعبية مايكل جاكسون ما زالت كبيرة في تونس وأيضا والحفل هذا تزامن مع مرور تقريبا 20 سنة على الحفلة الكبيرة اللي جاء قدمها في ملعب المنزة إن شاء الله يرجع يتحل مرة أخرى
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة رياض بصراحة من الحاجات المميزة برشا أنت بالحق قلت حاجات ياسر جميلة بنختموا بالحاجة الأخيرة شو حبيت تقول
1: شنو حبيت نقول معناها اثناء ايضا مميز مهرجان قرطاج انه ارتفاع كبير في اسعار التذاكر يعني اسعار التذاكر في معظم الحفلات كانت من 80 دينار حتى 150 دينار
0: وهذه اللي صاير في المهرجانات الكل وبصراحه راهو مقدورات المواطن التونسي مش قادر انه يحضر بيع عروض بالسوم هذه
1: لكن ما راعني الا انه العروض الغاليه الكل كان فيها اقبال جماهيري كبير خاصة مثلا عرض تامر عاشور بصراحة أنا بالنسبة لي اكتشاف أنا مانيش من عشاق ولكن بصراحة كان عرض مميز جدا وأبدع في هذه الدورة من مهرجان قرطاج يعني قدم عرض ممتاز للغاية وقدم فيه جديد يعني، وكان صوت مميز و شد الانتباه، وكانت حفلة يعني معظم الناس خرجت فرحانة. حفلة إليسا كيف كيف كانت حفلة مميزة، حسيت أنا شفتها قبل وشفتها في العرض هذا، حسيت أنه فما تطور كثير.
0: أما لقطة الكوفية هي
1: الركحي،
0: أما لقطة الكوفية هي اللي قلقت الناس الكل.
1: حطوها في الكونتكست ترميلها في الكوفيه، فاش قام ترمي في الكوفيه؟
0: لا لا لا مهما كان فما حاجات عندهم قداستهم روعه، راك تمس انت تمس في الحس اللي خدنا نقولوا حس وطني، رانا ولينا نحسوا بالامه كامله، احنا كنا وطن واحد في الاخير.
1: شو انا معك في نفس الفكره،
0: رانا تجم تقول لي اقتطعوا
1: الفلسطينيه،
0: تجم تقول لي اقتطعوا رياض اللقطه هذيك وما كانتش محلها، ونقول لك في كل الحالات الحركه اللي عملتها هي فيها اهانه كبيره. رانا اذا قلنا كوفيه فلسطينيه نقولوا راهو رمز لفلسطين صراحه، معناتها مهبه باش تقول لي تطورت ما تطورش، انا عندي انا الفنان لازم
1: راهو مش تونسيه، راهو اللي مازال يعشق القضيه الفلسطينيه، راهو خلينا نكونوا صراحة، اكثر عباد يعشقوا القضيه الفلسطينيه عندك الشعب التونسي والشعب الجزائري ثم الشعب الكويتي، البقيه يعني شوي شوي معناها راهو من خلال هذا
0: معاملة. اما فما نقطة احترام يا رياض، يا رياض فما نقطة احترام راهو للحس القومي اللي حاسين به الناس الكل للانتماء للقضية الفلسطينية. راهو انا واحدة من الناس كنت من الناس اللي تعجبني، راهو تعجبني في اغانيها في استديو، اما راهو في المباشر حضرت لها وما عجبتنيش بالكل لانه صوتها ضعيف على الاخر.
1: هذه والله كان صوتها مش مميز جدا، لكن صوتها جميل مش خايب معناه بصراحة، خير برشا من اللي كنت نصور.
0: طورت روحها
1: من الحفلات اللي
0: ونختموا يا رياض، ونختموا لأن وقت الأخبار
1: كانت كارثية هي للأسف يعني. حفل ميادة حناوي معناه صوتها كان مفقود، كان حضورها جميل، جمهور دز معها، ولكن معناها ما كانش مميز جدا. كانت أيضا تحية لمعز التومي اللي قدم مسرحية القرهمانة، العرض كان ناجح
0: رغم صحية مريض،
1: أي عرض مميز جدا، لكن بصراحة معناها نص المسرحية كان ضعيف. وما شد انتباهي أيضا العروض أيضا المميزة واللي كانت رخيصة ومدعمة، اللي هو عرض الأوركستر السيمفوني التونسي وعرض فولكلور من العالم، كانت أرخص تذكرة يعني في الدورة كاملة 30 و40 دينار. هي ما شدتش إقبال يعني. العروض اللي ب 100 دينار و 150 دينار شهدت إقبال جماهيري كبير، والعروض اللي ب 30 دينار و40 دينار وهي عروض مميزة ومميزة جدا يعني الإقبال
0: يبقى
1: جماهيري.
0: التونسي ديما نقطة استفهام ما تفهمش عقليته. شكرا لك يعطيك الصحة، نورتنا برشا رياض ساكمل.
1: أيضا ما ننساش تحية نبيها كراولي اللي قدمت أيضا عرض مميز،
0: ديما متميزة نبيها، ديما مليا مكانتها. شكرا ليك، نورتنا برشا رياض ساكمة، شكرا وإلى اللقاء، بسلامة. نرجع لكم بعد شوية، تحية لكم الناس الكل، بعد شوية الأخبار مع أمل ثم نعود.

0: جيت
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في اتصال بقسم الأخبار وتبعا للانقطاع الدوري للكهرباء الذي تعتمده الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد، طلب سكان منزل شاكر كيلومتر 3 بتفسير الانقطاع المتواتر للكهرباء على أكثر من فترة في اليوم في نفس المنطقة، ما تسبب في إتلاف أدوية السكر وتكبد خسائر مالية.
5: أنا مواطنة نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 الزنقة الجديدة تحديدا. اليوم قص علينا الضوء من 3 رجع لنا 15 دقيقة، 5 و14 دقيقة رجع قص إلى حدود الساعة هذه 6 و7، والضوء مفمش. ونحب نفهم أنا شنو السبب متاع قصان ضوء ترجحوا لي دقيقتين، ماذا بين المسؤولين يفهمونا. ثاني حاجة نحب نعرف علاش بلايس يتقص عليها الضوء بصفة دورية ساعة ساعة يوصل حتى 13 ساعة و14 ساعة مقصوص، وش ما عم تتمس الجملة سويت للانقطاعات هذه المتكررة متاع الضوء. بون في جويليا عندي دواء متاع سكر بخيزون شارج من الكنا سدوا ديجا الفارماسيان قليلة، والمرة الثانية قضيتوا على كيسة خاطر الكنا ما تنجم تعطيني كان شي انسلف وفور دواء موا. المرة هذه زادة كيف كيف أنا لوحد الدواء، ما فهمتش الانقطاعات هذه إلى حدود وقتاش باش تتواصل.
4: وزارة التربية تعلن اليوم عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر، فيما يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور الوزارة بمراكز عملهم يوم 14 سبتمبر المقبل. بداية من الأربعاء القادم تنطلق الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، لتتواصل على مدى 4 أيام بهدف إتاحة الفرصة للزوار للتعرف على مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات ذات الصلة بالعودة المدرسية والاطلاع على المستجدات والبرامج الموجهة إلى التلاميذ والعائلات والمهنيين في القطاع. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت الحالي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويليا الماضي، وفقا لبيانات نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. في إطار الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين برلين وتونس، تم اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي عشية اليوم خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الألماني يوهان واديفول. في أخبار العالم، حماس تؤكد أن تكثيف الاحتلال اعتداءاته على قطاع غزة يمثل تصعيدا ممنهجا وتنصلا من اتفاق وقف أطلاق النار، مجددة مطالبة الوسطاء والضامنين بتحمل مسؤوليتهم. المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد باندلاع اشتباكات عنيفة بين الحرس الوطني والقوات الحكومية في شمال غرب السويداء، وذلك في ظل استمرار الخلافات بشأن السيطرة الأمنية والعسكرية في السويداء وفشل التوصل إلى ترتيبات مستقرة بين الحكومة والفصائل المحلية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقر بأن الاستنزاف الأمريكي نتيجة الحرب على إيران يمثل مصدر قلق لواشنطن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ ضربات جماعية تستهدف منشآت لوجستية وسفنا بحرية تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89 أشرد.

0: يعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو صيف.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أسيف على موجتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: هكا عدينا معكم شوية، بديت من الخمسة حتى الثمانية ونص، وخلي هي ما هي الكلمة باش ما تقعدش في قلوبنا. احنا وين كان الحوار؟ الحوار كان في الكواليس، نحكيو على الانديكاتيف. هو الانديكاتيف مزيان برشا، وتحية كبيرة سمية كريشين على اختيار الأغاني، اما راهو صيف ناسنا والله لا يمشيوا معها الأغاني هذي.
1: هو يقول صيف السنة دي سحر، هو سحر الحقيقة. سحر في السخانة وسحر في قصان الضوء وقصان الماء زيدا.
0: هيك علاش نلوجوا على السحر ما لقيناش؟ راهو ماهوش سحر، ماهوش سماء صافية وراهي سخانة، وربي يجيرنا على السخانة الكل.
1: اللي يسحر هو الانديكاتيف والله
0: بالحق. هيك علاش قلت لك ياسر مزيان وما شاء الله عليها سمية في الاختيارات. ان شاء الله العام الجاي يمشي قياس ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي، هذه امنيتنا احنا للسنة القادمة. مازال عندكم خريف ان شاء الله يا ربي، الخريف باش تكون فيه امطار.
1: ولو انه حمدي قال لك لا راهو
0: قال ما نجملش، نقول لكم الحقيقة
1: العلمية والتوقعات
0: 50 ملي ما
1: قال لك راهو مش تكون امطار غزيره.
0: انا وقفت في الخمسين، قلت مش
1: اقل شيء في الخمسين امطار غزيره ومش تجي في فتره وجيزه، معناتها متوقعين كيما عملنا والمعنيه خطر عملنا شدنا
0: هي راهي الحاجه
1: امطار.
0: الحاجه السمحه على الاقل نعملوا احنا بلان قبل البلان ان ولا بلان بي، ميسالش المهم الريق امورنا من تو. شكرا لك على هذه ان شاء الله. بتحية لكم الناس الكل، نحب نحييكم ان شاء الله
1: بمشيئة الله.
0: خاطر الله شو احنا بمشيئة البشر زيدا عندهم دور زيدا، ربي قال لك حذر زيدا هالطرقات نتاعك وهال الكنارات اللي عندنا وهالمشاكل الزرقاء اللي عندنا على الاقل تتحل من توا. معناتها مش نقعدوا احنا ليله صلاه الله ونعيشوا نفس الفيضانات ونعيشوا حتى الدخله اللي
1: نعيشوا نفس الصدمه. عرفت
0: حتى الدخله اللي ذاع بستفيد كيف العاده يا وليدي، على الاقل ربي يرحم ولديكم. ابدوا من توا يا مسؤولين،
1: استعدوا
0: حذروا استعدوا. نظرة استباقية يقول لكم ماهو خبير في المناخ يقول لك راهو حذر روحك، راهو 50 ملي لتر يجيك في دقيقة، معناتها في ساعات راهو شو معناتها في ظنية
1: هذا نغرقوا
0: ربي زجرنا. خلي من وصل لكمش احنا موجود
1: حب نخي وختام جميل
0: مفرح مفرح جدا. حنين بن جماعه تفرحكم بعد تكمل، حنين بن جماعه تفرحكم في السهريه ان شاء الله هي وفيصل مرزوقي. حاب نقول لكم تحيه كبيره لكم المستمعين الكل، ان شاء الله باش نتلاقى معاكم انا في برد القايله نهار الاربعاء
1: ريم ونهار الجمعة إن شاء الله في أحلى صباح،
0: وانتي نهار الخميس برد
1: نهار
0: القايلة،
1: نهار الخميس برد وما بعضنا القايلة، ونهار السبت زيدا في أحلى صباح
0: إن شاء الله. بهذه أحنا البلان كامل امتيانا. نحب تحية لكل مستمعينا، فكرية الغرياني، تحية لسعاد القصي، شكرا لك على المعلومات الأنية اللي تبعت لي فيها. شكرا. خاصة على العودة المدرسية
1: هدى لك شو زيدا. شكرا ما شاء الله. أكيد احنا منورين بوجودكم.
0: لطفي غرسل له تحية كبيرة ليك، تحية زيدا كبيرة لي اليوم نقولوا احنا صديقتي انا نقول زيد ربي يشفيها اليوم دره، نقول ربي يشفيك دره بن صالح ان شاء الله ربي ترجع لاباس. احنا ما ديما المشاكل نتاع ضربه الشمس والاحتباس الحراري واللي عمل لنا حتى الكوت شالور وليت مشاكل برشا، معناتها كوت سولي كوت شالور اختار واحده منهم تقعدش في الوسط. ربي يا ربي ان شاء الله يشفينا
1: ربي يلطف بينا وربي يحفظنا جميعا.
0: انا البورتابل تسكر شارج تحت لذلك الشارج ظهري تحت للناس الكل. بعد نقول لكم شيء طيبه لكم الناس الكل مع تحيات هند الاسود وريم بن جويره والليكيب التقني
1: فيصل المرزوقي. تحياتنا ليك. زيد حاضر معنا انور بوجلبين، تحياتنا ليك. كيف كيف زيد اسامه بيبسي وسفيان ختيم الله، تحياتنا ليهم. وهند الاسود وريم بن جويره نقول لكم الى اللقاء، سهريه مزيانه مع حنان بن جماعه، نقول لكم صباح الخير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

عشرات السنين تترنم على مسامعنا موسيقى وكلمات الأغنية التونسية زعم يصافي الدهر، ولا نعلم حقيقة مأتاها ولا قصتها ولا كيف ولدت في يوم من الأيام في العشرينيات من القرن الماضي. أغنية زعم يصافي الدهر أداء المجموعة الصوتية لفرقة المعهد الرشيدي بقيادة المايسترو الأستاذ نبيل زميت، قدمت في أربعينية السيدة نعمة.

0: ذاكرة أغنية.
1: لقد عاش الفنان محمد التريكي في شبابه أعنف قصة غرامية مع ابنة الجيران، كان ذلك في أواخر العشرينات من القرن المنصرم، ولكنه عندما حاول أن يتقدم لخطبتها اصطدم بنظرة الدون والاحتقار التي كان ينظر بها المجتمع التونسي لأهل الفن والموسيقى والمغني في ذلك العصر، فضلا عن أنه كان من العار أن تتزوج بنات العائلات في ذلك الوقت من فنان، فحز في نفسه ذلك الموقف. هذا الفنان محمد التريكي يروي قصة هذه الأغنية للمنتج الإذاعي والتلفز الراحل خالد التلاتلي في هذا الحوار. يقول محمد التريكي: أنا حبي وإيماني بالموسيقى هذيك حياتي، فالموسيقى هي محركه الأساسي، الحب والعشق هما نكهة العيش والحياة. كما يضيف:
2: أنا حبيت والتو نحب والتو اللي حبيتها بالصراحة، ولو كان ولادي يسمعوا فيها ولا كذا وما خذيتهاش، التو هي ميتة شو قداش من سنة نبكي عليها التو. إذا أصلا هي من بيان من جيراننا وعائلة كنا متصلين بعضنا ياسر.
3: اسمها كان
2: هذا ما
3: لا الاسم صغير
2: لا لا لا لا لا معليش عز علي ياسر عز علي ياسر لا يا حي خويا يا
3: شوي معناها ما تغنيتش بها انت ما تغنيتش بها في اغانيك
2: لا انا تغنيت وقت اللي قارني بوها بعد اعطاها لي جاي قال لي نحي الموسيقى قلت له يا اخي كيف نحي الموسيقى تبقى فيا ما تبقى في حد شيء قال لي كيفاش الله غالب أنا حبي وإيماني بالموسيقى بعد ربي والنبي وبعد مسلمتي مسلم وتونسي موسيقى هكذا حياتي قال لي هاي من الموسيقى قلت له قال لي الغالب قلت له قال لي الغالب تقهرت أنا وتقهرت وطفلة تقهرت الطفلة شفت أنا يقول بدن على سيدي بنان كيف يحمل الغش هي هكا حمل الغش انفعلت هاي بعد 3 شهور كنت في القبر هي كنت في القبر ونجبت عليها 9 شهور راكت شو كنت فكرها هاك شوف وجهك توا والإنسان اللي يحب يحب مرة واحدة ما يحبش 200 اللي كان يقعد مرتين يكذب أما يحب مرة واحدة توا هي ماتت شو قداش من سنة لا لا هي معناها وقت اللي خذيتها أنا عام 21 حاجة كي هناك شو قداش من سنة توا عمري 96 سنة وبقيت نفكر فيها وبقيت نحبها تقرد وأنا قبل وقت قبل تموت وقت اللي في حالة مرض وحالته وانا نغزل برا وانا جيني محمود الله يرحمه
3: بورقيبة
2: يقعد حفايا وانا زعمة يصبر فيها وانا زعمة يا محمود زعمة زعمة زعمة يصفي الدخل بعد جاء شسنين رشيدية قال لي شوف الموت انا وتموت انتم الكل وإحنا هو هذي ما تموت شو هذي اللقاء
3: زعمة يصفي الدهر يا مشكلة
2: التوي غني وفيها الناس كله

0: رجعنا يصاف الدهر يا مشكاية ونعود نضحك بعد تلكايا.
1: دحنتها لنفسي ثم بعد ذلك وقعدت نعيش بها وتعيش معايا كان كل ليلة في يعني في فراغي نخدم لوحدي في الليل والبني كله غني فيها بمخي ولساني. بعد عطيتها للراشدية باتفاق من وجيب عطيتها وقتلت لقينا في الراشدية عام 34
2: وغنى شكون؟
1: غنيتها اولا بالذات شافية ثم سجلتها فتحية عام 36 في باريس مع سيدي بشير الصايصي ثم كيف جات صالحة الله يرحمها غنيتها ثم غنيتها نعمة اللي عملت الفرقة اللي ذاع عملت الفرقة الموسيقية بتاعها.

إن محمد التريكي مرض ولزم الفراش من شدة تلك الصدمة التي لم يكن يتوقعها، علاوة على أن حبيبته فارقت الحياة عندما زاره صديقه الشاعر محمود بورقيبة للتخفيف عنه. ولما عرف سبب المرض كتب له أغنية زعم يصافي الدهر، ولحنها هو بكل جوارحه، وأدتها المطربة صليحة كما ينبغي، وبعد صليحة سجلتها وغنتها بصوتها السيدة نعمة، وقبلهما غنتها فتحية خيري. فلنستمع لفتحية خيري في أغنية زعم يصافي الدهر.

يعد الموسيقار العميد محمد تريكي من أبرز الموسيقيين التونسيين وشاهد على العصر بأتم ما في الكلمة من معنى، فقد عاش قرنا من الزمن وترك رصيدا هائلا من الأعمال الموسيقية تعليما وترقيما وتلحينا وغناءً.

أتقن محمد تريكي العزف على آلة الكمان ودرس طريقة عزفها، كما درس المواد الموسيقية في إطار المعهد الرشيدي ومعاهد التربية والتعليم، حيث تتلمذ على يديه العديد من الموسيقيين التونسيين، وأشرف على تدوين الموسيقى لنوبات المألوف التونسي وتلحينه مجموعة من الأسجال والأغاني العتيقة والفندوات. لحن أيضا الأغاني العاطفية والقصائد والموشحات بالإضافة إلى الأناشيد والموسيقى العسكرية، كما وضع أول لحن للموسيقى التصويرية لفيلم مجنون القيروان. وتبقى أغنية زعمي صافي الدهر إبداعا موسيقيا. ولدت أغنية زعمي صافي الدهر يا مشكاية كرائعة موسيقية سنة 1921، ليقدمها ملحنها محمد تريكي بعد ذلك إلى الراشدية سنة 1934، أي سنة تأسيسها، ثم سجلتها أشهر فنانة تونسية في ذلك الوقت المطربة فتحية خيري سنة 1936. غنتها فيما بعد أسطورة الأغنية الساحرة ذات الصوت القوي والبدوي الراقي صليحة، وأدتها لاحقا السيدة نعمة عندما تكونت الفرقة الموسيقية للإذاعة في بداية الأربعينات من القرن الماضي. زعمي صافي الدهر يا مشكاية بصوت السيدة نعمة.

الموسيقي محمد التريكي بتلحين ما لا يقل عن 2000 قطعة موسيقية من أغاني وموشحات وسماعيات وأغاني مسرحية. ومن حبه للموسيقى ترك العمل كموظف حكومي في إدارة المال لينضم إلى جمعيات ومؤسسات فنية مثل الرشيدية وجمعية الكوكب التمثيلي. هو ملحن دخل وترك بصمة لا تمحي في تاريخ الموسيقى في بلادنا، حيث ساهم في عصرنة طريقة التلحين عبر تدوين المعزوفات. أما تلحينه لأغنية زعمي صافي الدهر فقد ترددت على أصوات عدة وعلى مدى عقود من الزمن، ولا تزال تصدح عبر أصوات أجيال جديدة. هي رائعة نقشت في الذاكرة الجماعية، وهي متجددة دائما إلى درجة أنه لا يمكن اعتبارها مجرد مقطوعة من التراث. زعمي صافي الدهر روعة تلحينية وكلمات من لؤلؤ تنبع من صميم الواقع وتعبر عن أحاسيس وظلم العرف الاجتماعي الذي كان يرفض التعبير الفني في ذلك الوقت.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: تحياتنا طيبة وأهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، وأشارت إلى أن العودة ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم 2/14 من سبتمبر، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 من سبتمبر. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت الجاري مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى غاية جويليا الماضي، وفقا لبيانات أحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضرب إيران بشدة وسيرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. أصيب 4 من عناصر قوى الأمن الداخلية السورية اليوم خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة في ريف سويداء الغربي. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشيه لجيشيه يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: نغم في حياتي.
5: نغم في حياتي.

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: ايه مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. نغم في حياتي ينطلق معكم الان ليتواصل حتى حدود منتصف الليل، اكيد مع كل عادة فنان جديد ونجم جديد مش يضوي سهرتنا. حبيت نسال عليكم كل مستمعينا ومستمعاتنا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. الليله فما شويه هكا نسمه ابركه، الحمد لله يا ربي، فما شوية نسمة بديت من العشية. يا ربي إن شاء الله يعطينا الخير، وربي يعطينا على قد منطقه ديما نقوله بعد موجة الحر اللي مرينا بها. إن شاء الله اليوم يكون بالفعل آخر يوم في موجة الحر هذه، وغدوة تتحسن ظروف أحسن. خلي الناس يتجاوزوا هالحالة الإجهاد البدني اللي مروا بها من كثرة الرطوبة وموجة الحر الكبيرة. وهذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم، ابقوا معنا سهرة خريفية، لأنه الخريف تخلي يا جماعة، إن شاء الله خريف الخير وخريف الهناء لكل مستمعينا ومستمعاتنا. سهرة يحلو معها السهر مع نجم من نجوم الأغنية العربية. هني بديت نعطيكم في المؤشرات. أكيد في سهرية نغم في حياتي كل مرة ناخذكم مع فنان من تونس ولا من العالم العربي. الليلة سهرتنا اللي نقترحها عليكم، أنا حنان بن جماعة في الإعداد والتقديم، فيصل المرزوبي هو مخرجنا الليلة، منورنا يا فيصل ربي فضلك ويخليك، وكذلك زميلنا سفيان خديم الله في استقبل مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. مرحبا بكم الناس كل بكل مكالماتكم. نجمنا الليلة هو أيقونة من أيقونات الفن في الموسيقى العربية، ملحن عبقري وأداؤه فيه بصمة خاصة، الجمهور التونسي حبه وتسلطن معه. نجم سهرتنا غنيت له كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات أحمد رامي في مقام الراست، وقالت ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعني مقفيها النوم يمصهرني، دنا قلبي يسألني يغير أحوالك، وبقولك بقى يعني ما خطرتش على بالك. اختار على بالكم النجم الليلة مش يكون مضوي سهرتنا بغني وبألحانه الجميلة، هو شيخ الملحنين في مصر هكا يسميوه، عرفتوه ولا؟ أي نخلي لكم فترة زمنية تتعرفوا عليه ما بين احنا سمعنا أم كلثوم كوكب الشرق وهي تغني مقطع من أغنية يمسهرني.

0: حياتي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: نلتقي مع مستمعينا ومستمعاتنا، والليلة نجم سهرتنا كما قلنا يلقب بشيخ الملحنين، عرفتوه ولا لا؟ ولحن يوم سهرني الكوكب الشرق أم كلثوم. بالفعل هو سيد مكاوي، اسمه الحقيقي سيد محمد سيد المكاوي، تولد في 8 مايو 1928 وتوفى في 21 أبريل 1997. وبين 8 مايو و21 أبريل 1997 أكيد عاش ملحن ومغني مصري وكذلك عازف على آلة العود والقنجيح، وحقق بصمة خاصة جدا في الموسيقى العربية. فخلينا نتصفح مع بعضنا مسيرته، كيفاش بديت نشأته، كيفاش كانت. تولد سيد مكاوي الأسرة شعبية بسيطة في حارة في حي الناصرية في السيدة زينب في القاهرة، كان هذية في 8 مايو 1928 كما قلنا لكم. مكاوي عاش كفيف وكان هذا عامل أساسي في اتجاه أسرته، خليته أنه يحفظ القرآن ويؤذن للصلاة في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي في حي الناصرية. بعد ما كبر شوية مكاوي وصل لسن الشباب، اتجه شوية لتراث الإنشاد الديني من خلال متابعته للمنشدين والقراء الكبار كما الشيخ اسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يتمتع بذكرى موسيقية قوية. مجرد أنه يسمع الدور ولا الموشح مرة برك سبحان الله ينطبع في ذكرته. فكانت والدته تشتري له الاسطوانات اللي يبيعوهم هيك البيع المتجولين في الحي، ويقوم بسماعها التعطش الدائم لسماع الموسيقى الشرقية. اتعرف فيما بعد على زوز أصدقاء واللي هما أول أصدقاء ليه في تاريخه الفني، هما الشقيقين إسماعيل رأفت ومحمود رأفت. كانوا زوز أبناء عائلة ثرية ومن هواة الموسيقى، وكان واحد منهم يعزف على آلة القانون والثاني على آلة الكمان، وكان عندهم في المنزل متاعهم آلاف الأسطوانات القديمة والحديثة من الموسيقى الشرقية بطبيعة الحال لملحني العصر هذيك كما أمثال داود حسني، محمد عثمان، عبد الحي حلمي، الشيخ درويش، الحريري، كامل الخلعي. فبقى سيد مكاوي وهالزوز أصدقاء يستمعوا يوميا العشرات الأسطوانات من أدوارهم والشحات والتقطيق ويحفظوا عن ظهر قلب ويقوموا بغنائها. بالتالي كون سيد مكاوي مع الأخوين رأفت ما يشبه التخت لإحياء حفلات الأصدقاء. وكان حفظ سيد مكاوي لأغاني التراث الشرقي دور كبير في تكوين شخصيته الفنية، واللي استمد منها مادة خصبة أفادته فيما بعد في مستقبله الموسيقي. كما زاد كان الحفظ تراث الإنشاد الديني والتواشيح عامل مهم في تفوق الملحوظ في صياغة الألحان الدينية والقوالب الموسيقية القديمة مثل تلحينه للموشحات اللي صاغها من ألحانه. برشا تفاصيل مش نتعرفوا عليها بعد شوية كي نحكيوا على مشواره الفني، خليكم معنا وما تبعدوش البعيد. أكيد بعد ما تعلم هذه الكل مش تحلو الدنيا ولا السيد مكاوي؟ هذا هو اللي مش نكتشفوه بعد شوية.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل، يا حلاوة الدنيا يا حلاوة. هو الحقيقة لو كنا نرجعوا لفترة سيد مكاوي بعد ما انتقل من الانشاد الديني ومشى للموشحات، رفضوا أنذاك وقتها مقاش يناديوا في الانشاد الديني، فكون الفرقة مع الأخوين رأفت، ومنها من غديك بدأ يقتات. وهذه مسألة مش سهلة وما تعديتش عليه سهلة، لأنه كانت فما صعوبة في الـ في الـ في الإنفاق، لأنه هو ينفق على والدته وأخوته، لأنه والده وقتها توفى، فولا هو اللي يعول العائلة بكلها. مش مسألة سهلة وما كانتش خيار سهل بالنسبة لسيد مكاوي آنذاك. لكن في خمسينيات القرن الماضي مش تبدأ تحلو الدنيا، لأنه التحق للعمل بالإذاعة المصرية بعد جهد كبير، وتمت الموافقة على أنه يغني ربع ساعة فقط في العام، وكان يدفع أجر الفرقة الموسيقية من نفقته الخاصة حتى يحقق الحلم متاعه. بعدها سعى حتى يغني موشحات بشكل شهري، وبالفعل هذا اللي تحقق له. بعد جيت الانطلاقة الفعلية لمكاوي، وقت قدم أغنية مبروك عليك يا معجباني يا غالي لشريفة فاضل، وقدم زيدة اسأل علي مرة لمحمد عبد المطلب، وهزوز أغاني هذوما أسهموا في أنه يحظى بشهرة واسعة وسلطت الأضواء عليه في المرحلة هذيك. لكن النجاح الأكبر لمكاوي تحقق وقت تعاون مع أم كلثوم في أغنية يم سهرني، وهو التعاون اللي جاء بعد مقال الكاتب رجاء النقاش بعنوان لماذا لا تغني أم كلثوم لسيد مكاوي، فطلبت كوكب الشرق من عازف الكمان أحمد الحفناوي أنه يرتب لها لقاء معه، وفي الموعد المحدد كان قد جهز لها أغنية يم سهرني اللي وافقت عليها على الفور، وكان زدا جهز أغنية أوقاتي بتحلو. لكنها للأسف رحلت على عالمنا أم كلثوم قبل ما تغنيها، وهذا الشيء خلى وقتها يدخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية أقنعته أنه يغني، أنه الأغنية هذية تغنيها بصوتها وتخرجه من عزلته. في البداية راي اقترحت عليه أصلا أنه يغنيها هو الأغنية بصوته هو أوقاتي بتحلو، ونلقاو راهو تسجيل هذية بصوته هو أوقاتي بتحلو تحلو معاك. فبصراحة سيد مكاوي كنت لي عبقرية خاصة، كنت لي بساطة في الألحان، عمق جميل جدا، يعطيك روح كالروح المصرية الجميلة. انتمى لمدرسة سيد درويش التعبيرية ومدرسة زكريا أحمد الطربية، وهذا الشيء أسهم في أنه يصبح سيد مكاوي صاحب التجربة الموسيقية المغايرة والمختلفة عن باقي الموجودين في عصره. وكان ليه كذلك معناتها تأثر كبير في ألحانه بالناس وبالبسطاء، وكان مشغول بهم ويحمل كذلك هم الناس، وهذا اللي يتجلى في أعماله، أنه تلقى الكلمة قريبة من القلب توصل القلب، وفي نفس الوقت اللحن يكون جميل. سيد مكاوي كان عبقري زمانه الحقيقة، برشا تفاصيل وكان نبدأ نحكيه على معناتها شو اللي عمل سيد مكاوي، لأنه اشتغل بصفة كبيرة برشا في الإذاعة على تطوير شكل المسلسلات الإذاعية، قدم المقدمات الغنائية لهالمسلسلات، فكان ليه الفضل الأول في وضع هالقاعدة هذه أن مسلسل إذاعي يكون قبله فما تتر مقدمة غنائية للمسلسلات. فنلقاوه قدم برشا مسلسلات كما شنطة حمزة، عمارة شطارة، حكاية حارتنا وغيرها من الأعمال الفنية. سيد مكاوي زيدا راعى في التلحين هالمقدمات هذه أنه يكون الغناء بشكل كوميدي، يتمتع بخف الظل، يكون شكل خفيف، معناتها الحقيقة خلى بصمة كبيرة وكبيرة برشا لو كنا نحكيه وعليه روى تحبنا حصص وحصص باش نجمو نعطيوه حقه. احنا فقط نعطيكم في بعض هكا المواقف اللي مر بيها او في البصمات الكبيرة اللي خليها سيد مكاوي. اما زيدا تعرفوش اللي سيد مكاوي جاء اكثر من مرة لتونس؟ الزيارة الاولانية كانت ليه في عام 1978، كانت هكي اول زيارة، قدم حفل ساحر بأتم معنى الكلمة، لقى نجاح كبير، وكان هذا يضمن فعالية مهرجان قرطاج. تبارك الله ما شاء الله نفدت تذاكر الحفلة الأولى بسرعة كبيرة برشا، ما شاء الله معناتها كانت سهرة رائعة وأكثر من رائعة. الثاني مرة كي جاء لتونس كان في عام 1979، وقت عاد باش يحيي حفل فني كبير في مسرح قرطاج بمناسبة ستينية الترجي الرياضي التونسي في شهر جويلية. وبرشا ناس يتذكروا الطقطوقة المزيانة للسيد مكاوي، هو يقول يا صلاة الزين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. وإحنا تو مش نسموها في غنية وهو يغني ويقول يا صلاة الزين على صفاقس يا صلاة الزين. يلا سمعنا مخرجنا
0: يا صلاة.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد سمعنا يصلت الزين على صفاقس وعلى تونس. يصلت الزين هكا غنى سيد مكاوي، سيد مكاوي اللي قدم ألحان عديدة للإذاعة من أغاني وطنية وشعبية، وقدم بارشة ألحان لفنانين. احنا قلنا على أغنية شريفة فاضل مبروك عليك يا معجبين يا غالي، حكينا على يم سهرني لأم كلثوم، لكن ما حكينيش على محمد عبد المطلب اللي غني له برشة أغاني كما توصبية، قلت لابوكي كل مرة لما أوعدك، واللي غنيها زاد سيد مكاوي الأغنية هذه في الثمانينات ونالت شهرة كبيرة برشة. لكن أشهر لحن لمحمد عبد المطلب هو في أغنية اسأل مرة عليا واللي أسوتك ليه، غنية ياسر حلوة لمحمد عبد المطلب، برشا ناس يحبوها، واللي تبارك الله ما شاء الله النغمة هذية دوا في مصر وسلط الضوء على هيك الملحن الناشئ اللي تتجلى عبقريته كما قلنا في شدة بساطته وعمق مصريته، وتأثروا بزوز مدارس كبيرة هي مدرسة سيد درويش ومدرسة زكريا أحمد، وبديت تهفت المطربين والمطربات عليه حتى يحصلوا على لحن من الألحان، وكما ليلى مراد حكايتنا احنا الاثنين، المطربة شادية هوا يا هوا، همس الحب يا أحلى كلام، شهرزاد غنيت له غيرك انت مليش، نجيت الصغيرة لو بتعزني، بعدين نتعاتب لسميرة سعيد، وغيرها من الفنانين اللي غنيوا له. معناتها تبارك الله ما شاء الله القائمة راهي كبيرة وكبيرة برشا، حتى انه فايزة احمد اول لحن قدمته للإذاعة المصرية كان من ألحان سيد مكاوي، هو أغنية يا نسيم الفجر صبح. احنا مش نحكيه على سيد مكاوي، مش نزيدوا نسمع حتى هو يحكي على مسيرته الفنية، لأنه سيد مكاوي قدم الكثير، قدم المسحراتي وما أدرك ما المسحراتي اللي الإذاعة المصرية معناه تدأبت إنها تذيع حلقات المسحراتي هذية في كل رمضان، وكانت بعد ما عملت مسابقة وقالت كل واحد من الملحنين يقدم ثلاثة حلقات، لكن مجرد إنه تذيعوا ثلاثة حلقات سيد مكاوي حتى لقات نجاح منقطع النظير، اش خلى الإذاعة في العام اللي بعده خليت سيد مكاوي هو اللي قدم المسحراتي ويقدمها كان هو، فما حتى ملحن آخر يشارك سيد مكاوي الألحان، لأنه في البداية كان فقط مش يعمل ثلاث حلقات لأكثر ولا أقل، معناتها حوالي 10 الحصص لأكثر ولا أقل، والبقية الملحنين أخرين. فشوف العبقرية متاع الرجل كيفاش ظهرت، كيفاش خلى بصمته الخاصة في مسيرته الفنية. احنا قلنا اللي زاد عنده معناتها أغاني عديدة، غنى في فترة في أثناء عدوان 56 على بورسعيد، غنى الأرض بتتكلم عربي، غنى عمال ولدنا والجدد عمال، غنى أغنيته الشهيرة زرع الشرائي وغيرها من الأغاني الأخرى، وغنى زادة أنا هنا يا ابن الحلال، الأغنية ياسر حلوة وجميلة، مش خليكم تستمتعوا بيها، توصلكم النشرة الأخبار وراجعين مواصلين نحكيوا على مسيرة فنان شيخ الملحني سيد مكاوي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

عشرة ليلا. إذاعة صفاقس.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. تواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي ومواطنون يواجهون تلف الأدوية الحياتية على غرار مرضى السكري. حريق بجبل برقو في سليان يمتد إلى القيروان وأجلى حوالي 100 عائلة. دعوات لاعتماد وقت مرن في العام الدراسي الجديد في ظل التغيرات المناخية. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. في العالم، الرئيس ترامب يدرس خطة لضرب إيران دوريا لمنعها من استهداف السفن. إلى التفاصيل، يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية بالشمال الغربي والوسط، وجهة أصفاقس ستكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد محليا، وذلك خاصة في بداية الليل قبل أن تتراجع هذه التقلبات تدريجيا لتسجل سحب عابرة بأغلب المناطق وفق التوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وبالرغم من التراجع الطفيف لدرجات الحرارة، إلا أنه يتواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي الذي تعتمده الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي الأثناء، طلب سكان طريق منزل شاكر كيلومتر 3 بتفسير الانقطاع المتواتر للكهرباء على أكثر من فترة في اليوم وفي نفس المنطقة، مما تسبب في إتلاف أدوية السكري وتكبد خسائر مالية وفق ما جاء على لسان أحد المتضررات.
1: أنا مواطنة نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 الزنقة الجديدة تحديدا. اليوم قص علينا الضوء من 3 رجع لنا 5:11 ل 5:14 رجع قص إلى حدود الساعة هذه 6:07 والضوء ما فمش. نحب نفهم أنا شنو السبب متاع قصان ضوء ترجحوا لي دقيقتين، ماذا بين المسؤولين يفهمونا. ثاني حاجة نحب نعرف علاش بلايس يتقص عليها الضوء بصفة دورية ساعة ساعة يوصل حتى 13 ساعة و 14 ساعة مقصوص، مش معا ما تتمثل الجملة. سويت الانقطاعات هذه المتكررة متاع الضوء. بون، في جويلية عندي دواء متاع سكر بخيزون شارج من الكنا، سدوا ديجا الفارماسيان قليلة، والمرة الثانية خذيتو على كاسة حتى الكنا ما تنجم تعطيني كان شي انسول فور دوا موا. المرة هذه زادة كيف عني لوحدو الدواء، ما فهمتش الانقطاعات هذه إلى حدود وقتاش باش تتواصل.
0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت أعلنت في بلاغ لها أن القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق البلاد سيتواصل إلى الساعة 2 صباحا وعلى فترات متقطعة حسب ما تملي وضعية الشبكة. وبينت الشركة أن القطع في صفاقس سيشمل كل من منزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيط الزيت وسقيط الدير وبرعلي والمحرس وعقارب والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة. ارتفاع درجة الحرارة رافقه نشوب الحرائق في عدد من جهات البلاد. تتواصل جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل برقو من ولاية سليانة بعد أن اتسعت رقعته وامتدت النيران إلى جبل الجيتون بمنطقة قصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وسط حالة من الاستنفار لمختلف المصالح المعنية. وكإجراء وقائي اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قرارا بإجلاء حوالي 100 عائلة من المناطق المحاذية للحرائق. تواصل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة إلى شهر سبتمبر تزامن مع اقتراب العودة المدرسية. وتبعا لذلك، دعت أستاذة علم الاجتماع التربوي هيام التركي في تصريح لها اليوم إلى التحول التدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع الخصوصيات المناخية والاجتماعية والبنيوية للجهات، وذلك للمحافظة على الرهان التربوي الوطني وضمان تكافؤ الفرص في كل الجهات.
2: التغيرات المناخية اللي يعيشها العالم الكل وتعيشها بلادنا. ما عادش حدث خارجي عن المدرسة، بل أصبح يأثر بشكل مباشر في الزمن اللي يتعلم فيه التلميذ، وبالتالي من الضروري التفكير في قراءة جديدة للزمن المدرسي. من المهم جدا المحافظة على الرهان التعليمي اللي هو رهان وطني، أيضا رهان الاستمرارية في التعليم، أيضا تكافؤ الفرص بين وليداتنا والتفاوتات الاجتماعية اللي نحاول أن نضيقه من خناقها، من أجل تقويم زمن مدرسي يلعب دور في خلق عدالة مدرسية. من الضروري أن الزمن المدرسي يكون قادر على التكيف مع المناخ المتغير، ويتحول بالتالي الزمن المدرسي من زمن إداري جامد إلى زمن تربوي مرن.
0: نبقى مع السياق التربوي. إذا أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور الوزارة بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر. وفيما يجري الأعداد للعودة المدرسية، تواصل العائلات اقتناء الأدوات المدرسية. وفي هذا الإطار قالت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا باسي اليوم إن المنظمة لاحظت من خلال المعاينات الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة، وحذرت الأولياء من التوجه إلى الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد خطرة تضر بصحة الأطفال.
3: تعال الثقة لا ترتقي إلى مستوى نجم يقبل عليه المواطن التونسي، هذاك عليه يلقى روحه يتلزز يمشي للأسواق الموازية. التشخيص الأولي للمنظمة، لاحظنا الغلاء مقارنة بالسنوات الفارطة بالنسبة للمستلزمات المدرسية. اليوم الكلفة متاع العودة المدرسية تثقل كاهل المواطن التونسي وترهق الميزانية متاع العائلة. كل المستهلك معناها ماذا بينا ما يقتنيش أدوات المدرسية من مسالك التوزيع الغير قانونية. حذاري على خاطره بعض المواد اللي هي قاعدة تتباع على قارعة الطريق هي تنجم تكون تحتوي على مواد ضر وتهدد صحة الصغيرات.
0: وفي صفاقس ينطلق غدا تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية والجماعية للسنة الدراسية المقبلة على شبكتي النقل الحضري والجهوية بصفاقس، ويتم التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. اقتصاديا، سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت الجاري مقابل 6.99 خلال الفترة الممتدة من فيفريو 2026 إلى جويليا الماضي، وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. على صعيد آخر، توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج

0: الموارد المائية في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. إلى قصر قرطاج استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها الرئيس على عراقة علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19، وتعرض رئيس الدولة خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، وتعرض أيضا إلى تحويل القروض إلى استثمارات. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. ارتقى اليوم في قطاع غزة 3 شهداء وأصيب آخرون من جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وجود منطقة عازلة أو حزام أمني تحت أي ظرف من الظروف في جنوب لبنان. كشف موقع أكسيوس اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. هذا وتأتي هذه التطورات غداء إعلان الولايات المتحدة استهداف منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، بينما ردت إيران بشن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات في تصعيد دفع ترامب إلى التوعد بالرد. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

0: يا ناس يا ناس، لا مش كده. الحب ده أصله رضا. هكا غنينا سيد مكاوي نجم سهرتنا الليلة. مازلنا مواصلين معكم المشوار. تفاعلات من المستمعين ربي يفضلكم ويخليكم، وكلمات الهاتفية زادة وصلت لزميلنا صوفيا. إن شاء الله بعد شوية نبدأ في استقبالها. أما قبل هذية أنا مش نخذكم أكيد بعد ما حكينا شوية على مسيرته وقدمناه لكم وسمعناه في أكثر من نغم، وقيت باش نسمعوا لقاء صار بين السيد مكاوي تحديدا عام 1985. اللقاء هذي حكى سيد مكاوي على بدايته الفنية، حكى على الفنانين، حكى على برشا تفاصيل، وحكى حتى على ونصح الأولياء اللي صارهم يحبوا الفن انهم يخليوا الفن. قال الفنانين ما مش برشا في العالم راه شوية، هذيك علاش لازمنا نحاضيهم ولازمنا ندعموهم بكل ما أوتينا من قوة. يلا مالش نو رايكم نسمعوا هاللقاء هذي الجميل والنادر للسيد مكاوي.
1: الفنان سيد مكاوي،
2: أهلا وسهلا.
1: مساء النور.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: أرجو أن لا تهرب الكلمات ولا تضيع، لأن أنا في واقع في سعادة ونشوة بحضورك.
2: الله يخليك
1: سيد مكاوي.
2: نعم.
1: الأرض بتتكلم عربي.
2: طبعا.
1: قال بأن الأرض أم لا تموت، في تعليقك.
2: فعلا الأرض لا تموت، وأنا بتخيل في الله في هذا اللحن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. صحيح
1: صحيح. وتعتقد أنه مش بس الفنان، كل إنسان تعلقه في الأرض هو سبب نجاحه أيضا؟
2: طبعا طبعا. حتى الموسيقى المحلية بتبقى عالمية برضو، ده راجع لارتباط الإنسان بالأرض اللي بيحيا عليها اللي بيحبها.
1: في الواقع أسئلة كثيرة، ولكن لابد لنا أن نسأل سيد مكاوي.
2: نعم.
1: عن طبعا تجاربه الكبيرة بالحياة الفنية، وماذا تعلم سيد مكاوي؟
2: نعم.
1: من هذه الحياة؟
2: أنا تعلمت من الحياة التعبير، والناس علمتني. أنا مدين للناس بتعليم الموسيقى، لأن من كتر ما بحبهم قدرت أفهم يحبوا إيه وما يحبوش إيه، وده بيبقى واضح في الحان اللي بعملها. بقدر أفهم الناس بتجتمع على إيه وما تجتمعش على إيه. فربنا بيوفقني إن أنا أعمل اللحن اللي هو يصادف حب في قلب كل إنسان. وطول ده طبعا نراجع أولا وأخيرا إن الفنان يبقى صادق مع نفسه، يعني ما بقاش بيعمل شغل كده من أجل الشغل وخلاص. لا، المسألة بتبقى فيها ارتباط بيني والناس وبين الحياة وبين المعاصرة وبين الموسيقى.
1: وأنا اللي عارفه أيضا وكل الناس عارفينه أنه سيد مكاوي صاحب الصوت الرائع والألحان المبدعة. الناس كلهم عايزين أنه سيد مكاوي يغني أكتر، فليه ما تغنيش أكتر؟
2: عشان خاطر أنا ابتديت حياتي ولا زلت يعني الأساس عندي هو الملحن. إنما حكاية أن أنا أغني دي بتيجي صدفة الحقيقة. لكن أنا نزولا على رغبة الناس، وكلنا يعني إذا عملنا فن جيد ففي النهاية بنقدمه للمستمع وهو اللي بيحكم. فأنا عشان خطر الناس بتحبني إني أنا أغني، فأنا بغني عشان خطرهم.
1: بالنسبة للمطربات،
2: أيوه،
1: من هي المطربة الأكثر حفظا للحان سيد مكاوي؟
2: والله في كتير. ليلى مراد، نجاة الصغيرة، ميادة، وردة، هدى سلطان كمان،
1: وأم كلثوم.
2: أم كلثوم دي ست الكل. أم كلثوم دي لسه ما جاش حد، وإن شاء الله ربنا يبعت لنا حد زي أم كلثوم. يعني أم كلثوم في حاجات كانت بتحصل قبل المسرح وقبل الستارة ما تتفتح يمكن الناس ما يعرفوش عنها حاجة. زي إيه؟ زي ما تقعد تصلح للموسيقيين الآلات بتاعتهم، زي مثلا ما يقولك الأداة العود اسمه دوكا، تقعد تصلح لهم الأوتار دي وتقول لهم شد الريد شوية، أيوة خليها كده بقيت مظبوطة، وريني النوى كمان، يعزف النوى الآخر وتشوفوا إذا كان ناقص ولا زايد. دي مفيش عند مطربة هذا الوعي الفن الموسيقي إنها تصلح الآلات أولا. وكان بتبقى لابسه البلطو على الفستان عشان حتى كمان المفاجأة بالنسبة للموسيقيين ما يشوفوش الفستان هو حتى شكله ايه. بعد ما تصلح أوتار العازفين كلهم تبتدي تخش أوضتها، وبعدين ترجع تاني ويفتحوا الستارة وتخش أم كلثوم. أم كلثوم كانت على وعي كبير بالأنغام، والأنغام مثل الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، كل نغمة لها ملامح ولها شكل ولها طعم، زي الرصد والسيكة والصبا والبياتي والحجاز والبركة إلى آخر هذا الكلام. أم كلثوم كانت تحفظ الكثير للمطربين القدامى القدام، حفظ لهم كثير، وعشان كده لما بتيجي ترتجل من عندها هي وتعود تاني للي عايزه الملحن بتبقى عندها محصول كبير من الفن وتقدر تضيف. فياريت مطربنا يقدروا يوصلوا للحكاية دي.
1: شيخ سيد، نعم. لو كان سؤال تقليدي لكن لفنان نادر سيد مكاوي، من هي خليفة أم كلثوم؟
2: حاليا ما أقدرش أقول حد الحقيقة، ما أقدرش. في أصوات جميلة كتير موجودة عندنا في العرب، أصوات كتيرة حلوة، إنما بالنسبة لأم كلثوم لسه.
1: لو أنا قرأت، لنقول قرأت مقطع من يوم سهرني، ما خطرتش على بالك، فكل إنسان زي، نعم. يمكن قبل اللحن طبعا ما خطرتش على بالك ليه، ممكن يكون لو أريد أن أقول شتيمة أو قساوة إنما حكم، ولكن جئت بهذا اللحن بطريقة لبقة جدا، العتاب الجميل. فكيف يلد اللحن مع سيد مكاوي، ثم كيف يقدر وكيف يتصور أن يوصله إلى قلوب المشاهدين وليس فقط لإسماعهم لكي يصل بطريقة واضحة وصحيحة؟
2: بستحضر المطربة في خيالي والناس أيضا، وبعدين الموسيقى نمرة واحد عندي إنها تلمس القلب أولا، وبخلي شخصية المطربة موجودة زي ما، مش عايز أقول زي ما الترزي في فص الفستان، ده يمكن تعبير ضعيف، إنما ده أكتر من كده. فأنا يعني لازم أخلي المطربة لا أتجنى عليها، أديها الشكل بتاعها بالضبط بالضبط، لا أزيد ولا، وممكن كمان أستبعد من الصوت أشياء وأستبقي الأشياء الجميلة فيه لبعض المطربات يعني أو لبعض المطربين.
1: يقال أن السيد مكاوي يجعل كل مطربة أو تدخل في إطار سيد مكاوي الخاص، وهذا شيء مميز، أي سوى أم كلثوم، هل هذا صحيح؟
2: صحيح، لأن كل مفروض كل فنان يبقى له ملامح، يعني ما يبقاش في بعض الفنانين بتبقى كل ألحانهم قريبة لبعضها ما تقدرش تعرف ده لحن مين. لكن أنا الحمد لله يمكن يكون لي شكل غير حبايبي الملحنين.
1: حكمك على سيد مكاوي المطرب بصراحة؟
2: والله هو لو كان غنى من زمان كان بقى كويس، إنما هو يعني غنى أخيرا. أنا عامل لنفسي غنوة اليومين دول بغنيها، اسمها حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة،
1: عايزين نسمع.
2: حاضر.

0: الله يا شيخ سيد الله. في الواقع أسئلة كثيرة كما قلت، ولكن لو طلبنا من السيد مكاوي أيضا بصراحة، ما هي مساوئ سيد مكاوي؟
1: مساوئ سيد مكاوي إنه ما بيصحاش بدري أبدا الصبح، يعني حتى أنا كنت بنام بروفاتي مع ست أم كلثوم، وبعدين بتصحى هي الساعة 9 الصبح، وعملنا 10 بروفات بهذا الشكل، فحافظت على حكاية 9 الصبح دي، إنما أنا لما أصحى بدري أصحى الساعة 1 الظهر. فمرة من دول اتأخرت بقى يعني بعد 10 بروفات، ورحت هناك الساعة 1 الظهر وفتحت باب الاستديو لقيتها بتقول طالت ليام تعالى لي أواب. قلت لها ما حدش يتكلم معايا بقى، لأن أنا اللي جاي سايق وأنت عارفة الإشارة في السكة يعني.
0: وما هي حسنات سيد مكاوي؟
1: أحب الناس قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، هم ثروتي
0: أكتر من ما حبوك.
1: أنا بديهم كل حبي وما أعرفش هم يحبوني قد إيه.
0: من هو الفنان اللي تحب أنك تتعاون معاه؟
1: من المطربين؟
0: نعم.
1: كل صوت جميل، كل صوت جميل، وفي على الساحة العربية أصوات حلوة قوي كتير. وأنا الحمد لله ما فيش ملحن ما لحنتلوش، ما فيش قصدي مطرب أو مطربة ما لحنتلوش إلا عبد الحليم حافظ.
0: ليه بقى؟
1: علشان كان فيه ملحنين وياه مرتبطين بيه، وأنا أنت عارف أنا يعني في ميادين التلحين ما تخصصتش في حاجة، يعني تلاقيني بعمل لمحمود شكوكو لحد أم كلثوم، يعني المونولوجات التترات اللي بتقدم المسلسلات، المسرحيات، الليلة الكبيرة، مسرح العرايس، الحقيقة ما تخصصتش في حاجة، فالحمد لله ربنا إيه مسهل لي. إنما أنا لما كنت أعمل لحن لعبد الحليم يبقى معناها حوقف حال ملحن من اللي بيشتغلوا معاه لمدة سنة، عشان كده ما كنتش أقدم على تلحين لعبد الحليم، وهو الحقيقة طلب مني كذا مرة لأني بحبهم كمان الملحنين أصحابي.
0: وهل هنالك سيد نقص في الكلمة أم في الأصوات في الدول العربية
1: حاليا؟
0: نعم
1: والله، هو يعني عشان خاطر ما فيش رامي، ما فيش عبد الفتاح مصطفى، ما فيش
0: مرسي جميل عزيز،
1: مرسي جميل عزيز، ما فيش يعني كل الأساتذة دول راحوا، حسين السيد وعبد العزيز سلام. الجيل اللي طالع بيهتموا قوي بالشعر الحر، والشعر الحر ده ما بيبقاش فيه قافية، ما بيبقاش فيه أوزان، وطبعا الأوزان دي مهمة جدا، ده القطر لو اختل توازنه يقع.
0: يعني هنالك قول عالمي مشهور أيضا، الكلمة دون فكر لا تصل إلى السماء، يعني لا تصل إلى قلوب الناس.
1: الله صحيح. إنما أنا عايز أقول لسيادتك إن المطربين لازالوا بخير، وإحنا بقوله إن الموسيقى بتاعتنا غنية جدا جدا جدا، أغنى من الغرب
0: الحمد يعني لله.
1: الحمد لله.
0: وهل هنالك ربما سؤال نوعا ما شخصي، لا أريد أن أدخل في الخصوصيات، ولكن هل هنالك في عائلة سيد مكاوي أيضا موهبة فنية؟
1: أنا عندي بنتين، واحدة اسمها إيناس دي عندها 20 سنة في كلية الآثار، وبنتي تاني يعني عندها 20 سنة، وبنتي تاني عندها 11 سنة اسمها أميرة.
0: نعم.
1: اسمها أميرة، أميرة دي جن بتطلع لوحدها، تمسك البيانو وتعزف لوحدها وتحفظ، بل كمان اكتر من هذا، لما احب ادي مثلا لحن الوردة او بخليها هي تقرا الكلام على الريكوردر وبعد كده انا اقول اللحن، عندها من الوعي الفني شيء كبير قوي. أميرة دي
0: ده لها مستقبل فني.
1: فعلا.
0: وكلمة سيد مكاوي للاباء، للأهل اللي عندهم أولاد أصواتهم حلوة أو عايزين يدخلوا عالم الفن، إيه نصيحتك؟
1: اوعوا يقولوا لهم لأ، محدش يقول لهم لأ. أنا أول ما طلعت كنت أقرأ القرآن وأقرأ المولد، أول ما طلعت، وطبعا كان عندي سنتين وكان عندنا وصفات بلدي، طبعا ما أقدرش أتكلم وأنا عندي سنتين، فوالدتي كان الوصفات البلدي دي هي اللي ضيعت عيني، وبعدين ابتديت اقرا القران والمولد ونعيش من، لان انا والدي توفى وانا عندي 7 سنين، نعيش من هذا الدخل. لكن الموسيقى لما شدتني شد فظيعه جدا ما قدرتش اخلص منها، الناس ما بقوش يجيبوني، وحتى برضو اسرتي قالوا ان ده مش هينفع، ما دام بيغني يبقى مش هينفع، أنا رأيي إن الفنانين اللي يطلعوا من الأسر لازم يشجعوهم ويخلوهم يسلكوا طريقهم في الفن، لأن الفن لو قسنا بلايين البشر بيطلع فيهم كم فنان نلاقي الفنانين أقلية جدا، فلازم يشجعوهم لأن دي نعمة لا تقدر، نعمة الفن. نعم
2: بالفعل الفن نعمة لا تقدر، هكا قال سيد مكاوي، وقال اللي عنده أبناء فنانين لازم يشجع. حمضة اللي سمعته اللقاء هذية، اللقاء التلفزي اللي جمع سيد مكاوي وحكى فيها بقلب، معناتها نقول احنا بكل بساطة على وبكل جمالية على مسيرته الفنية، وحكى على بنته أميرة وبنته إيناس، ووقت بنته إيناس مازلت 11 سنة، ما حكيش هنا على زوجته الفنانة التشكيلية زينات خليل اللي كيفاش تعرف عليها وكيفاش حضر إلى القاهرة لإتمام تعليمها، هي وقتها حولت القاهرة فحبت سيد مكاوي قبل ما تشوف وقت كان يعلم في زميلتها العزف على آلة العود، حبت ألحانه، عشقت شخصية سيد مكاوي من ألحانه، وقابلته في البداية بحجة رغبتها في أنه ترسم سكتشات لوبيريت الليلة الكبيرة. وقت سيد مكاوي بدلها المحبة والأعجاب وطلبها للزواج في بداية ستينات القرن الماضي، وأنجبوا بعدين زوز بنات أميرة وإنيس. أميرة وإنيس قدموا الكثير. اللي ما يعرفوش برشا الناس اللي سيد مكاوي معناتها كان في فترة ما مش يقوم بعملية، وقت توسطت له أم كلثوم وقت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر باش يسافر للعلاج لاستعادة البصر متاعه، تحديدا مكان مش يجري جراحة في الاتحاد السوفيتي سابقا. فسيد مكاوي يرفض تماما وكأنه حب يبقى في الخيال. وقت سألوا بنته أميرة سيد مكاوي في لقاء تلفزي على الواقع هذه قالت هي بصحيح، قالت والدي راهو رفض أنه يخرج من عالمه وخياله حتى لا يصدم بالواقع. سيد مكاوي عنده برشا كلمات وبرشا تعابير جميلة، وقت حكى على المستمعين وقال إن نحب الناس ونعرف الناس شنو اللي يحبوا، فنعرف شنو اللي نقدم لهم ونعرف شنو اللي نعطيه لهم من الأغاني اللي تبقى في ذهنه. فيمكن هذا جزء من شخصية سيد مكاوي الناجح، شيخ الملحنين أو قيدوم الملحنين سيد مكاوي. ويبقى الموسيقار المصري الراحل سيد مكاوي صاحب حالة إبداعية وإنسانية فريدة، فقد أثر المكتبة الموسيقية العربية بألحان رسخت في الذاكرة العربية بصفة عامة، وإحنا التوينسة منه سواء كانت بالأغاني ولا بالأوبيرات ولا حتى بالبرامج الغنائية الجميلة اللي خليها. فشنو رأيكم كان نسمعه وهو يغني على بنته أميرة لكن أمورة، أغنية حلوة وتغنى فيها بنته أميرة، يلا نسمعوها ثم لنعودها حتى نستقبل مكالمات مستمعينا ومستمعاتنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا مواصلين المشوار 10:56 هذه إشارة التوقيت. مرحبا بكم كل الناس اللي اخترت الاستماع لينا وان تواصل معنا المشوار في هاللقاء هذية، وحنا نحكيه على شيخ الملحنين سيد مكاوي. ما أدرك ما سيد مكاوي، أكيد له ناس يحبوه، الناس يعشقوا الصوت متاعه وطريقة الأداء متاعه. فتحية للناس السميعة اللي يحبوا هالفنان هذية. احنا تفعلوا معنا برشا مستمعين كما احمد حاج عمر، عواطف بوسرسر، نجيح المنصر، هند عبيد، هدية بوعسيدة، سعاد القلسي، نورتنا يا سعاد، سي علي الاسكندراني بالساحل، اهلا وسهلا منورنا. شعر سالم بن هدية قال مساءك ممطر بالورود والعنبر، شكرا لك شعرنا الجميل. قال طيق قليل ليلى الفنان العبقري سيد مكاوي، بالفعل قال فنان رصين مميز خاصة في أغانيه لأم كلثوم، ليه نبرات صوتية جميلة، وين نحب أغنية الأرض تتكلم عربي، ولك جميل الشكر. ربي فضلك شعرنا الجميل، وأكيد أغنية الأرض بتتكلم عربي من أجمل الأغاني، وإحنا كنا خصصنا حصة قبل لسيد مكاوي، وكان النغم اللي اخترناه وقتها الأرض بتتكلم عربي، وشفنا علاش الغنية هذه نشحت، علاش تحبت وتبارك الله ما شاء الله. وقتها حكينا عليها بإطناب الأغنية هذه واستمتعنا بها كما يجب، وبعد سمعنا بعض من أغاني سيد مكاوي. لكن المرة هذه نحكيه على سيد مكاوي وكل إنسان شنو خلى في داخله. سالم بن هدية ظهر لي أغنية اللي تحبها لسيد مكاوي هي الأرض بتتكلم عربي، إن شاء الله نسمعها في سهرتنا علش لا. نجوى عبد الرحمن قالت سهرة طيبة مع أنغام سيد مكاوي، ونترحموا على المستمع الوفية فايزة الغرياني، سهرة طيبة وممتعة للجميع. بالفعل الله يرحمها وينعمها فايزة. فايزة من المستمعين الوفيرة للبرنامج هذا نغم في حياته، كانت تتفاعل معنا، الله يرحمها وينعمها، الله يجعل مأويها الجنة إن شاء الله يا ربي. الحقيقة ما تصورش قديش وجعتنا، أما تلك سنة الله في خلقه، ما نجمو كان نترحموا عليها، الله يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها وأحبابها. مستمعة أخرى نفقدوها، ربي يرحمها ويجعل مأويها الجنة. فاطمة الجراتي زادة تتفاعل معنا، تزير مرحبا بيك. منصف عبد السميع مرحبا بك يا منصف، منورنا في سهرتنا. هذا بالنسبة للفيسبوك، نمشي ولا المكالمات الهاتفية؟ يلا نمشي المكالمات الهاتفية. المكالمة الأولانية أهلا وسهلا مرحبا بك، يا مرحبا أشكر معنا. يا مرحبا مساء الخيرات، شكرا معنا. يعيشك ربي فضلك.
1: معني مزاونا خيل.
0: شو اسمك انتي؟
1: قلت معني مزاونا خيل.
0: ما سمعتكش بالكدا عزيزتي.
2: الو
0: اهلا وسهلا يا مرحبا. شنحوالك انتي؟ لباس عليك هذي حنين، لباس عليك يا حنين. شكون هالصغير صغرون هذا اللي جاوبنا؟
2: والدختي
0: ربي صونه ان شاء الله.
2: يعيش ربي صونه
0: وربي يحفظه ان شاء الله يا ربي، يخليه لكم وتشوفوه ناجح وتفرحوا به ان شاء الله يا حنين.
2: عايش عشقت وشوف خلصنا اللولة ان شاء الله،
0: محل الزين، ربي فضله وربي يخليه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بنجح وبالتألق له ان شاء الله يا ربي.
2: عايش من طر الصب يا حنين.
0: اللهم صلي عن بي هنيك بالرواح، حمد لله يا ربي.
2: يعيشك والله،
0: حمد لله، نعمة من عند ربي.
2: خيرية
0: يا ربي لك الحمد، الحمد لله بشرة خير هذه معناتها، الحمد لله خريفنا بدري. نتصور الفلاحة غديك سيد ابو زيد والقيروين والكل فرحانين توا بهالمطيرة السمحة هذه. الحياة
2: تصبحك لنفسك كبار الدور في سوانها في الزيتون.
0: الحمد لله يا ربي انعمت فزت
2: ما شاء الله ما شاء الله،
0: الحمد لله ربي انعمت فزت، الحمد لله يا ربي
2: والله
0: سق ما فماش احلى من زخات المطر. اولا بعد هالسخان الكبيره اللي جيتنا يا ربي لك الحمد، الحمد لله
2: اعطينا ما
0: والله متنا بيها معناتها، هذه يمكن احنا كي نقولوها متنا بيها معناتها ياسر سخان لا تطاق مع الرطوبه مع كذا، تو هذه مزخات المطر اللي جاي محلي على القلب، على القلب هكا يدعبوا يدعبوا الوجدين كما يقولوا. الحمد لله يا رب،
2: الله يرحمنا ربي، والله ربي يرضى علينا ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين، وربي يعطينا على قد منطقه يا رب. الله يا كريم.
2: اي حنين، تحيه المستمعين الكل، وتحيه لعم حبيب العقب، وتحيه المستمعين الكل ومستمعات الكل اينما كانوا،
0: اينما كانوا. ها وصلت التحية حني،
2: اللي خدموا معك الكل
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
2: واحسن ما جبتي والله سيد المكاوي، والله فنان مزيان محليه
0: جميل سيد مكاوي،
2: اغنيه مزيانين، هو الشيخ الملحنين كما قلت.
0: اي والله والله انسان ليه بصمه، ليه بصمه في مسيرة،
2: اي ليه بصمه، عنده غناء مزيان،
0: وحتى طريقته في الاداء ما هيش كما الفنانين الكل. انا نقول ديما معناتها ملحم بركات، سيد مكاوي، صباح فخري، فما ناس عندهم صليحه، سيد علي الريحي، عندهم طريقه في الاداء خاصه بهم، ما يجمش يقلدهم فيهم حتى حد، معناتها من روحه كما نقولوا. جورج وسوف غيرها من الاسماء، فما برشا اسماء تبارك الله ما شاء الله ليها صوت وليها بصمه خاصه في الغناء، من بينهم سيد مكاوي. احلى غنية تحب يا حنين السيد مكاوي؟
2: اي غنيه تجي من عندك من
0: الله يخليك يا حنون.
2: بالله كلمه حنين، بالله نحب نطحم على روح المرحومه فايزه الغرياني،
0: الله يرحمها وينعمها، الله يرحمها
2: وينعمها.
0: والله كنت تشارك معنا في البرامج حسنا على الفيسبوك، كل حصه تكون موجوده. الله يرحمها، هيك ايش نجم نقول،
2: الله يرحمها وينعمها،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظك ويخليك.
2: أي غنية تجي، أي غنية على أي
0: حاضر يا لالا. هاني مش خطر غني سيد مكاوي، راهم طربيين، مش نستقبل ثلاثة أربع مكالمات وبعد نعدي لكم أغنية طربية تستمتعوا بها الناس كل بيا هكاك. يلا تحية ليك يا حنين، وبقية سارة طيبة ليك أنت وكل العائلة، ويهنيكم الرواية مرة أخرى. بعد حنين شكون معنا؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: الو،
0: انت في المباشر، شكون معنا؟
3: المهدي عيساوي من معتمديه بحجله، فنان شعبي.
0: يا مرحبا يا سي مهدي، نورتنا
3: يا فتحي، يرحم والديك، الله ينورك، ما شاء الله مبارك عليك من الغيث اختي حنان، الله ينورك
0: يعيشك ربي فضلك، يهنيكم انتم زيد الروي.
3: لا نقول لك اختي حنان، نشكرك ونحميك وقدرك وسياسك نهنيك، جميع الاذاعه الكل تهاتي بيك، فرسنا ونظام وكيفية سونك، ربي ويعليك ويعنك على الزمان شوية.
0: الله يخليك يا سي مهدي.
3: ما يا أخوك المهدي شاعر شعبي وفنان، وفنان بدوي، نغني إسماعيل الحطاب، نغني عبدالطيف الغزي، فنان بدوي.
0: إيه عاد هذا مال كما نقولوا احنا، مادام صوتك
3: فتحي، فتحي الصالح الشاعر.
0: اي اي حتى عائلة العيسوي معروفة زيادة في الحامة.
3: هي ثم العساوي في الحامة، وثم العساوي في بوحجلة، وثم العساوي والعزيزي في الأعلى.
0: وانت من ما فيه؟
3: ايه أصلي من بوحجلة، ما تنزلت بوحجلة،
0: مازلت البركة، مازلت البركة،
3: يا رحم والديك،
0: ربي يحفظك ويخليك يعيشك يا مهدي. راك تنورنا انت بطلتك معنا يا خويا، انت فنان وصوتك حلو ومزيان يا خويا، سمعنا حاجة هكا على اللايف ها مباشر.
3: سمعك غنية ولا قصيدة؟
0: اللي ريحك، على ريحتك. تحب انت، تحب الادباء معناتها الدبة كما تقول.
3: انا مغروم، انا تو عمري 46 سنه، شكون يدعي عني، نسكن في الريف انا، ونخدم العراس، نخدم العراس للي عنده وللي ما عندوش،
0: تفرح الناس.
3: عمري 13 سنه، نخدم على الزكر، نتبع مع الحطاب.
0: اي
3: اسمع الحطاب يقول، من الصغر اخوكم مشهور، تسمع بي الناس الكل، نسمع عين محرات الفول، ذكيري ما يحفى ما يكل، يقول ذكيري ما يحفاش خلاص، ديما نغني في العريس، من قامر واحد غفاص الزراعة يرماها بصل، والحفرت وبنيت الساس قال له انت تقعد ما توصل، ما نقول لك وانت تسمعني ملزوم باش تتوعني، لو ناوي باش تدردعني اربش اربش لين تمل، هناك هذا ما يدردعني نراني من فوق جبل، قال له انا جاب لي حجر وسوان جملة يقدح بالنيران، محفظني سلطان الجان واعطاني نقفن والحل، ولا قفلت البيبان نسكرها وما تلقاش منين تحل، يقول ساعات يزهى خاطري وذليلي، وساعات خاطري كزان، وساعات راكب على ظهور خيل يمشي، وساعات ماشي على رجل حسيان، يا سامع يقول كيف حكيت هذا الاولى الاخره مازال، نحكي لك على الساس كيف بنيت وما نجمت وكان ابو سعبال، وصيك يا صاحبي لا تخلط الخليطة ولا تدفع عليها ولا تأخذ ريال. وصيك يا صاحبي لا تخلط خليطة ولا تعمل حركة من غير رجال. ثم رجال يفزعوا من غير أي تقول سيودة ماكنين جبال. وثم رجال عليه متخرخيطة تقول أسبوع حزمة بحبال. على أول نهار يكرت وكريت عقاب الليل يعلفوا البغال. يقول يا سامع يقول يا رجال عمرك شلعبد الخرش يبان فيه. لا تعمل له ملعسل سبالة وما يظهرش شي بين عينيه. كالعربي لا تعشيه هو عيال يبات على الجمل كي قانص فيه. والكلب لا تعطيه كمش عليه لا يبات على راسك يعسل عليه. عمرك شلبهيمة يجيب غزال يجيب كان بهيمة مقرف توذانيه. ولاد السيودة من دامية وقتالة ولد ضبع من داف يحصل فيه. وحتى الطفل يزبدوه اخواله ساس رجولية يحبلوا ماليه. ما يركب على الزبالة حبل أخوك المهدي ولبو حاجلة بالحجر يبنيه.
0: ايه مهدي ايه محليها. انا يعجبني الشعر الشعبي لانه تقى فيه الحكم.
3: مو ثم ثم الاخر الغزل. الغزل ما نسموش.
0: ايه انت ما تاخذ الجانب الاخر معناتها.
3: ناخذ الجانب الاخر ونخدم لقناه البدوي. لا مش نجيب لك صالحي تو.
0: اي هيت صالحي.
3: ايه.

0: يا عين البرني لفراقك واجي صبرني
1: الله الله يا مهدي.
0: غني لي يا سمحنياب متعذب في جد عذاب لا جيت لبعث جواب فراقك يا ولدي حيرني عذبتيني حرام عليك ليا مدة نرجع فيك تجيني ونهون عليك من بعد العشرات نكرني وحش القذاب بعدل بيا تالت يا بك يا حورية للدلة الفاش عليا ولا المرسول يخبرني يا
1: الله الله
0: والحب يعطي قهرة الحب يعزيني يعطي قهرة

0: خبرني.
1: برافو يا مهدي، برافو، محليك محليك محليك محليك محليك. هذه لازم استضافة أخرى، راهو هذه تو عالطاير هكا، هذه عالطاير. اي سيدي، المرة الجاية ان شاء الله تو نستضيفوك، تو ناخذ رقمك، علاش لا ما تكونش معنا في.
0: يا ربي ينورك.
1: الله يحفظك، محليك.
0: وانت سي فتحي الصالح يشكر لي فيك برك.
1: اه فتحي بيهي عز الناس.
0: والله ينور الجماعة اللي معاك،
1: يعيشك
0: كل تعبين،
1: يعيشك يفضلك يا ربي ويخليك.
0: في ولاية صفاقس كاملة،
1: يعيشك كاملة، يعيشك يا سي فتحي، راك منورنا انت زاد الليلة. انت مهدي، لا لا لا لا، انت وفتحي، انت وفتحي منورين. عاد بيشي فتحي نعرفوه، هذاك فتحي اصلا عنده دخلة معناتها معروفة طول نعرفوه، اللي هو فتحي اللي معانا في المباشر. اما انت يا مهدي زاد ربي يعطيك على قد ما تتمنى ان شاء الله يا ربي، وربي يعطيك لوقات الزينة. وتو ان شاء الله علاش لين نعملوا استضافة وتكون بحضينا وتغنين هكا أكثر وقت ونستمتع بصوتك. خير سيد مكاوي تحبه ولا يا مهدي، ولا تحب كان الصالحي والشعر الشعبي؟
0: لا مش ندلل عليك، نزيدك مقطوعة تغيرة.
1: أي
0: يقول البشر في 30 نوار،
1: أي
0: وفي 40 راحة نوارة،
1: أي
0: 50 على الناس دبار،
1: أي
0: 60 سحب دبارة، 70 على الناس رادار، 80 ما ينقص تنظارة، 90 معهم في الدار، 100 عايش خسارة.
1: هك يا والله حويل، ربي يبارك فيهم في مختلف الأعمار. يعيشك يا سيدي، يعيشك،
0: يعليك وسلم لي على الجماعة،
1: ربي فضلك ويخليك. يعيشك يا مهدي، نورتنا، وتحية الكل مستمعينا في بوحجلة وفي القيروان تحديدا. يلا بعد مهدي شكون معنا؟ لو سهلا ومرحبا بك، محلي صوت خذينا في تجويل جميل مع الصالح ومع والله الشعر الشعبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
1: مساء الأنوار.
2: تحية ليك أخت حنان.
1: يعيشك.
2: وتحية للفريق العامل معاك.
1: يعيشك يا سي محمد، نورتنا.
2: محمد صالح شمنجي حجب العيون.
1: حجب العيون وهو كذلك. يا مرحبا. الليلة محظوظين احنا، القيروين منورتنا الليلة.
2: ولو احنا شوف
1: في حجب العيون فما مطر ولا قبل؟ خليني اسال، نسالوك على الغيث النافع.
2: اي ثم شوية مطر، وحتى كي تمطر البلاد حتى في رمادة نستبشر بها.
1: امين.
2: مطر البلاد تمشي الاخرى.
1: حلا حمد لله، حمد لله، وخريفنا بدري باهي للموسم للموسم الفلاحي باهي.
2: ان شاء الله انت ماك مشترك عليك البرنامج.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: ان شاء الله نسمعوا زاد نشاركوا فيه ونسألوكم.
1: يعيشك يعيشك يا سي محمد، يعيشك، ربي فضلك ويخليك.
2: تحيه الى الفريق العام معك. بالله تذكرني شكون ولينا.
1: سي فيصل مرزوقي اللي لمخرجنا، وسي سفيان نخدم الله، سي سفيان نخدم الله في المكالمات.
2: ايه ما شاء الله، ما تعودنا بها، متعودوا هما يعولوا يعرفونا، حتى هما زادوا يعرفونا.
1: اكيد اكيد الحمد لله، ربي يدوم العشره.
2: اي طول البرنامج هذا الحقيقه، ولا انا واحد من الناس، ولا جزء من حياتي الحقيقه، ما نكذبش عليك.
1: يعيشك يا سي محمد.
2: اللي تم عندي عرس وشاكل والضو مقصوص والزواج على الراديو، لكن ما بيش نتخلى عن المشاركه.
1: خليك يا ربي، الله يفضلك. يعيشك يا سي محمد ويعز قدرك.
2: عدتنا جنت قليلة، أنا عدتنا في شيخ الملحنين.
1: سيد مكاوي يا خوي.
2: أي حقيقة هو روى من عماليق الفن، له
1: بالفعل
2: بالفعل. نعم فن، وقامة فنية كبيرة، وفنه رهيب جدا.
1: صح.
2: هو لو يتمتع بصوت يرى الموسيقيين أحد أقوى وأوسع الأصوات له. عنده مساحة كبيرة،
1: عنده مساحة جميلة، لا وليه بصمة خاصة في الغناء، يعني هذيك الروح، الروح اللي يغني بيها محليها، كيفاش يغني بالفعل. هو صوته ندي لأنه
2: حتى في تاريخ التسجيلات راهو.
1: أي لا سيد مكاوي، أكيد أكيد صوته جميل، خاطر يغني الإنشاد الديني، راهو الإنشاد الديني مش أي إنسان يجي يأديه.
2: بدايته كان في الإنشاد الديني وفي الموشحات.
1: أي معناته صوت لازم يكون صوت عذب وندي.
2: أي صوت عذب وجم، دا يرتقي شيئا فشيئا، وهو صعوده كان صعب شوية إلى قمة الفني. فني كان صعب شوية، هو خطر عليه واجه صعوباته، ولكن وقتش معناه تعصف وصار عنده صفيت كبير وقت اللي لحن

0: عن بابي شريطة فاضل والمتلب وبعد
1: بالضبط يم سهرني أم كلثوم
0: أم كلثوم
1: صح
0: أيوة وما أدراك أم كلثوم
1: صح صح
0: يعني هو فما حاجة ما نشير لها أنا
1: اللي هي
0: هو يعني يعرف أنه الأغاني اللي تدخل قلب المستمع قلب
1: بالفعل بالفعل وإذا في تصريح من التصريحات قالها يا سي محمد قال أيه نعرف نعم. الجمهور شي يحب ونقدم له اللي يحب ونحس أيه. به
0: هو ما يغنيش على بعضه فهمني يعني يغني يختار كانت أغنية اللي يحبها المتلقى
1: صح
0: أي هو جمع هو كان يجمع بين شخصيتين بين اثنين ملحن ومطرب
1: ومطرب وعازف عود
0: هو نادر جدا وعازف زاد على العود هو نادر جدا بس ترى معنا فنان وملحن كما محمد عبد الوهاب وغيره يعني معناها بالنسبة للسيد مكاوي يعني عنده برشة ولحن لبرشة معناها مطربين ومطربات كبار فني ايوه له شهرة كبيرة الحقيقة
1: أكيد أكيد
0: أما اللي يعجبك هو فيه يغني الأغاني اللي يقبلها المواطن اللي يقبلها المجتمع
1: ويحبها صح
0: ويحبها بطبيعة الحال ويحبها صح. يعني صح. هو رو في النهاية فلت من فلت الزمن
1: هذا الزمن أحلى أغنية تحبها السيد مكاوي
0: والله هي كانت
1: ولا كلها جميلة
0: نحبها كان يا حلاوة هذيك نحبها ونحب هذيك الأغنية تاع الأرض تتكلم عربي كما اللي حبها شعر سالم الهادفي
1: هذاك
0: راهو قريب يا دمجاني للعرس
1: يا خويا ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما متهنين
0: وسهر معايا البارحه الاولى في العرس
1: يا عيني يا عيني
0: وشعر كبير وكان يمشي للمهرجانات راهو ويمشي ومشى حتى لاذاعه الكاف راهو معنا عنده معنا شعر وفني معنا ما اللي معتبر يعني فني.
1: اكيد اكيد أي. اكيد تحيه ليه من القلب سي سالم والله
0: اي بارك الله فيه يعني وعلى كل هالديم يساهم معنا فهمني ونرحم على اختنا دي فايزه الغرياني هكا
1: اي اي الله يرحمها وينعمها اي
0: اي يعني ما يخطر هي كانت معنا من اصدقاء هذا البرنامج
1: بالفعل
0: وانا على كل حال معناها نادي تحياتي الى كل من الحبيبه العقربي وعمك صالح و والعزيز وميرا كمون والله تعرف على فكرة أمك مجيدة
1: أي
0: وأميرا كمون عديت لهم معناها كل واحدة تلقت من الأغاني بتاع العرس أخي الحقيقة أني كان بعثوا لي زغاريد من السق
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني
0: أمك مجيدة بركت الله فيها وبكها الله بخير وصحة جيدة
1: أمين
0: والله زغرت
1: محليها
0: أمينة كمون فني معنى برش اللي سمعته بالحقيقة
1: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ديما فرحانين يا سي محمد
0: بارك الله فيك
1: أمين يا ربي
0: ما نحبش أنا نطول خطر المستمعين يزالوا يستنوا في أدوارهم
1: يعيشك يعيشك
0: ولكل حال إن شاء الله ديما إن شاء الله وأسمع
1: أيمنا حلوة كما يقول
0: وحسين ما ننتهمش فني ولو إذا كان نسيت صديق من الأصدقاء والصديقات يسامحوني
1: واضح
0: على كل حال بدون استثناء
1: الناس الكل تعرف سي محمد في حجب العيوب
0: أيوة. وحاتم البدوي وفتحي الصالحي
1: فتحي الصالحي حاضر يا سيدي
0: حقيقة
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: هو سمعته لو حتى هو سمعته اغاني العرس
1: ايوه صح يا اخويا صح الفتحي يا اخويا
0: اي على كل حال
1: محظوظ فتحي محظوظ
0: محظوظ
1: فتحي الحمد لله الحمد لله هذيك العشرة الطيبة اللي تبنيت بين مختلف المستمعين وإحنا نفرح وراها وكي نسمعوا الحكاية هذه والتفاصيل هذه
0: مينة زيادة ما ننسيهاش أختي مينة
1: حاضر يا سيدي حاضر يا سي محمد
0: وعلى كل حال واللي مثلا ما سميتوش هو صديق يا
1: ما يتغشش
0: ربما الأصدقاء الكل
1: راهو الأصدقاء الكل يعيشك سي محمد نورتنا برشا وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما فرح زاهين وإن شاء الله يا ربي بدو بتمام وربي يسعد العرسين إن شاء الله يا ربي بعد سي محمد شكون معنا أهلا وسهلا ومرحبا بيك
2: هلو
1: يا مرحبا
2: أهلا
1: هذه للمينا هذه للمينا الباهية
2: على الصحة
1: الحمد لله شنحوالك أنت يا المينا
2: والله يا ربي يسر أبرك وين كنت وين صبحتي
1: الحمد لله ربي يحفظك ربي يحفظك وربي يحميك.
2: والله محمد شكون عرف بدروك ان شاء الله؟ والله لا على بالي انا.
1: عنده فرح في الدار يا اخويا. أه؟ ما نعرفش وليد ولا بنيه ما عنده فرح.
2: نهنيوها ان شاء الله. عندي نمرو تو ان شاء الله نكلمه بالمستاني ونزغرط
1: له. وبعث لك هو التحيه، قالك تحيه للمينا.
2: والله يعيشك ان شاء الله ربي يهني.
1: امين امين امين. هي المينا. سيد مكي.
2: والله يا حنين انا اخر مكلمه معاك مع صفوة.
1: اي مع صفوة.
2: وحطيت لك الغنية اللي قلت لك راهي موجوده.
1: اي
2: وصدقني ورحمه اللي عز عليك نقول يا ربي زعما نكلمها ونخلى نجيب لنا المكاويه السيد مكاويه. يا سبحان الله
1: القلب على القلب، القلب على القلب رسول.
2: قسم انت ما تعرفي هيك انا يمشي ذا وقت قلت لك عدي لي غنيت او هيك بتحلو.
1: اي
2: هيك هيك هيك عشقي وغرامي هيك الغنيه
1: حبه الغنيه.
2: سبحان الله راني اليوم اقول بيني وبين روحي زعما مستعدين زي سيد مكاويه. يا سبحان الله ساعه ساعه حاجه ننويها نسمعها.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي لله هيك ربي يعطيك على قد قلبك الباهي يا المينا.
2: والله والله ان شاء الله
1: والله
2: هيك يا ربي فرج على امي فاطمه.
1: امين يا ربي.
2: كلمنيها والله ساكنه بالسيف تتكلم ربي فرج عليها
1: ربي يزيدها في اللطف وشفا ان شاء الله.
2: وما زيدها زي قربت شويه والمستمعين الكل هديوه وهديوه الكل الكل الكل
1: ربي يشفي كل مريض ان شاء الله يا
2: والله
1: ربي.
2: والله والله المستمعين الكل والله يرحمها نرحمه على
1: فيزه
2: فيزه الغريري جعلها في الجنه هي
1: ومتحدث. امين يا ربي امين امين امين امين امين امين يا المينا. ربي يحفظك وربي يحميك وان شاء الله ديما تكون بخير.
2: غبا نحب غنيتها وايتي بتحلوينا.
1: حاضر يا لله. كلمات عبد الوهاب محمد والحان سيد مكي.
2: محبوب رزين هكا اخلاقه هكا واسمع ويوسع البيل قديش يوسع البيل بتاعه بيل واسع.
1: اي تحس رجل حكيم. انا نقول كان حكيم
2: صحيح
1: يتم معنى الكلمه معناتها يعرف شنو يقول
2: ولا وباللي معناها بصير. سبحان الله عطي ربي الصبر من كل ناحيه.
1: اي صحيح صحيح. انت تعرف اللي غنيت له برشا ورد اغاني جميله شعوري ناحيتك قلبي سعيد الايه بيسالوني ولو انك بعيد عني يا ناس لا مش كده بحبك صدقني يا ما ليالي تبارك الله ما شاء الله اغاني ما تعودناش معناتها
2: هو يلحن الاول يلحن
1: لحن لها هذه الاغاني هذوما الكل قلبي سعيد وشعوري ناحيتك واللي ايه بيسالوني ولو انك بعيد
2: الحين نتاع وتحفون
1: واوقاتي بتحلو اوقاتي بتحلو هذه في عام 1976 تم انتاجها. يعني مش نرجع انا وياك ونسمعوا الاغنيه هذه الجميله احنا وكل المستمعين. شنو رايك يا المينا؟
2: تحيه للمستمعين الكل.
1: ربي فضلك ويخليك يا لاليك انت وللناس اللي تسمع فينا اوقاتي بتحلو.

0: حياتي مع حنان بن جمعة.
1: أوقاتي بتحلو هكا غنى سيد مكاوي هالنغم الجميل، نغم غنيته زيدة وردة بمذيق آخر مختلف. هي من ألحان سيد مكاوي ومن كلمات عبد الوهاب محمد، هذا الشاعر اللي اشتغل معاه أكثر من أغنية لوردة. فجميلة جميلة الأغنية بصوت سيد مكاوي، ليها بصمة أخرى مختلفة. يلا مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل، ناخذ مكلمة الموالية، المكلمة الخامسة في سهرتنا. شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا، زارتنا الخير والبركة. أهلا وسهلا بملولش وهيلي المهدية الكل.
2: الله تبارك الله عليك، عندك ذاكرة صلى على النبي عليك.
1: الحمد لله الحمد لله،
2: بارك الله فيك،
1: ربي فضلك ويخليك.
2: حي لك كل الفريق اللي معاك.
1: يعيشك يعيشك. شنحو المهدية وشنحو الملولش؟ يعيشك
2: الحمد لله. فما سخانة و كما تعيش سواسة كل جسد ضو وسخانة وقسلي.
1: الحمد لله
2: ربي فرج ربي بارك.
1: ونعم بالله ونعم بالله.
2: هي الله لا عاد يعود هنا صراحة. ليه
1: صيفية لا تنسى؟
2: والله صيفية لا تنسى
1: والله، على جل المقاييس معناتها.
2: والله خاصني قصر الزو اللي قلق برشا،
1: قلق برشا ناس، وخاصة في أرزاقهم وفي صحة بدنهم وفي برشا تفاصيل أخرى. يا ربي إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. صح صح صح،
2: فرج ربي ولا فرج ربي برشا.
1: ونعم بالله ونعم بالله.
2: سلم على أخواني كله، سي محمد صلح إن شاء الله عرسه مبروك.
1: أي
2: سلم عليه ونقول إن شاء الله كل شيء بالبركة.
1: أمين يا ربي.
2: حي بربي بدون استثناء الأخوة اللي كنا خاطر ياسر يسمال واحد ينسى
1: الناس الكل. قول
2: الناس كل
1: للناس الكل بدون استثناء
2: الأخوة اللي كل.
1: هاي به هاي وصلت التحية. بالنسبة لسيد مكاوي،
2: سلطنة طرب سيد مكاوي أغنية كلها سمح. أغنية زميرة وكل أغنية زميرة وكل ما فيه
1: ما فهميش كيفه.
2: لا أغنية زميرة كما سيد مكاوي أم كلثوم عبد الحليم فريد أما الأخرين أشياء كبيرة. الله اللي بيعني
1: حاجة،
2: الله يرحمه سيد مكاوي، يرحم كل موتانا.
1: أمين أمين يا رب العالمين.
2: أغنية الأرض بتتكلم عربية عبدي أنا دايا.
1: أي حاضر يا سيدي، يمكن نختموا بها، علاش لا، باهي هكك. ها إن شاء الله نختموا بها الحصة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. يعيشك ربي فضلك ويخليك، نورتنا بطلتك معانا، وتحية لكل أهلينا في ملولش وفي المهدية. يعيشك يعيشك ربي فضلك ويخليك. المكلمة وبقيت سارة طيبة ليك أنت وكل العائلة. المكلمة السادسة، شكون معنا؟
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية ليك، تحية لي، تحية للعملية ومسلمين إذا أستخدم.
1: ربي فضلك
3: والتحية تكبر وتحلك وتوصلك أنت سيد حنان.
1: يعيشك ربي فضلك ويخليك. التحية من شكون؟
3: عادل من عبد الله من عجر.
1: مرحبا بك يا عادل، نورتنا. الله يحفظك ويخليك.
3: من أخوي محمد صالح برسول دولدو مش دولدو. من نجا وصل ربي يهنيهم وصل ربي يسعدهم.
1: المهم فرحانين إن شاء الله، ديما فرحانين.
3: والعقبة للسيارات والأسرة.
1: آمين امين امين يا سي عادل، وللي في بالك ورب يعطيك اللي تتمنى الكل ان شاء الله يا ربي.
3: امين يا رب.
1: الله يا كريم. يا سي عادل
3: اسمك نقول لك تعرف وقت بتحلو بلا ماشي لام كلثوم على بالك؟
1: اي كنت ماشي لام كلثوم، لكن ام كلثوم توفيت ما غنيتهاش.
3: لا لا قالوا ما قبلتهاش.
1: لا مش ما قبلتهاش، توفيت. وفتها المنيه. اي وبعد ما ماتت ام كلثوم، سيد مكاوي كما نقولوا احنا قل الصيت نتاعو، خاطر قبل كان تعرف بام كلثوم بالكدا، وجيتو كي نوعا ما هكا ريتو انت حتى كي حكى عليها في اللقاء منذ قليل، قال ام كلثوم حاجه اخرى معناتها، حكى عليها بطريقه مختلفه. قال حتى كي سالوا قالوا الاصوات اللي موجوده، قال ما نجمش نحصر، اما ام كلثوم حاجه استثنائيه معناتها. وقتها جاتو كيما نقولوا حاله من هكا كان من الاكتئاب على ام كلثوم.
3: وحتى يفهرني اللي عملها سيد مكاوي
1: رائع،
3: لحن رائع جدا
1: رائع جدا بالفعل بالفعل. شعوري ناحيتك قلبي سعيد. الورده زيد كلما الحانه
3: المقدم.
1: اسال مره علي وما ادراك ما اسال مره علي. محمد عبد المطلب وقول لي اسوتك ايه. معناتها من الاغاني الجميله جدا لعبد المطلب.
3: تسمع المقدم تعين سهرني شيء
1: رائع
3: ناحيه عنده مقدمات غير عاديه.
1: صح
3: هي اللي بكرة أحسن مقدمة تعجبني أنا. صرت أحب أحسن مقدمة مش اللي عندها مقدمة تعرف قبلش نعمل المقدمة تعصرت الحب نسجلها في الكاسات منهم اللي كان مقدمة
1: وتقعد تستمتع بيها.
3: لا تعمل مقدمة
1: أي صحيح خاطر تعرف إحنا حتى ديما نقولوها هذه مع زملائنا التقنيين خاصة كي نبديوها كان نختموا على الأغاني الطربية وغيره. بالفعل قبل ما تبدأ وحتى مع أهل الموسيقى والمغنى معناتها بالفعل حتى مع الأساتذة والدكاترة في الموسيقى قبل كانت الأغنية قبل ما تبدأ الأغنية ونبدأ نستمتع بالكلمات واللحن مع بعضها قبلها أصلا معزوفة تلقاها بثلاثة بأربعة دقائق وحتى أكثر تقول أنت معناتها كما نقولوا إحنا جوهرة أخرى مختلفة معناتها حاجة أخرى فوندو آخر مش تسمع وحده موسيقك هو معناتها عزف فقط لا أكثر ولا أقل مش تستمتع.
3: هو زمن هذاك الزمن هذاك تاع مالك بصراحة كسيد مكاوي كبالي خم أحمد عبد الوهاب زمن لن يعود
1: لن يعود. زمن جميل وقت الناس السميعة عند الوقت وتحب تستمتع ها وفلتات كلهم فلتات الفنانين ما عنده الحق. سيد مكاوي قال لك اللي صغيره عنده موهبة في الفن يا خويا دعموه راهو الفنانين مو مش برشة في العالم.
3: الفنان اللي جبت أميرة هذيك أميرة
1: أي لكن أمورة
3: بنته
1: أميرة أي
3: بنت سمعت
1: زي أميرة إيناس وأميرة عنده زوز أبناء
3: كل امراه كما قلت لك يا حفره والله
1: تعرف
3: الزول كان بكري كان كنا في التسعينات ايش نعمل كسهريات اذاعه الساقط اي اذاعه كان ثلاث اذاعاتهم
1: اي الاذاعه الوطنيه واذاعه صفاقس واذاعه مستير اي
3: كل اذاعه تعلم لك فوز من فندوات
1: وتبدأ وتحولوا من اذاعه لاذاعه
3: كسهريات كما قلت لك المره قلت لك باش الحين مش نسجل في السهريات نتاع العمالقه
1: اي يعني صح
3: نحن نتاع تعجيل كذا الساهر وهذه شاكر
1: تحف كذا الساهر زيدا اي عملاق
3: انت عديت السهريات بالصور ولا سهريه ولا
1: اي لا كذا الساهر لا ما زلت ما عديتلوش لا
3: شلت عد ولو برجلي خنجونا صراحة ما يحب يعد بصراحة حسر ما يقول لك حسر ما يقولوش بعدوش
1: أي خطر أشعار نزار قبيني وما أدراك معناتها هيك الروائع الجميلة ومعه هو صوته. إن الحقيقة كذا مسير في بدايته ما كنتش نحب برشا الصوت متاعه صدقا باش نكون واضحة ما صادقة مع نفسي ومع مستمعينا ما كنتش نحب الصوت متاعه لكن أختي كانت تحب الصوت متاعه فدخلت في سهرة في المهرجان صفاقس الدولي كان وقتها نجم من نجوم الصيفة هذيك 2002 ظهر لي 2002-2001 جاء لصفاقس فحضرت له السهرية فانبهرت بشخصية كاظم الساهر انبهرت بطريقته في الأداء عنده وقفة وعنده طلع على المسرح رهيبة جدا.
3: زمن الله يخشي يقول لك واحد كاظم الساهر ولا غيره طول المستعدي إذاعة الساقص ولا إذاعة أخرى إذاعة أسمع أسحبون يعدوا غريبة والله غريبة
1: هاو إحنا نعدي هاو الحمد لله أنا نسمعوكم سيد مكاوي وما زلنا مش نعديكم محمد العيزبي وملحم محرم فؤاد وما زلنا برشا فنانين تبارك الله وما شاء الله ما زالوا في مش نستضيفوهم ومعناتها نعملوا حصة خاصة ليهم وثم حتى الاستضافات لبعض الفنانين التوينسة إن شاء الله في الأعداد القادمة إن شاء الله بإذن الله كربي حيينا وعطانا الوقت امين يا رب. امين رب امين سعاد.
3: ربي يبارك لك
1: يا ربي. فضلك يا سعاد, نورتنا برشا, شكرا ليك من القلب على هالطلة الجميله وعلى المداخله الرائعه. بعد سعاد شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك, المكالمه السابعه.
4: الو.
1: يا مرحبا.
4: اهلا
1: سحسين, اهلا وسهلا بيك.
4: تحتك لباس.
1: الحمد لله. يا مرحبا بالحزق واهل الحزق.
4: الله يعيشك يرحم والديك.
1: يعيشك, ربي يفضلك ويخليك.
4: تحيه ليلك وتحيه للمخرج وتحيه للاذاعين تليفون.
1: يعيشك يا سحسين. سي سفيان,
4: هذا كذا اللي نتكلم. والله لا حاجتي لا بمسابقات ولا حاجتي حتى شيء, حاجتي ان نحب ان نسلم عليكم وكو.
1: يعس قدرك يا ربي وخليك. اي سلم على الاصدقاء يا حسين ملا.
4: سيدي طول, انا ترحموا على اخو في فتح الصالحي.
1: بالفعل تعزينا الفتح الصالحي, عنده اخوه توفى مسمعنا الوفي وهذيك علاش الليله هو موش الليله موش موجود معنا سي فتحي.
4: كلمني
1: مصاب وجلل. ايوه انا والله السي الحبيب العقربي في الكواليس هو اللي قال لي, ونستنى باش نقول في نهايه الحصه انه تعزينا المستمعنا الوفي فتحي الصالحي. البركه فيك يا فتحي. والله البركه فيك يا فتحي والله يرحمه خيرك.
4: جات مفاجاه, هو كان في سوسة روح وصل الثلاثة أكبر, قال لي يوم نقام غادي كاي, قال لي أخوك رواني عايت براسه. ضربته سمش.
1: أي ليم ياسر ياسر السخانة ليمة الفارطة.
4: احنا هنا في الدوائر البنيانة 11 رقبة لما مسمش.
1: يا رب ان شاء الله يا رب يتلطف بينا يا رب. والله يرحمهم الله يرحمهم. هي راي العمر سبحانه واحد والرب واحد, معناتها باش يقولوا باش مات كيما نقولوا, ما هو هذاك حد العمر فقط لا اكثر ولا اقل.
4: هذاك حد عمره, هو هذاك حد عمره باش يقولوا انا باش مات
1: فقط لا اكثر ولا اقل. والشمس معنا من نغيروا فيها لانه معطى من عند ربي سبحانه عز وجل.
4: يرحم بيك, هذيك معطى من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله ان شاء الله ربي يتلطف بينا يا ربي ان شاء الله يا رب.
4: تحيه للعمك صالح, تحيه لهذه غنبور, تحيه للعمك العبادي, تحية محمد الصالح من حاجة بعيون, نقول له إن شاء الله بالهنا لأولادك.
1: أمين.
4: وتحية لأمتك مجيدة.
1: أي.
4: وتحية للناصر العلوي.
1: أي.
4: وتحية لحزق الكوديكا, وتحية ليكم توم.
1: يخليك.
4: خيرك وفرحة صغيراتك.
1: يعيشك يا سحسين. يعيشك. يعيشك. محليك يا سحسين, أنا ليك أنت والمستمعين, خاطر تبارك الله ما شاء الله الوقت يمر معاكم بصفة هيبة جدا. حتى أني المكالمات بقيت المكالمات معذرة للمكالمات اللي ما استقبلناهمش, إن شاء الله الأسبوع القادم ناخذ أكثر ما يمكن من المكالمات الهاتفية. ما بقى لي كان نتمنى لكم الأوقات الطيبة والرائقة, ونشكر كامل الفريق اللي عمل معنا هنا, فيصل مرزوقي مخرجنا, ربي فضلك يا فيصل ويخليك يعيشك, وشكرا لك من القلب. سفيان خديم الله زيدا نشكره من القلب, ربي فضله ويخليه. هذه حنين بن جماعة, تتمنى لكم ديما الأوقات الطيبة والرائقة على مواجهة عدس سفيقس. وكما وعدتكم وكما طلبتوا, الأرض بتتكلم عربي, هكا يغني سيد مكاوي في ختام هذا اللقاء. تصبحون على خير وعلى محبة.

0: حشرة دايما. منتصف الليل
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برجو من ولاية سليانة هذه الليلة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي، الذي أوضح أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود 10 ليلا نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية بإشراف معتمد الجهة التي خذي قرار بإجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم. يستأنف اليوم العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار و30 دقيقة، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 دقيقة مساء. ينطلق اليوم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية المقبلة على شبكتي النقل الحضري والجهوي بساقس، ويتم التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. يشرع بداية من اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية وتتواصل إلى غاية 30 من شهر سبتمبر الجاري، في حين يكون آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة في 30 من نوفمبر القادم. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع رائع، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن عبره يبلغ 30 سفينة كل ليلة، وأضاف أن الصين التزمت الحياد فيما يتعلق بقضية المضيق. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بحوالي 3.1 مليون برميل إلى 286.6 مليون الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر عام 1982. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديمة.